بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. تونس تتحصل على الجائزة البرونزية للبيت للتميز في خدمة الحجيج، وإسرائيل تتوجه للتصعيد أكبر في لبنان، وواشنطن تواصل حصار هرمز. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث تحصلت تونس على جائزة لبيت البرونزية للتميز في خدمات ضيوف الرحمن من ضمن 80 مكتب شؤون حجاج من كل العالم مشاركين في هذه المسابقة، وذلك خلال الحفل الختامي السنوي لموسم الحج ختامه مسك الذي أقامته الجمعة المملكة العربية السعودية بحضور وزير الحج والعمرة توفيق بن فوزان الربيعة، وبحضور وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي، ورئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنية والإقامات عصام الهمامي، وثلة من أعضاء المكتب وممثلي البعثة الدبلوماسية التونسية بالمملكة، وفق ما أعلنت أمس وزارة الشؤون الدينية في بلاغ لها. وتعد الجائزة أعلى تكريم يمنح لخدمات الحجاج، حيث آلت في فئتها الألماسية إلى مكاتب العراق وأثيوبيا وماليزيا، في حين نالت جيبوتي واتحاد جزر القمر وتركيا الجائزة الذهبية، وحصد المغرب وسلطنة عمان ومصر الجائزة الفضية، بينما شاركت الجزائر وسنغافورة تونس في الفئة البرونزية. مع اقتراب انطلاق موسم العودة الصيفية للتونسيين المقيمين بالخارج، دخلت الاستعدادات الوطنية مراحلها الأخيرة لضمان استقبال أبناء الجالية في أفضل الظروف، وتتواصل الجهود على المستويين المركزي والجهوي من خلال تكثيف التنسيق بين مختلف الهياكل الإدارية والمؤسسات المتداخلة بهدف تأمين عودة سلسة وآمنة وتوفير خدمات تستجيب لتطلعات التونسيين بالخارج خلال إقامتهم بأرض الوطن. هذا وقد شاركت المندوبيات الجهوية لديوان التونسيين بالخارج في عدد من الولايات في جلسة عمل خصصت لتقييم مدى جاهزية المصالح المعنية واستكمال الترتيبات اللوجستية والتنظيمية اللازمة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين جودة الخدمات الإدارية وتيسير مختلف المعاملات لفائدة أفراد الجالية طيلة فترة العطلة الصيفية. وتأتي هذه الحركية في وقت تستعد فيه تونس خلال الأسابيع المقبلة لاستقبال الآلاف من التونسيين المقيمين بالخارج بمناسبة الموسم الصيفي، وما سيرافقه من ارتفاع في نسق الرحلات الجوية والبحرية الوافدة على البلاد تزامنا مع انطلاق العطلة الصيفية وعودة أفراد الجالية لقضاء إجازتهم بين عائلاتهم وأقاربهم. وتكتسي العودة الصيفية للتونسيين بالخارج أهمية، خاصة بالنظر إلى حجم الجالية التونسية المقيمة خارج البلاد والمقدرة بنحو 1.8 مليون شخص، وإلى ما تمثله هذه الفترة من حركية اقتصادية واجتماعية وسياحية واسعة. المدير الجهوي للصحة بالكاف الدكتور منصف الهواني يؤكد تفعيل البروتوكول الصحي بالمعبرين الحدوديين بولاية الكاف لتقصي الأمراض الوافدة والتوقي من الفيروسات المعدية، داعيا المواطنين للالتزام بعدة تدابير وقائية وخاصة منها النظافة. والهواني يضيف أنه في صورة وجود شكوك حول حالة يشتبه في إصابتها بأي فيروس، فإنه سيتم فورا اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة. إطلالتنا الإخبارية متواصلة، وفيها بمناسبة الاحتفال بعيد الأمهات، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ستنظم تظاهرة تنشيطية وتوعوية كبرى لفائدة الأمهات وأطفالهن تحت شعار أحب أمي أحب أسرتي، بإشراف وزيرة الأسرة، وذلك صباح اليوم الأحد بالحديقة الوطنية بالبلفيدير. وتتضمن التظاهرة خيمات خدماتية وإرشادية للأمهات وأطفالهن وعروضا تنشيطية أنشطية وفرجوية وأنشطة ترفيهية وألعاب وفقرات تحسيسية جماهيرية وورشات إرشادية وتوعوية متخصصة وموكبا لتكريم الأمهات والاحتفاء بهن في عيدهن. وستشهد التظاهرة مشاركة عدد من ممثلي الهيكل العمومية والجمعيات الناشطة في المجال إلى جانب عدد من الشخصيات الفنية والإعلامية تكريما للأمهات في عيدهن. دولياً الآن وفي اليوم 93 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، صعد وزير الأمن القومي الإسرائيلي من لهجته المتطرفة تجاه لبنان داعياً إلى مواصلة العمليات العسكرية ورفض أي ترتيبات لوقف إطلاق النار، ومطالباً بتوسيع الهجمات الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت. حزب الله يقول أنه تصدى منذ فجر الثلاثاء الماضي لتقدم الجيش الإسرائيلي باتجاه ثلاث بلدات قريبة من مدينة النبطية في جنوب لبنان، في وقت أعلنت فيه الدولة العبرية أنها توسع من توغلها في العمق اللبناني. من جانب آخر، قررت بلدية كريت شمنون الإسرائيلية تعليق الدوام المدرسي والتعليم بسبب التصعيد الحاصل مع حزب الله، كما أصدرت الجبهة الداخلية تعليمات جديدة بدءا من اليوم الأحد بإغلاق جميع المدارس في البلدات الحدودية الشمالية وفرض قيود على التجمعات. دوليا أيضا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اعتراض وتعطيل سفينة تجارية جديدة كانت تحاول خرق الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، في حين شددت طهران على فرض إجراءات ملاحة صارمة في مضيق هرمز متوعدة باستهداف أي سفن عسكرية أجنبية تتدخل في إدارته. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أنها عطلت سفينة شحن البضائع السائبة التي ترفع علم غامبيا بعد عدم امتثالها للعديد من التحذيرات التي وجهتها القوات الأمريكية أثناء محاولتها الإبحار نحو ميناء إيراني. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: جوهرة FM Music Non-Stop.

0: صفق يشتفي لما أعادت معطفي ومضت بغير توقفي.
1: جوهر اف ام الدنيا.

So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

صنف من الرجال الأطهار يندر وجوده في كل العصور والأزمان، رجل تستحي منه ملائكة الرحمن. لقب عثمان بن عفان رضي الله عنه بذي النورين، والمراد بالنورين ابنة النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم ورقية رضي الله عنهما. جمع القرآن في مصحف واحد، لقي الناس في عهده من الثراء ما لم يحظ به شعب على ظهر الأرض، واستمرت عملية الفتح ما يزيد على 10 سنوات، ثم توقفت هذه الفتوحات بسبب الفتنة التي أجهضت الجهاد وأشغلت الناس وأوقعت

قتل عثمان بن عفان في السنة 35 للهجرة، وكان سنه عند قتله 82 عاما، ودفن بالبقية.

قال لهم الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. يعد عمار بن ياسر من السابقين الأولين إلى الإسلام، أمه سمية هي أول من استشهد في سبيل الله عز وجل. أدى إسلام أسرته إلى سخط حلفائه من بني مخزوم، فثارت ثائرتهم ونقموا على الأسرة المسلمة، وكان من أثره أن عصفت بها عواصف المحن وهاجت عليها رزايا العذاب. هاجر عمار إلى المدينة وشهد بدرا وأحد والخندق وبيعة الرضوان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول من بنى مسجدا في الإسلام.

قتل عمار بن ياسر في ربيع الأول من سنة 37 للهجرة بمعركة صفين، ودفنه علي رضي الله عنه في ثيابه ولم يغسل.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أصبحنا وأصبح الملك لله. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا، مرحبا بكم في موعد جديد من البرامج على جوهرة فام بتاريخ لحد 31 ماي 2026، الموافق ل 14 من ذو الحجة 1447 للهجرة. إشارة التوقيت في استوديواتنا هي 6 متاع صباح مستمعينا، وخير بداية ليوم جديد هي آيات بينات من ذكر الله الحكيم. المقرأ الشيخ فارس عباد يتلو علينا ما تيسر من سورة إبراهيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: 39 ماتينال ويكاند مع سالم هني.
1: مع سالم هني
0: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
2: الستة واثنين وعشرين دقيقة على جوهرة فم، بداية المشوار في الماتينال ويكاند. إن شاء الله نهاركم سعيد الناس الكل، مرحبا بكم مستمعينا في رونديفو جديد في موعد صباحي جديد على جوهرة فم. يبدأ توا يتواصل معكم إن شاء الله حتى لتسعة متاع الصباح، مجموعة من الأخبار من المتابعات من الخدمات تستنى فيكم طيلة المشوار هذي ثلاثة سوايع من زمان، وإن شاء الله الرفقة تكون طيبة مع ليكيب الكل. وين ترافقنا سعاد العدويني معالج في التنسيق العام صبحية اليوم، منال تخيل في الإخراج التقني، أهلا وسهلا يا منال، بسمة سعيدية من قسم الأخبار، أنيسة ذويدي من قسم الرياضة ويلتحق بينا بعد شوية عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال كوتي ميكرو كيف كل أحد في الأعداد والتقديم. ترافقكم سنيم هني. خليونا نبدأ مع سيدة فيروز كيف ما عودناكم ديما، نرجع لكم الستة ونص مع أولى فقراتنا اللي هي لانفوغاما، أكيد بين المعلومة والمعلومة بين الفقرة والفقرة، تكون فما بوزة صغيرة مع الموسيقى، تكون فما مروحة مع كل الألوان الموسيقية، وإن شاء الله إيقاع صبحية اليوم يروق لكم مستمعينا، أكيد باش يكون نسق تصاعدي في يوم خاص جدا اللي هو عيد الأمهات. دونك إن شاء الله كل عام وكل أم توصية تسمع فينا التوقيت هذايا تكون حية بألف خير. مرحبا بكم حتى للتسعة على جوهرة فم.

0: حبيتك تنسيت النوم. توصلنا لستة ونصف الموعد مع أولى الفقرات وآخر الأخبار في الأنفوغاما. أنفوغاما بسمة سعيدة يا حضرة بحضناك العادة في استوديو. صباح النور بسمة، إن شاء الله نهارك سعيد.
1: نهارك سعيد سنة، صباح النور عليك على منال وكل من يخلط له صوت جهرة فيهم لقيت هذي. إن شاء الله نهير مبروك سعيد على الجميع. في العناوين متاع أخبار السبعة باش ناخذوا أكثر تفاصيل إن شاء الله في النشرة، عناوين حول أخبار الشأن الوطني، من ذلك البنك المركزي التونسي يتحدث على استقرار معدل الفائدة في السوق النقدية عند حدود 6.99% خلال ماي 2026. في سوسة باش يتم افتتاح موسم حصاد الشعير والقمح والتجميع نهار 2 جوان المقبل. في أبرز أخبار العالم، ترامب يشدد شروط الاتفاق مع طهران، كيان الاحتلال الصهيوني يكثف غاراته على لبنان، نتنياهو بدوره يدرس توسيع السيطرة البرية إلى 70% من مساحة قطاع غزة، مواضيع كما النفط ومضيق هرمز وفيروس إيبولا على أجندة وزيرة خارجية بريطانيا خلال زيارتها للصين والهند، ومنظمة الصحة العالمية تتحدث على مخاوف من امتداد خطر فيروس إيبولا وتدعو لاحتواء الفيروس هذايا في دولة الكونغو الديمقراطية. ونرجع بالتفاصيل كما قلت في نشرة السبعة متاع الصباح.
0: شكرا ليك بس ما يعطيك الصحة. حنا نكملوا الغونديفو مع موسيقتنا والبلاي ليست متاعنا بيان سور، أخبارنا حاضرة، خليكم معنا في الاستماع والمتابعة للماتينال ويكاند اللي تتواصل معكم حتى للتسعة.

محارب من عند أمين خطاب. وصلنا لستة 51 دقيقة. مجموعة كبيرة برشا من الأغاني التي تتغنى بالحب وبالأم. اليوم عندكم موعد معها بمناسبة عيد الأمهات إن شاء الله كل عام، وانتم حيين بخير اللي تسمعوا فينا صباح بكري، اللي تسمعوا فينا في التوقيت هذية 6:51 دقيقة. نصبحوا عليكم بالخير بالمحبة وبالورد زيدا، ونقول لكم عندكم فرصة إنكم تربحوا الكادوات بمناسبة عيد الأمهات. هذيك علاش كل شخص يسمع فينا ويتفكر روحه اللي هو بتاتخ مشريش كادو، ما ودش العزيز عليه بالكادو اللي يليق بها بالمناسبة هذية اللي هي عيد الأمهات، دونك عنده فرصة باش يبعث SMS يكتب فيه جي كيما جوهرة على 85 990 وتربحوا معنا بون داشا بالنسبة للكادوات متاعنا. دونك البون داشا تاخذوا بيه بوكي دو فلور من اهداء سماح ميليون فلور في خزيمة الغربية وسقانس المستير. دونك مرحبا بكم، تبعثوا SMS توت سويت فيه جي كيما جوهرة على 85 990، واكيد ديما الورد يكون سبيسيال مع سماح ميليون فلور خزيمة الغربية وسقانس المستير، وخصوصا في المناسبات المزيانة اللي كيما هكا كيما عيد الأمهات. دونك البوكي سيغتانمون باش يكون غافيني، باش يكون سيليكسيوني بالكدا، والألوان نتاعو والريحة نتاعو باش تكون بنينة برشا. احنا موصلين معاكم المشوار مستمعينا، بعد شوية الموعد باش يكون مع بسمة سعيدية في نشرة الأخبار الرئيسية الأولى على موجاتنا، وبعدها باش نقدم لكم النشرة الجوية زادة للتطورات الجوية لطقس اليوم لحد 31 ماي 2026. اللي فاقوا بكري واللي بداوا نهارهم على بكري أكيد حسوا فما نسمة صباح حكاية فرشكة هي وباردة شوية، وحاليا الطقس غيم شوية زعما فما أمطار وإلا ليه. كيفاش باش يتواصل طقس اليوم؟ كل التفاصيل إن شاء الله تلقاها مباشرة بعد أخبار السبعة. سينو ما تنساوش العزيز عليكم في قوم عيدك اليوم تنجموا تبعثونا نمره زادة هو شكون وشنو تحبوا توصلوا لكم ميساج على 85 990 ويكونوا معنا إن شاء الله في الديريكت في قوم عيدك اليوم.

0: الباج تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.
1: عدل الموجة واسمع جوهر اف ام. الحمام سود وزروان على 105. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
2: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها.

المحلي وفق البنك المركزي التونسي. افتتاح موسم حصاد الشعير والقمح والتجميع يوم 2 جوان القادم في سوسة. وفي ظل مخاوف امتداد الخطر، منظمة الصحة العالمية تدعو لاحتواء إيبولا في الكونغو. في تفاصيل أخبارنا، استقر معدل الفائدة الشهري في السوق النقدية عند مستوى 6.99% خلال شهر ماي 2026، وذلك للشهر الرابع على التوالي وفق المعطيات الإحصائية الصادرة أمس عن البنك المركزي التونسي. وعلى أساس سنوي، واصل المعدل منحاه التنازلي الذي شهد خلال السنوات الأخيرة، وتحول من 8% نهاية ماي 2023 إلى 7.97% في ماي 2024، فإلى 7.5% موفى ماي من السنة الماضية 2025، قبل أن يستقر حاليا عند مستوى 6.99%، وهو أدنى مستوى له منذ جوان 2022. ويعكس هذا التطور ارتباطا وثيقا بين معدل الفائدة في السوق النقدية وسعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي التونسي الذي بقي دون تغيير عند مستوى 7% خلال الأشهر الأخيرة. قررت اللجنة الجهوية لمتابعة الحصاد والتجميع بولاية سوسة افتتاح موسم حصاد الشعير والقمح والتجميع يوم 2 جوان المقبل، وذلك بعد التأكد من نضج الحبوب من قبل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ومصالح المعهد الوطني للزراعات الكبرى ومصالح ديوان الحبوب، حيث أصبحت جاهزة للحصاد. وكانت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة قد نظمت في وقت سابق بالتعاون مع المعهد الوطني للزراعات الكبرى والمصالح الجهوية للحماية المدنية يوما إعلاميا بخصوص الإجراءات الضرورية لتأمين موسم حصاد الحبوب لهذا العام بعمادة النجد من معتمدية القلعة الصغرى حول التوقي من الحرائق ومجابهتها، بالإضافة إلى الاستعدادات اللوجستية الواجب توفيرها من قبل الفلاحين استعدادا لإمكانية اندلاع الحرائق، بالإضافة أيضا إلى نقطة تعديل آلات الحصاد بهدف الحصول على محصول جيد كما وكيف. دوليا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة بمجرد فتح مضيق هرمز والانتهاء من معالجة ملف إيران النووي. وأضاف في تصريحاته لشبكة فوكس نيوز: نحن قريبون من اتفاق جيد للغاية مع إيران، وإذا لم يكن منصفا فلنا فسنلجأ من جديد إلى وزارة الحرب. إلى ذلك، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب شدد من شروط الإطار المحتمل للاتفاق مع إيران وأرسل التعديلات المقترحة إلى طهران للنظر فيها. أشارت الصحيفة أيضا نقلا عن مصدرها إلى أن الإطار المقترح ينص على إنهاء الحرب مقابل رفع إيران حصارها على مضيق هرمز. في هذا السياق أيضا، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن طلبات ترامب الأخيرة تسببت في إطلاق جولة جديدة من الأخذ والرد بين واشنطن وطهران، مؤكدا أنه سيكون هناك اتفاق مع إيران لكن موعد إبرامه ما زال غير محسوم. في لبنان، فجر جيش الاحتلال الصهيوني منازل في بلدة دبين جنوبي البلاد وشن غارات عدة على مناطق في قضائي النبطية ومرج عيون. كما أعلن جيش الاحتلال عن بدئه عملية واسعة في مرتفعات الشقيف ومنطقة وادي سلوقي في جنوبي لبنان. طرح رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو خلال الاجتماع الأخير للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية مقترحا يقضي بتوسيع السيطرة البرية على قطاع غزة، حيث جرى بحث هذه الفكرة ضمن المناقشات دون اتخاذ قرار نهائي بشأنها. نتنياهو كان صرح سابقا بأن توجيهاته تقضي بالسيطرة على نحو 70% من مساحة قطاع غزة، إلا أن مصادر أعلامية عبرية مطلعة أكدت أنه لم تصدر حتى الآن تعليمات رسمية إلى الأجهزة الأمنية أو إلى جيش الاحتلال لتنفيذ هذه الخطة. من المنتظر أن تتوجه وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إلى الصين غدا الاثنين، ثم إلى الهند في وقت لاحق من الأسبوع المقبل في جولة ستركز على قضايا عالمية بدءا من قضية مضيق هرمز والحرب بين روسيا وأوكرانيا وحتى أحدث موجة لتفشي فيروس

0: إيبولا. جدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم غيبريسوس دعوته المجتمعات المحلية في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أداء دور محوري في مواجهة تفشي فيروس إيبولا، مؤكدا أن السكان المحليين يمتلكون فهما أعمق للتحديات الميدانية وقدرة أكبر على الوصول إلى حلول فعالة. جاءت هذه الدعوة خلال زيارته لمدينة بونيا عاصمة إقليم إيتوري التي تشكل بؤرة التفشي الحالي، في إطار جهود دولية لتنسيق الاستجابة وتعزيز التنسيق مع السلطات المحلية. نهاية النشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار،

0: متن الويكاند مع سالم هني.
1: مع سالم هني
0: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. ميتيو على جوهرة اف ام.
2: سبعة وسبعة دقائق في المتنة الويكاند، رجعنا لكم بآخر الأخبار في علاقة بتطورات الجوية. الطقس اليوم لحد 31 ماي 2026 طقس اليوم باش يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق، فتدريجيا كثيفة سحب بعد الظهر بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار، ثم تشمل تدريجيا بعض الجهات الشرقية وخصوصا بعد كمية الأمطار الهامة اللي تم تسجيلها ليلة البارح في ولاية القيروان وفي ولاية الكيف. نذكركم أنه الأمطار الرعدية متوقعة زادة اليوم آخر النهار تقريبا بأقصى الشمال فقط، أما بالنسبة لليوم تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 وال 31 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 32 وال 36 درجة ببقية الجهات. البحر بكافة المجالات البحرية بشكون هادئ فقليل الاضطراب، والرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ما عندهاش تأثير بيانسيوق على حالة السواحل الشمالية والشرقية. كانت هذه النشرة الجوية الأولى على موجتنا، بعد ساعة من توا نقدم لكم آخر التحينات. خليكم معنا، المشوار مازال متواصل في المتينة الويكاند حتى للتسعة.

0: 7:24 في المتنة الويكاند، رجعنا لكم بالموعد القار مع الفرحة وعيد الميلاد في قوم عيدك اليوم.
1: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
0: قبل ما نستقبلوا تليفونات بيان سور نقولوا جويوز انيفرسير لمواليد 31 ماي الكل، وخصوصا من الامهات بما انه اليوم عيد الامهات. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. اليوم زاده ديديكاس تري تري سبيسيال لسامي ترجمان اللي يحتفل اليوم بعيد ميلاده، وديديكاس هذايا يوصلوا من عند امه عليا وبو حسني واخواته ناجي وسناء اللي يقولوا له نحبوك برشا، وان شاء الله كل عام وانت حي بالف خير. ان شاء الله عام سعيد لسامي ترجمان، وإن شاء الله مزيد من النجاح والتألق. بيان سور نتعديو توت سويت الحنين التومي من فيضا اللي حاضرة معنا بالتليفون. صباح النور يا حنين، أهلا وسهلا.
2: أهلا، صباح الخير.
0: إن شاء الله كل عام وتحيين الخير يا حنين.
2: عايشك عايش أختي، خليك
0: فرحانة حنونة بعيد ميلادك ولا؟
2: بيان سور، خاطر دوبل
0: دوبل معايد الأمهات، وانت عادة أحلى أم هكا ولا؟
2: عايشك يخليك أي أحلى أم إن شاء الله يا رب. لا، قلت هو يا براء.
0: قلت خوك براء. أولادك شكونهم أساميهم؟
2: جود وجوري وجواد.
0: ما شاء الله، جود وجوري وجواد. لا أم أحلى أم وفنانة زيدا في اختيار أسماء أبناء. هاي لله ربي يكرمهم لك الكل، تفرحي بيهم إن شاء الله. دونك ديديكاس اليوم راهو يوصلك من عند مش أولادك أنت، أما من عند ولد خوك براء.
2: أكيد روحي هذاك
0: من عند ماماتك زكية وبوك الهادي.
2: ربي يفضلهم لي الكل، وربي يخليهم يا ربي تاج فوق راسي، وبرا ربي يعطيه الوقت الطيب يا ربي. ان شاء الله راسي اعلى المراتب هذيك، ولد خويا الحنين برشا
0: ان شاء الله. نحبوا برشا ان شاء الله تفرح بهم الكل يا حنين، وربي يفضل لك العائله. وان شاء الله اليوم عاد يكون فما بروغرام بالمناسبه ولا؟
2: ان شاء الله ان شاء الله. انا نستنى.
0: انت تستنى وما سي بون، خذيو الانيشيتيف راه تو باقي التدبير لازم يكون عليك انت. دبر راسك باش تستدعاهم الكل على فطور على عشاء. دبر راسك معناها اعمل حاجه
2: ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا حنين،
2: قدره ربي.
0: ان شاء الله ان شاء الله ديما ملمومين في الخير لله، ومره اخرى كل عام وانت حيه بالف خير ان شاء الله. شكرا لك حنين، وان شاء الله نهارك سعيد. نتعداو الريم من سوسه. اهلا وسهلا يا ريم. صباح النور يا ريم.
3: صباح النور. الحمد لله.
0: فقت ولا
3: مالا؟
0: قولي مالا، كيفاش نحكي معاكم؟ انا توا ناشطه وفرحانه والعيد عيدين زاده هكا ولا؟
3: ايه، انتم راكم فرحتوني وليو ثلاث عيال.
0: يلا صحه ليك، تستاهل كل خير. ما نعرفش يوسف قديش عمره. يوسف هو
3: يوسف يغلق 15 ان شاء الله.
0: ما شاء الله، معناها راجل يوسف. دونك كيفاش حضر روحه هكا؟ كيف قال لك البارح نصف الليل جويوز انيفرسير، ولا هو منظم يرقد قبل نصف الليل، ولا كيفاش؟ قل
3: هو يرقد قبل نصف الليل بالطبيعه. قام الصباح قال لي هو يحبكم على الاخر، كل ما نبداو بنوصلوا فيه كي تجي الفقره نتاع عيد ميلادك اليوم، قوي قوي قوي قوي، اسكت اسكت يبدا يفزع في هيك وفي هيك.
0: يعطيه الصحة والله، ربي فضله يوسف.
3: الا
0: ربي فضل لك يوسف ويحيى زيدا.
3: اي ربي فضلهم للزور
0: ان شاء الله. وفتحية ولا فتيحة؟
3: فتيحة امي.
0: فتيحة. ونجيب؟
3: ونجيب بابا.
0: صحيح. واختك شنو اسمها؟
3: نسرين.
0: نسرين، ربي فضل لك زيدا نسرين. اسمع، وحتى البعاد راهم ما نساوش. قاسم زيدا، ما نسيش عيد ميلادك،
3: ربي فضلولي.
0: ويقولوا لك نحبوك برشا برشا يا أحلى ريم في الدنيا.
3: ونحبهم برشا،
0: ربي فضلهم لك يا ريم، وإن شاء الله تفرح بيوسف، وإن شاء الله ديما فرحانة يا لله، ونسمع صوتك عايزك في المناسبات السعيدة إن شاء الله.
3: عايزك شاء الله ديما مفرحتنا انت زيدا، وربي يعيشك.
0: شكرا ليك يا ريم، وان شاء الله نهارك سعيد، وان شاء الله ديما نسمعوا اصواتكم. ونعرف انه ساعات هكا الواحد هكا صوته يخون ويتخنق شويه يتاثر. دونك ريم تاثرت على خاطر جبت لها على خوها قاسم اللي موجود في كندا، اللي نوجه له تحيه، وان شاء الله ربي يرد غربته على خير، وان شاء الله تتقابلوا قريب يا ريم في ساعه سعيده. نمشيو لساره الماجري. اهلا وسهلا يا ساره.
4: أسلامة.
0: صباح النور يا لالا، صباح السرور. سارة الماجري من ماتر.
4: ايه،
0: مرحبا بيك يا لالا، اليوم عيد ميلادك، في بالك عاد؟
4: ايه.
0: اسمع بيناتنا سرورة، شو عملت على لي ريزو سوسيو؟ شنو هبطت من ستوريات من حاجة هكا سبيسيال بمناسبة عيد ميلادك؟
4: والله هبطت دي ستوري في الانستا.
0: هبطت دي ستوري، شنو فيهم؟ قلت لهم تفكروني راهو غدوة عيد ميلادي.
4: ليه هما تفكروني الحظ؟
0: هما تفكروك، ربي فضلهم لك يا للا الكل، الناس العزيزة عليك اللي تفكروا عيد ميلادك وانت تعز عليهم برشا. أما راو فما أشخاص ديما يلوجوا على طريقة سبيسيال باش يهنيوك بعيد ميلادك، عرفتهم شكون ولا تحب نقول لك طول؟
4: الحقيقة عرفتهم.
0: عرفتهم اللي هما باباتك سيريدا؟
4: أيوة أمي.
0: وحيدة؟
4: أي جسمي.
0: يقولوا لك يا سرورة نحبوك برشا برشا برشا وإن شاء الله ديما منورتنا.
4: أنا نحبهم أكثر ديجا وما كل شيء معناها.
0: ربي فضلهم لك يا للا وإن شاء الله تفرحهم أنت بنجاحك، هذيك أجمل هدية تنجم تهديها لهم يا سارة.
4: عايشك ربي يخليك.
0: يعيشك، شكرا لك وإن شاء الله نهارك سعيد سارة. هكا نكونوا بلغنا التحايا والتهاني بمناسبة عيد الميلاد بتاريخ اليوم 31 ماي. الحقيقة الوقت هو اللي يحكم فينا، ما نجموش ناخذوا تليفونات لكل، ما نجموش نسمعوا الأصوات الكل، أما يلزمنا نفوتي والأولاد والإيكيب اللي حاضرة معايا. دونك تختاروا لي رقم من 1 حتى 3 شكون اللي بيش يربح الكادو منقلة من أهداء سيتي واتش وجوهرة أف إم. بالإجماع اتفقوا رقم 1 ونقولوا ألف ألف مبروك الحنين التومي منجلة من أهداء سيتي واتش وجوهرة فيم. إن شاء الله تلبسها بالصحة وإن شاء الله أيامكم كلها أعياد، سواء حنين التومي وإلا ريم برقيقة وإلا سارة المجري، إن شاء الله ديما فرحانين. دونك منجلة من أهداء سيتي واتش وجوهرة فيم كانت من نصيب حنين، إن شاء الله ألف ألف مبروك. مشوارنا مازال متواصل مع الموسيقى في المتينة الويكاند، نرجع لكم بعد شوية، خليكم معنا.
1: قوموا معي ذاك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. تسمعوا نهار الاحد من 6 إلى 9 ماتينا الويكاند مع سالم هاني، مع سالم هاني على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.

قولوا له بحبه من اول دقيقه. دونك عبد الحليم وصلنا على 57 دقيقه على جوهر اف ام. مرحبا بكم، ان شاء الله نهاركم سعيد. الناس الكل نذكركم بتاريخ اليوم 31 ماي 2026، دونك اخر نهار في شهر ماي. غدوه نفتتحوا مع بعضنا بحول الله شهر جوان اللي من خلاله تنطلق ويصير تعديل في رزنامة العمل لبعض المؤسسات وفي إطار تقريب الخدمة لكم مستمعينا. ودي ما نقول إن شاء الله تتمتعوا بالصحة والله لا يحوشكم بيان سور، لكن يلزمنا نقدموا المعلومة ونحينوها كيف ما يلزم على خطر البلاغ هذا أعلن عليه المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس في علاقة باعتماد التوقيت الصيفي لفتح وغلق الصيدليات بمختلف أصنافها اللي باش ينطلق غدوة العمل بالتوقيت الجديد ويتواصل حتى 31 أوت 2026، وهي تقريبا من المؤسسات اللي تستبق يعني كما نقولوا التوقيت الصيفي. التوقيت الصيفي متاع الفارماسي يبدأ في جوان مش كما مؤسسات أخرى في جويليا. دونك اللي يلزمنا نفهموه ساعة أول حاجة، اللي فارماسي اللي يعرضونا في حياتنا الكل واللي موجودين في المحيط متاعنا سواء السكن أو العمل، راهو فيهم أصناف وحسب الأصناف بيان سور يتم تحديد وقت العمل متاع لفارماسي هذوما. فما صيدليات الصنف A المخصصة للعمل النهاري دونك تخدم في النهار، وفما صيدليات الاستمرار اللي تخدم زادة في النهار أما على طول، وفما صيدليات صنف B المخصصة للعمل الليلي المعروفة بالفارماسي دونوي، وهذه اللي ضمان استمرارية الخدمات الصيدلانية خلال كامل أيام الأسبوع والعطل الرسمية زادة. دونك عمل الصيدليات كيفاش باش يكون انطلاقا من غدوة؟ الصيدليات صنف A تخدم من الاثنين للجمعة من 8 متاع الصباح حتى الماضي ساعة ونص، ومن بعديك من الأربعة حتى الثمانية متاع الليل. فوالا دونك تخدم من 8 حتى الماضي ساعة ونص ومن بعديك من الأربعة حتى الثمانية متاع الليل. هذايا بالنسبة للصيدليات صنف A. صيدليات الاستمرار تأمن الخدمة بشكل متواصل من 8 متاع الصباح حتى الثمانية متاع الليل، وصيدليات الليل الصنف B تأمن الحصص الليلية يوميا من 8 متاع الليل حتى 8 متاع الصباح متاع منو غدوة، هذية من الاثنين حتى للجمعة. نظام العمل بيان سور نهار السبت ولا حد يكون مجدول ديما ويصير فيه تحيين، وتعودنا ديما انه كي تمشيو الفارماسي مثال في وسط الجمعة ولا نهاية الأسبوع مثال نهار الجمعة تلقى معلقة مكتوبة ولا منشورة على باب الفارماسي فيها أنا هي الصيدلية متاع الاستمرار ولا الصيدلية اللي بتخدم السبت ولا حد في الجهة هذيك. دونك ديما ثبتوا فيها الورقة هذيك المكتوبة، راهي فيها معلومات هامة جدا. وخدمات الاستمرار تتواصل أيام الأحد والعطل الرسمية من خلال الصيدليات صنف A من 8 متاع الصباح حتى 8 متاع الليل، وصنف B من 8 متاع الليل حتى 8 متاع الصباح منه غدوة، من أجل توفير الأدوية والخدمات الصيدلانية للمواطنين على مدار الساعة. إن شاء الله المعلومة تكون وصلت إنه توقيت الصيدليات باش يتغير انطلاقا من غدوة غرة جوان، ويتواصل العمل الصيفي في بالجدول هذايا وبالتوقيت هذايا حتى 31 أوت كان حين ربي بخير 2026. احنا مشوارنا مازال متواصل في الماتينال ويكاند حتى للتسعة. بعد شوية الموعد باش يكون مع زملائنا من قسم الأخبار وقسم الرياضة بسمة سعيدية وأنيسة دويدي باش يأمنوا جولة مع أبرز المقالات الصادرة في الصحف الإلكترونية والورقية في تونس.

0: 6-9 ماكينة الويكاند مع سالم هني.
1: مع سالم هني
0: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.

0: توزين، تواصلنا حتى الثمانية في الماتينال ويكند. توت سويت جولة مع أبرز المقالة الصادرة في الصحف الإلكترونية والورقية وكل التفاصيل مع زملائنا من قسم الأخبار وقسم الرياضة.
1: Revue de presse.
0: البداية معك بسمة. صباح النور، مرحبا بك من جديد.
2: من جديد، أهلا وسهلا سناء. صباح النور عليك وعلى كل مستمعي جهرة فام. شروق في أبرز العناوين متاحة على يون سيطرة الأخبار والعناوين الرياضية، أما فما عناوين أيضا متعلقة بالشأن الوطني. تم أساسا فاجعة التسمم اللي صارت في سيدي بوزيد، وين تنقلت شروق وحكيت مع عدد من أفراد العائلة، منهم زوز توفي وربي يرحمهم، وتم نفي كل الإشاعات اللي خرجت من هنا وهناك حول الأسباب الكامنة وراء حادثة التسمم. ما بقى كان نستناو نتائج تحاليل بطبيعة العينات اللي تم رفعها لمعرفة حقيقة ما جرى. عنوان آخر في قلب الصفحة الأولى من جريدة الشروق يقول: فظيع في مجاز الباب يقتل زوجته وابنه رميا بالرصاص. من عناوين الشروق أيضا: تونس تتحصل على الجائزة البرونزية لبيتم للتميز في خدمات ضيوف الرحمن. من ضمن 80 مكتب شؤون حجاج حضر الفعاليات وزير شؤون دينية الموجود في المملكة العربية السعودية، وتسلم الوثيقة الترتيبية الخاصة أيضا بموسم الحج المقبل 1448 للهجرة. نمشي بكم للصباح نيوز نقلا عن مصالح الرصد الجوي، تقول انه صيف 2026 قد يشهد درجات حراره اعلى من المعدلات. حكيت ايضا الصباح نيوز على تسلم تونس امس في بولونيا مشعل تنظيم الدوره الخامسه من المؤتمر الدولي للقمح المقرر في افريل 2028، وهذا كان خلال جلسه ختاميه للدوره الرابعه اللي عقدت في بولونيا بين 25 و29 ماي الجاري. من الاخبار البيئيه نقلت الصباح نيوز عن جمعية أزرقنا الكبير، تسجيل أول عش للسلاح في البحرية ضخمة الرأس خلال موسم 26 في جزر قوريا. جرى نقل العش هذا إلى محضنة أنشأتها الجمعية في جزيرة قوريا الصغرى بهدف ضمان حمايته والمحافظة عليه. نختم بشعب نيوز، الموقع والجريدة المتحدثة بلسان منظمة الشغالين. خبر يتعلق بموعد هيئة إدارية وطنية باش تعقد يوم الخميس 4 جوان المقبل بمقر الاتحاد. المواضيع: متابعة ملف الانخراطات، الوضع المالي للمنظمة، تنقيحات بعض الفصول من النظام الداخلي، ومع متابعة مخرجات المؤتمر 26 المؤتمر الأخير للاتحاد العام التونسي للشغل.
0: شكرا لك بسمة، يعطيك الصحة على الجولة هذه. نبدل الاختصاص توت سويت ونسمع وليد الجزيري شنو حضرنا وشنو اختار من مقالات صادرة في البريس إلكترونيك والصحف الورقية. كل التفاصيل توت سويت. صباح النور وليد، أهلا وسهلا، مرحبا.
3: صباح النور سناء، بسمة، منال، عبد الحميد، الناس كل اللي يسمعوا فينا. البداية بالشروق، جرجيس يطارد المجد والترجي لاستعادة الكبرياء. اليوم نهائي الامتاع، نحكي على نهائي كأس تونس لكرة القدم الأربعة متاع العشية على أرضية ملعب حمد العقربي بإرادس. غدا المنتخب الوطني يواجه المنتخب النمسا، منتخب يصل فيينا. كرة اليد، الترجي يتوج بالثنائي الرابع على التوالي، ونادي الرياضة النسائية بالمكنين يرفع الكأس ويتوج بالثنائي. الشروق تحدثت زاد على ركائز النادي الإفريقي تحت المجهر قبل الانتقالات الصيفية. الصباح نيوز، النادي الصفاقسي المنصف السلامي رئيسا لهيئة الدعم نادي حمام الأنف يجدد العهد مع الرابطة الأولى بعد انتصاره البارح في مباراة البراج على الملعب الجابسي. بلاغ مروري بمناسبة مباراة الدور النهائي لكأس تونس لكرة القدم، وفتح باب ملعب حمد العقربي بيرادس باش يكون اليوم ماضي ساعة. نيس وعلي العابد يضمنان البقاء في الدرجة الأولى الفرنسية. الصريح، الفيفا يصدر قرار المنع من الانتداب لفريق نهضة بركان المغربي اللي درب فيه التونسي معين الشعباني لثلاثة فترات، ونادي حمام الأنف الرابطة الأولى. أكيد أكثر أخبار بعد تقريبا 25 دقيقة من توا.
0: شكرا لك وليد، يعطيك الصحة على الجولة هذه. توتسويت احنا نواصل متابعتنا، والموعد توتسويت يكون مع آخر التحينات بالنسبة للتطورات الجوية. الطقس اليوم
1: ميتيو على جوهرة أفم.
0: نشكر عشرة محينا توصلنا من المعهد الوطني للرصد الجوي في علاقة بالتطورات الجوية. الطقس اليوم لحد 31 مايو 2026، الطقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، فتدريجيا باش يكون كثيف السحب بعد الظهر خصوصا بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية خصوصا آخر العشية وأول الليل. تتراوح درجات الحرارة القصوى اليوم بين 27 و 31 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 32 و 36 درجة ببقية الجهات. البحر باش يكون هادئ فقليل الاضطراب بكافة المجالات البحرية، والريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة. هذه هي آخر التحينات بالنسبة لطقس اليوم. إذا تحبوا على أكثر تفاصيل نجموا تدخلوا على موقعنا www.jawharafm.net، وإلا نجموا تزوروا صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة FM.

0: ايش عملت فيه
1: اول ما قال لك مامي؟
0: شو عملت
1: فيه؟ عبطته وصرت شمشمه وبوسه
2: بكي بكي بكي، وكل ما حدا يقول لي إيه الله يخلي لك اياها
3: ابكي. انا ماما بحب يضل يقول لي ماما، مش عيط لي باسمي.
4: ماما برك امسكهم هيك وبلش غنش فيهم.
5: بقول لي ماما وجعتيني، عقد ما بحس حالي بدي شد عليه.
6: لا أول شيء قلت بابا، بعدين قلت ماما. صرنا نضحك كتير، كانت مهضومة. حبت البي أكتر من المهم.
7: موت فيهم موت فيهم، بس تذكر هيدا أحلى شيء عملته بحياتي. هني
8: أمي دخيلو عطر أنفاسي، صغير الهدايا كتير عقياسي، ما في سما بتساع قلب الأم ولا في

0: من 6 ل 9 ماتينا الويكاند مع سالم هني.
1: مع سالم هني
0: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.

0: محمد فؤاد يما وصلنا ل 28 دقيقة في المتنة الويكند بلاي ليست سبيسيال اليوم بمناسبة عيد الأمهات. مرة أخرى نجد التحية، نجد أجمل الأماني لكل أم تسمع فينا لقيت هذية، وربي فضل لكم أمهاتكم، الناس الكل يرحم الأمهات المتوفين بيان سور. دونك حبينا نودوكم كيف العادة بالكادوات بالمناسبة هذية، ونذكركم اللي فما مجموعة من باقات الورود من أهداء سماح ميليون فلور خزيمة الغربية وسقانس المستير. دونك يكفي انكم تبعثوا اس ام اس فيه جي كيما جوهره على 85 990، وان شاء الله تربحوا معنا الكادوات هذوما، سواء اذا انتم كنتوا امهات يعني لكم انتم مباشره، او انتم عندكم امكم وتحبوا تودوها بكادو سبيسيال اليوم عن طريق جوهره فام. دونك تنجموا تبعثونا لنا اس ام اس توت سويت فيه جي كيما جوهره على 85 990. دونك عندنا 4 بوكي دو فلور باش يكونوا تري سبيسيال بالمناسبه هذيا من اهداء سماح ميليون فلور. دونك ان شاء الله بعد شويه تصير عمليه القرعه ونقدم لكم اسماء الفايزين معنا اليوم. هذيك علاش باش نواصلوا على نفس الايقاع، اغاني جميله جدا تحتفي بالام وتتغنى بالام. دونك ما زالت متواصله على جوهر اف ام متابعتنا واخبارنا كيف كيف حتى للتسعه.
1: اذا ما تزعلش نفسك اللي في الدنيا يستاهل، لما تهدى تلقى وقتك

0: نميرة على جوهرة فامي. وصلنا لثمانية وخمسة وعشرين دقيقة، أخبارنا متواصلة ومتابعتنا باش تتركز لقيت هدية على النشاط الجمعياتي، ونحكي لكم على نادي الأجيال بالمنستير اللي اليوم ينظم ندوة حول معركة بنزرت، حرب بنزرت لماذا؟ أكثر تفاصيل خلينا ناخذها مع رئيس النادي، نادي الأجيال بالمنستير سي فتحي بسباس، نقول له صباح النور. أهلا وسهلا.
1: صباح النور، عيد سعيد لجميع مستمعين ومستمعات جورة فام وجميع العاملين ومنظفين مواطنين إذاعة جورة فام.
0: يعيشك سي فتحي، شكرا لك. دونك التحضيرات على قدم وساق، بعد شوية تحديدا 9:30 باش تنطلق الندوة نتاعكم. دونك لو كان تعطينا أكثر تفاصيل على المحور، علاش تم اختيار المحور هذية وانتظاراتكم من الحضور خصوصا.
1: أنا في نطاق الاحتفال بذكرى 71 للنصر، هو يصادف غدوة يوم اثنين، لكن يوم اثنين يوم عمل مش يوم عطلة. قدمناه يوم 31. تنظم جمعية نادي الأجيال بتنسيق مع المكتب المحلي المتقاعدين بالمسير ومرصد قناة بنزرت، لقاء تقديم توقيع الطبعة الثانية من كتاب الطرح العميد متقاعد من الجيش الوطني توقيع عياد، وهو كتاب علمي ينبت في أسباب وأطوار ونتائج معركة بنزرت بعيون خبير عسكري يدير اللقاء، هو كما تعرف الدكتور عادل بن يوسف. باش يكون موعد كيما قلت سيادة اليوم يوم الأحد 1/8 بمقر نادي الأجيال شارع مجاهد الأكبر بالمسير، ابتداء من الساعة 9:30 صباحا. الحضور يشرف الجميع، راهي مش مقتصر على المثقفين، لا مقصر لجميع أصناف المتسكنين مدينة منسير ولا حتى من سوسة، مرحبا بهم دايور ثم ضيوف جايين من سوسة للحدث هذا. هو باش نشوفوا شنو هو الجديد اللي بحث القوة في مصند أسباب حرب بنزرت، ولذا مش خلي المجال للمؤلف يعطي فكرة أكثر. وشكرا لجمعية اللي ساهموا معنا في تنشيط تقديم الكتاب هذا.
0: أكيد كل الشكر موصول ليهم الكل، وموصول زادة لكم أنتم جمعية نادي الأجيال، على خاطر ما تنسى حتى تاريخ وطني، ما تنسى حتى موعد في علاقة بالتاريخ متاعنا والنضالات متاع أجدادنا. كما نقولوا كما أشرت سيادتك سي فتحي، ما خيرش من كتاب يوثق أكيد لحظات ومحطات هامة تاريخية في تونس، وخصوصا بعيون عميد سابق من الجيش الوطني اللي هو توفيق عياد. مشكور جدا سي فتحي بسباس، يعطيك الصحة، ونأكدوا على مستمعينا باش يكونوا متواجدين معاكم اليوم انطلاقا من 9:30 لتقديم الكتاب هذايا، وأكيد باش يصير فما توسع في الحديث على المحطة التاريخية هذه اللي صارت في بنزرت ونضالات التوانسة ضد المستعمر، ومهم جدا اللي احنا نحافظوا بطبيعة على التمسك بالهوية الوطنية امتاعنا، ونحافظوا على قيمة النضالات التونسية اللي صارت في وقت من الأوقات ضد المستعمر. دونك إن شاء الله متابعة طيبة للناس اللي تنجم تلتحق بكم اليوم الصباح، دونك بعد سويعة من توا، وإن شاء الله متابعة طيبة لكم الكل. احنا مشوارنا يتواصل توت سويت مع وليد الجزيري في آخر الأخبار والمتابعات الرياضية في جوهرة سبورت.

0: جوهرة اف ام
1: تسمعوا اوتوموتو
2: من نص نهار لساتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز اكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: Sams Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-465-965 ou la 23-478-700.
1: Sport. Avec l'équipe sport sur Jawhara FM. Birayet,
5: ahla bonus, ahla les. مع لوخة جديدة أحلى بونوس، أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 109 مليون.
1: أريدو طور عالمك. جوهرة سبورت.
6: صباح النور، صباح الورد. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم ينهي اليوم تحضيراته لمباراة الودية غدوة في فيينا ضد منتخب النمسا 8:15 بتوقيت تونس بإدارة طاقم تحكيم فرنسي. المنتخب سافر البارح من مطار طبرقة مباشرة لفيينا. الوصول كان في طقس بارد، تقريبا درجة حرارة 17 درجة في النمسا. كل اللاعبين جاهزين. المنتخب يلعب مباراة ودية ثانية ضد بلجيكا السبت القادم مضي ساعتين بتوقيت تونس في بروكسل. اليوم يصدى الستار على الموسم الرياضي 2025-2026 اليوم الأربعاء على أرضية ملعب حمد العقربي برادس، نهائي كأس تونس لكرة القدم بين ترجي جرجيس والترجي الرياضي التونسي بإدارة الحكم نضال الطيف وفي غرفة الفار مجدي بلغة. ترجي جرجيس يدخل المباراة من أجل اللقب الثاني بعد لقب 2005 ضد نفس المنافس وقت النهائي، جمع ترجي جرجيس والترجي الرياضي التونسي سنة 2005، وترجي جرجيس كان تحصل على أول لقب له بعد الانتصار 2-0. الترجي من أجل اللقب 17 في النهائي، آخر لقب كان الموسم الفارط وقت فاز في الدور النهائي على الملعب التونسي 0-0 هدف أقبلو. مباراة بشكون منقول على الوطنية الأولى، فتح أبواب الملعب باش يكون ماضي ساعة حضور 25,000 متفرج مناصفة بين جمهور الترجي وجمهور ترجي جرجيس. ألف ألف مبروك للنادي حمام الأنف، عودته من جديد للرابطة المحترفة الأولى بعد انتصاره البارع على الملعب الجابسي في مباراة فاصلة دارت في أولمبي سوسة 3-0 بيرم من ويسر دقيقة 17 وثنائية الأحمد بن طيبة دقيقة 22 و52. والموسم القادم الثلاثي أمل حمام سوسة تقدم سقية الدائر، والنادي حمام الأنف باش يتواجدوا في الرابطة المحترفة الأولى. البارح كان اجتماع الهيئة العليا للدعم في النادي الرياضي الصفاقسي، ومن أهم القرارات تعيين السيد منصف السلامي رئيسا لهيئة العليا للدعم، السيد عماد المسدي نائب رئيس أول، السيد عبد الرحمن الفندري نائب رئيس ثاني. الاجتماع صار فيه جمع مبلغ مالي هام لخلاص بعض الديون المستعجلة، وتم الإجماع على مواصلة الهيئة التسييرية الحالية لعملها إلى غد يوم 3 جويلية القادم، تاريخ انعقاد الجلسة العامة الانتخابية للنادي الرياضي. بعد بلاغ هيئة الشبيبة القيروانية واللي استنكرت موقف هيئة الدرجة الأولى واتهمتها بتضييع الوقت، في نفس الإطار مستقبل سليمان يطالب باستقالة. البارح في بلاغ أزر مستقبل سليمان طالب باستقالة رئيس هيئة الدرجة الأولى بسبب عجز الهيئة عن إصدار أي قرار في الملفات المحالة إليها والمتعلقة بأندية خرقت التزاماتها المالية. الترجي الرياضي التونسي توج البارح بلقب كأس تونس لكرة اليد على حساب نادي سقيت الزيت 32-25، ويحرز بذلك ثنائي موسم 2025-2026. الترجي يرفع رصيده 32 لقب في مسابقة الكأس. نواصل مع كرة اليد، ونادي الرياضة النسائية بالمكنين تحصل البارح على لقب كأس تونس السيدات بعد الانتصار في النهائي عن النادي الإفريقي 26-25، يتحصل بذلك على ثنائي بطولة وكأس. اليوم لحد انطلاق تربص منتخب الكرة الطائرة استعدادا لبطولة إفريقيا المقرة في الكونغو الديمقراطية كينشاسا بين 7 و21 سبتمبر 2026، المؤهل لبطولة العالم 2027. إطار الفني استدعى 18 لاعب: خالد بن سليمان، محمد بن يوسف، إلياس القرى مصلي، إلياس بعشير، أحمد القاضي، سليم المباركي، طيب القرى بصلي، مترجي الرياضي التونسي علاء لشعل، محمد ريدان من النجم الساحلي، علي بنجي، كريم الفريخة من النادي الصفاقسي، عزيز الترابلسي من اتحاد النقل بصفاقس، واللاعبين المحترفين في أوروبا كل من وليد باكور، أسامة بن رمضان، محمد بن طاهر، حمزة حفيظ، ياسين عبد الهادي والهادي الخضري. بي اس جي الفرنسي تحصل البارح على لقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي بعد انتصاره في النهائي على أرسنال بركلات ترجيحية 4-3. نهاية المباراة في وقتها القانوني والإضافي هدف لهدف. أرباح ومكافآت البي اس جي الموسم هذا بعد الفوز بلقب أمجد الكؤوس الأوروبية باش تبلغ حوالي 400 مليار فقط متأتية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. منتخبة العالم تواصل تحضيراتها المونديال 2026، مجموعة من المقابلات الودية، الإكوادور يربح السعودية 2-2، المكسيك تربح أستراليا 2-0. اليوم 11:25 متاع الصباح أكيد الإطار الفني للمنتخب باش يشاهد المباراة. منتخب يهمنا باش نواجهوه في الجولة الثانية من مونديال 2026. اليابان تواجه إيزلندا، مضي ساعتين سويسرا الأردن، 8:15 متاع الليل ألمانيا فنلندا، 8:30 الولايات المتحدة الأمريكية السنغال، و10:30 البرازيل بنما. وليد جزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية. ما تنساوش موعدكم اليوم في راديو سبور مع جمال وستوديو تحليل مباشر لنقل مباراة الدور النهائي الكأس تونس لكرة القدم بين ترجي جرجيس والترجي الرياضي التونسي.
0: شوف اسمع وتمتع.

0: دايما صورتك في قلبي دليلي في المرور.
1: عماد عبد الحليم بيان سور ما يحلاش عيد الامهات من غير ما نسمع اغنيه عماد عبد الحليم انا مهما خدتني المدن. مرحبا بكم مستمعينا، مازال عندكم الوقت باش تربحوا معنا الكادوات لي بوكي دو فلور من اهداء سماح 1000000 فلور. ما عليكم كان تبعثوا اس ام اس فيه جي كيما جوهره على 85 990. ما كيف ما عودناكم ديما كل ويكاند التوقيت هذايا يكون مخصص للمجله القانونيه على جوهره فام، علم الشيء مع الاستاذ ناصر شهلول.
2: علم الشيء
1: ماتر صباح النور وإن شاء الله نهارك سعيد ومرحبا بيك.
3: صباح النور سناء، تحية ليك لكل السادة المستمعين المشاهدين، كذلك تحية المنال عبد الحميد بسمة وليد وسعاد العدواني معالج في استوندار.
1: مرحبا مرحبا بيك وإن شاء الله نهارك زين. دونك
3: اليوم كل عام وأنتم بخير وعيد أضحى مبارك إن شاء الله.
1: يعيشك يا ماتر، سفغي احنا ما تقابلناش في فترة العيد، واليوم علي أسباب مهنية أنت تتغيب علينا حضوريا في استوديو لكن حاضر معنا من خلال التليفون في حديث على موضوع كما قلت أنت يشغل البعض من مستمعينا وحتى من باب المعرفة والثقافة القانونية به جدا أنه نفهموا ما معنى إيقاف التنفيذ مع التأمين.
3: أكيد سنبقى قبل أن نطرق لهذا الموضوع، وردت استشارة يوم أمس على جمال، وجمال هو لحال هنا مشكور. الاستشارة هذه واردة على البرنامج، يقول صاحبها أنه فما تم فصل الملف وفما أموال مؤمنة بالخزينة العامة منذ فيفري 2022 ويطلب منا باش نجاوبوه يوم الأحد، ويقول أنه إلى حد الآن لم يتحصل على أي مبلغ مالي مؤمن بالخزينة العامة رغم أنه تم فصل النزاع وفما حكم في الاسترجاع. يقول قاعد نتصل بالمحامي لكن المحامي يقول رانا احنا هنا مزلنا ومزال ما صار حتى شيء. فأنا الحقيقة باش نبدأ أمين معاه وأمين حتى مع روحي، المحامي ليس فوق القانون والعدل المنفذ ليس فوق القانون، هو القاضي بيدو ليس فوق القانون وترفع عليه الحصانة في صورة ما إذا فما مخالفة مهنية أو مخالفة جزائية. هنا يجب أن نفرق في المفاهيم. هو قال أنه التأمين تم متع مبلغ مالي في إطار حكم لكن رفع التجميد على ذلك التأمين وإلى حد الآن لم أتحصل على أي مبلغ مالي. نقول له صح، المدة مش معقولة بتاتا لأنه منذ فيفري 2022 إلى توا 26 مش معقول الخزينة العامة تقعد الوقت هذاي باش ما تحولش لفلوس. وهنا لابد أن نوضح خطي، نجم يكون هو قرروا السحب تم بحكم، وبالتالي طالما أن السحب ورفع التأمين تم بحكم فإنه ما عادش فما حتى أي مجال باش تبقى الفلوس هذية عند الخزينة العامة أو حتى عند المحامي، لأن المحامي وقت الفلوس متاع الحرفاء متاعه تكون عنده مزموش يبقيها عنده لأكثر لمدة شهر أكثر. فما ما يسمى بصندوق دفعات المحامين يتم فيها إيداع المبالغ المالية على ذمة الحرفاء ويتم استخلاصك المبالغ هذيك. إذا كان فما مخالفة تأديبية فهنا ما على المستشير الكريم إلا يمشي للفرع الجهوي للمحامين باش يقوم بين ظفرين بشكاية، يقول راني أنا عندي حكم في السحب وإلى يومنا هذا ما ريت حتى شيء. عندئذ الفرع الجهوي المحامين يوجه مكتوب للمحامي للجواب. إذا فما مخالفة جزائية، إذا فما جانب من الخيانة الموصوفة، وإحنا الحقيقة 11400 محامي

0: معناتها المبدأ أنه حسن النية والسلامة الطوية والمبدأ الاستقامة والكل عندنا 11400 محامي. إذا ثم البعض أنه أنا رينس في بعض الحالات حتى في وسائل الإعلام يتخذ إجراء تأديبي ضد بعض المحامين اللي هما قلة قليلة جدا بخصوص الاستيلاء على أموال الحرفاء، إلى جانب هناك تتبعات جزائية. الخصوصية متاع التتبعات الجزائية ضد المحامي أنه السيد الوكيل العام هو الذي يأذن بإجراء بحث تحقيقي، المحامي لا يتم بحثه لدى الشرطة أو لدى الحرس، يتم بحثه مباشرة من طرف قاضي التحقيق بموجب القانون، واللي يأذن بإجراء الأبحاث هو السيد الوكيل العام، لكن بعد معناتها إعلام الفرع الجهوي للمحامين الذي هو موجود الذي ينتمي إليه المحامي، وإذا ثبت أنه ثم خرق لأخلاقيات المهنة أو خرق لنص قانوني معين جزائي، فإن الهيئة الوطنية للمحامين التي تنتصب كمجلس تأديب تنجم تقوم بشطب مؤقت للمحامي ومنعه من مباشرة العمل متاعه. تنجم تعمل في بعض الحالات في حالة الأخطاء الفادحة وجود تتبعات جزائية ضد أي محامي، ينجم يقع الشطب متاعه من الجدول متاع المحامين.
1: وهذا يا أستاذ هل يعتبر خطأ مهني فاذح بالنسبة
0: مثلنا ما نعرفوش. أنا عطيته توا بالضبط القانون ماذا يقول. أنا هو شقلي بالضبط في الاستشارة باش نكون كما قلت أمين معاه، قال راهو من فيفري 2022 فما مطلب متاع سحب، ولكن إلى يومنا هذا لم أتحصل على الأموال متاع. فما الحقيقة شبهة بكل صدق، أنا نقول خاطر أنا إنسان معناتها يزمني بالضبط، معناتها تكون ننتمي إلى
1: 4 سنين برشا، معناه
0: 4 سنين برشا برشا ياسر، وبالتالي فما خلل ما، والخلل ما هذا يلزم المواطن هو اللي يكتشفه، يمشي يعهد الفرع الجهوي للمحامين الذي ينتمي إليه المحامي هذا ويعلم بالحيثيات الموضوع. الفرع الجهوي يبعث للمحامي باش يجاوب ويجاوب المحامي، إذا يتضح أنه ثم خلل كذا نجم حتى الفرع الجهوي للمحامين يحيل الملف إلى السيد الوكيل العام باعتبار أنه ثم تتبع جزائي من الممكن أنه يصير ضد المحامي هذا، وبالتالي ما ضاع حق وراءه طالب. ديما نقول أنه كلنا تحت مظلة القانون، مناش فوق القانون مهما كان الموقع متاعنا، وفما إجراءات قانونية سواء تعلق منها إجراءات تأديبية أو إجراءات جزائية تنجم في صورة ما إذا معناتها اتضح أنه فما استيلاء على أموال متاع حريف وذي حماية لذلك الحريف، فما الإجراءات التأديبية والإجراءات الجزائية، وبالتالي ما على المستشير الكريم إلا الاتصال بالفرع الجهوي وتقديم نوع من التظلم للتثبت من هالوضعية هذه وما ضاع حق وراءه طالب. نرجع لموضوعنا اليوم، موضوعنا هو إيقاف التنفيذ مع التأمين. شنو هالتأمين هذا؟ هو حالة مخصوصة في القانون، تعرف سناء وديما نقولها أن التعقيب لا يوقف التنفيذ. نعقبه احنا حكم مدني أو حتى حكم جزائي لا يوقف التنفيذ، لكن الحالة المخصوصة اللي باش نحكيو عليها اليوم هي حالة الفصل 194 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. الفصل هذا ايش يقول؟ الطعن بالتعقيب لا يوقف التنفيذ، لكن هناك استثناءات يتم فيها إيقاف التنفيذ. هو قضايا الطلاق، تعرف لأنه مهوش معقول أنه ما يقعش إيقاف تنفيذ حكم طلاق تم تعقيبه وينجم الإنسان الآخر أي طرف تحكم لفايته بالطلاق فإنه ينجم يجبد الحكم وينجم يعرس، وقتها ما نجموش نرجع من جديد إذا اتضح أنه الحكم مش في طريقه. حالات فساد عقد زواج كذلك تعقيب يوقف التنفيذ فيها، حالات الإعدام زاد يوقف فيها التنفيذ، يتم فيها إيقاف التنفيذ، لأنه لو نفذ الإعدام مش ممكن باش نرجع إلى الحال التي كان عليها قبل ذلك الحكم. وفما إذا فما ورقة مثلا مرمية بالتدليس يتم إعدامها مثلا الورقة هذيك وتصفيتها، فإنه التعقيب يوقف التنفيذ للتثبت من وضعية الملف. الفصل 194 يحكي على إيقاف التنفيذ لمدة شهر من طرف السيد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب. وديما نحكي في القضايا المدنية باش السادة المستمعين ما يخلطوش ما بين لكن ساعات يتصل بك مواطن قل يا أستاذ طول العدل المنفذ عطيته الحكم متاعي الشغلي مثلا والحكم قضية مرور في فلوس قال لي راهو عقبوه إيه نقول له هوني نسمع في الإذاعة وسألت برشا محامين يقول لي راه التعقيب ما يوقفش تنفيذ العدل المنفذ عنده مسؤولية باش ينفذ يجيك العدل المنفذ يقول لك لا راه هو جابوا لي وصل نتاع تأمينك الفلوس هذيك بالخزينة العامة للبلاد التونسية في نهج روما في تونس شنو هو التأمين هذا هو أنه السيد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب يوقف التنفيذ بناء على مطلب يقدمه الطعن بالتعقيب مع المستندات ويقول فيه أنه مستعد باش يأمن الفلوس هذيك المحكوم بها ضمانا للتنفيذ وضمانا لإيقاف التنفيذ أي أنه نعطي مثال التحكم ضد مؤجر ضد باترون مع أنت 3 ملايين غرامات و3 ملايين منحة و3 9 ملايين مشاع عقب هو المول المعمل مشاع عقب الحكم العدل المنفذ مشاع عليه جاء قالوا لا راني هوني عقبت الحكم وراني هني خذيت قرار في إيقاف التنفيذ من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وراني أمنت الفلوس المحكومين وقلية 9 ملايين راني أمنتهم في الخزينة قل علاش تأمين هذا شنو الغاية منه الغاية منه ضمان تنفيذ الحكم في صورة إيماء إذا رفض التعقيب أصلا أو شكلا وقت اللي ترفض سنة التعقيب وقتها العدل المنفذ ما وأنا وقت اللي نمشي للمطلوب وقل له كذا ما يسمى يجيب لي قرار إيقاف تنفيذ ويعطيني الوصل متاع التأمين العدل المنفذ وقتها يمشي للخزينة العامة أو المحامي متاع الخدام يمشي للخزينة العامة ويمشي قبل الخزينة العامة يمشي لمحكمة التعقيب يقول له راه تم التعقيب بتاريخ مثلا 16 أبريل 2026 بالرفض أصلا وبالتالي نحب نسحب المال المؤمن لفائدتي منوبي فلان الفلاني باعتبار أنه الشخص هذا بعد ما عقب راه خسر التعقيب متاعه الحكم ما تكسرش تقول لي في صورة ما إذا تقبل التعقيب ومحكمة التعقيب قالت لي المحكمة باش ترجعها المحكمة استئناف مستير باش تعاود تنظر فيها ولا استئناف تونس ولا استئناف قفصة ولا أي كذا وقتها اللي أمن الفلوس عنده حق هو باش يجبدهم ما يقعدوش مأمنين اللي فايت أكل خدام حتى الوين النزاع هو تأمن باش ضمن إيقاف التنفيذ فقط لمدة شهر والقضية راهي تتعين في ظرف شهر في التعقيب في صورة ما إذا فما تأمين وبالتالي الحالة الأولى أنك تسحب الفلوس أنت كمحكوم لفايتك إذا ترفض التعقيب متاع الخدام متاعك ولا متاع شركة التأمين اللي تحكمت بالغرامات أما إذا تكسر الحكم ويرجع المحكمة أخرى فإنه أنت اللي أمنت من حقك أنك تسترجع الفلوس وما يقعدوش على ذمتك الخدام وعلى ذمة المتضرر من حادث مرور وبالتالي إيقاف التنفيذ هو إجراء استثنائي يتخذه السيد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب تطبيقا للفصل 194 بشرط أنك تأمن المبالغ المالية المحكوم بها في إطار ذلك الحكم لأن المبالغ المالية ذيك ضمانا للتنفيذ وأكثر من ذلك إيقاف التنفيذ ساعات ناخذوه وياخذ السيد الرئيس الأول في وضعيات لا يمكن الرجوع فيها للآخر مثلا متعلقة بأصل تجاري أصل تجاري كبير وخسر الإنسان ذاك الأصل التجاري متاعه فينجم السيد الرئيس الأول يوقف التنفيذ لمدة شهر باعتبار أنه كان مثلا باش ينفذ عليه الشخص ذاك باش يخرجه من المحل ولا من المحلات ذيك اللي فيها أصل تجاري كبير ما عادش ممكن باش نرجعوا الأمر إلى الحالة التي كان عليها بعجالة فما حالة أخرى أنه في صورة ما إذا نفذ الحكم قال غالب ما فماش إيقاف تنفيذ رئيس الأول رفض كذا وأنا ربحت التعقيب متاعي كي نربح التعقيب متاعي نمشي نقوم استعجاليا بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، باعتبار أنه الحكم ذاك وقت اللي يتحكم يولي ما عاد عنده حتى مفعول، باعتبار أنه تكسر الحكم ذاك، وبالتالي نرجع إلى الحالة التي كنا عليها قبل التعقيب، معناتها حتى ولو نفذ.
1: أستاذ صحيح على المداخلة والمقاطعة، أما هي حالات قليلة جدا نتصور اللي يتم فيها التنفيذ وبعد كي يصير التعقيب، ولا
0: لا؟ بالعكس سناء، بالعكس كما قلت لك، المبدأ التعقيب لا يوقف التنفيذ. ساعات المحكوم اللي فايته ويسرع في التنفيذ، مثلا قضايا استعجالية، مثلا قضايا استعجالية تنفذ في ظرف 24 ساعة وحتى الاستئناف متاعها ما يوقفش التنفيذ، والاستعجالي في التعقيب كي باش تمشي انت تعمل مطلب في ايقاف تنفيذ في الاستعجالي عاده ما يقعش النظر فيه، معناتها بصفه فوريه والكل، والعدل المنفذ يسرع في التنفيذ. اللي نخافوا منه انه وقت اللي تنفذ انت يصعب في بعض الحالات ارجع الحاله الى ما كانت عليه. ساعات المطلوب يسلم امره لله، يقول الله غالب، اتنفذت، خسرت كل شيء، خسرت الابتدائي، خسرت الاستئناف، وخسرت التعقيب. وبالتالي ما تخافوش بالنسبة للتأمين فلساتك على الذمة، في صورة ما إذا ربحت الدوسي متاعك في التعقيب، باش نحكي بالقانون بالفلاقي، في صورة ما إذا خسرت، معناتها خسر الشخص ذاك التعقيب متاعه، فإنه ينجم، معناتها ينجم كما قلت لك أنت تسترجع الفلوس، لكن إذا ربح التعقيب متاعه المعاقب فإنه يأكل فلسات هذيك، راه ما تقعدش بور اون اترنيتي إلى ما

0: بهيئة أخرى وليست الهيئة التي أصدرت الحكم السابق، باعتبار أنه يولي الهيئة اللي باش تنظر من جديد في إعادة نشر القضية بعد التعقيب تكون هيئة مغايرة للهيئة الأولى.
1: واضح جدا أستاذ ناصر شهلول، شكرا على كل التفاصيل هذه. دونك مستمعينا تنجموا ترجعوا لللايف المؤمن على صفحتنا الرسمية جوهرة فام على الفيسبوك، تفهموا كما نقولوا واحدة واحدة تفهموا المداخلة متاع الأستاذ ناصر شهلول إذا فما أي تفاصيل تحبوا ترجعوا لها في علاقة بإيقاف التنفيذ مع التأمين. شكرا لك أستاذنا، يتجدد معك الموعد بحول الله لحد الجاي كالعادة في علم الشيء. ومعك نوصل لختام موعدنا اليوم من الماتينال ويكاند إديسيون سبيسيال بمناسبة عيد الأمهات اللي فيها لي بوكي دو فلور على ذمة الأمهات للربح، وبعثتوا دي اس فيهم جي كيما جوهرة على 85 990. دونك اللي ربحوا معنا القائمة متاعهم دونك حاضرة، ونذكر اللي هما لي بوكي دو فلور من أهداء سماح ميلي ون فلور بوتيك خزيمة الغربية وبوتيك سقانس المستير. ألف مبروك للفايزين. سناء عيسى من هرقلة إن شاء الله ألف مبروك. ثريا بوغطفة من قصر هلال. حبيبة مبروك من سوسة. وابتهال العميري من المكنين، إن شاء الله ألف ألف مبروك، وإن شاء الله تعديه وأحلى عيد أمهات على جوهرة فام، وإن شاء الله سنين دايما لكل الأمهات اللي يسمعوا فينا. التوقيت هذا يا ختام الموعد يكون بالتحية اللي توصلكم من عند ليكيب الكل. شكرا لكم، عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال، من التخيل في الإخراج التقني، بسمة سعيدة يا حاضرة تسويت باش قدمنا موجز لآخر الأخبار، سعاد العدويني معالج في التنسيق العام في ستوندار، وسنم هني كانت معكم كوتي ميكرو في الإعداد والتقديم. إن شاء الله نهاركم سعيد، الناس الكل، باي باي.

0: جديدي.
1: شارك واربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلاب خفغي متاعك مايونيز جديدة وبرتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة واربح 500 دينار جديدة بن على بن.
0: جوهرة بوبليسيتي.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. شاركت وحدة النقل الجوية التونسية المنتشرة ببانغي عاصمة جمهورية إفريقيا الوسطى في الاحتفال باليوم الدولي لحفاظة السلام التابعين لمنظمة الأمم المتحدة مؤخرا، وذلك بتنظيم تظاهرة خرجت عن المألوف بشهادة العاملين ببعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى مينوسكا. وتمثلت هذه التظاهرة وفق بلاغ صادر أمس عن وزارة الدفاع الوطني في تنظيم زيارة إلى معهد المسكين ببانغي من طرف ثلة من الطيارين والإطار الطبي العاملين بالوحدة الجوية المذكورة، حيث قدم آمر الوحدة التونسية مداخلة لتحفيز التلاميذ، كما ألقى الأطباء محاضرات حول كيفية التوقي من الأمراض المنقولة جنسيا ومرض الملاريا ومرض الإيبولا، فضلا عن تحسيس التلاميذ بأهمية الرياضة وتجنب اللجوء إلى المخدرات والكحول. أعلن جيش الاحتلال صباح اليوم الأحد مقتل جندي وإصابة 4 آخرين من لواء جفعاتي في معارك جنوبي لبنان، وذلك في وقت نفذت فيه القوات الإسرائيلية أعمق توغل في لبنان منذ أكثر من ربع قرن. أكدت الولايات المتحدة أنها تحتفظ بالقدرة على استئناف العمليات العسكرية ضد إيران إذا اقتضت الضرورة ذلك، فيما شدد الرئيس الأمريكي ترامب على أنه لن يوافق على أي اتفاق مع طهران ما لم يستوفي شروطه بالكامل. مع دخول الحرب عامها الرابع منذ اندلاعها في أفريل من عام 2023، صدرت 3 تقارير أممية بين 28 و30 من مايو الجاري ترسم صورة قاتمة للوضع الإنساني في السودان، محذرة من تفشي الجوع واتساع النزوح وتدهور أوضاع النساء والفتيات على وجه الخصوص. أكدت السلطات الأمريكية ارتفاع عدد قتلى تسرب مواد كيميائية من خزان في مصنع بولاية واشنطن إلى 11، وانتشار فرق الإنقاذ لكل الجثث، بما يعني العثور على جثث 9 مفقودين آخرين. موجز، إلى اللقاء.

0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
1: لبوك بوكال دي جوهرة اف ام 73 24 3000. بيست اوف
2: الصناديق الاجتماعيه اللي ديما يتشكوا ما عندهمش فلوس، احنا وقت اللي كنا نخدموا يظن اللي كانوا ياخذوا في نسبه لاباس بها، معناها من قصاص الى اخره. نعرف ان نخرجوا نتخدمنا حتى الفلوس اللي اعطيناها هذيك ما تحسبش، يحاسبونا على يخدموا جدد مني، يعني الزياده الاخرانيه هذه اللي لا تسمي الله من جوع، لا كيف مش عارف كيفاش يتقال، اني ما تشريش حتى كيلو لحم. انا على كل حال بارك الله فيكم، راكم عاونتونا برشا، بكثر خيركم الشعب التونسي ديما في خير ونعمه، والسلام عليكم.
3: بالنسبه للمتقاعدين اللي خذاو شهرياتهم لزيتهم زياده ولا جاهم رابيل برشا، بالاخص اللي في البوسطه، جماعه اللي خذاو من البوسطه لا جاهم رابيل ولا زياده. فما عباد قالوا لهم لا خاطر عندكم عام بديتوا تاخذوا في الانتريت ما يجيكمش، اما فما عباد عندهم 20 سنه ياخذوا في الانتريت وما جاتهمش. منهم امي عمرها 93 سنه ما جاتهاش لا زياده لا رابيل. علاش هكاك؟ جيبوا لنا واحد معناتها يفسر للعباد.
4: ربي يشكي طرفة، لكن هي واقعية. كما فتح يا ربي في العلاش وقالك نستناك في العيد وقتاش مش نربح، وكما الناس الكوليكي كما كل واحد عاد الموسم تاعو يعملك علوش تاع مليون ومئتين داعو بزوز ملايك مليون وتسعمية بالآخر. بعد صورك السويردات ومش قالك عندك الزيتون مش نعطيك قضية باش نطلعو شات ملكية واحدة وكل مش المحامي يلقى المحامي شي ما عنده العلوش. مش هذا من مليون ومئتين بحوالي زوز ملايين، ايجا القضية انت زوز ملايين اعطيني 3 ملايين. قلت لك كيفاش خلي زوز ملايين؟ قلت لك المرة لا انت مرحمنيش في عند البنية مش يقريها زيدا مش ينزل الفوية هاش قايدة في الفوية وقال صاحب الفوية مش يسكن فيه بنته قالوا ايش شهر مش 250 400 البنتك يودي كيفاش؟ قلت 250 لا ايش فيك مرحمتنيش في العلوش؟ لذا احنا بكلنا ناكلوا في بعضنا، كل واحد عنده موسم يضرب فيه ضربته.
5: قطعنا العلوش باش لنا الشباب يودوا لوين اللي ما داش غدو قطعوا. احنا يا سيدي قطعنا اللي ما داش غدو قطعوا كل لحم 80 دينار حتى ل 100 دينار الدوار 100 حتى ل 150 دينار حاجه انكر عمره ما صار. اذا ما تاخذ الدور وتحرك شاطر الزيت قطع الزقوق قطع العلوش العيش العيش اسبوع محل بالحكايه هذه.
6: بربي خيراني كل عام يشيخوا الريق على في نفس الموضوع في الوقت هذا. يا اخي كيف ينظفوا البلاد؟ ينظفوها كان للتوريست، عليه احنا ولاد البلاد ما نستهلوش باش ينظفوا لنا البلديه تتلهى بينا، تنظف لنا تنحي لنا الاوساخ وتنحي وذوك الكياس الناصبه ومعمل توجه ربي كريمي قال هذا نعملوه خصيصا للسياحه وللسياح باش يجيو يلقاو المنظر باهي، واحنا لا ما نستهلوش نشوفوا المنظر باهي. عيب والله عيب، اقسم بالله يحشد. انا شخصيا نحكي عشان ما خاطر ما عندهم حتى احترام لنا احنا الاهل البلاد.

0: شيماك مع أسماء الجربي. مع أسماء الجربي على جوهرة اف ام تي في. شوف أسماء وتمتع.
1: تسعة عشر دقيقة على موجة جوهرة فام. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أرشيماغ، المجلة المعمارية المخصصة للهندسة المعمارية للديكور وزادة للعقارات. واليوم راهي حلقة ممتازة 100%، خليكم مركزين معنا. ونبدأ كالعادة ونقولوا لأمهاتنا الغاليين إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. ميمتي الغالية ربي فضلك وربي خليك، وإن شاء الله كل عام وانتي حي بخير. وأمهاتنا اللي فارقونا نقولوا لهم إن شاء الله ربي يرحمهم وإن شاء الله مثواهم الجنة، وديما نتذكروهم بيان سيغ. اليوم جوهرة FM كل نص ساعة باش تربح زوز أمهات أم بلتو، دونك عنا دو بونداشا في آخر ليميسيون تاعنا. دونك كل ساعة فما زوز أمهات باش يربحوا معنا أن بو بوكي دو فلوغ من إهداء سماح مليون فلوغ اللي موجودة في خزامة في سقانس زادة المنستير. دونك ما عليكم تبعثوا كان جي كيما جوهرة على 85 990، وبيان سيغ آخر الحلقة باش نعلنوا على زوز الفايزين بأن فغي بوكي دو فلوغ مزيان. وردة كيف أنت، كيفك أنت يا أم اللي تسمع فينا اليوم؟ وإن شاء الله أمهاتنا الكل حيين بألف خير. اليوم كما قلت لكم حلقة تخي سبيسيال. اليوم باش نحكي في بورصة البناء في تونس على تحيين لأسعار نجارة الألمنيوم في تونس بداية من غدوة 1 جوان 2026. عنا أسوام جديدة في الألمنيوم وزيادة جديدة، دونك تركزوا معنا باش ندخلوا في التفاصيل امتاحة. اليوم باش ندخلوا زادة في تفاصيل حول اقتناء المسكن الأول في تونس بعد التحيين اللي قامت به السنيت، دونك باش ندخلوا في اكثر تفاصيل زاده. اليوم باش ندخلوا في جو الصيف والتبحيره ونحكيوا على البيسينات، واللي يحب ولا شيء يعمل بيسين في داره كلكو سوا الكبر نتاع الجاردان نتاعو، دونك اليوم ينجم يخمم يعمل بيسين في الدويره نتاعو. وباش نحكيوا على كراء العقارات في تونس كلكو سوا بيان سور تونس العاصمه والا باقي الولايات. الكراء في العقارات بيانتو باش يشهد زاده نمو كبير وارتفاع كبير، دونك شعملوا تحيين للأسوام ماي جوان 2026. هذه أرشيماغ معكم أسماء جربي مهندسة معمارية، ومعكم أكيد في جوهرة FM. خليكم معنا، نرجعين.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم هيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم انفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990،
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: شارك واربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بخيفيري متاعك مايونيز جديدة وبرتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة واربح 500 دينار. جديدة بن على بن.
3: جوهرة أفهم بمليسيتي
4: تسمعوا لحد من 9 إلى 10 أرشي معك مع أسماء جربي،
5: مع أسماء جربي
6: على جوهرة FM TV. شوف أسمع وتمتع. تود سويت في أرشيماغ نحكي في بورصة البناء في تونس على تحيين لأسعار نجارة الألمنيوم في تونس. بلاغ صادر عن واحدة من أهم مزودي مادة الألمنيوم للاستعمال في مجال البناء عمل ضجة كبيرة نهارين ذوما، خلى برشا صنايعية يبدلوا الأسوام متاعهم وبرشا كليونات يشدوا فران حتى لين يشوفوا شنو تأثير الزيادة هذية في السوق. النص يقول زيادة 8% بداية من غدوة 1 جوان 2026 على كل الأنواع لي بروفيل ألمنيوم اي سورتو لي زاسبي دو فينيسيون بدون استثناء. اليوم باش نعملوا بيان سور قراءة تحليلية الواقع نجارة الألمنيوم مستقبل الأسعار بداية من غدوة، برشا حاجات باش تتبدل في السوق التونسية في المنويزغي اون ألمنيوم. على ذاك اليوم مستضيفين معنا للحديث في الموضوع هذايا سي محمد علي بن غالي مختص في نجارة الألمنيوم. سي محمد علي أهلا وسهلا بك وشكرا على قبول الدعوة في جوهرة FM.
7: صباح النور ونهاركم زين. صباح الخير مستمع مدام أسماء، صباح الخير مستمعي جوهرة FM. مرحبا.
6: شكرا لك سي محمد علي. خليني قبل كل شيء نبدأ ونسألك على وضعية السوق قبل الزيادة في أسعار المواد الأولية اللي شهدناها دونك باش نشهدوها بداية من غدوة. شنو أحوال سوق نجارة الألمنيوم في تونس؟
7: والله أحوال سوق الألمنيوم أنا جنرال هو قطاع البناء معنا جنرال قاعد في التصاعد في تونس الكل سيفون معناها البزوان الكبيرة على خاصة الألمنيوم اللي قاعد يشهد في تطورات كبيرة. بالنسبة للزيادات هي اللي حاجة الوحيدة اللي قاعدة تأثر معناها على المقدرة الشرائية للمواطن معناها.
6: واضح. به الزيادة هذه حسب رأيك هل باش تكون فقط في المواد الأولية؟ يعني هل نفهموا بيان سور إن هي باش تشمل ليزاكسسوار ومع الوقت زاد اليد العاملة، ولا حسب رأيك هي فقط في المواد الأولية المستعملة؟
7: والله بالنسبة للزيادة باش تشمل المواد الأولية، وكما نعرفوا الاكسسوار جينيرالمون معناها حتى الاكسسوار الاغلبيه نتاعو باش يكون فيه المواد الاوليه اللي هي الالومنيوم، معناها اوتوماتيكمون اذا نحكوا باش تصير زياده على البروفيلي معناها باش تبعها الاكسسوار. واوترومون لهنا السؤال المحير اللي قاعد فيه صنايعي معناها والشركات اللي المنوثريه الالومنيوم اللي هي معناها بين خيارين اثنين، يا خيار انه ينقص من المارج بينيفيسيير نتاعو ويحافظ باش يحافظ على الكليون نتاعو، والا باش يمشي وش يزيد المارج حتى في المانديفر واللي هو معناها باش يكون سبب مباشر او غير مباشر بالضرر على اصحاب المنازل ولا اصحاب الشركات اللي هي مستحقه للمنازل هذه اليوم في الوقت الحالي.
6: بالضبط سي محمد علي، يعني اللي نفهموه سوم الشباك، هل سوم الشباك الكل باش يزيد 8% والا الصنايعي باش يولي يزيد في سعر المواد الاوليه كي يعمل الدوفي 8% ويخلي الخدمه نتاعو فيكس؟ حسب رايك شنو باش يصير في السوق؟
7: والله هي جنرالمون باش يكون الزياده راهي على سوم الشباك ككل، معناها خاطر هاي ككل، خاطر الزياده ماشي باش تقتصر كما قلت لك على البروفيلي بركه، معناها باش تبعها حتى للاكسسوار، وميم طون حتى فما زياده اخرى اللي هي ربما احنا تو في نحكوا على زياده في الالومنيوم قاعده تصير، ثم قاعده زياده زاده في البلار مع الاسف الشديد، معناها الناس كلها قاعده تبع بعضها في الزيادات.
6: واضح. وزياده البلار تقريبا عندك فكره قداش بورسنتاج؟
7: والله حتى في الزونت على 6% لونتر كونتر 6% 10%، معناها سا ديبون انت والشركه اللي تتعامل معها.
6: يعني سوم الشباك كل انديبوندامون من التركيب، وسوم البورتفونيتر، يعني كلي بي فيتري لي مسانسين لي زاركتيكت يحبوا على الشمس باش تدخل، والكليون يحب حاجه مزيانه وكبيره. دونك حتى في الكونسيبسيون تاعنا سكيل باري الاركتيكت باش يولي حتى ينقص في الكبر نتاع الشباك، وحتى الخدمه بار لا سويت زاده بالنسبه للصناعي اكيد باش تقل. هكا ولا
7: والله هو جينيرالمون معناها السيستم دو فراج، معناها تو الحق معناها لا ماجوريتي نتاع لي زارشيتيكت ولا لي بروموتور يعملوا في لي بيفيتري كبار وكل. والله هو سيتان شوا، معناها وشويه دوموند من الكليون، اما ما نتصورش انه باش هي زياده، راهي زياده فما لها اسباب معناها معقوله وزياده مدروسه نتصور. هي باش تنقص في البوتنسيال وفي المقدره الشرائيه نتاع معناها نتاع برشا عباد باش تبني ولا كل، اما ما نتصورش انها باش تاثر على الاوفراج ولا باش تاثر. هذا هو فهمت.
6: انا بالنسبه لي كمهندسه معماريه نتصور لي بروموتور باش يولي ينقص لك في البورت فينيتر نتاع 1.80 باش يقول لك 1.5 يكفي، الشباك نتاع 2 متر ما عادش باش نرجع للشباك القديمه نتاعنا نتاع 1.30، باش تصير فما نتصور الضغط على لا كونسيبسيون اركيتكتورال ويولي الكبر نتاع الشباك باش يولي ينقص، خاطر بيان سور تصير فما اوبتيمايزاسيون مع الكليان. هذا رايي كاركتكت. خلينا نرجع ليك انت كخبير ومختص في نجارة الألمنيوم. دونك إذا كنت تعطينا فكرة بعد، يعني أبارتيغ من غدوة على تحيين الأسعار متاع الألمنيوم، دونك نحكي على جوان 2026 شبابك البيبان لي بورتفونيت، تعطينا فكرة من إلى تقريبا الأسوام كيفاش باش تكون، باش نخلي لك المجال.
7: داكور. بالنسبة للأسوام معناها مانيش باش نحصلوا سيفون، خاطر كل شركة كيفاش تبيع، معناها نحكوا ديما على الليغا معناها من البريمير والدوزيام وكتيرا. أما بالنسبة للزيادة معناها هي 8% معناها بقيمة 8000 على 100 دينار، وإلا معناها تزيد مثلا المارشي مثلا في 10000 باش تزيد عليه 800 دينار. هذا هو. ماما بالنسبة نحب نفسرك أكثر بالنسبة
6: علاش مثال للمستمعين متاعنا يقربوا للواقع ويفهموا أكثر.
7: بار إكزامبل نعملوا إكزامبل مثلا شباك مثلا متر على متر في البلون، مثلا في سامبل فيتراج نحكوا في الجام بريمير شوا، في الإكسسوار بريمير شوا نحكوا في الفيتر 6 مليمتر. مثلا في البري القديمه كانت 515 دينار باش يصبح 555 دينار. مثلا في الدبل فيتراج كان في 600 باش يرجع في 660 دينار. ابريسيماتيف معناها تقريبيه.
6: واضح داكورد. به الحل حسب رايك سي محمد علي، هل الحل في تحيين الاسعار لازم نتصور يتعدى الصناعي والا دونك اللي يخدم في نجاره الالومنيوم للرقمنه؟ يعني لا ديجيتاليزاسيون مهمه برشا، ولهنا فما تطبيقات برشا موجودين على الاب ستور وغيره، موجودين حتى في الجوجل، منهم اليو كالكول اللي تسهل الخدمه وتفسر له بالضبط كيفاش تصير العمليه وكيفاش يعمل الدوفي وينجم يبدل ويغير كما تحب. أعطينا فكرة على التطبيق هذايا ألو دونك كالكول.
7: والله بالنسبة للحل التكنولوجي معناها رجع تيتان أوبليغاسيون، ما عادش خيار بالنسبة للصناعية سويفون للزيادات سويفون احنا نحكوا الأسباب نتاع الزيادات منين جات. الأسباب نتاع الزيادات منين جات؟ هي جات من غلاء المواد الأولية، وجات غدا من كما نقولوا احنا استهتار في استعمال المادة الأولية. معناها عندنا برشا صناعية قاعدين نخدموا بطريقة معناها ما مش نقولوا غلط، طريقة معناها تفسد برشا في المواد الأولية، ولذا منها من المنبر هذايا ندعو الصناعية الكل أنهم يستعملوا الخيار التكنولوجي خاصة في الابليكاسيون على الكالكول معناها تنظم لهم حساباتهم، تسيري لهم انهم معاش يعملوا ديشي، تنظم لهم توسكي لي باز دوني نتاعهم، جيستيون دو ستوك، هي لي كالكول ابليكاسيون تونسيه تلقاها ثنايا على جوجل، وتربحوا معناها تربحوا في طريقه استعمال توسكي شان دو برودكسيون، ولا كومون جيري لا كليون، لا جيري لا ستوك بطريقه علميه ومبسطه. معناها مهما كان حتى ثنايا معناها نيفو سكولير نتاعو معناها سواء طايح ولا طالع، معناها ينجم يستعملها بانترفاس سهله. و
6: عجبتني كلمة ليل الاستهتار في المواد الأولية، خطر مهم برشا كي يعرف الباغ متاعه كيفاش يقصها وقداش يقعد له ديشي، يعرف زادا يستعمل الديشي هذيك في حاجة أخرى، يبدأ عنده أم بلون دو كوب كما نقولوا احنا، خاطر المهندس المعماري اذا كان بيان سور نخدموا مع المهندسين المعماريين ونخدموا بشفافيه مطلقه مع الحريف، المهندس المعماري يعطي ما يسمى ب ديتاي دو منويزري، دونك يسمى كاي دو منويزري، كيما كاي دو منويزري اون بوا اون ميتال اون الومنيوم اون بي في سي اكسيتيرا، دونك يعطيك انت الكاي دو منويزري نتاعك، تعرف انت القصه نتاعك فاش تجي مع التكنولوجيا نتاعك، يقول لك الشباك هذا راهو ميتر على ميتر والباغ نتاعك راي فيها كذا، دونك باش تقسم بالطريقه هذه باش نجم تنقص الديشي، وكل ما ينقص الديشي كل ما ينقص علينا احنا الزيادات. شكرا ليك سي محمد علي بن غالي دونك على المعلومات هذه الكل، وان شاء الله يا ربي بيان سور اللي فاتوا الكلام يلقاه موجود في جوهرة اف ام على الصفحه الرسميه نتاعنا، وان شاء الله ربي يحمينا ويحمي تونس وينقص علينا هالغلاء، راهو العباد ما عادش اني تبني، ما عادش خالطه اني تبني، ما عادش خالطه حتى اني تجدد الديار نتاعها، ولهنا معضله كبيره برشا، مجال البناء قاعد يتيح برشا على خاطر ما فماش، يعني العباد مركزه على الحياه، الاولويات نتاع الحياه، قرايه الصغار، ماكله الصغار، والدار، الدار اهم من هذا الكل، خاطر هي اللي باش تامن له الامان العيش، وباش تامن له الاستقرار، باش ينجم يربي صغيراته في احسن لي كونديسيون. دونك نحاولوا اللي يسمعوا فينا الكل، دونك لهنا نداء زادا كيف كيف لل دونك الشركات، نداء للمقاولين، نداء للي بروموتور، ان نحاولوا نخفضوا التكلفه باللي نجموا، ونحاولوا زادا نستعملوا المواد الاوليه اللي عندنا في تونس من غير ما نستوردوا، هكاك نجموا نضغطوا على التكلفه لو ماكسيموم. واسال المهندس المعماري امتاعك هو اللي يجاوبك اكيد. يلا غنايه وهنا رجعين.

0: التسعة وخمسة وثلاثين دقيقة على موجة جوهر اف ام. انتم تسمعوا في أخشي ماك. تتسويت نحكي على آخر التحديثات والتفاصيل حول اقتناء المسكن الأول في تونس. قدمت شركة الوطنية للعقارية بالبلاد التونسية سنيت توضيحات مؤخرا حول الآلية القانونية والتمويلية الخاصة ببرنامج المسكن الأول الممنوح طبقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 39 المؤرخ في 11 جانفي 2019. أولا خلينا نحكي على الفئات المعنية والشرط المالي للانتفاع بالمسكن الأول حسب البيانسور الأمر الحكومي هذايا. دونك وفقا البيانات الرسمية الانتفاع يكون على فئتين رئيسيتين من المواطنين. الفئة الأولى العائلات التي لا تملك مسكنا، ويشترط في الحالة هذه أن يكون المنتفع أو قرينه يكون أجير يتراوح الدخل الشهري الخام الإجمالي ما بينتهم الزوز ما بين 2659 دينار تكلفة قصوى لا تتجاوز 7092 دينار تونسي في الشهر للزوز. الفئة الثانية تخص الأفراد اللي ما عندهمش ديار وهما الأجراء المستقلين وإلا الغير متزوجين اللي يتراوح الدخل الشهري الخام متاعهم ما بين 2659 دينار إلى 5910 دينار تونسية. شو مواصفات المسكن الأول اللي نجموا ياخذوه المدرج بالبرنامج هذايا؟ بيان سور يزمو يكون ملائم ويضمن توجيه الدعم للمستحقين نحو العقارات الاقتصادية الملائمة للطبقة المتوسطة، وأنه يكون المساكن متكونة من غرفتين وقاعة استقبال يعني S plus 2 بما يضمن بيان سور حد أدنى من العيش الكريم للعائلة، يعني نحكيه لهنا بيت بور لي بارون وبيت للصغيرات، وما يتجاوزش الثمن الأقصى لبيع المسكن الواحد 220 ألف دينار تونسي. بيان سور بلاش تيفيا دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة، وهو ما يعادل تقريبا 235 ألف و 400 دينار عند احتساب كافة الأداءات المستوجبة آليات التمويل وهيكلة السداد. بيان سور التمويل هنا التمويل مهم برشا، ويلزم يكون فما دي فاسيليتي باش ينجم الانسان يتحصل على المسكن الاول. اذا التمويل الحقيقه مرن جدا باش يذل العقبات الماليه الكلاسيكيه اللي تواجه الاجراءات لدى البنوك التجاريه وتتوزع كالاتي. عنا تمويل ذاتي ميسر في حدود 20% من ثمن المسكن، يسند للمنتفع في شكل قرض ميسر من البنكة والذي سيمول الاقتناء. يعني حتى التمويل الذاتي تنجم تاخذه عن طريق قرض بنكي في 20% من قيمة المسكن. بيان سور ما يزموش يتجاوز 40 ألف دينار. يتميز القرض بامتيازات استثنائية حيث يتم سداده على فترة إمهال 5 سنوات على مدى مدة سداد القرض البنكي الرئيسي، وبنسبة فائدة تفاضلية ضئيلة جدا تبلغ 2%. والقرض البنكي اللي باقي 80% من ثمن المسكن هو قرض خاضع للشروط والإجراءات الفنية المعمول بها في القطاع المصرفي التونسي العادي. المساهمة اختيارية إضافية إذا كنت تحب تنقص على روحك القرض متاع 80% وعندك شوية فلوس لميتهم تحب تزيدهم، فما possibility بيان سور نجم تزيد مبالغ إضافية تزيدهم على 20% الأولانية. بيان سور البرنامج هذايا برنامج ممتاز ينجم يعاون الناس الكل، كما قلنا العائلات اللي ما عندهاش دار وإلا حتى العائلات اللي ما تفهمش كون اللي ما هوش متزوج ينجم زادا يقتني الدار متاعه. دونك لهنا ما عليكم كان تزيدوا تتفرجوا بيان سور في الفيديو هذية وتدخلوا زادا كيف كيف للموقع متاع سنيت تلقاو كل التفاصيل زادة، وزيت عملت لكم تلخيص زيت حاطته لكم. دونك هذا الكل باش نسهلوا عليكم اقتناء المسكن الاول، وهو مشروع ان شاء الله يكلل بالنجاح خاطر الكلنا في حاجه الى مسكننا بيان سور باش نعيشوا فيه حياتنا مرتاحه. مازلنا كاملين في اخشي ماغ، ولكن نفكركم جي على 85 990 زوز امهات باش يربحوا معانا دو بوكي دو فلور من اهداء سماح ميلي اون فلور خزامه وبيان سور في المستير. دونك كل عام وأمهاتنا حيين بألف خير. هنا رجعين
1: كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهر اف ام. جوهر اف ام
2: بوبليسيتي. شارك واربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بخيفيري متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة واربح 500 دينار جديدة بن على بن.
3: جوهرة
4: بوبليسيتي
5: تسمعوا لحد من 9 ل 10 أرشي ماك مع أسماء الجربي، مع أسماء الجربي على جوهرة اف ام تي في. شوف أسماء وتمتع

والعائلة أقل تكلفة في التنفيذ، ولهنا نحط عليها 3-4 أسرة. سهل برشا في الصيانة، ونجم نغطيوها أوتوماتيكمون، دونك نجم نغطيوها في الشتاء يولي تيغاس ونحليوها في الصيف. الأبعاد اللي نوصيو بها كمهندسين معماريين، إذا كان عندك فيلا صغيرة تكون 4x8 دونك البيسين، إذا كان فيلا عائلية كبيرة دونك 10x4 مترو بيان سور، إذا كان فيلا دو متر كبيرة 12x5، وإذا كان فيلا très haut standing لهنا نحكيو على بيسين 15x5 وإلا 15x6. بيان سور احنا لي زارشيتيك ديما نحبذو ان نسب الطوليه نتاع 10x4 12x5 وإلا حتى 15x6 على خاطر تكون اكثر اناقه وبيان سور مرتاحه اكثر زاده في الناج نتاعها. المسبح الثاني النوع نتاعو هو مسبح لا نهايه يسمى، وإلا الانفينيتي بول. انفينيتي بول هذايا مناسب للاراضي المنحدره، دونك تبدا عندي هبطه في بيان سور التيراس نتاعي اللي هو يمشي مع النيفو نتاع لوريزون. قد تشوفوها جينيرالمون كي يبدا عندي فيلا تبدا عاليه ويبدا مع نيفو لوريزون، دونك مطلع على البحر جينيرالمون. الفيلات اللي في الجبل فما نظر طبيعيه مزيانه، والا بيان سور نحكيو على لي ريزيدونس تري هو ستاندينغ. الابعاد المثاليه نتاعو يا اما 4 متر على 10، 5 متر على 12، والا 5 متر على 15. ولهنا très spécifique خاطر يعطي إحساس بامتداد الماء على الأفق، يرفع القيمة الجمالية للمشروع ويعتبر رمز للفخامة المعمارية. المسبح الثالث هو مسبح ممر السباحة، ولهنا يعجبني برشا برشا. البيسينة ذي جاي بالطول يسمى لابول، مناسب للسباحة الرياضية، هكا جاي أنزيغي شرميتا نقولوا احنا، مناسب للسباحة الرياضية للأراضي الضيقة والطويلة اللي جاي بالطول. دونك لهنا ما عندك حتى مشكل إذا كان دارك جاية بالطول، تنجم في الديستانس اللي ما بينك أنت وجارك فكان الغوتخي هذاك تنجم تعمل بيسين بالطول مزيان على الاخر. والفيلات المودرن زاده اذا كان المساحه صغيره ويحب حاجه مودرن ومزيانه تجي ياسر احلوه. الابعاد اللي احنا نحبذوهم كمهندسين معماريين، اقل طول يتحط هو 12 متر، خاطر احنا باش نخدموا على الطول مش على العرض. الطول المثالي قلنا ليديال بيان سور مينيموم قلنا 12 متر، ليديال ما بين 15 الى 20 متر كي تبدا عندك واجهه كبيره من 22 متر فما فوق. العرض ما بين 2 متر ونص إلى 3 متر ونص، والعمق متاحة ما بين 1.20 متر إلى 1.50 متر. بيان سور كما قلنا يستغل المساحات الضيقة والمظهر المعماري يكون أنيق وعصري جدا. المسبح الشكل اللي بعده هو شكل ال، كما تنجم تكون عنا دار سو فورم دو ال، بيسين ينجم يكون زادة سو فورم دو ال. هو فصل طبيعي ما بين منطقة السباحة ومنطقة الاسترخاء، دونك تنجم تعمل فيه اون بارتي pour la détente. مناسب جدا للعائلات ويخلق تنوع بصري في دونك الجاردان نتاعك، ممتاز جدا. الابعاد الشائعه 5x10، 6x12 و6x14. وبيان سور ديما نحكيو على لا بلو غروند لارجور ولا بلو غروند بروفوندور. دونك المسبح الحر اللي هو التيب اللي بعده اللي هو يسمى فري فورم بول، لهنا دونك نجم تشكل الفورمه اللي تحب عليها، للي يحبوا لي سبلاين احنا نقولوا بلغه لي زاركتيكت، والا لي فورم هذيك سوبل. دونك يعطي مظهر طبيعي يشبه كاينه بحيره عندك في الدار، يعني اندماج ممتاز مع المناظر الطبيعيه واحساس يشبه المنتجعات السياحيه، مناسب برشا للي فيلا الحدائق الكبار والأراضي اللي شكلها ماهيش منتظم، تنجم تلقى فيها تكسيرة، دونك ما ينجمش يتبع البيسين متاعنا تكسيرة ذيكا، دونك نجمو نعملو المثال هذايا ممتاز. المساحة خاطر لهنا ما نجموش نقولو طول في عرض، ولكن المساحة عامة الموصى بها ما بين 60 إلى 120 متر مربع حسب المشروع. بيان سور الأبعاد المثالية حسب الفيلات، لهنا إذا كان الفيلا متاعنا ما بين 200 إلى 300 متر مربع، لهنا المساحات الموصى بها هي بيسين 4x8 متر. إذا كان البيسين متاع إلى الدار متاع ما بين 300 إلى 500 متر مربع، البيسين 4x10 متر. إذا كان 500 إلى 800 متر مربع،
الأبعاد المسبح اللي موصى بها من الأبعاد 5 متر على 12 متر وأكثر من 800 متر مربع. لهنا نحكي على فيلا تريو ستاندينغ، لهنا نحكي على مقاسات 5 متر على 15 ولا 6 متر على 15. تريو ستاندينغ نحكي على 5 على 20 متر، لهنا هذايا الماكسيموم. نستطول البروفوندور.

البروفوندور إذا كان نحكيه على منطقة الأطفال ما بين 40 سنتي إلى 80 سنتي، منطقة الاسترخاء هنا عبد يبدأ ينجم يقعد يرتاح، نجم تكون فما بونكات العرق معناتها البروفوندور متاحة 120. الاستخدام العائلي الغادي فما ناج وفما بلونجون زادة كيف كيف ما بين 140 إلى 150. السباحة الرياضية ماكسيموم 150، والقفز والغوص لهنا نحكي وتنجم تعمل منطقة غارقة برشا ما بين 2.5 متر إلى 3 متر ونص بيان سور. لهنا تنجم تمشي تدريجيا البيسين متاعك، تعمل فيها كيما ديسترات، تبدأ 40 سنتي بعد تمشي وتهبط تمشي وتهبط حتى يش الغرق اللي تحب عليه. بيان سور 90% من الفيلات الحديثة ننصحوا أنه يكون القاع يكون مستوي بالكامل لهنا في البيسين وعمق موحد جينيرالمون pour éviter les accidents, les entretiens يبدا خير ما بين 1.40 إلى 1.5 متر. وإذا كان تحبوا لي بروفوندور الكبار لهنا نمشيو على طول البيسين، نحاولوا نطولوا فيها الماكسيموم ونعملوا فيها الغرق اللي نحبوا عليه، يعطينا سلامة أكبر، يعطينا راحة في الاستخدام وتكلفة تنفيذ أقل، وخاصة كما قلنا لونتروتيان ثم لونتروتيان اللي هو من بعد راهو يصعب علينا، دونك نحاولوا لو ماكسيموم نكون لونتروتيان نتاعي سهل. بيان سور نجمو ترجعوا للصفحة الرسمية متاعنا في جوهرة اف ام، حاطين لكم تلخيص باللي كنا نحكيو فيه الكل، وعطينا لكم فكرة تقريبية كيفاش نجم تكون الكونسيبسيون ان تاع البيسين. هذا راو مجهود شخصي كمهندسة معمارية، دونك في بيان سور لهنا في التوصيات اللي عطيتها لكم وزادة في التخطيطات اللي حطيتها لكم راهو عمل فردي للمهندسة أسماء الجبي. خليكم معنا وما تنساو جي على 85 990 دقائق ونقولوا أسامي الأمهات الفايزين معنا. بوكي دو فلور من اهداء سماح ميلي اون فلور في خزامة وفي المنستير. خليكم معنا.

0: الوقت يجري ياسر معاكم بيان سور شوي اخر باش نعلنوا على اسامي زوز امهات شلا كل عام وانتم حيين بخير اللي ربحوا معنا لي بوكي دو فلور من اهداء سماح ميلي اون فلور. توا نحب نعرج على فكره على اسعار كراء العقارات في تونس. احنا شوي اخر باش يبداو يكريو بالجمعه بالنهار بالشهر دونك وباش يشعل فيهم النار بطريقه غير عاديه. ربي يسترنا وكها. وحبيت نقول لكم سوق العقارات في تونس كراء المنازل خاصه يرتفع فيه الطلب في المدن الكبرى خاصة تونس العاصمة وصفاقس، وفما شح في العرض في الأحياء الراقية مقارنة بالطلب. فما ارتفاع الأسعار توا نحكيه على ماي 2026 بمعدل 7 إلى 12% مقارنة ب 2024 ونتصور ماشي في الزيادة. بالنسبة لتونس العاصمة في الأحياء الراقية باش نعطيكم فكرة على أسوام الكراوات، دونك المرسى سيدي بوسعيد دونك نحكيه على 2500 إلى 6000 دينار في الشهر. الأحياء المتوسطة كما المنزه العمران وباردو من 1000 دينار إلى 2000 دينار في الشهر. الأحياء الشعبية كما المدينة العتيقة كما جبل جلود نحكيه من 500 إلى 1200 دينار في الشهر. صفاقس نحكيه على دار من 3 غرف في وسط المدينة من 600 دينار إلى 1000 دينار، مازالت فما البركة ومنزل في الضواحي من 400 دينار إلى 700 دينار في الشهر. سوسة إذا كان قريب للبحر من 1000 دينار إلى 2500 دينار في الشهر. نابل بنزرت والمستير إذا كان دار عائلية مازالت البركة بين 400 دينار إلى 800 دينار في الشهر. وإذا كان تلقى دار بيان سور لهنا مفروشة مؤثة حاضرة دونك بين 700 إلى 1500 دينار في الشهر. لهنا باش نعطيكم شوية توصيات، نحاول نقول لكم اللي بيان سور يلزمكم تردوا بالكم في الدخل متاع الكري، يلزم تخصص 25 إلى 30% من دخلك للكري. إذا كان فات 30% راك تنجم ما تخلصش الكري هذاك، ولهنا ترد بالك بيان سور في سومة الدار اللي باش تختارها. أثناء الزيارة ترد بالك من حالة السقف والجدران، من صلاحية التوصيلات الكهربائية إذا كان فما عداد ماء وإلا كهرباء خاص، حالة النوافذ والبيبان إذا كان موجود عازل وإلا لا، وخاصة خاصة حالة الحمامات والمطبخ مهمة جدا جدا. وإن شاء الله يا ربي يحميكم وإن شاء الله تلقاو الدويرة اللي تناسبكم بالبيجي اللي يناسبكم. توا توت سويت باش نعطيو لسامي نتاع زوز اللي ربحوا معانا. ربحت معانا مفيدة لازعر من سوسة وسوسن معروف من سوسة سهلولة. إن شاء الله ألف مبروك وكل عام أنتم حيين بألف خير وربي فضلنا أمهاتنا الكل. ومازال جوهرة فام محتفلة بالأمهات وبيان سور الورد على كل النهار اليوم في جوهرة فام. فبقيت متابعة طيبة لبرامجنا وشهية طيبة وردوا بيكم على رواحكم. يا أتخي تخي بيانتو
1: لا بدنا

0: وانتو بلاش
1: انا واجي وانتو بطاطا جوهرة اف ام
2: تسمعوا اوتوموتو
3: من نص نهار لسياتين على جوهرة اف ام.
2: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز اكسبير.
4: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
5: Sam's Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-465-965 ou la 23-478-700.
6: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بالنار واليوم برافا عملت أحسن فان جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من بالنار ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أون بودغ إي سوليوب نعملوا قهوة برافا.
7: نحبك فايق يهديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برونتمون ويتير ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندها جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
8: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي ملافيق ومشي الأقرب بوتيك عندك أورانج.
3: جوهرة
2: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية
9: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. دوليا أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامية الإيراني فدا حسين مالكي أن إيران والولايات المتحدة أصبحتا على مقربة من التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب. وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم 34 بعد 200 تواليا عبر القصف المدفعي وإطلاق النار وعمليات النسف شرقي القطاع. واستشهد مواطن فلسطيني اليوم الأحد متأثرا بجروحه التي أصيب بها جراء قصف الاحتلال محيط سوق فراس وسط مدينة غزة. أيضا نفذ مصدر محلي أن قوات الاحتلال نفذت عملية نسف شرقي مدينة غزة بالتزامن مع تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على مناطق شرقي حي الزيتون جنوب شرقي المدينة. تستعد وزارة الحرب الأمريكية لاستضافة اجتماع ثان بين ممثلي وفدي لبنان وكيان الاحتلال الإسرائيلي بعد غد الثلاثاء عقب جولة المحادثات الأمنية يوم الجمعة الماضي في حين أعلن جيش الاحتلال توسيع عملياته البرية جنوب لبنان. إلى ذلك خلف العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان كارثة سكنية غير مسبوقة حيث طالت الهجمات أكثر من 200,000 وحدة سكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت وما حولها وهجرت آلاف العائلات اللبنانية قسراً. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 216 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 11 منطقة في الأراضي الروسية وبحر أزوف خلال الليلة الماضية. أعلنت السلطات السورية حالة الطوارئ لمواجهة تداعيات فيضانات نهر الفرات والاستجابة لاحتياجات السكان المتضررين في وقت أكدت فيه وزارة الطوارئ توقعات بانخفاض منسوب المياه خلال الأيام القليلة القادمة. الموجز إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net جوهرة اف ام تندانس
10: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 مليون
11: أريد طور عالمك.
0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة. آخر موعد يجمعنا معكم الأسبوع هذا في فقرة توندونس. كما تعرفوا كل نهار حد نحكيه على الأرقام. رقم اليوم هو 30 مليون دولار أمريكي. 30 مليون دولار أمريكي قالت عليهم وكالة بلومبرغ الإخبارية، ويهموا شركة الأنتروبيك المطورة لروبو الذكاء الاصطناعي الشهير كلود، واللي تقترب من إغلاق جولة تمويلية ضخمة باش تفوت 30 مليون دولار أمريكي. هذا في خطوة نجم تعاود تشكل خارطة النفوذ المالي في قطاع الذكاء الاصطناعي التوليدي. مصادر مطلعة قالت لبلومبرغ اللي كونوا الصفقة هذه باش يتم إتمامها قريبا جدا، شيء يعكس السباق الكبير بين كبرى شركات التكنولوجيا والناشئة للهيمن على القطاع الاستراتيجي هذا. تقول التوقعات اللي كونوا الجولة باش تدفع بالقيمة السوقية لشركة الأنتروبيك إلى ما فوق 900 مليار دولار أمريكي، شيء اللي يحطها في منافسة مباشرة باش تنحي لقب الشركة الناشئة الأكثر قيمة في العالم من غريمتها التقليدية بتبع الأوبن أي آي. وتقود الجولة هذه جولة تمويلية تحالفات استثمارية كبرى كما مثلا سيكويا كابيتال، وإلا دراجونير انفستمنت جروب، وإلا ألتيميتر كابيتال، وإلا جرين أوكس كابيتال بارتنرز، وين كل مؤسسة تقول اللي كونها باش تحط نحو 2 مليار دولار أمريكي. الجولة زادة باش نلقاو فيها مشاركة من داعمين مؤسسين بارزين ومستثمرين سابقين كما فاوندرز فاوند التابع للملياردير بيتر ثيل ومؤسسة جنرال كاتاليست. هذا شو اللي عنا اليوم في توندونس. نعاود ذكركم برقم اليوم 30 مليار دولار باش تلمهم شركة الأنتروبيك باش تحاول تفوت ان ترم دو كابيتاليزاسيون شركة الأوبن أي آي. هذا شو عنا اليوم. غدو إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. تري بون ديمونش ا توس. في لامان.
2: Tendance.

0: احلام غيلان احلام غيلان على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع.
1: بونجور، صباح الخير، اهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا تشوفوا فينا سوغ لي ريزو سوسيو بتاعنا. اكيد باش تلقاو برشا فرحه متعديه لكم اليوم، برشا محبه الحقيقه، برشا نور ساطع من كل ميمه. انا نقول كل ميمه موجوده ربي فضلها، كل ميمه توفيت الله يرحمها، هذيك سنه الحياه، واحنا نتعاملوا مع الدنيا كما هي. لكن اهم حاجه في الدنيا أنك اللحظة تستغلها، اللحظة تعيشها، اللحظة وين ما تلقى ميمتك تبوسها وتعنقها، نعم احضنها، اشبع بها، اشبع بالحب ذاك. يقول لك راو احنا كنا عايشين في البركة وبعد مشيت على روحها، تمشي البركة معاهم، نعم. لكن ايش يقعد؟ يقعد العمل الصالح متاعك، يقعد الرحمة عليهم هما، يقعد هذيك الكل ذخر ليهم في الآخرة، في الدنيا الأخرى نقولوا احنا. لكن هي تعطيني توا في الدنيا، شنو عملت مع ميمتك؟ شنو وصلت معاها؟ كيفاش هزيت التليفون كل يوم وكلمتها؟ كيفاش كل دقيقة وكل ثانية تقول أمي ربي فضلها؟ كيفاش تقول أنا أمي تعبت عليا؟ ثم اللي قول كل أم كيفاش ظروفها كانت، ثم أم كان ظروفها سهلة برش، كان الراجل واقف معاها وكانت الحياة سهلة ليها مع صغيراتها، والحمد لله ربيت ووفيت وكفيت. ثم أم كما أمي أنا عاشت مرا وراجل، عاشت علينا مرا وعاشت راجل، عاشت الأم والبو، ذقنا المحبة هذيك الكل ما قعدناش ناقصينها. ما تنقصكش محبة بالكل طالما الأم موجودة، ربي يخلي الأباء الكل. لك نحن اليوم في عيد الأمهات، هذا شكر لأمهاتنا الكل، أمهات اللي خلفت رجال ونساء، أمهات تونس العزيزة الغالية اللي خلفت لنا من الطاقات. نحكي في كل شيء، في العلم، نحكي في التربية، نحكي في المجال الثقافي الاجتماعي الاقتصادي، بسم الله ما شاء الله على تونس، وتقعد ديما ولادة خاطر عنا المرأة التونسية العزيزة الغالية. وهذاك علاش اليوم الكلهم باش يشاركوني نفس الإحساس ونفس الروح. كلهم ميما قلها نبوس لك يدك ونبوس لك جبينك قبل، ونقول لك يا عزيزة لا يا غالية، ربي يخليك وربي يخلي لك صحتك، أنا راني معاك وأنا راني ناقف معك، الله لا يحطك ولا يخليك حمل على حتى حد، لكن روح حتى كان صار نهزك برموش عينيا. هذيك هي الدنيا وهذيك الحياة وهذيك اللي باش تخبي روحك. ليكيب الكل حاضرة، دونك سامي ذويري في الإخراج التقني، عبد الحميد بالعجوز عبده البقوس في الإخراج الرقمي، أنا أحلام غيلان معاكم في الإعداد والتقديم. اليوم يوم استثنائي، هذيك علاش بسم الله ما شاء الله على استوديو الدنيا وما فيها، حافل بخياتي وبخياتي زاد الأولاد والرجال اللي موجودين معانا. خليني نبدأ بها، هي الدكتورة شادية العوينيكي. شادية قولها بونجور،
2: صباح الخير، أهلا وسهلا، وكل عام وانت حيا بخير، وأمهات تونس الكل وأمهات العالم بخير إن شاء الله.
1: من خلال الدكتورة والأستاذة شادية العويني كشريد اللي هي دكتورتنا وأستاذتنا الكبيرة واللي نحبوها برشا خدمتها، ما نحكيش على الكمبيتنس بتاعها، نحكي الكبيرة علم الحقيقة وثقافة وزادة تربية وأخلاق ومشاركة في المجتمع المدني. نحبك برشا، ومن خلالك باش نصافحوا كل خياتنا الأطباء الدكاترة الأساتذة، نقولوا لهم الأمهات قطاع الصحة، نقولوا إن شاء الله اليوم أحلى عيد ليك يا لميمة يا عزيزة، يا ميمة الناس الكل، المرضى، وليداتك في دارك، حياتك الكل. دونك خليني أقولها أمال صامت صديقتنا، إن شاء الله نهارك مبروك، إن شاء الله كل عيد أنت حيا بألف خير.
3: بونجور.
1: مانيش غالطة؟
3: غالطة في اللقب.
1: أيوة عرفت روحي يا سامي، والله عرفت، قاعدة تلوش كيما اسمع كيما شافة رضا خضر وقت أول ما جه معانا، قلت له أهلا سيليدي ومترمش بيك نعيطوا لك بلا.
3: أمال بن سلامية.
1: أمال بن سلامية.
3: ميسيرش نحييو أمال صامت، ما نعرفش شكون يا
1: والله على عرفت يقولي حد نعرفه ولا نحيوها كمام ده، فمي صامت مش مشكل.
3: بحنور صباح الخير، محلاها لمتنا اليوم سيختو في النهار السبيسيال هذي اللي هو النهار اللي كلنا نحب نحيو فيه الأمهات متاعنا.
1: يعطيك الصحة، خليني نحكي عليك، نقول اللي انت أم مناضلة مجاهدة، أم الحقيقة اللي عديت الأمومة متاعك من خلال الانستغرام، زادة من خلال المحتوى متاعك، عديت برشا أمومة، عديت برشا محبة، وقت اللي تعمل دي غوسيت معتها سبيسيال لأي شيء معين، دونك ما نجمو كان نفرحوا بيك برشا. وهذاك علاش اليوم معنا الدكتورة، أكيد باش نحكي في الموضوع هذي بالكدا.
3: عايشك يا ربي.
1: أنستك بالبنوتة.
3: عايشك عجبتها خاطر اليوم عيد الأمهات. أنا أم ونحب نحيي أمي بيان سور في المناسبة هذه، وربي يفضل الأمهات الكل ونترحموا على الأمهات اللي توفيوا الكل زادة.
1: ربي يخليك. بديت بيان سور بديت بنسى
4: بيان سور
1: هو عيد الأمهات، خليني نقول له مرحبا أهلا وسهلا شيف رضا خضر، شيف ليليزي، شيف رضا اللي من خلالك عشنا روح الحبيبة هكا السيدة الوالدة، عشنا روحها، عشناه من خلال ما ربيتكم وما ما شاء الله الثمرة الطيبة اللي كيف كنتي شايفة لذلك نورت تونس داخل تونس وخارجها.
4: صباح الخير، كل عام وانتم حيين بخير. اليوم عيد الأمهات تسمى لي أني فرحة كبيرة لأمي الله يرحمها، ديجا هي ديما في قلبي موجودة، وإن شاء الله الأمهات الكل راه الأم عندها دور كبير في الدنيا هذه وهي سبب النجاح لولادها الكل.
1: بيان اهم حاجه دونك مش نحكيو من نجاحات بيان سور ليليزي اكيد مش معناها شيء جبته جديد. انا تبارك الله على لي ريزو سوسيو ما شاء الله عليك شيف رضا متواصل بالكدا، وزاده خليني نقول احنا عنا ديما شكون مسلط علينا الاضواء، احنا نحبوا سي رضا، خذ العالم الكل شد فيه وشد ولينا بالسيف نلقاو سي رضا احنا بحذنا.
4: مال عجل نحب تونس، تونس هي أمي،
1: موزيك جينا
4: ولا
1: جوهر فيم موزيك جينا
4: مال شنو هذه من السماء والجوهر فيم كما وليت.
1: مرحبا سي رضا، يرحم ميمتك، ومازلنا باش نحكيو على برشا حاجات حلوه بويسكو دكتوره شاديه معنا لاويني كشريد باردون، باش نحكيو على هالخبز النخاله شنو هي الامور هذيا دكتور، نحكيو الاخر نستغلكم شويه في الايميسيون. نبيل
5: صباح النور
1: خويا نبيل، شنو احوالك؟
5: الحمد لله،
1: مرحبا بك، جيتنا من كندا.
5: ايه صباح النور، صباح الخيرات، صباح عيد الامهات. ربي يفضل كل ام وربي يرحم كل ام توفيت ويعطيكم الصحه على الاستضافه وبركه.
1: انت مرحبا بك، جيتنا من كندا. يظهر لي من الطياره طول
5: جاي فيسا معنا سي با بريفو بط فورماسيون لالمانيا، دونك قلت نلقى روحي قريب برشا لتونس.
1: لا حتى شيء معناها تقول نبيل من سوسه تعدى مكثل سليانة وجي
5: خاطر احنا تسعه سوايع معناها بعيده برشا
1: ما شاء الله،
5: دونك كيف تلقى روحي قرب تقول علاش لا نجي نعدي نسمان لنا.
1: مرحبا، خليني نعرفكم بنبيل. نبيل هو قائد مجموعه فرقه مزيانه برشا في كندا، كجيت في تونس رح نعمل لك شراو. دونك في كندا يوصل في الموسيقى التونسية أولا للجالية التونسية، ثم زادا نعرفوا بالموروث الموسيقي متاعنا اللي موجود غادي، الحقيقة حاجة حلوة برشا، ذيك علاش حبينا نحيوك أنت، نحيو خينا زادا اللي غادي شوية أخرى زادا أنس براق بعثت لنا فيديو شابة برشا على عيد الأمهات، ومن خلال نحيي كل الأمهات اللي وليداتها وبنيتها في الغربة. دونك مرحبا بكم الناس الكل على 73 275 836 300 ألف، نجموا تهنيوا العزاز عليكم من خلالنا اليوم وتاخذوا كلمة مع ضيفاننا اليوم اللي موجودين معنا. يلا موسيقى ورجعينا.

0: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
1: Toi, maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée. Johara FM. Publicité.
2: Musique Gina.
3: اهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد على الدنيا وما فيها موجاتنا اللي تخلي لكم السعاده وتعدي لكم الفرحه. انت في الكهرباء توا، امشي واحده واحده وقعد اسمعنا زياده. اما كنت تحب تكلمنا زياده على 73-275-800-36-300 تنجم زياده كيف كيف توقف الكريبه على اليمين وتقعد تحكي معنا. خليني نقول زياده عنا 5 بوكي دو فلور الحقيقه يهبلوا من عند ميلين فلور اللي هي صديقتنا وحبيبتنا سماح بن عبد الشليم. خليني نقول اللي موجودة في خزامة، موجودة في سقانس المستير زادة كيف كيف، اهداء من عندها 5 بوكي دو فلور. يلا نبعثوا على 85-990 ونكتبوا جي كيما جوهرة وتاخذ معنا لي 5 بوكي. أنا الحقيقة دو بوكي تصرفت فيهم ديجا مع الدكتورة شادية العويني كشريد وأميل بن سليمية. خليني نمشي معها مباشرة. أميل أهلا وسهلا، مرحبا مرة أخرى.
4: مرحبا بيك.
3: أي أمولة شنو تحب تقول لنا اليوم في عيد الأمهات؟
4: أنا ساعة نحب أول حاجة نعمل نتوجه بينسيغ بشكري وامتناني وحبي الأمي اللي هي من أحن الأمهات. لما حالة كل واحد يقول أمي أحن أمه، ما أنا أمي حنينة والناس كل تحبها خاصة هي في الدومين بتاع التعليم. معناتها كانت أم لينا وأم التلامذة اللي ديما عندهم مشاكل، قداش كانوا يشكيولها ويحكيولها، كانت ياسر الصدر الرحب بالحق. ماما معناتها سيتون بيرسون ياسر سبيسيال، حنينة برشا وعندها برشا برشا برشا عطاء. دايوغ توا ربي فضلها لي خاطر كان مش هي، يمكن مش يمكن هو سيغ كان مش هي، راهو
3: ربي فضل
4: راهو صغاري ما يوصلوش وما نجحوش، خاطر هي معناها كانت أم ليا وأم ليهم، معناتها أكثر يمكن حتى خبية. من جدة ولا دونك الام هي الحضن الدافي، هي اللي تتوجع لوجيعتنا، تفرح لفرحتنا، ما تستنى حتى شيء اون غوتور. معناتها هذاك هو الديفينيسيون الحقانيه نتاع كلمه ام. هذاك علاش في اليوم هذا لازم نشكروا الامهات الكل، نقول لهم شكرا على المحبه اللي عطيتوه لنا، على السهر اللي سهرتوه لنا، على الغسره اللي تخسرتوها علينا في امتحاناتنا، في كل حاجه تعدينا بها في حياتنا وليزيتاب نتاع حياتنا الكل. معناتها انا تو معرسه وبنتي وباقي نحس أمي هي البيلي متاعي، هي السوتيان متاعي. نحس روحي أي في أي حاجة، في فرحة، في قلق، في غش، أول حاجة نهز تليفون
3: ربي يفضلها.
4: ربي يفضلها لي. ذيك علاش حب تحية من القلب للأم هي الكل،
3: يعطيك الصحة.
4: واليوم جبت بنتي خاطر عملت لي قصيدة، قلت خليني نشاركها معاكم.
3: بيان سور الكيدز، كيدز موزيك جينا. هي السلامة بنوتة، بونجور، سافا، شنو أحوالك؟ شنو نجحنا وورنا واضحة
4: وعنا كونكور السنة.
3: شنو هي؟ ما شاء الله على بنتي تبارك الله، ربي نجحها إن شاء الله. يلا الكونكور هو كونكور وكهو، احنا ما قولوش ما نحبوش أكستريس هذاك الكبير. خلي هنا مرتاحة. شنو تحب تقول اليوم الماما؟
5: تحب نقول لها شعر.
3: تفضل.
4: يقول لنا شعر.
3: هاي
5: أمي يا نبض قلبي ومصدر الأمان، كل عام وأنت تاج الزمان، في عيدك أهديت كل أهديت
3: ميسيش نعبدو إحنا هوني نورما
5: أهديتك كل الحب والإئتمان، لما قدمته من تضحيات لا تنسى، أدامك الله سندا وبارك في عمرك لتظل النور الذي يضيء دروبنا، فوجودك في حد ذاته هو أجمل أعياد العمر، شكرا لك على كل شيء فعلته لنا بكل حب وبقلب طيب، أحبك جدا
4: يا عزيزتي.
3: محليك محليك محليك، بغافو بغافو. هاي انتي تنجم تعمل شعر كما كان شفري دا والله حلو برشا حلو برشا، ربي يخليها لك وربي يحفظها ان شاء الله، تفرح بها كما تحب انت وتشتهي بيان سور. شافري اذا انت عملت شهر لميمتك الله يرحمها ولا
6: والله امي هي الكل في حياتي
3: الله يرحمها،
6: انا عشنا في حب وهكاك الحب متاع قبل
2: شوفي قاعد يبعد علينا خسارة هذيك في بلادنا. أني أمي من لاج دي كانزون شفت سبحان الله مستقبل متاعي كيفاش وعليش والتوى التوى نمشي بأفكارها وبمخها والكل والنجاح موجود إن شاء الله
3: ما شاء الله.
2: يا أي واحد راهي الأم ربي يرحمهم الأمهات وخير ربي إن شاء الله يعطيهم السعادة والحب. راه الأم هي حاجة كبيرة في الحياة.
3: أكيد أكيد جدا و... والحمد لله يا رب إن شاء الله مماتنا كلها راضي علينا يا ربي. وهي الأم ديما راهي بصفنا راضية ديما ترضى الأم. نبيل تحب تقول حاجة؟
6: نحب نهدي القصيدة هذه اللي خرجت من بنية صغيرة للأم زادة اللي ديما ونستني حتى في الغربة معها كنشد سنية بعيد برشا
3: ربي
6: نقعد معها بالسوايع فهمت كل يوم أكلمها وربي فضلها وربي فضل كل أم.
3: كلكم قلتوا أمهاتنا أمهاتنا كان أم بركة نسميتها اسمها أم
6: نجيمة
3: محل اسمها محل اسمها ربي فضلك يا نجيمة وربي خليك وإن شاء الله يا رب يعطيك كل ما تتمنى في وليدك وأنت ركشة ديما ركشة باند وركشة مع أمك
6: ركشة ديما ركشين ديما ركشين. نحن غادي في البرد قلنا أن نركشوا مع بعضنا ونعملوا ركشه مزيانه دونك
3: تري بيان
6: عيشتنا ركشه
3: تري بيان
6: واي سي سا
3: تري بيان. خليني نقول لكم اموله ان شاء الله كل عام وانت بخير ان شاء الله ربي فضلك ونخليني نخلي لك الوقت تحب
4: باش نحتفل بعيد الامهات في بلاصه اخرى. عملت اكتيفيتي انا وبنتي باش هكا نحسسها بالاهميه نتاع عيد الامهات ونقعد ناجلو كري دي سوفينير هكا تكبر نهار اخر تقول عديت عيد الامهات انا وامي وعملنا اكتيفيتي وتقعد تفكرني
3: تري بيان. يعطيك الف صحه. خليني نحكي اللي هي ناشطه في المجتمع المدني برشا شغيتي امور انسانيه وكنت باش تلقاها ديما موجوده امال بن سلاميه الحقيقه تلقاوها زادا سوغ انستغرام شجعوها برشا
4: تيست ماي سويت لايف تابعوني سوغ انستغرام
3: بالضبط عاود لهم ميساج حتى تتكلم
4: تيست ماي سويت لايف وإلى امال بن سلاميه في لي دو كا يلقاوها
3: تري بيان. هذا الحقيقه محتوى شباب برشا نضيف برشا وزادا تخمم على وليدها وتخمم على ولاد الناس زادا هذاك الباهي سيتون مامون للناس الكل. دونك شويه اخرى احنا باش نمشيو مع نحكي على كندا نحكي على جو كندا لك زادا نتفاعلوا شويه مع دكتوره شادي العويني كشريد باش نحكيو على القطاع الصحي شويه اخرى كيفاش القطاع الصحي كيفاش لامامون الطبيبه ولا اللي موجوده زادا في القطاع شبه طبي كيفاش وقتها كيفاش يتعدى كيفاش تنجح في الرساله نتاعها ما ننساوش اللي باش يكون معنا سيري داخل زادا شاف لي ديزي اليوم باش نحكيو على مزاد نجاحاته من خلال حمد الله ميمته اللي راضي عليه وتعلم الغسات من امه ابدا بها وزادا نشوفوا شنو الخبز النخاله اللي تسكل هيربا شنو هي شنو هذا الكل في تفاعل مع دكتوره شاديه العويني كشريد. ما ننساوش على 85 990 نكتبوا جي كيما جواره عندنا دي بوكي دو فلور اهداء من سماح بن عبد الجليل ميل ايون فلور موجوده في خزامه وزاد كيف كيف سقانس المنستير شويه ورجعينا
0: موسيقى جينا

0: أحلام غيلان على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع
1: متع. شوف اسمع وتمتع اكيد معانا تلقاو ديما الرحله المزيانه نحلقوا احنا معاكم. شوفوا ندوروا العالم في موزيك جينا الكل. اليوم الرحال متاعنا ما بين سوسه بطبيعة الحال جوهرة الساحل، تونس كامله وربع تونس كامله تحتفل بعيد الامهات كيف كيف، ونحكي للناس الكل اكيد اليوم. اما زيدا نحكي اليوم الرحال متاعنا باريس كندا. ديما انا الفيزال توا لو وصلت للباسبور وما زلت نجري عليها، وين عديتهم الكل وطلعتهم الكل. نسمحك سيدي ذا خليني نمشي لكندا انا توا. خليني نقول لها انس البريقه ميرسي بوكو بوغ سيت فيديو الحقيقه اللي فيها برشا محبه للامهات اللي توا باش نشوفوها مع بعضنا. يلا الى الكندا.
2: بونجور جوهره في ايم، توحشتكم برشا، حبيت نبارتاجي معكم اجواء العيد في موريال كندا. تلمينا الكل مع بعضنا وبالمناسبه هذه احتفلنا وطيرنا وحشه وميم طون وتيت مع عيد الامهات، دونك قلنا نعدي ودي ديكاس لامهاتنا اللي متوحشين
3: مناسبه الامهات. نحب نقول لامه ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير ويا ربي يطول في عمرك، وزاد كيف كيف حماتي ان شاء الله ربي يطول في عمرها، وان شاء الله كل عام وانت حيه بالف خير. ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير لماسي، وان شاء الله زاد كل عام وانت حيه بخير حميتي تتسرى.
4: أمي نبع الحنية كل عام وانت بخير، نسيبتي الغالية ربي يديم التاج على روسنا نسكن يا رب.
3: أمي إن شاء الله كل عام وانت بخير، تاني جيمة إن شاء الله كل عام وانت بخير ربي يخليكم.
5: ما هي سعيد للماما، نتمنيها كل الصحة يا ربي ولحميتي إن شاء الله ربي يحفظك.
6: إن شاء الله كل عام وانتم بخير ما ونسيبتي ليلى، إن شاء الله ديما حين بخير في عيد الأمهات.
7: Bonne fête à toutes les mamans, bonne fête à moi et bonne fête à toutes les mamans du Mardi du Canada, Fitons.
8: Maman, tu es un peu plus
9: de temps, tu es un peu plus de temps, tu es un peu plus de temps, tu es un peu plus de temps, tu es un peu plus de temps, tu es un peu plus de temps, tu es un peu plus de temps, tu es un
1: محلاها الفيديو كلها محبة الحقيقة، هي فيديو لكن معبية ياسر، معبية فرحة ومعبية غصة ومعبية بعد ومعبية يتمنوا يكونوا موجودين مع لي ماما متاعهم، والبعد صعيب برشا ياسر صعيب هكا ولا ليه شايف؟ هم مش نحب شي معاكم بزوز شايف بعيد
10: يعني طبعا كل شهر نروح لتونس كل شهر نروح ما حدش نحس بالبعد التونس اللي حب شوية في سعفيس عيجي باش يشوف الأم يعني كل شهر لازم نجي باش نزور أمي الله يرحمها
1: الله يرحمها
10: وكاني ما زلت حي يعني معي
1: هذاك هو النجاح
10: والعيل
1: ديما موجودة هي معاك أكيد دكتورة شادية
11: هو المحل راهو
1: نحكي على البعد
11: أي البعد صعيب على الأمهات وعلى الأولاد تعرف اللي أنا صغاري على حياتهم أما تواصل توا بالانترنت الحقيقة سهل للغربة نذكر هنا وقت اللي مشيت نقرأ وما كانش فما الانترنت لحد شيء نشدوا صف ثلاثة سوية على تاكسي فان على درج من زمان باش نجمو نحكي ومع الوالدة هي سهلة الانترنت أما راهم فماش حتى مقارنة ما بين باش تشوف عبد وتعنق وتبوسه وتحكي معاه في التليفون ولا في الفيديو مش كيف كيف أنت قبليك أحلام قلت لي كيفاه اللي في الميدان الطبي والشبه الطبي كيفاش نجم وفقوا ما بين الحياة العائلية وما بين
1: هذا أفونغو هذا أفونغو كلهم يستنوا وش باش تقول لهم خاطر تو احنا تو موجودين في الكندا رانا
11: احنا مازلنا في الكندا اسمع حتى في تونس رانا قلبنا في الكندا عندنا شكون زيد في الكندا حتى مش ولادنا
1: اكيد هما كلهم ولادنا
11: ولادنا ونحسوا عليهم وكل غربة بالنسبة للأم راهو وقت صعيب عليها
1: اي اكيد
11: وان شاء الله ان شاء الله ربي يرد الغربة للناس الكل محالة وان شاء الله كيما شاف ينجموا كل شهر يجي ويعطيونا بوسات ويرجعوا ماهوش حاجه سهله يلزمهم يوليو شاف نتاع ليليزي
1: بوسات من باريس عاصمه الانوار نمشي معك نبيل ركشة بانت خليني نبيل ركشة سميتك انا سيء نبيل مرحبا بك معنا ان شاء الله نهارك مبروك ان شاء الله من اسعد الايام ومحلاها جايتك وتيت مع عيد الامهات الحقيقه بروغرامي ولا
12: هكاك جيت بروغرامي كانت عندي فورماسيون في المانيا تبع الخدمه اي بي نقصت نجي نعمل تنقيزه وبعدها نرجع اون سمان باش نقعد جمعه برك قابلت اخر العيد ما قابلتش العيد بالضبط
1: شنو الاحساس كي تبدا بعيد وبون الحمد لله التكنولوجيا قربت هي
12: قربت برشا يعني مش كيف الحقيقه ما نجموش نحس نفس الاحساس الحقيقه كي تشم ريحه البلاد الحقيقه فيها ريحه سبيسيال راهو ما يعرفها كان اللي يخرج منها وبعدك يرجع فيها ريحه سبيسيال على الاخر نتوحشوها نتوحشوا الشوارع نتوحشوا العباد اون بليس كوتي سوسيال احنا في تونس ياسر سوسيال على
1: معنا انا نشوفوا الباند نتاعك معاك توا اللي الحقيقه زادها كيفاش خدمه مزيانه برشا كل الموسيقى هذيك ترتاح لك شويه وتخفف عليك العبء
12: اكيد هون تعلينا على الاخر سورتو احنا في الشتاء نعديوه برد برشا كان عديو ابري 6 شهور في البرد دونك احنا حبينا نتلموا هي كنا ديما نتلموا قبل نلعبوا موسيقى في الدار في نكريو استوديو صغير كل شيء ومن بعدها عندنا صاحبنا نحييه برشا وائل حداد جاب حذانا فيزيتور عاد قال لي برمج لنا حكايه في الدار نلعبوا شويه موسيقى عاد قلت واي نوت نشوفوا نعملوا ان ايفينمون وعندي برشا اصحابي زاد غادي كل مره يقولوا لي بربي عمل لنا موسيقى عمل لنا حاجه عمل لنا باند فهمت تعرف نعرف برشا اصحابي يلعبوا موسيقى حبيت نلمهم خاطر احنا غادي ديما نستناو فنانين شي يجيو من تونس شي يجيو بحذانا باش نلعبوا دونك قلت واي نوت نعملوا حاجه لوكال غادي باللي مويان اللي عندنا بالليزارتيست الموجودين غادي ونحاولوا نعملوا ان كونسيبت جديد وهي كانت هيك وحبينا زاد الموسيقى نتاعنا توصل اكثر دونك كانت فيزيون ما بين اوكسيدونتال تونسي شرقي تزيري كل شيء
1: دونك
12: كانت هكا الحكايه دونك بدات بتفدليكا في الاول لميت صحابي قلت لهم صاحبنا جاي باش نمشيو نغنيو وعندنا ان ارتيست زاد جا من سوسه بحذانا كندا محمد علي مدلة حيه برشا دونك هو ستان جيتاريست شونتور يغني غربي دونك قلنا نعملوا ان ميكس وبدات هكا الحكايه عملنا اون سولد اوت ما فقتش كيفاش
1: بربي
12: فيسع عملنا اون سولد اوت
1: كان
12: اسباس مزيان برشا وسط اسباس كولتوريل كواليس
1: تري بيان
12: مونريال دونك بدات الحكايه
1: الجاليه وغير الجاليه
12: الجاليه وغير الجاليه جاو حتى الكنديان يتفرجوا معناها تري
1: بيان تري بيان
12: دونك جاو يتفرجوا فما عباد اللي ما فهمت حتى شيء تقول لك واو من الموسيقى تلعبوا فيها جونر عرفت ما فهمت يسمعوا حاجه موسيقى يعرفوها موسيقى ما يعرفوهاش من مستهم فهمت
1: اما زاد الانتليجنس ارتيفيسيل تزاحم فيكم ما فهمتش انا يقول لك ما فيهاش لا احساس لا روح هنا الموسيقى اللي سمعتها احساس وروح وقلب وكل شيء وقعدت هكا مش بي بالحق
11: لا ما هذا سي لو بريزونسييل راهو
1: لا جزاي
11: لانتيراكتيفيتي مع البوبليك وهما يحسوا
1: جوستومون الروح هذيا
11: يبداو هما موجودين هما بنفسهم باش يوليو يغنيو معاهم دونك باش يعيشوها دوبلومون مش كيما
1: اما يا دكتوره اما والله يا دكتوره واللي ما عندوش باش يمشي يحضر لل
11: لا ما يسالش هو الفن
1: يقعد يتفرج
11: هو الفن دوي راهو تعرف المهم قداش نقول لك لاغ ثيرابي فن دوي لكن انكور ميو كي يبداو اون بريزونسييل على خاطر بيلك باش يحكي لك ريحه البلاد
1: ريحه البلاد
11: راهو وقت اللي الميدان الثقافي احنا ياسر مهملين وراهو وهو اكبر واعز سفير لتونس لبرا ثقافي زاد الغاسترونوميك راهو سي ان باتريمون الكل سي ان باتريمون احنا يلزمنا نعملوا له بوبليسيتي مزيانه ويلزمنا نعرفوا
1: بيه نقفوا معاهم
11: على خاطر انا عندي زيد اصحابي في باريس عملوا ملو في تونس خليو جاليه تونسيه تحس اللي عندها انتماء للبلاد وهما ماهمش في البلاد على خاطر ديما نبداو نلوجوا انت وقت اللي تمشي لبلاد اخرى انت ماشي مسافر يقول قايل انت ماذا بك تمشي تبدل الجو كومبليتمون وتبدا تنسنس فماش قهوه تونسيه فماش ريستورون تونسي يعني حاشتنا ديما بك الانتماء
1: ثلاثة ايام برك ونبدا نلوج على التونسي
11: والله ثلاثة ايام وتلوج على التونسي
1: ثلاثة ايام ومصب فيهم شكشوك وبيس على الغربه ان شاء الله نهاركم مبروك ومن اسعد الايام يا ربي ان شاء الله بالنجاح وبالتوفيق التوفيق.
12: ميرسي بوكو.
1: وان شاء الله ربي يحفظكم وان شاء الله تقعدوا ديما النوار التونس البرة اللي تزهي واللي تفرح واللي تخليك العوينه التونسيه ديما فيها اللقاء.
12: عايشك الله يخليك
1: ومتعيش الغربه بكل طالما وخياتك موجودين
12: والله
1: معاك.
12: والله الحمد لله الحمد لله سورتو احنا ابار ركشز ده فما برشا بروجيت اخرين زاد يخدموا باراليل معنا معنا جو حاضره مالوف
1: بيان
12: برشا حاجات اخرين في الكباري وكل شيء دونك ما شاء الله غادي الجاريه
1: كنا ماشيين في لسقه
12: اي صعيبه صعيبه
1: جيتنا للكباري وخفت شويه
12: لا فدلك
1: عليك يلزمنا نعملوا الضحكه ونعديوها على الساده المستمعين اللي يسمعوا فينا يعيشوا معنا الجو هوني ما زلنا عايشين الاجواء الحقيقه وما زال جونا حلو برشا خاصه كي باش ناخذ شويه اخرى بيان سور باش يكونوا معايا الدكتوره شادية العويني كشريد يكون معايا الشيف العالمي رضا خضر باش نحكيو على الخبز ومشتقاته ودنيته كلها. شنو رايك في البلاد النهارين شيف؟
10: البلاد محلها ريحه البلاد علاش انا نروح كما قال لك بالحق مش كيف كيف كي تبدا عايش في باريس وعندك الدنيا الكل موجود كل شيء عندنا ونقابل الرئيس ونمشي نسافر حتى مع الرئيس من كان نروح لتونس نحس بروحي متفرغ تم هواء تم اكسجين اخر بالحق جاو هو شرحها والعائله والكل
1: شوف باش نمشي معك اكثر من هكا انا دكتوره شادي اسمع باش نقول له وين شوف انا لو كان جيت عندي رحلات مع رئيس اي رئيس دوله ما نرقدش في الليل انت كيفاش ترقد ترقد تقوم نورمال المره الاولى بالحقيقه شايف المره الاولى
10: بالحق المره الاولى كانت حاجه كبيره مفاجاه باش تدخل القصر واستقبلوك من جماعه الرئيس بروتوكول والكل سي مش سهله فرنسا دولة وبرشا رؤساء متاع دولة كي يجيو مشاكلوا بيفطروا ولا
1: ولا سفراء
10: ولا سفراء اني نحضرهم الخبز صديق تقول الرؤساء من العالم الكل كلوا الباقات متاعي والخبز متاعي تحط فوق الطاولة متاع القصر بالحق اول مرة كانت حاجة تو عندي 14 سنة نسمى كان يدخل لدارنا ولا جاي لتونس الحمد لله صافي بليزيغ باش نقعد نفسهم في بلاد الباقات تو ربحت يا ترى سمين انكور لي باجيت ونربح فلون وكل مازلنا نحكيو
1: عليها توا نجاحاتك
10: الحمد لله وماذا بينا نجاحات نجيبها حتى لتونس راهو هكا علاش
1: احنا توا انا نحب نستفيد منك لهنا في تونس ونحب مادامك بحذايا في موزيك جينا ومادامك في بحذانا في جوهرة ماذا بيا نوصل نلقى سونتر كبير محطوط فيه شيف رضا خضر
10: حبينا نعمل
1: واكاديميه اكاديميه
10: عندنا في فرنسا هوني في سوسة السفيرة متاع فرنسا عملت سال سبير سمتها ريدا خضر دوزيام دوزيام شانس اللي ما نجحش في ليكول عنده زهر باش يتعلم صنعة باسكو الصنعة توا في صنعة اليد موجودة في العالم الكل في الكندا يعني قداش مرة يدوموند باش نحل البولونجري والكل مي واحد والبعد والخدمة والكل
1: مشروع جديد صدمت هنا على الآخر
10: إنورميمون سي

0: تكون الدولة مساهمة فيها ويكون أمولوجي معناتها تكون بارليتا وتعطي شانس للوليداتنا.
1: حتى كيبدا عنده دبلوم ينجم يخرج مكرم عنده دبلوم تاعه ويخدم في أي بلاد في أي بلاد من الأوروب يمشي أمريكا بس كتوم مطلوبة الخدمة تاعه.
0: عندي ميتريس في حاجة أخرى وما زلت ما لقيت الشانس تاعي بلادي ما زلت واقفة صعيبة شوية
1: نجم تفاق تولي ميتريس دي موند وأنت عندك خباز راك تاخذ وتخدم وتقاني تخبي أنت.
0: هو قبلك الدكتورة فضلك دكتورة
1: أبخي لي ميديسين خسنا صنعة اليد.
2: أنا ديما معاك راه ديما الإنسان وقت اللي يثبت براعته كما نقولوا الكومبيتونس نتاعو في ميدان هذاك هو المفيد. المفيد هو يعمل حاجه مقتنع بها ويمشي لها حتى للاخر.
0: ديما راهو الميكرو معناتها مقابلنا هو دكتوره. خليني ناخذ نصافحك انا توا زاد كيف كيف ولكن نقول لك شويه اخرى باش نلقاوك دكتوره وباش نلقاو الشيف خضر اللي مشي مع فاطمه الاشعري وراجعين.
3: موسيقى جينا

0: تشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة. هو عبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.
1: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بالنار، واليوم برافا عملت أحسن فان، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من بالنار. ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أون بودغ إي سوليوب. نعملوا قهوة برافا.
2: جوهرة
3: بوبليسيتي.
0: موزيك جينا.
4: مرحبا بكم من جديد. الخبز في الدار وما نحكي لكمش على التشويش اللي عندي في موزيك جينا اللي كيما كل مره هذيك. هو احنا ديما الحقيقه جونا هذا راه تكون تلقائي نحكيو كي نحكيو معكم في ديارکم في كرهبكم هذيك هو توصل لكم المعلومه. خليني نحكي مع دكتوره شادية العويني كي شريد اقول لك من خلالك نصافحوا كل وليداتنا وخياتنا بنياتنا وخياتنا في القطاع في قطاع الصحه. كيفاش وصلت لمامو الطبيبه والدكتورة كيفاش نجحت مع صغيراتها؟
5: عايشك أحلامي إن شاء الله كل عام أنت والأمهات التونسية بخير. هي الأم راهي اسمها تضحية. الأم تضحي كاني تخدم في معمل ولا كاني تخدم في سبيتار ولا كاني في الدار هي مسمية على التضحية. أما الميدان الطبي والشبه طبي تضحية أكثر على خاطر ما عندهاش أيامات عيد خاطر نهار لحد تنجم تخدم. المرض ما عندوش عطلة ولهذا الطبيبة ولا الممرضة ولا التكنيسيان لازم تضحي أكثر شوية. كيفاه توصل انت باش تنظم امورك؟ تتحكم في الوقت. تتحكم في الوقت ما تخليش الوقت هو اللي يغلبك انت تغلبه. انا مثلا هاني جيت بحذاك اليوم فطوري ديجا حاضر على خاطر انا نقوم الصباح بكري. عندي السويعتين هذوك مسميتهم ساعتين اللي انا مرتاحه انا وملايكتي والاقتيتسات نطيب الريقل اموري. 7 متاع الصباح تلقى كل شيء حاضر نجم نمشي نخدم وانا مطمئنه صغاري باش يلقاو فطورهم حاضر وانا نجم نقعد نخدم مطمئنه باش خاطر اكثر الوقت ما نجموش احنا نقصوا على الخدمه نتاعنا باش نروحوا نص النهار باش نفطروا جينيرالمون نكملوا حتى الاربع الخمسه متاع العشيه معناها سيونس يونيك. لازم باش نلقاو شكون يعاوننا كان واحد عنده أمه هذيك رحمة باش تعاونه ما كانش يستعين بمعينة منزلية ويحسبها عبد معناها واحد من العيلة باش ينجم يعمل عليها. نساء في تونس نساء وبلادي نساء ونص بالحق راهو كي تشوف التضحيات اللي عملتهم المرأة التونسية شيء من وراء العقل خاطر في البلدان المتقدمة سهل وياسر حياة الأم. فما البيس

0: كولير يهز ويجيب الصغيرات للمكتب مش لم توصل وتجيب. تلقى الماكلة سيري ذاتها ويقول لنا باهية ولا خايبة بخي كويزيني اون فان دو كون. تلقى سلطة ديجا حاضرة, تلقى برشا حاجات حاضرين يسوفي باش تحطهم هكا هكا باش تعمل باش تعمل ان غوبا. عندها لي غاردوري اللي هما دو بون كاليتي اللي تلقاها مطمئنة باش تحط صغيرها في الأوقات اللي هي ما تنجمش تتلهي بيه. الفضاءات موجودين, احنا ناقصين ياسر فضاءات ترفيه في المجتمع التونسي. معناها لما ما عندهاش فين باش تهز صغارها باك دو سابل باش يلعبوا وهي تمشي تشد كتاب ولا تريكو باش تعمل بيه, ناقصين. معناها المجتمع زاده يلزمه هو يفكر في هالموضوع هذايا. بالنسبه لرضا قبيليكا يحكي على الخبز وخبز النخاله, شوف مجتمع التونسي راهو قاعد يتعدى في فترة صعيبة صحيا نحكي. ياسر عنا مرض السكري, ياسر عنا ضغط نتاع الدم, ياسر عنا سمنة, معناها لي بورسنتاج مهولين. وصلنا بريسك 30% عند الكهول اللي عندهم معناها حاجة من الحاجات هذوما اللي هو اختر على صحة الإنسان. واللي يقول اختر على صحة الإنسان يقول راهي العائلة مش تبدأ ماهيش مرتاحة, والمجتمع بصفة عامة كي تقع عنده برشا مرضى مش تبدأ عنده برشا مصاريف اللي هو ينجم يستغنى عليها وينجم يحطها في حاجات ترفيه كما قلت لكم. الخبز نتاع النخالة شنو المنافع نتاعو وعندو شي مضار؟ يقول القائل المنافع متاعو عديدة وعديدة جدا. عليه أول باب ينقص امتصاص السكري في الدم وقت اللي أنت تأكل خبز,
1: ناحية صحية تحكي
0: أي من ناحية صحية. ثاني حاجة يشبع في ساعة, معناها مش كما تأكل الخبز الأبيض كما أي في ساعة الخبز الأبيض بشي يطلع لك السكري في ساعة في ساعة بشي خليك تجوع بشي خليك تعاود تاكل اكثر. بالنسبه للخبز نتاع النخاله لانديس غليسيميك نتاعو واطي ما يطلعش الانسولين, دونك ما يخليكش تحس بالجوع. دونك في ساعة انت تحس روحك تقنعت وهذه حاجه باهيه للي يحب يضعاف معناها اللي باش ينقص. ثالث حاجه والله انا نقعد ديشة معناها بالنسبه هذوما كلهم لانستيتيو دو نوتريسيون راهم حكاوا عليهم راهو منفعة المجتمع في منفعة الفرد.
1: أكيد.
0: وقت اللي احنا باش نخلي كل خبز النخالة اللي هو اغلى راهو البري دو روفيان تاعو اغلى من الخبز الابيض وخليته انت في متناول الجميع معناها هدية هذية للمجتمع التونسي يلزموا يعيشها حاجة إيجابية ماهيش حاجة مفروضة عليه.
1: تخي بيان معناتها هذا الجانب الصحي اللي حكيت عليه دكتورة أنت.
0: هذايا والبنة زادة.
1: والبنة شنو سيري ذا؟
2: سيري ذا. توتا في داكور. مي التونسي علمناه بك الخبز المبس بك الخبز فيه برشا زيت استئناس كبير تو من الصغير الكبير يلزمنا نعدوها له المرحلة بشوية بشوية بس الخبز نخلينا بنين وبعد نعدو لهم الكومبلي والساقل هذا كل باهي صحيا. يلزم نعلموهم كيفاش يعملوا خبز النخالة ما يجيش نعملوها يعملوها كما يجي زادا نقولوا المشكلة هي هي يلزمنا نعطوهم الروسيت على قاعدة باش يتعمل بس كل مرة كان مشكلوه مش مصنوع على قاعدة ولا الخبز مش معمول كما يتعمل راهو تونس يقول لك هذا ما عجبنيش مش باهي ايوا اللي ما عادوش يحبوه يلزمنا نعدوا لهم المرحلة نتاع الفابريكاسيون نتاع الباكيت بالنخالة على قاعدة تجي على قاعدة بخميرة عربي ومش فيها الزيت زاد يمشيش يحط فيها الزيت ويزيد يحط لها السكر وكل قلك توا هاي شيحة والله مش باهي نزيدها شوية زيت شوية سكر باش تولي بنينة لا يلزمنا بشوية بشوية نسنسوهم صغيراتنا بك الخبز هذاك كما في فرنسا احنا توا كي يجي واحد تونسي ياكلك خبزة من تونس متاع باريس يقولك مش شيحة مش بنينة مي هك هو القانون متاع الخبز يلزم يتعمل احنا نعملوه خبز فارينة ما خميرة عربي هكا هو علاش خبزنا وما عندناش كما قالت لك تو براتيكمون 30% الناس مرضى ياسر بارابور ل 12 مليون تونسي برشا احنا في فرنسا ما عندناش وطن من الخبز هكا علاش لزمنا اني تو نحاول كيفاش نعطيهم الروسيت ونعمل لهم فابريكاسيون
0: خبيا احنا
2: الفرقيته نتاع خبز بالكوستي انا نشوف اخواتي ياكلوا الخبز بالكوستي
1: عندنا دكتوره لازمنا الميكرور يا دكتوره
2: بالك عندنا قداش بيرت دكتور عندنا 5 ملايين باجيت يمشوا للزبله كل يوم على جال التونسي كما قالت لك يبي مش ياخذ باجيت ياخذ 6 ياكل منهم واحده ولا اثنين والباقي مش معمول على قاعده تايشوا في العلالش ومش باهي حتى باش ياكلوا بقر ولا غنم.
1: ماهوش باهي يعني احنا من بعد اللحم هذاك ماهوش باهي.
2: يا نعم يلزمنا نعملوا لهم الباقيه ثاني مستعد باش نوريهم كيفاش يعملوا الخبز النقاله نصنعوا فيه على جهه احنا في باريس. الدوله الاولى ما طلبتكش باش تعمل حاجه
1: صحيح.
2: احنا عندنا كل شيء باش نجم نعمله. تنجم تعطيهم دوزوتين ما يعرفوش يعملوه وتقولوا برا عملوا لهم خبز نخال.
0: زعما تقول انت الخبز التونسي ما تعلمش.
2: احنا ما عندناش مدارس باش نعلموا الخبز التونسي على قاعده.
1: دونك انت شنو طالب شيف رضا؟
2: يلزم الروسيت نتاع خبز النخالة تتعمل على قاعده وخبز بنين وباهي صحيا يلزم وباهي ديجا الدوله مش تعطيهم كما قالت الخبز غالي تعطيهم ببخي مناسب وكل الحمد لله عندهم زهر
0: هما مستنسين. راهو باش نبداو واضحين راهو كان موجود في المخابز نتاعنا خبز النخل مع الخبز الابيض وتوا باش يتنحى الخبز الابيض ولا باش ينقص اونتو ليكا وباش يولي عنا خبز النخل. اما انا الحقيقه راهو سي رضا مع كل احتراماتي لك الخباز نتاعي الخبز نتاعو نتاع النخاله خرق العاده ويقعد
1: اسمه خباز قال اسمه محمد علي شكون
0: هي امراه لما
2: ولا احنا نحبوا الخبز نخاله في المخابز الكل مصنوع على قاعده وبنين وبروسيت باهيه. بس كما قلت لك كان التونسي غدوه تعمل له خبز نخاله مش مصنوع على قاعده ولا شايح ولا ميجي مش يقول لك هذا ما نحبوش تسويتي تايشو يلزمنا نعدوا لها المرحله بشويه بشويه بين الابيض والخبز النخاله باش يستنسوا.
1: انا في وقت من الاوقات خبز النخاله جيت ناكل فيه ما عجبنيش
2: ولا هكا علاش على جالي تقيه بس
1: الهيدراتاسيون وقلقني في ماتي
2: برافو علاش هكا الهيدراتاسيون نتاع الماء ناقصه برشا
1: ومسكين الدكتور مهدي قصيعه وانا الو اش لزق
2: على النخاله مش تاكلها مش نعطيك انا علاش خبز النخاله هكا لازم تغطيه 80% نتاع الماء
1: ايوا
2: هما مش تعطيه في 50 ولا 60% راهم يجيك شايح ويبس هاك علاش الهيدراتاسيون تاع الماء وراح
1: هاك عزيز تشتري الروسيت
2: ولا ويزمو يرتاح خبز نخالة تعجنو اليوم وتخدم به غدوة مش تعجنو وتحط برشا خميرة وتحط كل هذا
1: خيبية
2: وقعدنا في هي هي المشكلة
1: محليك شايفة دونك مازلت تجي محذية انت
2: بطبيعتك
1: ان شاء الله. خليني في دقيقة نحكي على الانجاز نتاعك الاخير يلا تفضل.
2: اني ولا عملت كونكور عندي دو بولونجري في باريس الحمد لله نجحت في لو دو كونكور ونجحت
1: لما ما نجمش تخلصنا راك خاطر عمل لك بوب مزيانه
2: ان شاء الله واني ماذا بيا لصنعتي واني لازم ورضيت الوالدين راهي امي الخميره العربي نتاعها الله يرحمها برضيتها راني توا
1: قاعد
2: 14 سنه نخدم مع الرؤساء والكل ونفست الفرنساويين في بلادهم بلاد الخبز الله رضيت الوالدين يرحم امي زاد اليوم ونحبها برشا ونحب الامهات الكل راهي صعيبه الام مش سهله الدار والصغار والكل هاني قاعد نشوف حاجه صعيبه برشا ونقول اني ماذا بيا نجي ونعاونهم ونعمل معاهم وراني ميرسي جوهره فام اللي قاعده في خدمه الشعب زاد ما شاء الله عليك.
1: يعطيك الصحه شيف رضا فرحانه برشا بوجودك معنا الحقيقه الطابع موزيك جينا جوهره فام. يعطيك الف صحه يرحم ميتك وربي يفضلك وربي يخليك انت لينا ولتونس وهالصدى الطيب هذايا ما نجمو كان نفرحوا به نبيل. كلمة الختام في ساعة.
3: نحب نشكرك ونشكر جوهرة فام ونحب نشكر زوجتي زادة خاطر واقفة معايا برشا
1: مقبلة ما قلتش عليها
3: وي سناء
1: يا سناء واش عملت خيط توا كيفاش؟
3: دونك واقفة معايا برشا في خدمتي كي نبعد بلاسمانات برشا مع صغاري ومع ركشة زادة ومع ركشة زادة فهمت مع ركشة زادة واقفة معايا برشا برشا
1: خيب
3: ونحب نسيبتي زادة الغالية نوجه لها تحية إن شاء الله كل عام هي بخير وكل أم إن شاء الله كل عام هي بخير ويعطيكم الصحة بارك الله فيكم.
1: مرحبا بك دكتورة شادية
0: إن شاء الله كل عام والأمة هي بخير وإن شاء الله تونس بخير برجالها بنسيها بميتها ببيتها بصغارها باللي في تونس باللي البرا رافعين لها راسها
1: كسسوا
0: في الطبخ كسسوا في الموسيقى تونس برجالها ونسيها
1: تونس برجالها ونساها وانا نحب نحيي صاحباتي وخياتي بيان سور دكتوره ايناس سليم دكتوره ألفة بوعليك الدكاتره الكل امينه عون الله صاحباتي كلهم والله نحشم نجمش نذكر الاسامي الكل لكن الكل بنحب نقول لهم ان شاء الله يا رب عيدكم احلى عيد وان شاء الله تقعدوا ديما ديما ماما حليكم وصغرونيت وشبيت وما بنكم هذا شو نقول لكم انا دونك وخلي عيشك ربي يخليك انا ديما حاسبه روحي ما زلت
0: لا انت زيد اعز أم
1: عايشة
0: ربي يفضلك ويفضلك العزيز عليك
1: أمين يا ربي ربي يفضل ماما ربي يخلي لي فليلة يا ربي ربي يخلي لي وخياتي وربي يخلي أختي منازة ستون ماما ربي يفضلها ربي يفضلنا الناس اللي حبوهم الكل في ساعة
3: اللي هي صاحبتك واللي هي بنت البرنامج هذا
1: بيان سور بيان
3: واللي هي جات محضنا وانستنا برشا
1: النوس هذيك اي دونك وانا زاد نحب نقول الريم بالواعر اللي هي من سوسه فاتن من القلعه الكبرى رانيا من حمام سوسه مبروك عليكم البوكي هذايا شبيب برشا اهداء من نبيل ايون فلوغ تلقاوها في خزامه وتلقاوها في قارس المنستير كيف برشا حب

0: مزيان برشا. عايشك. كيف كيف اللي أمال بن سليمية معنا. وأنا نقول قبلة كبيرة كبيرة كبيرة على جبين كل خياتي وصحباتي وبنتوتاتي الموجودين بالجهرة فام. نقول لهم إن شاء الله كل عام أنتم حيين بخير. أمهات الحقيقة زادة كيف كيف ينازلوا يخدموا ربي معاهم إن شاء الله يعطيهم الستر الكل. كيف كيف وخياتي الوليدات نقول لهم إن شاء الله ربي فضلكم مماتكم الكل واللي توفيت الله يرحمها. شكرا خليني نقول له أنا سامي يعطيك صحة في الإخراج التقني, عبد الحميد في الإخراج الرقمي, سعاد كنت معنا في استقبال رسائلكم لميساج متاعكم وزادة تهانيكم العزيز عليكم. أنا أقول لكم أحلى وغيرين, باي باي وربي فضلكم من الكل وربي يخلي كل ميمة. باي باي. موسيقى جينا
1: جوهرة اف ام تسمع اوتوموتو من نص نهار لساعتين على جوهرة اف ام.
2: تابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: Sams Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-465-965 ou la 23-478-7000.
5: À toi maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
6: نحبك فايق يا ديك, باش شيخ كورة لازمك تكتيك, لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة يلعب الفريق الكل كبير وصغير, يفرج ويصنع الجولة للجماهير.
7: نحبك فايق ولد بلادي, مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار. فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي, مالا فيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
1: جوهرة
2: آخر الأخبار, آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية
8: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أوقفت الشرطة الفرنسية نحو 300 شخص عقب أعمال شغب عاشتها العاصمة الفرنسية إثر فوز باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا. كما أشار المسؤول الأول عن ساحة بوفو إلى إصابة 7 من عناصر الشرطة, أحدهم إصابته خطيرة خلال تجاوزات وأعمال نهب وقعت في نحو 15 مدينة على مستوى فرنسا احتفالا بهذا اللقب الأوروبي. حذر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من أن الوضع في بلاده حساس للغاية, وأكد في تصريحات له اليوم الأحد أن إيران تواجه تحديات عدة وأن الوضع حساس جدا وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية. أكد وزير الدفاع في كيان الاحتلال إسرائيل كاتس ما كان قد أعلنه الجيش مجددا, السيطرة على قلعة الشقيفة الاستراتيجية في جنوب لبنان, وشدد على أن القوات الإسرائيلية ستبقى في القلعة كجزء من المنطقة الأمنية في الجنوب. وقعت روسيا وحكومة طالبان اتفاقية للتعاون العسكري والتقني خلال زيارة وزير الدفاع في حكومة طالبان مولوي محمد يعقوب مجاهد إلى موسكو الأسبوع الماضي, في خطوة تعكس انتقال العلاقات بين الجانبين من التقارب السياسي إلى التعاون العسكري المباشر. وسع الاتحاد الأوروبي نطاق العقوبات المفروضة على حركتي حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين المحتلة لتشمل عددا من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس, في خطوة جديدة ضمن سياسة الضغط على قيادة الحركة. أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أن نيزكا كان متجها نحو الأرض انفجر أمس فوق شمال شرق الولايات المتحدة متسببا بدوي هائل سمع في مناطق واسعة, فيما بلغت قوة الانفجار ما يعادل نحو 300 طن من مادة TNT المستخدمة في المتفجرات العسكرية والصناعية. إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
1: جوهرة FM.

11:07 دقائق صباح النور. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في يلعب وربح موعد جديد كما كل نهار. حد ربحكم مونجلا من اهداء جوهر افام ورافقكم حتى النص النهار. مسابقتنا سهله، ما تنجموا كان بطبيعه الحال تشاركوا معنا على 36 300 الف، وبطبيعه الحال تكونوا حاضرين معنا في المباشر تجاوبوا على الاسئله في الثقافه العامه. عبدو مرحبا. مولا الكاميرا معنا في الديجيتال، معنا سي سامي الدويري في الإخراج، سعاد العدواني في الستاندار، أمين الميلادي مقدم الميكرو. أسئلة سهلة مهلة في الثقافة العامة في دي تيماتيك انتوما باش تختاروهم بين العلوم التاريخ التونس زادة كيف كيف الرياضة الفنون. تجاوبونا بصحيح وتربحوا الكادوات 36 300 ألف إذا كنت تحبوا تشاركوا معنا وتكونوا حاضرين معنا في المباشر. الانطلاقة كالعادة بالموسيقى.

إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. أوتوموتو pour bien démarrer.

من عناية مع إليسا. مرحبا من جديد ل 21 دقيقة في ألعب وربح 36 300 ألف. تتسويت نجم تلعبوا معنا أسئلة في المتناول، أسئلة في الثقافة العامة باش نعاونوكم بالاقتراحات، وبطبيعة الحال ماذا بينا كان تعطينا الإجابات الصحيحة. 36 300 ألف تتسويت. سعاد استقبل تليفوناتكم. مونجالا من هذا جوهرة اف ام للربح. دونك فرصتكم دولي اليوم باش تبداو نهاير والأسبوع القادم بكادو مزيان، وكيكا تكون إن شاء الله بداية جميلة مع جوهرة اف ام. احنا نوصلوا معكم بالموسيقى 36 300 ألف. ما تنسوش بعد شوية غزل العيادي. توت سويت سيلين ديان.

0: نرجع معكم من جديد بعد سيلين ديان. مرحبا بالجميع. اول زوز مشاركين معنا لليوم خونا محمد وحنان. معنا حنان.
1: عسلامة، مرحبا، عيدكم مبروك.
0: سنين دايما يا حنان، شنو احوالك؟
1: يعيشك الحمد لله، سنة كل عام وانتم حين بخير
0: وان شاء الله ربي يحيك الامثال. وزاده يا حنان، منين تكلم فينا؟
1: نعيش الكلام فيك من بنزرت.
0: من بنزرت؟
1: ايه،
0: اهلا وسهلا باللي تابعوا فينا الكل من بنزرت. هاي حنان، عندنا زوز اسئله في الثقافه العامه ليك ولسي محمد، كل واحد زوز اسئله خاص به، وكل اسئله في محور معين. المحاور اللي عنا اللي هي تاريخ، جغرافيا، تونس، رياضة، فن أو علوم. هات نستقبلوا سي محمد قبل ما نختاروا. محمد،
2: يا سلام أخويا.
0: الله يسلمك، شنو أحوالك محمد؟
2: سافا لاباس
0: الحمد لله. أنت سافا، أمورك؟
2: ربي يبارك لك. والله الحمد لله في نعمة.
0: الحمد لله محمد. داي صديقي، حاضرين؟
2: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. كما قلت عنا ستة محاور، كل واحد فيكم باش يختار محور، كل واحد فيكم باش نطرح عليه زوز أسئلة، كل سؤال فيه ثلاثة اقتراحات، وبالتوفيق للجميع بطبيعة. اللي باش يجاوب بصحيح الأسئلة متاعه يكون هو الفائز والمترشح. محمد، شنو المحور اللي تختاره؟ نذكرك مثلش نذكرك عنا تاريخ، جغرافيا، تونس، رياضة، فن، علوم.
2: تختار رياضة.
0: رياضة محمد. حنان،
1: فن.
0: فن. الفن. اي شباب، شكون اللي يحب يبدا؟ محمد نبداو معاك؟ حاضرين محمد. بالتوفيق صديقي. واسالتك في الرياضة كما قلنا زوز اسئلة، وكل سؤال فيه ثلاثة اقتراحات. سؤالك يقول: ما دولة المنظمة لكأس العالم 2022؟ شكون دولة اللي نظمت كأس العالم لكرة القدم 2022؟ روسيا، الصين أو قطر؟ روسيا، الصين أو قطر؟ شكون نظمت كأس العالم 2022 لكرة القدم؟ روسيا، الصين أو قطر؟ محمد.
2: قطر.
0: قطر الإجابة صحيحة، يعطيك صحة قطر الإجابة. يلا السؤال الثاني، ركز مليح. شكون يحمل الرقم القياسي في كرة الذهبية لكرة القدم؟ شكون عنده رقم قياسي في أكثر واحد تحصل على الكرة الذهبية لكرة القدم؟ ميسي ولا رونالدو ولا كرويف؟
2: ميسي
0: ولا رونالدو ولا كرويف؟ شكون تحصل على أكبر عدد من الكرات الذهبية؟
2: ليونيل ميسي.
0: ليونيل ميسي الإجابة صحيحة. محمد يعطيك صحة، 2-2 إجابات تخليك في الصدارة بور لو مومون. آية حنان، حاضرة؟
1: حاضرة.
0: حاضرة بالتوفيق يا حنان. أسئلة في الفن هكا ولا؟
1: الفن.
0: أنا ديما أقول راه الفن مش الفن كان موسيقى
1: الفن.
0: الفنون راهي ما شاء الله كبيرة ومتنوعة. سؤالك يقول: من هو مؤلف روميو جولييت؟ شكون ألف روميو وجولييت يا حنان؟ ثلاثة اقتراحات: دانتي وإلا هوميروس وإلا شكسبير. شكون ألف روميو وجولييت؟ دانتي وإلا هوميروس وإلا شكسبير؟
1: شكسبير.
0: شكون؟
1: شكسبير.
0: شكسبير الإجابة صحيحة، شكسبير. يعطيك صحة.
1: ماذا مش فن ولا أدب؟
0: كيفاش؟
1: ولا أدب مش فن،
0: كلها في الفن. روميو وجولييت ونعرف
1: كل اللي
0: شفناها حتى على المسرح، دونك كلها في الفنون. السؤال الثاني يا حنان، حاضرة يا حنان؟
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. سؤالك يقول: من صاحب تمثال المفكر؟ شكون صاحب تمثال المفكر؟ مش عارف عندك عليه فكرة ولا لا؟ تمثال المفكر؟
1: لا ما عنديش عليه فكرة الحق.
0: هي منحوتة من البرونز ونلقاوها في باريس، واحد هكا قاعد يخمم حاط يده على خده. شكون صاحب التمثال هذا؟ رودان وإلا مايكل أنجلو وإلا دوناتيلو؟ رودان وإلا مايكل أنجلو وإلا دوناتيلو؟ شكون صاحب منحوتة التمثال المفكر؟ آي حنان.
1: المفكر. عاود لي بربي.
0: رودان وإلا مايكل أنجلو وإلا دوناتيلو؟ الإجابة يا حنان.
1: ما عنديش فكرة، باش نقول هذاك
0: شو
1: اسمه هو.
0: يلا.
1: الاحتمالات
0: الاحتمالات وانتهى الوقت راهو
1: حاليا. لا
0: لسه ما شديتوش. يلا قول لهم جماعه اش لقاو في الانترنت.
1: لا والله ما عنديش انترنت بلي.
0: رودا مايكل انجلو دوناتيلو اعطيني واحد منهم.
1: رودا.
0: رودا. الإجابة الصحيحة هي رودا نحات فرنسي.
1: والله على نيتي مش بالإنترنت.
0: ما دام على نيتك مشيت معك. محمد وحنان عنا سؤال سرعة. سؤال سرعة مش نطرح عليكم سؤال وش جاوب بالصحيح باش يكون هو الفائز والمترشح. سؤال في تونس. مانيش نخرج من تونس. أوكي؟ حاضرين؟
2: حاضرين.
0: دونك باش نطرح عليكم السؤال ومباشرة اللي عنده الإجابة هو يجاوب ديريكتومون من غير ما يستناني.
1: من غير احتمالات.
0: من غير صحيح من غير احتمالات حنانة.
1: فوالا.
0: جبل السرج في أي ولاية نلقاوه؟ جبل السرج في أي ولاية نلقاوه؟
1: قصرين.
0: فين؟
1: قصرين.
0: قصرين.
2: ولاية سليانة.
0: كيفاش؟
2: ولاية سليانة.
0: ولاية سليانة صحيح. ولاية سليانة بالتحديد سليانة الجنوبية. برافو ليك محمد أعطيك ساحة ترشح معنا للفينال. محمد شكرا لك يا حنان إن شاء الله في فرصة أخرى وإن شاء الله بالتوفيق. يلا نرجع معكم بعد شوية مع عزيز مشاركين أخرين. 36 300 ألف إذا كان توت سويت تحبوا تشاركوا معنا في ألعاب وربحة.

0: شام عباس معاه نوصل ل 41 دقيقة. مرحبا من جديد في يلعب واربح بعد ما ترشح أخونا محمد. تكون معنا حبيبة وشهاب. مرحبا يا حبيبة.
1: عسلامة.
0: الله يسلمك. شنو حوالك حبيبة؟
1: الله يعيشك. سلعتكم مبروك.
0: سنين دايما إن شاء الله كل عام وأنت حي بخير.
1: عايشك.
0: قوينا شوية في صوتك ونقص في الراديو بحذاك يا حبيبة. سمعنا كلمتك.
1: ليه والله لا ما عنديش أنا راديو.
0: مفكرت. الراديو عند شهاب زعما.
1: فكرته.
0: يا باهي. يا حبيبة حاضرة؟
1: إيه.
0: تري بيان. خليك معنا تنذكروك بقانون اللعبة. نستقبلوا شهاب ساعة قبل كل شيء. مرحبا شهاب.
2: أهلا وسهلا. كل عام وأنت حي بخير.
0: سنين دايما أخويا شهاب. والراديو عندك أنت طلع.
2: ها؟
0: الراديو عندك أنت.
2: إيه عندي.
0: نقصنا في الراديو اسمعنا كلمة تليفون وإلا ابعد على الراديو إذا كان بعدك شكون ينجم يعاونك ولا يحب يعاونك. ها
2: مرحبا.
0: هاي سي شهاب إن شاء الله كل عام حي بخير. مين تكلم فيه؟
2: كل عام حي بخير. أنا توقين كلم فيك براسك في الطريق مروح ماشي الحمامات.
0: مروح من الحمامات؟
2: لا كنت في دارنا مشيت القبر بتاع أمي وبابا الله يرحمهم وكوا وعشواتك وجعتني الغناية.
0: بتاع هشام عباس.
2: ولا وجعتني الغناية.
0: وي
2: وي ذكرني يا كو.
0: عندك ألف حق. الله يرحمهم.
2: كو أمين وإن شاء الله من أهل الجنة وكو كل عام أنتم حيين بخير إن شاء الله.
0: الله يخليك. الله يخليك يا شهاب. شهاب وحبيبي عندنا ستة محاور اللي هما تاريخ جغرافيا تونس رياضة فن والعلوم زاد. باش تختاروا كل واحد منكم محور باش نطرحوا عليكم في كل محور زوز أسئلة يا حبيبة ويا شهاب. كل سؤال في ثلاثة اقتراحات. يلا شكون اللي يحب يبدأ يختار أول محور الخاص؟
2: رياضة. رياضي
0: ظاهر شهاب سبور. يا حبيبة
1: برا نمشي يا تاريخ يا جغرافيا هما كل واحد
0: واحد. كنت تلميذة نجيبة في تاريخ وجغرافيا. باهي اختار لنا واحدة منهم. اي اسمعني مش نعطيك أوفر يا حبيبة. شنو رأيك نخليهم تاريخ وجغرافيا زوز سؤال تاريخ سؤال جغرافيا.
1: بيه
0: يشتي صحتنا تعمل خير كيما يساعدك راوة
1: ميسيلش يا خير.
0: أوفر أول مرة نعملوها في البرنامج دونك زوز محاور. يلا نبدأ معك شهاب.
2: أي
0: عندك زوز أسئلة في الرياضة ولا تحب تاخو اوفر انت زاده سؤال هكا سؤال هكا.
2: اسمع اللي يحب يدلل راه مثال.
0: والله خليك انت الاختيار. اي
2: لا لا خليها عندك انت مثال.
0: ما نعرفش انت شنو تحب. انا ما عنديش حتى قلق. انا موافق
2: بره رياضه ومثال توفر كم فما
0: يلا خلينا في الرياضه.
2: هاي
0: سؤال اول في الرياضه. سؤالك يقول من فاز بكاس افريقيا كره قدم عام 2023؟ شكون هاز كأس أفريقيا الكرة قدم 2023؟
2: سينيغال.
0: كوت ديفوار نيجيريا ولا سينيغال؟ كوت ديفوار نيجيريا ولا سينيغال؟ كأس أفريقيا 2023 كوت ديفوار نيجيريا سينيغال. إجابة شهاب.
2: ألو
0: معك أعطينا إجابة يا شهاب. كوت ديفوار نورمالمون. إجابة صحيحة الكوت ديفوار. برافو ليك شهاب الكوت ديفوار. سؤال أول سؤال صحيح. سؤال ثاني شهاب ركز مليح. هي بطولة التنس المقامة على الملاعب العشبية. فما بطولة تنس جران شلام تقام على الملاعب العشبية. هي بطولة أمريكا المفتوحة وإلا ويمبلدون وإلا رولان غاروس. أمريكا المفتوحة ويمبلدون وإلا رولان غاروس. بطولة تنس جران شلام تصير على مدى ملاعب عشبية. أي شهاب
2: جران شلام هذه نورمال جران شلام.
0: أي إيش قلنا إحنا جران شلام.
2: أي هي شو
0: وين تصير عطيتك ثلاثة اقتراحات.
2: ويمبلدون.
0: ويمبلدون. سمعتش الاقتراحات ولا
2: لا لا عندي
0: يلا ما شاء الله عليك شهاب. إجابة طبعا صحيحة ويمبلدون. اي نرجع لك يا حبيبه.
1: مرحبا.
0: سؤال تاريخ سؤال جغرافيا.
1: نبدا بالتاريخ.
0: هاي سؤالك في التاريخ يقول ما اسم العاصمه الاولى للدوله العباسيه؟ العاصمه الاولى للدوله العباسية.

0: باهي
1: انتهى الوقت روا.
0: شو اسمها؟
1: برا
0: نحط بغداد.
1: بغداد هاي نحطوا بغداد هاي هكا. شو رايك يا شهاب؟ كان جاي سؤال عندك، شنو رايك؟ شنو تقول؟
2: بالله
1: عاود هو السؤال يقول شنو هي العاصمة الأولى للدولة العباسية، كوفة، بغداد ولا دمشق؟
2: بالله زيد عاود يرحمها.
1: اي ما مش نضيعوا برشا وقت. الاجابه خاطئه يا حبيبه،
0: خاطر مانيش نسمعهم
1: مليحه. الكوفه الاجابه الصحيحه، هي الكوفه.
2: الكوفه
1: ماكش تسمع فينا مليح شهاب،
2: ماني في التوروت هكا علاش.
1: التوروت الكوفه. الكوفه
2: الكوفه نورمال كوفه.
1: يلا زوز اجابات صحاح عند شهاب، مالوريزمون حبيبه ما فماش علاش نكملوا، دونك اجابه ديجا خاطئه. السؤال في الجغرافيا ان شاء الله المره الجايه نسالوك سؤال في الجغرافيا. حبيبه شكرا لك، ان شاء الله نهارك زين وان شاء الله نهارك سعيد. شهاب خليك معنا، نرجع لك في الفينال مع اخونا محمد بعد شويه وبعد الموسيقى.

0: مجلة الربح باش تكون من نصيب محمد أو شهاب معنا من جديد. مرحبا يا محمد. أهلا وسهلا محمد. حاضر خويا؟
1: حاضر
0: شهاب.
2: أهلا
0: مرحبا. مرحبا مرحبا. حاضر يا شهاب.
2: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله.
0: قداش عنا من محور ذكروني؟ ستة.
2: أي
0: مش ولي وخمسة.
2: أي
0: فما محور وش ناحيه؟
2: أها
0: اللي هو محمد شنو رأيك؟
2: خلونا الرياضي عايزك.
0: صحيت محور الرياضة باش نحي.
2: خليوني
0: محور الرياضة باش نحي خاطر نعرفكم باش تختاروا الزوز.
1: داكور.
0: يلا خلينا في التاريخ جغرافيا تونس فن أو علوم.
2: أي برا خلينا تونس وخلي ربي معنا وربي بقى علينا
0: ستة. شهاب شنو تختار؟
2: تونس تونس
0: تونس
2: خير
0: محمد.
2: من تونس.
0: ومحمد شنو يختار؟
1: نختار تونس.
0: يختار تونس زادة باهي برشا. يلا شباب حضرونا رواحكم إن شاء الله بالتوفيق لكم الزوز كالعادة. زوز أسئلة لكل واحد وباش نتعرفوا على الفايز مع الإجابات. أي شهاب شنو نبدأ معك؟
2: أي
0: السؤال يقول وركز مليح. ما اسم الخليج الواقع جنوب شرق تونس؟ فما خليج في جنوب شرق تونس شنو يتسمى؟
2: بالله عاود. خليج شرق تونس جنوب شرق تونس.
0: فما خليج نلقاوه في جنوب شرق تونس شنو اسمه؟ خليج جابس، خليج الحمامات او خليج تونس؟
2: خليج جابس اكيد.
0: الاجابه
2: اه
0: خليج.
2: بالله عاود سؤال.
0: قلت لك خليج واقع جنوب شرق تونس. خليج جابس إجابة صحيحة. ما تقوله هاش ياسر.
2: أي
0: الإجابة صحيحة. السؤال الثاني
2: أي
0: شنو اسم الولاية اللي نلقاو فيها وتضم شط جريد؟ ولاية تضم شط جريد. جابس قبلي توزر. جابس قبلي توزر ولاية تضم شط جريد. جابس قبلي توزر.
2: عاود منش أنا في طريقك علاش؟
0: ميسالش. ولاية ضم شط الجريد.
2: شط جربة شو
0: هو؟ ولاية ضم شط الجريد.
2: توزر نورمالمون. توزر
0: نورمالمون. توزر إجابة صحيحة. يعطيك صحة.
2: أي
0: اثنين على اثنين شهاب برافو ليك. أي محمد
1: تفضل
0: الكورة عندك.
1: أي
0: حاضرين صديقي.
1: حاضرين.
0: السؤال الأول يقول شنو اسم الجزيرة القريبة من الهوارية؟ فما جزيرة قريبة من الهوارية هي قرقنة أو جربة أو زمبرة؟ قرقنة أو جربة أو زمبرة. جزيرة قريبة للهوارية.
1: جزيرة زمبرة.
0: زمبرة الإجابة صحيحة. يعطيك صحة. والسؤال الأخير خاص بك محمد. أي ولاية تعرف بعاصمة الفخار؟ ولاية معروفة بعاصمة الفخار. زغوان سوسة نابل. زغوان سوسة نابل هي
1: ولاية نابل.
0: برافو اثنين على اثنين ولاية نابل. يعطيك صحة محمد. يعطيك صحة شهاب. نتعادل سؤال سرعة. هو السؤال باش يكون في الرياضة المرة هذه. واضح محمد؟
1: واضح.
0: واضح شهاب؟
2: واضح.
0: لهنا شهاب باش تحاول تركز أكثر من اللازم. إن شاء الله بالتوفيق.
2: إن شاء الله.
0: ركزوا لنا مليح. سؤال سهل برش. ما الرياضة التي كيفاه شهاب؟
2: أي
0: يلا السؤال يقول شنو
2: الرياضة؟
0: شنو اسم الرياضة اللي مارسها تايجر وودز؟
2: رياضة شفتها تايجر.
0: تايجر وودز.
2: تايجر موس.
0: وودز. وودز كي ملوح باللونجلي. وود. وودز هذا لقب
2: شو
0: رياضة يمارسها تايجر وودز؟ شنية الرياضة هذه؟
1: رياضة الجولف.
0: رياضة الجولف محمد. أحسن
2: جولف.
0: شهاب سبقك محمد سبقك.
2: ماني شاف مع فيك خاطر في الواحد جولف نورمال مو.
0: نعرف الجولف نورمال مو. أما محمد ديجا جاوب بصحيح. شهاب مشكور جدا صديقي وطريق السلامة. ونترحموا مرة أخرى على الوالد والوالدة. يعطيك صحة يا شهاب. محمد فايز معنا بالمكالمة من هذا جوهرة اف ام، وهو الفايز معنا لليوم في العب واربح. برافو محمد، برافو للي شاركوا معنا بتبيعة على طول البرنامج. إن شاء الله الجمعة الجاية نرجعكم مع متسابقين جدد مع أسئلة جديدة كالعادة على الدنيا وما فيها جوهرة اف ام. شكرا لكيب الكل، سي سامي ذويري في الإخراج، عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال، سعاد العدواني في الستاندر، وأمين الميلادي مقدم الميكرو. خليكم عبقية برامجنا. الأخبار بعد شوية في نشرة نص النهار. نهاركم زين، سكول، تشاو تشاو، باي باي.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقوا ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلاعب كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندك جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
3: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي، ملا فيخ وامشي لأقرب بوتيك. عندك أورانج.
4: جوهرة
5: أفهم بوبليسيتي.
6: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم. بسمة سعيدية،
7: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. تونس تشارك في اجتماع وزراء خارجية إفريقيا وكوريا الجنوبية، وكيان الاحتلال يعلن السيطرة على قلعة الشقيف بلبنان، وفرنسا تطلب اجتماعا طارئا في مجلس الأمن الدولي. في تفاصيل أخبارنا، وبتكليف من رئيس الجمهورية وبدعوة من نظيره الكوري، يشارك وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول إفريقيا وكوريا الجنوبية الذي سينعقد بالعاصمة الكورية سيول يومي الأول والثاني من جوان 2026. ويتنزل هذا الاجتماع في إطار متابعة مخرجات القمة الأولى الإفريقية الكورية التي انعقدت يومي الرابع والخامس من جوان من سنة 2024، واستعراض تطور مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي القائم بين الجانبين والآليات والبرامج الكفيلة بمواصلة تنفيذها. وسيتطرق الاجتماع بالأساس إلى المسائل المتصلة بتعزيز التعاون الاقتصادي والرفاه المشترك والتنمية الشاملة، بالإضافة إلى موضوع التضامن الإفريقي الكوري في مواجهة التحديات العالمية الماثلة. هذا وسيجري وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بهذه المناسبة لقاءات ثنائية مع عدد من كبار المسؤولين في كوريا إلى جانب نظرائه من الدول الإفريقية المشاركة في هذه التظاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون وتطوير علاقات الشراكة القائمة معها على المستوى الثنائي والإقليمي. دوليا، كثف الاحتلال الصهيوني اليوم الأحد غاراته على عدد من بلدات جنوب لبنان في وقت نفذ فيه الجيش أعمق توغل داخل الأراضي اللبنانية منذ ما يزيد عن ربع قرن، بينما أعلن حزب الله أنه قصف بالصواريخ تجمع لآليات وجنود للاحتلال في بلدة البياضة جنوبي لبنان. جيش الاحتلال أعلن من جانبه أيضا أنه هاجم بنا تحتية تابعة لحزب الله في مدينة صور وفي مناطق أخرى جنوبي لبنان. وزير المالية الإسرائيلية المتطرف سموتريتش يؤكد أن العودة إلى قلعة الشقيف هي تعبير عن تصحيح أخطاء قديمة في لبنان وفق زعمه. على الصعيد الدبلوماسي الدولي، تتحدث مصادر إعلامية فرنسية عن طلب باريس اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان وما آلت إليه التطورات الميدانية الأخيرة في جنوب البلاد. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن الجانب الأمريكي يسعى لممارسة ضغوط اقتصادية وحرب إعلامية لإثارة الخلافات وزعزعة التماسك الداخلي الإيراني، مشيرا إلى أن فريق المفاوضين الإيراني لا يثق بأقوال ووعود الطرف الآخر ولن يوافق على أي اتفاق إذا لم يضمن حقوق الإيرانيين. شكرا وإلى اللقاء.
6: للمزيد من الأخبار،
0: للمزيد من الأخبار،
6: www.jawharafm.net. تسمعوا بعد شوية.
5: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. أوتوموتو pour bien démarrer.

0: كل حد قضايا عالمية، قضايا عالمية على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: اهلا وسهلا بكم في برنامج قضايا عالمية. بين التصريحات والتصريحات المضادة ما تزال العلاقات الأمريكية الإيرانية متشنجة، ولا يزال العالم على ضوئها أيضا على كف عفريت، إذ يمكن التأكيد أن في العلاقة تذبذب في المواقف، بل هناك اتفاق مؤكد في الأفق. هل هناك اتفاق مؤكد في الأفق أم أن الأمر لا يعد أن يكون تدرجا نحو مواجهة عسكرية جديدة، فقط يقع البحث في مسبباتها؟ في لبنان بدأ الأمر أشد وضوحا بين قوات الاحتلال الصهيوني التي تواصل توغلها وقصف البلدات اللبنانية لتصل إلى استهداف مواقع أثرية ذات قيمة دولية وإنسانية حضارية في مدينة صور مثلا، وبين المقاومة التي تواصل تصديها لهجومات على مواقع تصديها للهجومات الصهيونية، وتهجم على مواقع الاحتلال في جنوب لبنان وإلى الجليل بفلسطين المحتلة. هذا يتم تزامنا مع المفاوضات المباشرة بين العدو المحتل والوفد اللبناني. الصحافة العالمية توزعت خلال الأسبوع المنقضي على عدد من القضايا، منها أوروبا والأمن الأوروبي الأطلسي في مواجهة روسيا التي بدأت بعد تصديها لنية إحدى بلدان الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي تترأسه موسكو الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، ونقصد أرمينيا. أما الصحافة الأمريكية فإنها تميزت باقتفاء آثار تصريحات ترامب بخصوص إيران ومضيق هرمز، فيما نجدها قد أهملت بين ظفرين الحدث الأبرز في الولايات المتحدة الأمريكية، ونقصد فعاليات كأس العالم، في وقت بدت فيه الصحافة الصهيونية مشغولة بالجدل الداخلي بين القوى السياسية المشكلة للكنيسة، بين صعود وهبوط في المواقع والمقاعد، بين ما يسمى اليمين واليسار.
0: قضايا عالمية. قضايا عالمية.
1: الرئيس الأمريكي وهو يصرح منذ يومين أنه اتخذ قرارا برفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، نجد أن بورصة النفط سارعت إلى تنزيل كبير في أسعار النفط، فيما أكدت مصادر إيرانية أن لا شيء من هذا قد وقع، وأن الأمور لم تطل بعد هذا الحصار، وأن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تحاصر الموانئ الإيرانية والسفن الإيرانية. على الميدان طبعا ما زالت القوات الأمريكية العسكرية البحرية تحاصر هذه السفن الإيرانية، سفن حاولت التحرك في المياه انطلاقا من تصريح ترامب، وإذا بها تواجه بأوامر عسكرية أمريكية صارمة تمنعها من التحرك باتجاه بحر العرب. هذه اللخبطة في المواقف والتصريحات الأمريكية كشفتها مصادر إيرانية حين أعلنت وسائل إعلام رسمية عن مسؤولين في طهران أمس السبت في تصريحاتهم المكذبة لما أسموها الادعاء الأمريكي بأن واشنطن ترفع الحصار عن إيران، وأن الوصول إلى اتفاق مع طهران يعد قريبا حسب المنطوق الأمريكي وتحديدا الرئيس الأمريكي. تصريحات متصادمة ولا تحمل نفس المعاني بين واشنطن وطهران فيما يخص الحل في هذه المسألة، ذلك أن إيران ما زالت تصر على شرطين اثنين، الأول هو رفع التجميد عن الأرصدة الإيرانية لدى البنوك والمصارف الأمريكية المتواصلة لعدة عقود، والشرط الثاني أن لا يشمل أي اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية الخيار النووي الإيراني الذي تراه إيران أمرا سياديا، والتفاوض بشأنه لا يمكن أن يكون بيد الولايات المتحدة الأمريكية، بما أن البحوث النووية الإيرانية موثقة وموجودة لدى منظمة الطاقة النووية الدولية. هنا يمكن التقديم أمام هذا الأخذ والرد في المواقف وفي القول والقول والقول المعاكس بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بأن الخطاب الأمريكي يعمل على ربح الوقت على مستوى الجبهتين في لبنان، أين تدخل واشنطن بكل ثقلها لإسناد إسرائيل عبر فتح خط أمني عسكري تفاوضي مباشر ولأول مرة بين لبنان والكيان الصهيوني، والجهة الثانية على مستوى والجبهة الثانية على مستوى إيران، إذ أن واشنطن غير قادرة الآن حسم الملف الإيراني عبر الهجوم العسكري وعبر الحرب، نظرا إلى أن المبررات الأمريكية غير كافية، ذلك أنها تريد أي الولايات المتحدة الأمريكية وفي الآن نفسه نزع سلاح إيران كدولة ونزع سلاح المقاومة اللبنانية كمقاومة، هذا إضافة إلى الاستحقاق الرياضي كأس العالم والذي سيؤثر بالضرورة على صورة الولايات المتحدة الأمريكية إن هي أقدمت على مغامرة لضرب إيران، وقد تتعرض صورتها إلى التشويه وكذلك إلى الكره الكوني للولايات المتحدة الأمريكية، إذ ما أقدمت القوات العسكرية الأمريكية على ضربة قاسمة ضد طهران إلا وكان النقد يسايرها والنقد العالمي، لأن فرصة التحاور وكذلك التدخل الباكستاني وكذلك بعض الدول الأخرى من أجل رأب الصدع بين القوتين بدأ وكأنه يتلاشى أمام التصريحات الأمريكية المتضاربة، فمرة يتحدث الرئيس الأمريكي عن سلام ومرة يتحدث عن حرب خاطفة وقاسمة.
0: قضايا عالمية. قضايا عالمية.
1: 72 ساعة الأخيرة خلالها عرف لبنان حدة في الهجومات الصهيونية على الأراضي في الجنوب والساحل، وذلك أن إسرائيل تطاولت على سكان و بلدات لبنان وأمرت الأوامر تلو الأوامر من أجل أن تخلى البلدات اللبنانية، وأن كثرة التفجيرات التي استهدفت هذه البلدات والقرى اللبنانية ما وراء الليطاني ولم تعد منحصرة في جنوب الليطاني، وأن القوات الصهيونية نجدها تعتمد خطة التقدم الدامي من خلال عمليات الإخلاء التي تحدثنا عنها لعديد البلدات اللبنانية، فيما يصرح نتنياهو رئيس الحكومة الصهيونية بكل صفاقة منذ 3 أيام بأن قواته المحتلة عبرت نهر الليطاني باتجاه الشمال وهي تواصل التقدم نحو أطراف بيروت، وكأن اليوم يشبه البارحة، إذ منذ 44 سنة من الآن في 1982 غزت قوات الاحتلال الصهيوني عاصمة الثقافة العربية لبنان انطلاقا من الجنوب وفي تعقب للمقاومة اللبنانية الفلسطينية المشتركة بالموازاة مع المشهد العسكري الميداني هذا الذي يتسم بالهجوم والهجوم المضاد بين الاحتلال والمقاومة اللبنانية، حيث ضرب حزب الله إضافة إلى مواقع في جنوب لبنان وضرب الاحتلال بالأراضي اللبنانية ومنها تفجير الميركافا العنوان التسلح والتفوق الإسرائيلي ليصل إلى استهداف أي حزب الله ليصل إلى استهداف الجليل بفلسطين المحتلة. الولايات المتحدة الأمريكية التي تقوم بكل ما يمكن أن تقوم به حتى ما هو خارج عن القانون من أجل حماية إسرائيل وإسنادها، نجدها فتحت مسارا أمنيا عسكريا تفاوضيا في مقر البنتاغون وزارة الدفاع الأمريكية بين وفدين عسكريين لبناني وإسرائيلي، إذ يقول مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية إن هذا المسار الأمني العسكري بين لبنان وإسرائيل والذي يحصل مباشرة ولأول مرة سوف يكون بمثابة الإسناد للمفاوضات السياسية والدبلوماسية بين الوفدين السياسيين الصهيوني واللبناني والتي تنطلق بعد غد الثلاثاء في واشنطن. الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني في هذه الملفات بالذات لا نراهما تعبئان بمصالح العالم المتأرجحة والمتوترة، ولا نراهما تعبئان بفعل الحصار الأمريكي والحرب على أطراف مضيق هرمز بكل أمن، لكل أمن الخليج وكل المناطق في العالم، وهما أيضا لا تعبئان بكل المحاولات لنزع فتيل الحرب سواء جاءت من قوى دولية أو قوى إقليمية. لنجد أن إسرائيل التي تدوس على كل الأعراف في لبنان تغير الجغرافيا والديموغرافيا بالقوة، فيما تعبث الولايات المتحدة الأمريكية بالعلاقات الدولية وبنواميس الحرب والسلم لتجعل عن طريق تصريحات رئيسها دونالد ترامب وعن طريق خرجاته نهاية كل أسبوع بتصريح قد يكون معاكسا لتصريح سبق، لتجعل منها مادة إعلامية وجدلية وتجادلية في هذه الصحافة، وكذلك تجعلها عنوانا لصحف كبيرة مثل نيويورك تايمز وكل الصحف الأمريكية المعروفة، وذلك عند نهاية كل أسبوع لتتزود بالمادة الأمريكية طبعا عبر التصريحات الأمريكية والسياسية خلال الأسبوع الذي يتبع. بذلك تكون النشاطات وهيئات الأمم المتحدة والهيئات الدولية ذات الصلة بتأمين الأمن والسلم الدوليين قد أحيلت كلها على المعاش ووضعت على الرف، بما أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من يصنع هذا الحرب، هذه الحرب، ويصنع ما يسمى بالسلم على طريقتها ووفق مصالحها ومصالح مصالح الكيان الصهيوني.
0: قضايا عالمية.
2: قضايا عالمية.
1: الصحافة الصهيونية انكبت انكبابا على خصومة معروفة مسبقا بين ما يسمى اليمين واليسار، وهي خصومة في الحقيقة تجعلنا نقول أن هناك في الأمر تمثيلية سيئة الإخراج، إذ بدأ الجدل الذي اهتمت به الصحافة الصهيونية على كل تلويناتها طوال الأسبوع المنقضي حول الانتخابات المبكرة والإطاحة بالكنيسة أو ما يسمى البرلمان الصهيوني، واختلاف أزمة سياسية من قبل الموعد الرسمي لهذه الانتخابات. وهذا الاختلاق نجده يهم الانتخابات التي ستحدث في موعدها الأساسي والرسمي 6 أشهر من الآن، لكن نجد أن الصحافة الصهيونية بدأت تعمل خلال هذه المدة على أساس وكأنه إنقاذ ربما لحكومة الائتلاف التي يتزعمها نتنياهو، لكن الصحافة الأمريكية بدأ اهتمامها أكثر بالمسائل الاقتصادية وارتفاع أسعار النفط، مما حدا بالرئيس ترامب إلى اعتماد تصريحات نهاية الأسبوع والتي ذكرناها منذ قليل، مؤذنا بأن الإفراج سيتم عن حصار مضيق هرمز للقوات والسفن الإيرانية دون أن يكون الأمر صحيحا على الميدان. أما الصحافة الأوروبية فقد انقسمت على خلفية الصراع أو الحرب بين روسيا وأوكرانيا من خلال الجدل أيضا بين موسكو ودول أوروبا ضمن الاتحاد الأوروبي، طبعا ذلك أن أرمينيا العضو في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بقيادة روسيا نجدها اليوم تتأرجح بين هذا الانتماء وبين الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مع تهديد روسي بأن لا مجال لعضوية في المجالين أو في الاتحادين، وأيضا مع كمية من الإغراءات التي نجدها أمام أبواب أرمينيا من الاتحاد الأوروبي. إلى هنا ينتهي برنامجكم قضايا عالمية. أما نته لكم فاطمة بن عبد الله الكراي.
0: اسمعوا نهار الأحد قضايا عالمية.
2: قضايا عالمية
0: على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: ساعتي أوتوموتو مع خالد التومي، مع خالد التومي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: Sam's Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28 465 965 ou 23 478 700.
2: نص نهار 21 دقيقة على راديو جوهرة على جوهرة تي في. تحياتنا لكم لما كنتم تتابعوا فينا لحد 31 مايو 2026، 14 ذو الحجة 1447 للهجرة. وتوموتو كالعادة من نص نهار حتى الماضي ساعتين. إذا كان عندكم أي إشكاليات في السيارات مرحبا بكم تدخلوا معنا على 73 75 836 300 لدو باج فيسبوك كالعادة جوهرة فام وجوهرة فام لايف، موجودين على ذمتكم. إذا كان عندكم أي إشكال تحبوا تطرحوه علينا نحاولوا نجاوبوكم آخر الساعة الأولانية آخر الساعة الثانية في فقرة أمبان آخر أحد من شهر ماي، كما كل سنة يكون الموعد مع عيد الأمهات. إن شاء الله كل عام وأمهاتنا بألف خير، نوجه لهم التحية ونقول لهم ربي يفضلكم. بالنسبة للي توفى ونقول لهم ربي يرحمكم، والبلاصة بالطبيعة أكيد كبيرة برشا تخليها الوالدة، دونك ربي يفضل الوالدات اللي مازالوا موجودات فوالا، وربي يرحم المتوفيات. بالمناسبة هذه نهدي لكم 4 بون داشا بور ان بو بوكي دو فلور من عند سماح كالعادة، ميلين فلور خزامة ويست شينز في المونستير. دونك كل نص ساعة باش نخرجوا ان بوكي دو فلور. جوست تبعثوا لنا اس على ال 85 990، اس على ال 85 990، 4 بون داشا باش نجموا تاخذوا دي بوكي دو فلور تهديوهم للعزاز عليكم. وانا جاي تو في الثنيه ريت برشا شكون اللي واقفين قدام لي بوتيك دو فلوريست ويشريوا في النوار. نجم يكون كادو مزيان على الاخر للوالده ربي يفضلها. باهي بعد شويه باش نستقبلوا سي بشير سامز بنوماتيك العاده باش نحكيوا معاه على الاطارات المطاطيه ولا على العجلات. اليوم اون فاميتر الونور بريدجستون مع زوز ضيوف جايين من تونس سبيسيالمون البرنامج نتاعنا، مدام فاتن وسي شقير اللي باش يكونوا موجودين بحذنا بعد لحظات لهنا في الاستوديو. نحكيوا على جديد الماركه هذه، نحكيوا على شنو باش تتميز بارابور ا سي كونكورونت. نعرفوا اللي كون بريدجستون هي سي اون مارك بريميوم موجوده في السوق التونسيه، امبورتي ليغالمون بالطبيعه افيك دي غارونتي. هذا الكل تو نشوفوه مع بعضنا بعد شوية. هذا فيما يخص الجزء الأول من البرنامج متاعنا. الجزء الثاني باش نحكيو فيه على بعض الأرقام الخاصة بحجم المبيعات للسيارات في تونس بالنسبة للأشهر الأولى. اسكو فما اون ايفولوسيون بوزيتيف بالنسبة للمبيعات بارابور على عام ناول ولا لا؟ نشوفوا التفاصيل هذوما الكل مع بعضنا في ساعتنا الثانية من أوتوموتو. خلينا نرحب بالفريق اللي موجود معنا. سامي ذويري كالعادة في الإخراج. سامي قال لك نسترخصكم باش نمشي نعمل قهوة في ساعة ونجي هكا ولا تخلط بقدرة الإله السميع العليم. أما باش نقول للسي حسن علي ليش بالطبيعة باش يقيد هذا في التقرير. حمايدة البوغوس كالعادة، عبد الحميد بالعجوزة أذكى واحد يتفرج في الكرة. حميدة علاش على خاطر البارح ما تفرجش كيف في البلانتيات؟ قالوا لك اللي الماتش بشوفه بلانتيات البارح، ما لا كيفاش في بالو. قالوا له انفانتينو كلمه قالوا اسمع راه الماتش بشوفه بلانتيات، زايد ما تقلقش روحك، برق لي شوارك، عامل شنو اللي عندك شوار اللي باش تقضيهم، بعد يجي تفرج في البلانتيات. عجبوكش على الاقل البلانتيات حميد؟ أعصاب مشدودة حتى للخ كيفاش؟ الأخرانية كهو مهمشو الجول مهمش الجوار اللي شات الكرة كهو ضربة حظ 50% 50% جات البرة كهو مبروك البي اس جي الكوب الثانيه. سعاد تستقبل في تليفوناتكم 73 75 836 300 ألف. نوجه لها التحيه زاده كيف كيف سعاد. مدامنا في عيد الامهات نبداو بكاظم الساهر الغنايه اسمها امي.

0: وصلنا 31 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد في أوتوموتو حتى كشي الماضي ساعتين. ذكركم فقر طومبان 73 275 800 300 ألف. إذا كنت تحبوا زادة كيف كيف تهديو أن بوكي دو فلور كل نص ساعة باش نعطيو أن بوكي دو فلور من هداء سماح ملي أون فلور. دونك تحية لسماح لكل فرصة كيما هكا إلا وتكون موجودة معنا باللي كادو نتاعها سي دي بوكي اللي يعملوا 66 كيف. أنا ديجا خذيت من عندها في السابق. دونك يعملوا الكيف لي بوكي هذوما. دونك جوست تبعث اس على ال 85 990 تنجم تربح معنا لو بوكي دو فلور. هكا ولا سيد سامي عبد الجليل؟
1: ديجا بعثتن
0: بعثت
1: ديجا
0: عادتي منك للعين وخي
1: من عندي تتكلم وين قاعد نبعث.
0: انت تمشي تختار النوار وحدك وتختار الدنيا الكل
1: زيادة الخير ما فيها ندم
0: وتهز وتروح والبري ما يكلم.
1: اي زيادة الخير ما فيها ندم.
0: سامي عبد الجليل تحياتي خويا.
1: مرحبا.
0: تغيب علينا شكيب اليوم دعاية لمهام أخرى. الفار خدام اليوم أما في
1: مشى ياخذ في بوكي نوار يهز فيه لهم وكل شيء
0: بالفار.
1: فار ولا مش فار هو الإسانسيل
0: يلزم يثبت مليح. دونك إن شاء الله الجمعة الجاية يكون موجود بحذانا شكيب. سي بشير تحياتي. كل عام وأنت بخير سي بشير.
2: ربي يفضلك. مبروك. مرحبا بك. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير.
0: ذبحت بنو سي بشير ولا؟
2: بون توا ما نجمش ندخل في لي ديتاي. ما ذبحت جمله لا بنو ولا علوش.
0: جمله
2: واحده
0: ما هنش عليك البنو. نعرف
2: ما هنش عليا العلوش. انا البنو مش عندي فيه العلوش ما هنش. الحقيقه انا خلقني ربي انسان حساس برشا. ما نحبش الحيوان نحترمه ياسر.
0: لازم
2: مالغريك هي امور دينيه وكل شيء ولكن بون كل واحد واجتهاده.
0: كل واحد واجتهاده.
2: فوالا
0: سامي شنو حواله؟
2: الحمد لله رب العالمين.
0: خليته في الكراج
2: سمسوم لاباس عليه. او جبت لك بوكو ساخر يشبه له.
0: مال مرحبا بالضيف نتاعنا
2: سي اسامه شقير ومدام فاتن بالحاج. مرحبا بهم اللي هما ريبريزونت الجروب بريدجستون. وما ادراك ما بريدجستون؟ On va parler longuement de ça.
0: Oui. Donc, voilà. On a, c'est Bridgestone, c'est parmi les marques premium, les Mojuda Fi.
2: Mais parmi. Il est le meilleur. Il est le meilleur, ou le Michelin. Ils se battent pour la première place au niveau mondial. Qui est aux ventes, qui est au chiffre d'affaires. Ils sont les deux, Marahéra, Marahéra, Marahéra, Herbha, Amin, Lekherba, Amouyemesh. Mais qui te chauffe l'histoire, Bridgestone, il est beaucoup plus récent que Michelin. Michelin, on a 150 ans, Bridgestone, à peine 90 ans, 100 ans,
0: à peine.
2: C'est le label.
0: À peine.
2: C'est le label Made in Japan.
0: 95 ans.
2: Les Japonais, oui.
0: Ben, madame Fett, marahba, lala. شو ندخلك في دومين العجالي اون دام تبارك الله عليك معناها شو ندخلك في الدومين هذا؟ سي ان دومين بور لي زوم.
3: عسامة مرحبا بكم. قبل كل شيء نشكرك ياسر على الاستضافة.
0: مرحبا.
3: صحيح الدومين هذا سي بيغمون ماسكولان في تونس مي بون مش كان في تونس موجود معناها جينيرالمون في العالم سي ان دومين ماسكولان. مي انا مرة نحب لي تشالنج. دونك جي دي بوكوا با ديفي جديد دومين جديد و وعلاش ليه؟
0: مغرومة بالكراهب مغرومة بالبنو بيان بريسيزيمون والا لا؟
3: باكي قبل ولا من بعد؟
0: قبل ما تدخل البريجيستور.
3: باهي انا جوست باش نحب نقول لك حاجة اللي انا باغمي العبيد اللي كانت بالنسبة ليا العجلة هي حاجة كحلة وتدور.
0: باهي وقبلها كانت بيض.
3: كانت قبلها بيض صحيح. ومن بعد كي دخلت للدومين نتاع البنوماتيك الحق نتاع ربي سي ان دومين باسيونون على خاطر العجله البرودكسيون نتاع العجله سي ماهيش حاجه سهله سي اون سيونس سي دو لا تكنولوجي. دونك حاجه تخليك كل يوم ماذا بيك تزيد تخدم فيها اكثر تجي تعرفها اكثر كل ما تتعلم ديما شويه بارابور للي تكنولوجي اللي وصلوهم لي برودكتور دو بنوماتيك في العالم.
0: باهي بريدجستون في تونس سي كوا سي اون فيليال بريدجستون موند سي اون سوسيتي وحدها لهنا كيفاش بالضبط؟
3: بريدجستون في تونس تمثلها لي سي بي اللي هي لا سوسيتي كوميرسيال دي بنوماتيك لامبورتاتور اوفيسيال دو لا مارك بريدجستون في تونس.
0: اسكو نجمو نقولوا كيما مثلا الكارتا عند لي زامبورتاتور دو فيكول هذه الماركه الفلانيه هذه الماركه الفلانيه معناها انا عندي شركه نخدم في البنوماتيك نمشي لبريدجستون في العالم المقر نتاعها نقول لها راني جو فيتر فوتر ريبريزونتون تقول لي راهو عندك شروط الفلانيه نوفر الشروط هذوما تعطيني الكارتا وبالطبيعه بعد تحاسبني شو عملت وش ما عملتش.
3: بالطبيعه نفس البرانسيب.
0: Donc, qu'est-ce qu'on a l'SCP là-hne في تونس représente la marque Bridgestone.
3: L'SCP en fait est fondée depuis 1972. معناها شركة عمرها أكثر من 50 سنة. Plus 50 ans. و بريدجستون في لسيبي اقل شويه من من 50 سنه مي عندها مي معروفه معروفه هي دار البريدجستون
2: كانت موجوده قبل عند جماعه اخرين اللي هما معروفاتي القدوم من خدمت معاهم ديبي التسعينات فهمتني وبعد تحولت ما توا في تونس يمكن عندها 50 سنه فاصيل مون لا ماركا بريدجستون وخذت اسم كبير برشا خذيت اسمي كبير باسكو سي تان بنو فيابل تري روبست الديرابيليتي نتاعو كبيره برشا تري كونفورتابل اديرونس اكستريم معناها اي ريبو ا توت لي زيكزيجونس نتاع فوالا الكوندويت فوالا
0: باهي
2: دونك مادام فاتني نبي بارلي دو بريدجستون
0: فوالا دونك دورك مادام في بريدجستون لهنا فوزيت ريسبونسابل دو كوا
3: انا جو سوي لو ريسبونسابل تكنيك اي سبيسيفيكمون لو سيرفيس ابري فونت دونك لا ميشن تاعي
0: دونك لي بشيش كي هاك عنده مدام فات
3: لي بشيش كي عنده مدام فات
0: مش بشيش كي في الحاكم معناها بشيش باش يتشكى باش يقول لا راهي العجله ما ركبتش مليح راهو ما نعرفش شنو دونك الكل عندك انت
3: الكل عندي انا
0: جو سوبوز اللي كانوا ما فماش برشا تشكيات
3: لا الحق نتاع ربي بارابور
0: سي مارك بريميوم
3: كوم لا ما عنديش
0: برشا معناها اذا كان العجله بريدجستون تشكيت منها راهو اللي ركبها لك بالغلط
2: اي دون بار ولا انت عملت اون فوس مانيبيلاسيون
0: راهو سي ان ديفو اللي ركب لك والا انت دخلت بها في تروتوار ومن بعد تقولش بها تقول كوميم فما لا فيابيليتي لا دورابيليتي نتاع العجله هذه اني بلو ابروفي شنو اللي فما جديد توا او نيفو دو لا ريشيرش في او نيفو مونديال معناها شنو لي برينسيبال انوفاسيون اللي نجمو نستناو
3: باش نبداو واضحين اول حاجه لازم نعرفوا نحكيو ونقدموا لمارك بريدجستون لمارك بريدجستون سي اون مارك جابونيز تعملت عام 1931 باغ ان جابوني كي سابيل ايشيباشي شيباشي دايوغ اسم بريدجستون
2: بشير
1: سي البشير سي البشير
3: دونك شيباشي اون جابوني سي الجسر الحجري سي بور سا اسم الشركه بريدجستون سي الجسر الحجري اون انجلي كي نقولوا مارك جابونيز نحكيو على الكولتور جابونيز culture japonaise في الخدمه c'est la perfection c'est la technologie c'est la qualité
0: la fiabilité
3: donc c'est la fiabilité exactement avec اللي يخلي العجله بريدجستون من احسن العجلي في العالم دو بوينت دو فيو كاليتي aussi la marque Bridgestone c'est une marque qui cherche toujours à innover في les produits نتاعها معناها exactement c'est plutôt recherche معناها ماشيه في الفوا نتاع الريشيرش ديفلوبمون اكثر من البرودكسيون اندستريال وكاها
0: دوماس
3: exactement
0: باي حاجه خارقه للعاده باي سي وسام مرحبا اخويا
4: هاي سي خالد مرحبا بكم اسامه شقير ريسبونسابل كوميرسيال اس سي بي دونك نقولكم على
0: دونك انت اللي يا اسامه بربي ناقصني كذا كذا ديمونسيون الفلانيه يا اسامه بربي وقتاش
2: تليفوني صارت با
0: وقتاش باش تبعث لي
2: تليفوني صارت
0: واضح بعد اذا كان ما تبعثلوش عجل يشكل مدام فات واضح العمليه
4: مدام فات ما عندهاش خدمه كبيره بارابور لي نحن على خاطر ما فماش برشا الحقيقه الكلام
0: هذا نبدلوا
4: دونك حبيت بالمناسبة هذايا نعايد على أمهات تونس الكل سهلا كل عام حيين بخير
0: واحد بلاش نديرا بخير
4: ونترحموا على الأمهات اللي غادرونا دونك وش على عيد مبروك مدام مازلنا في بيريود عيد المستمعين الكل والمشاهدين الكل دونك اي سي بي حبيت نحكي اليوم مش نحكيو أكثر على بريدجستون أما اي سي بي مش كان بريدجستون اي سي بي معناتها بليزيور مارك و elle couvre toutes les catégories de pneus وحتى لي كاتيجوري اللي لي بالبنو اللي هما معناتها توسكي دي معناتها دي اكسسوار دي بيس دو ريباراسيون لي جونت لي شامبرير
2: دونك كل ما يخص البنو
0: الحقيقه مازالو لي شامبرير
2: في الاغريكول
0: كان في الاغريكول
2: لا ولا حتى في الكمين الصغار موجودين كيما 650 700
0: C'est plus rentable بالنسبة للمول الكاميون ياخو بنو بالشامبرير كو ياخو بنو تيبليس
2: لا لا لا لا لا ديما تيبليس خير اما بون فما توا كمام دي فابريكو مازالو يخرجوا في البنو تيب تايب افيك دي شامبرير مش برشا اما موجودين
1: باش الكراب القدم مازال راهو في الشامبغيير.
0: الكراب القدم
1: ولينا عندنا مشكله زعما نلقاوهمش
0: في الجونطه اللي ما تركبش عليها التوبليس. هذاك علاش ما بدلت؟
1: احنا نردوها تركب التوبليس نخدموها بالقدام نصوها من داخل اي نفوها من داخل ندانوها تون ان بي سبيسيال تولي توبليس. مي المشكل فما عجالي تلقاهم طايبين برشا دو فاسون ما يشدوش الهواء معناتها تلقى فيهم حتى نقب في
4: كوش توبليس يزيد.
1: الوغ يلزمنا نعملوا معناتها بالشومبغير واحلى ولات ما عادش مشكله معناتها فماش بعد ساعات ما نلقاوش الشومبغير نتاع لي بتيت فواتور تري بار 13 بار 14 بار 15 ما نلقاوش.
5: هي بالنسبة لي كنتي وحلة في كل شيء
0: هذاك علاش هو مغروم بيه
5: لأنه يعمل لي فاتير دو كوليكسيون.
0: هذاك علاش هو مغروم بلي فاتير دو كوليكسيون. كانت حاجة سهلة سامع بجيل ما يدخلش فيها عرف
5: سي سير.
0: إذا كان قال لك اسمعني بربي حاجتي بيه
5: هو غرام هو أنا نعرف من قبل أنا سامي نعرف من قبل يكسب التراكسيون كذا والدياس دونك هو غرام.
0: دير سامي في بالك الدو شوفو باش تعاود تهبط ولا
1: بالي وقاعد راه هكا لا قاعدين
0: مازال ما هبطوا حد شيء.
1: اي تصور كل واحد كيفاش في مخه معناتها كيفاش تهبط وكيفاش كذا وان شاء الله تهبط كيما
0: الكتريك.
1: اي بون الكتريك
0: كيما الارسانك
1: ان شاء الله تهبط فورما تقرب برشا هكا خاطر كان باش تبين لها الفورما نتاعها خلاص اجاها
0: اسمها شو قد اسم جبوه حاجتهم بالاسم وعاودوا الارسانك كيف كيف معناها يشبه تو الارسانك مثلا كي تشوفها
1: الارسانك تشبه كاتريل باترو كاتريل باترو
0: تيلاني ايه
1: معناتها فريمون يلزمك كسب كاتريل قبل
0: صحيح ولا سقط كاتريل قبل
1: ولا
5: انت سامي يلزمك تمشي الكوبا
0: تمشي ايه تلقاهم الكل غادي
5: تشيخ تعرف تشيخ
0: ما تخاف لما عادش يروح
1: بشير تقول له كوبا هي علاش كوبا فيها الكرابه بكم
5: خاطر عندهم برقوم
0: صحيح
1: ما تدخل حتى بياسه الوغ ولاو اوبليجي اون بليس دو سا يخليو الكهرباء معناتها اللي يستحفظ على كهربته خاطر ما عندوش شواء اخر يلزمو يستحفظ عليها. اما كي تمشي للفوار لبرا في ايطاليا ولا في فرنسا وتشوف ال 2000 وال 5000 كهرباء قدامك والكهرباء اللي في الباركينج بركة مش لداخل
0: مش اللي اكسبوزي
1: والله يا بشير تغزر الكعبه تنسى الاخرى. اول مره كي دخلت للفوار تقولوا ولد صغير حطيتوه في معمل جوي الوغ تليفوني جديد نصور خسرت بعد ساعتين تليفوني 17% باش يقص ما نجمش نروح من غير تليفون خاطر اللوكاليزاسيون وكيفاش نمشي ونجي ما لازمني التليفون. صدقني بشير خرجت من مافي ساعتين من غادي من 9 نتاع الصباح مافي ساعتين قريب نبكي على خاطر ما كملتش الدوره نتاعي كامله
5: في الفوار دو باري هذا في اكتوبر
1: في بولونيا في بولونيا ايطاليا
0: بولونيا
4: نرجع احنا في الاوف تنجم تعطيني شنو هما لي ديمونسيون ولا لي شامبرير اللي
0: حاجتكمش
4: في تونس واحنا داير هذا سبيسياليتي نتاعنا معناتها نوفروا كل شيء ما هو حتى بزوان ليميتي تري ليميتي معناتها ترقاه في لي سي بي
0: يجيب لك كل شيء
4: هكا دبرت احنا اون كوفر جام كبيره كيما قلنا لكاتيجوري كل توريزم
0: كوميرسيال
4: 4x4
1: راه فما ديمونسيون باش نقولهم لك راك اول مره تسمع بهم
5: نعم
4: داير حتى سي بشير نجم الكونفيرم انت لي سي بي في التاريخ خير مش حتى من توا اي حاجه مش موجوده في السوق تلقاها عند اس اي بي
5: اللي هي معناتها يتبعوا مليح يتبعوا السوق مليح يتبعوا لي ديمونسيون اللي دخلوا لتونس الكل عندهم خيوط
0: داير فما بارتناريا ما بين بريدجستون ومصنعي السيارات اللي باش تخرج بريمير مونت تخرج بريدجستون دونك يقعد يكمل مع
5: الزابات ليميتي اللي يخرجوا بريمير مونت بريدجستون
4: انا شنو
5: نحكي تو سافوار سي لو مارشي ديبلوماتيك اللي نوفتي اللي دخلوا
4: حبيت نقول خاطر فما في البروماتيك فما دي ديمونسيون فورت روتاسيون نعيطوا لهم اللي فيهم طلب كبير هذوكم بطبيعه الحال لازمك توفر
0: اللي هما مثلا البار 14 بار 15
4: توا 14 نقص شويه توا بلوتو 15 و16 هما اللي ولاو
0: 15 و16 هما اكثر بنوات قاعدين يتبعوا تو ديمونسيون كونفوندو
4: بارك ولا اكثر معناتها وحتى 17 و18 ولات سي اون
5: جي ولات ديمونسيون
4: كورونت
0: كومون اسكو تو اكسبليك سو ريفيرمون معناها في التونسي
5: ليفوليسيون دو مارشي
4: ليفوليسيون تاع
0: كاسكو سا شنو اللي عمل ليفوليسيون في المارشي
5: اللي عمل لي سي لي زينوفاسيون تكنولوجيك
4: فوالا
5: بيان سور كل عجله بروبورسيونيل سامحني اسامه كل عجله اللي بروبورسيونيل الانجينير يصنعها ا سا كاركاس ا سون فوليوم ا سا ا سا سون بوا ايتترا
0: دونك كي نشوفوا تو مثلا السيارات اللي قاعده تتباع عندنا

0: مثلا
1: فما دي بورشي وفما دي كراهب كبار يسميهم الاخرين بورش ورانج 23 فما دي بي ام دي مرسيدس كي سون 23
0: واضح. هذوما لي بنو موجودين نتاعهم
1: سي تري رار الحقيقه.
2: سي لا سبيسياليتي تاع بريجستون اللي مارك بريميوم ان الجام تكون تري زيلارجي معناتها لي ديمونسيون خاطر توا سي خالد لي مارك دي بنو دي اوتو معناتها تاع الكراهب تطورت برشا لي موديل معناتها ولاو دي موديل بلوز استيتيك و بلو معناتها متطورين دونك وكل بريس كل موديل ولا بالريفيرونس نتاع البنو اللي ادابتي للموديل هذاك. دونك
0: شي احسن فونت عندك مثلا شو البنو اللي قاعد يخرج كي المبسس في رمضان
2: 205 55 16
1: 15.
0: هذوما وين شو من الكراهب اللي يركب عليهم
2: برشا قام في لي سيتادين معناتها بريسك الكل
1: بالجو
2: سيتروين ما غير ما سميو تاع لي ماركه ما لي سيتادين تلقى الكرهبه معناتها مش كبيره مش صغيره هذيك
0: برسيز هذوما
2: الاغلبيه برسيز
0: الاغلبيه
1: فما دي ديمونسيون سي خالد يموتوا وبعد
2: يعاودوا يرجعوا
1: يعني ديمونسيون كيما 185 65 15 في وقت من الاوقات ما عاد يجيبها حد لانها ما عادش عندنا كرهبه كانت تركب على كرهبه جولف تروى تثبتش عليها
0: اي سي تو في المازوت من احسن ما فما انا نعرف واحد صاحبي عمل بيه مليون كيلومتر
1: اي سي تو تركب كان على هذيك بعد خويا الغالي ماتت ما عاد يجيبها حد لان ما تخرجش ماش مطلوب وتهد علينا هده في الاربع سنين الاخرانيين ما عندكش فكره الكراهب الكل بليت بال 155 15 سيرتو اك لي بتيت شو اسمهم اسامه
2: لي
1: فورغونيت
2: فوالا
1: كيما الفيات كيما غيرها كيما غيرها الكل 180
2: بيبر ونيمو
1: دي اف سكاليتي وليت العجله ذي خويا بارمي لي بلو لو بلو دوموندي سي لو مارشي
2: توا اكثر ديمونسيون تخرج اون تيرم دو كونتيتي هي 185 65 15 تليها ال 205 55 16 هذوما معناتها
1: اللي كانت ميتة
0: وي اللي كانت ميتة باهي خلينا نمشيو ما عادش عندنا برشا وقت نمشيو للسيغمون كوميرسيال بريدجستون ويسكيل سي سيتو في السيغمون كوميرسيال
2: تفضل
0: يلا فات
3: مازال عندي شويه تراك نتاع
0: لا لا لا شنو تراك
3: دونك كي نحكيو على
0: باش نضربوا احنا بالبنيه وانت مثلا عندك التراك
3: بي بالنسبه للسيكتور كوميرسيال دونك باش نحكيو شويه على توسكي بوالور بريدجستون كالعاده ديما عندها لا ديفيرسيتي دي برودوي على خاطر البوا البنو كوميرسيال ولا بوالور سي ان بنو تري تكنيك يعني كي نحكيو على عجله اللي يسميهم أسامة سون دي بنو يتسمو كوميرسيو على خاطر لي كليون يمشي يعطيك ديمونسيون نتاع يعطيك ديمونسيون نتاع العجلة انت تمد له شنو هما لي مارك ديسپونيبل مي وقت اللي يجي يطلبك اون سوسيتي تطلبك في عجل الكاميون يسبك تسالو شنو البوزيسيون اللي حاجته به اسكو في لي سيو افون ولا لي سيو موتور اسكو في بلاتو ولا في بينا ولا في رومارك اسكو لا روت سي اوتوروت ولا ميكست ولا شانتيير شارج اللي هزها الكوندويت نتاع الشوفور معناها يدخل فيها بلوزيور فاكتور
0: معناها سي بلوس بيرسوناليزي كي باش تاخذ بوالو
3: اي احنا نقولوا بلوتو سي بلو تكنيك معناها دونك الحق نتاع ربي في لي برودوي هذوما كيف كيف بريدجستون عندها جام كبيره اللي براتيكمون كي ريبون لي بوزوان نتاع لي كليون الكل و ايزون معناها احنا parmi الحاجات اللي نعملوهم في ال سي بي سي لو سويفي دي بيرفورمانس دي بنو دونك pour avoir une idée العجله نتاع بريدجستون قداش تنجم تهز الكليون باش يكون فرحان على خاطر فينالمون الكليون كي يبدا سوسيتي ماهوش كيما كليون معناها بيرسون فيزيك صحيح يخمم أكثرية قداش باش يربح فلوس باش يشري عجله بريدجستون هي عجله بريميوم دونك لو بري ني با فريمون ماهيش رخيصه والكل دونك يحسبها اون تيرم دو كو كيلومتريك نحكيو على كو كيلومتريك العجله بريدجستون كان انا نشريها بالمونتون اكس قداش نجم تهزني من الكيلومتر دونك الكيلومتر قداش باش يتكلف لي والحق نتاع ربي لي بنو بريدجستون اون بروفي اللي هما معناها يسون لي موان شير
0: بار رابور رونتابيليتي كيلومتريك
3: اكزاكتومون اكزاكتومون و اون بلوس اون تيرم دو كونسوماسيون دو كاربورون على خاطر كي تعرف تختار العجله تربح زاده حتى في الكونسوماسيون كاربورون نتاعك
0: سيم
4: تفضل فاتنا كي تقول لك معناتها فما حاجه كان

0: كان الكونديكتور ما يعملهاش معناتها الكل يطيح في الماء. الانتروتيان نتاع العجلي فما انتروتيان يتعمل مره في العام باش اللي حكينا فيه قبل الشونجمون نتاع اون اكس العجلي هذوكم. الفران العجلي معناتها مره في الشهر او موان تتعدى ستاسيون
1: مره في الشهر برشا
0: برشا
1: معناها برشا وقت معناها
0: برشا وقت 15 جمعة اقل واحنا هما كيقولوا مره في الشهر العباد راه معناتها في ساعه فيسع
2: نحكيو على البروفيسيونيل
0: اي بروفيسيونيل
2: بروفيسيونيل
0: بروفيسيونيل
1: بروفيسيونيل سا ديبون من لاكتيفيتي
0: خاطر بروفيسيونيل تو اللي خدام تو اللي عنده اونتر معناتها جماعه اللي بالبارك
2: عنده البارك
0: يلزمهم معناتها يلزمهم فورماسيون كاريمون معناتها يعملوا لهم فورماسيون باش يستعبوا البنو خاطر ما غير
2: كومبريسور
1: سير بلاس احنا قاعدين نعملوا فيهم لي فورماسيون هذوما بور لي فلوت pour insister sur l'impact معناها نتاع البريشن ou le contrôle de pression على عمر العجله وعلى l'état نتاعها
2: ça évolue بعمر العجله
1: oui
2: ah
1: oui
2: معناها جدي نمبرتو كوا كان زوز ونص كبرت العجله في العمر وتولي ثلاثه مثلا ولا تولي زوز
1: شو على البريشن لا
2: ça n'évolue pas avec l'âge du pneu ولا l'usure du pneu معناها ديما يلزم زوز ونص زوز ونص
3: فاتن عندنا مشكله كبيره في لي بارك لي بارك الكبار نتاع لي سيمي رومورك لي سوسيتي دو ترونسبور عندهم مشكله ثقافه العجله منعدمه بريسك الا للعرف العرف خاطر هو المسكين اللي عارف ساعه الجمره
2: اي هو اللي يدفع
3: فوالا دونك الشوافره اون جينيرال ما ينتبهوش للبريسيون دو غونفلاج وما يهموش دونك اون جينيرال سو بريسيون يلزموا تعمل له كومبريسور في البارك ويلزم تعمل له ان سويفي بيرمانون تحط واحد بالذمه تطلع رابح تحط واحد بالذمه
1: كل لازم كل يوم
3: خدمته هو يتفقد له كل كاميون يدخل ولكن عنده مشكله اخرى مرات كمين وما تدخلش لانه بعثوا في ميسيون لتونس يضرب جمعتين
1: يبيت برا
3: اشهر فهمتي ولا
2: يلزمو يتفقد غادي
3: يلزمو يتفقد غادي كيف الكونترولي هذه المشكله يقول لك تفقد ما تفقدش
2: فهمتني
0: شغل بشير
3: مشكله كبيره
0: ابار يتفقد انت كي يجيك سمير يقول لك تنفخ لي عندي زوز عجالي باش تنفخهم لي تاخذ علي فلوس
3: اون جينيرال كي ظلك اليوم ما ياخذش عليا ما كي ظل
0: خويا باساجي قداش تقعد باش تنفخ عجله ياخذ برشا وقت وياخذ كونسومي برشا انرجي نتاع كومبريسور راهو يجي تراكتور بعد ساعه
2: الكيوسك قداش بريسيون سامحني سي بشير ولا سامي البريسيون تاع العجله قداش
3: 9 بار
2: 9
3: بار
1: انتر 8 و 9
0: بعد ساعه اللي في الكيوسك تراكس تجي باش تنفخ العجله ترى مولاي الكيوسك يجري يمشي يسكر لي وير عنده حق راهو خاطر يضرب ساعه وينفخ يعطل العباد الكل
3: قدام المحل خويا سامي اللي كدينا
2: اي
3: زيدني لهواه حب لك ساعه انت تزيد
0: فيها راهو وما نجمش يفكر له يقول له قداش نعرف عليه قداش باش تاكل معناتها قداش اني باش نقول لك على هواه على الكيلو هواه قداش راح نقول لك فهمت شنو راهو بالحق مش هيك علاش هيك علاش لازم يرجع للبارك والا عنده دوزيام بارك في بلاصه اخرى باش ينجم والا عنده مع شكون يخدم اللي ينجم يمشي له يدلل عليه باش يفوق له
1: حاجه اخرى جوست
2: سامح سولفابيليتي سولفابيليتي فاتن بالنسبه للي سوسيتي دو ترونسبور فيه مشكله ما فيهش مشكله نعرف اللي كونوا لي سوسيتي دو ترونسبور يا اما فيهم الكارت الحمراء دونك يعمل نقل حساب الغير والا فما اللي عنده نقل حساب الخاص واللي هو يقعد يستنى حتى لين هو بيدو يخلص باش ينجم يخلصك انت دونك لهنا انتم في السي بي اس لقيتوا حل الحكايه هذه ولا عندكم سيرفيس جوريديك باهي كونتونسيو باهي
3: انا لقيت حل
1: تفضل
2: ما نبيعش
3: هو بدا بالروس
2: مخزن مقفول ولا كاريوش
1: هو باش نبدو واضحين راهو سولفابيليتي لي فلوت ولات مشكله كبيره الحق في بالنسبه للبنوماتيك سورتو كو العجله بوالور ماهيش عجله رخيصه ولا العجله جيني سيفيل ماهيش عجله رخيصه
2: بشير قال لي 30 مليون
1: فما
2: 30 مليون عجالي فقط
1: اي اي اي
2: اي ان سول سومي تصور انت عندك 10 سوميات هما اللي باش ياخذوا الكارت الحمراء هذول 25 سومي لازم يكون عندهم ولا حاجه كيما باش ياخذوا الرخصه الحمراء
3: ستين فورتين
2: اي معناها ما اي راقد على كنز معناها مش
3: مليارات
1: هو هذاك علاش تو جينيرالمون لي غراند فلوت ما عادش يشيو معناها افيك معناها كانوا قبل يشريو لك دي كونتيتي كبار نتاع جيلي توا ولا لا يتبع بشوي بشوي بالبريوريتي انا من الكاميون اللي مستحق عجلي جديده هو
2: بدل عجله برك
1: لا لا ما بدلش عجله برك حتى تكنيك comment احنا on ne recommande pas le changement d'un seul pneu احنا خاطر à part le tout ce qui est vente des pneus احنا on fait le suivi technique et le conseil donc انا كي يجي كليون يحب يشري عجله باك نقولوا شو ديزولي ما نجمش نبيع لك عجله برك خاطر نفسر له على خاطر فما لي جور ماهيش كيف كيف على خاطر انت باش تنجم تهلك حتى دو بوين دو في ميكانيك الكاميون نتاعك على خاطر الشارج باش تقسم على زوز عجيني ماهمش كيف كيف دونك نعاونوا باش يفهم اللي ريالمون هو راه ما يزموش يحسبهم اللي هو تو اليوم باش يشري زوز عجيني دونك خاسر فلوس هو كان باش يشري عجله بركه والعجله القديمه تسري لها لطف اكلاتمون سافا كوتي دو لارجون اي دو طون خاطر باش يخرج
2: باش يبدل العجله ماهوش باش يوصل السلعه في الوقت سورتو فما اللي يهزوا تو سكي ليكيد كيما سوسيتير ليكيد والا
1: ولا لي سوسيتي كاربورون ولا
2: لي سوسيتي دو كاربورون هما سا بو كونستيتوي ان دانجي ميم بور
1: هما دايور لي سوسيتي لي سوسيتي دو ديستريبيسيون كاربورون الحق نتاع ربي في تونس معناها الامانه هما من اكثر الشركات اللي عندهم une très bonne organisation de flotte
3: و مفروض عليهم
1: اي مفروض عليهم خاطر اي مفروض عليهم
2: ما كانش كنا مشينا مش كان
1: مفروض عليهم حتى من لي فورنيسور نتاعهم لي سوسيتي بيترولييغ اللي يعطيهم السلعه يفرضوا عليهم
3: الايتا
1: كيلومتراج معين نتاع البنوماتيك ويفرضوا عليهم ايتا دو بنو معين دونك يعملوا لهم كونترول في الباب وقت اللي يبدا داخل للديبو باش يشوفوا الايتا نتاع العجيلي كان سافا با يقولوا له ليه برا بدل العجيلي نتاعك دونك محكوم فيهم فهمت
2: باهي
3: عندك هما وجمعت السياح لي زاجونس دو فواياج
2: لي كارت دو توريست
3: اي
2: اللي يهزوا اللي يهزوا توريست
3: لا بلا هذوك هذوك التوريست قبل لا يطلع يبدا يقيها في العجله يشوف فيها اللي من على نساء خاطر هزوا للصحراء
2: العقبه اللي سوسيتي دو ترونسبور الحكوميه باش يثبتوا مليح في عجليهم باش نبعدوا على لي زاكسيدون
0: ربي بشير كان قداش يلزم تورناتا سمي نتاع نقول سمي نتاع
2: غريفي فما 20 تورناتا فما 25 تورناتا
0: وتلقى يزين عليه 40
1: اكزاكتومون يزين عليه انت تحكي على
2: حتى الكياس بيدو انا مني وقت الكياس التجهيز يقول لي راهو
0: مش منهم هما
2: نقول له اخي كيفاش معقول توا كياس مثلا عملناه 10 سنين ما يشدش يقول لي راهو اذا كان انت الكياس تخدمه على اساس باش يهز 20 تورناتا يتعدى فوق منه ثلاثة أربعة سميات هزين 40 تورناتا
0: ما سخانة ما شمس ما كذا
2: الكياس معناه يزمني نخدم لهم كياس بخمسين تورناتا يهز صحيح. 50 تورناتا قال إمال جريسا يهزوا 60 يولي
1: يهزوا 60 صحيح
3: شفت التونسي التونسي اللي كم سا
2: وي
3: دونك il veut que les autres s'adaptent à ses besoins هو il change rien de son comportement
2: لا وانت حتى تحسن له هو يزيد يفوت
3: وطالب من بريدجستون باش تعطيه عجله تمشي 500 الف كيلومتر يلزمها تعملها ما عندوش شوك لي كليون بامبورتون محسوب تي نحن في تونس نتسماو حتى شيء راهو بارابور سي فابريكون كي سون دي ملتي ناسيونال راهو المارشي تونيزيان يا ودي يخزن لك بربع عين يخزن لك بربع عين
2: يلزمهم يكونوا موجودين باش ما يخليش
3: لا يلزمهم يكونوا موجودين مي وراس خويا الغالي اللي يخزن لك بربع عين
1: سامحني سي بشير جوست سامحني
2: مازال عندي 10 ثواني
1: 10 ثواني سامحني مالغري كلامك راهو البريدجستون الحاجه اللي تميزها اللي هما يعملوا دي ستود على المارشيات اللي يبيعوا لهم الكل دونك حتى كان المارشي التونسي هو نكته في بحر راهو فما دي زيكيب تكنيك اللي جو يعملوا لي ستود سكون ابيل لانديس دو سيفيريتي de marché pour disons autoriser la vente de tel ou tel profil في البلاد ولا لا
2: واضح مشكورين جدا يعطيكم الصحه معي ساعه بالضبط وقيت باش نفتحوا المجال زملائنا من قسم الاخبار وانا راجعين يلا
4: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73 275 800 أوتوموتو pour bien démarrer القشرة مازال تقلقك الحل القشرة مع هيدن شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة الفرق يبان والبال مرتاح

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم لهذا الموجز الأخباري. بمناسبة الاحتفال بعيد الأمهات، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم حاليا تظاهرة تنشيطية وتوعوية كبرى لفائدة الأمهات وأطفالهن بإشراف وزيرة الأسرة وبالحديقة الوطنية بالبلفدير. وتتضمن التظاهرة خيمات خدماتية وإرشادية للأمهات وأطفالهن وعروضا تنشيطية وفرجوية وأنشطة ترفيهية وفقرات تحسيسية جماهيرية وورشات إرشادية وتوعوية متخصصة وموكبا لتكريم الأمهات والاحتفاء بهن. مراسلنا ماهر الصغير كان في المواكبة وتحدث إلى كهية مدير الإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة سماح اليحيوية.
2: هو عيد أردنا من خلاله تحية لكل أم، هو تحية رمزية من خلال الورشات اللي تم تنظيمها تحت إشراف السيدة الوزيرة، ورشات متعددة للإحاطة للإرشاد للتوعية للتحسيس، من بينها الإرشاد الصحي والنفسي، فما الإرشاد الاجتماعي، فما ورشة للتربية الوالدية، ورشة للتحفيز على الرضاعة الطبيعية، هناك أيضا ورشات للإدماج الاقتصادي وريادة الأعمال للشركات الأهلية. لكل امرأة وأم تحب تبعث مشروع هناك من سيقوم بإرشادها. نلقاه أيضا ورشات لمندوبي حماية الطفولة، عام كامل نحن اشتغلنا على برنامج في الوقاية حماية، إذا نلقاه ورشات عديدة للإرشاد في كيفية وقاية والحماية من جميع المخاطر المحفوفة التي تتهدد أطفالنا وتتهدد الأمهات. نلقاه جميع الهياكل المشاركة معنا على غرار وزارة الصحة، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة التشغيل، هناك العديد من المنظمات، من الجمعيات الشركة أيضا موجودة. فما فقرة أخرى كبيرة يأمنوها نوادي الأطفال المتنقلة بكل من مندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بتونس، بنعروس، أريانا، منوبة. أيضا نلقاو ورشات متاع تواصل الأجيال اللي يأمنوها كبار السن، اللي هي فقرة حكواتي، اللي هو كيفاش أكل الأجيال أبائنا وأمهاتنا كبار السن يمروا المهارات، يمروا الحكاية إلى أطفالنا وإلى الأمهات.
1: قطاع النسيج والملابس يسجلان وضعا مقلقا فيما يتعلق بحوادث الشغل خلال الفترة 21 و 2023. وأخذت الأمراض المهنية المصرح بها لدى صندوق الوطن للتأمين على المرض لكنام بشكل عام منحا تصاعديا متواصلا، إذ ارتفعت بنسبة 25.1% في سنة 23 و 2000 مقارنة بالسنة التي سبقتها وفق معطيات إحصائية للكنام نشرها معهد الصحة والسلامة المهنية. هذا وبينت المعطيات الإحصائية للصندوق الوطني للتأمين على المرض المضمنة في النشرية الصادرة في أفريل الماضي أن حوادث الشغل المصرح بها في قطاع الملابس سجلت منحا تصاعديا، حيث ارتفع سنة 23 و 2000 عددها إلى 2829 حادثا، بعد أن كانت سنة 21 و 2000 في حدود 2633 حادثا، وهو ما يمثل على التوالي 10.8% و10.2% من مجموع حوادث الشغل على المستوى الوطني، لتتجاوز مؤشرات تواتر الحوادث في هذا القطاع المعدلات العامة لحوادث الشغل خلال نفس الفترة. دوليا، وزير الخارجية الفرنسي يعلن اليوم أن بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بعدما سيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي على قلعة الشقيفة الاستراتيجية في جنوب لبنان. ختاما، الدفاع الروسية تعلن اليوم أن نيران قواتها أصابت خلال اليوم الماضي ورشات لإنتاج الطائرات المسيرة بعيدة المدى وساحات لإطلاقها، إضافة إلى مرافق لتخزين الوقود في أوكرانيا.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.

صناع المقصاتي اوتو موتو مع خالد التومي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.

0: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. أوتوموتو pour bien démarrer.
1: مدي ساعة 20 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد في أوتوموتو. دونك كما قلنا لكم في أول البرنامج باش نحكيو على حجم المبيعات التوب 5 دي زي ماتريكولاسيون حتى كشي لشهر أفريل. دونك باش نشوفوا بالضبط شنو ما الماركات اللي تباعوا، شنو الميدان بتبيع اللي تبيعوا فيه، لوزاج مثلا نتاع لي زي ماتريكولاسيون لوكاسيون ولا ادمنستراتيف ولا تاكسيات، وكيفاش تبيعوا السيارات هذوما، اسكو تبيعوا على الليزينغ ولا تبيعوا بطريقه عاديه. دونك توب 5 كالعاده نعمل كويز صغيرون لسامي عبد الجليل. اي توب 5
2: top 5 في le voiture en col.
1: Hey.
2: On va dire dans le fang.
1: Non. Mais je fais top 5.
2: Même pas.
1: لا
2: فيت الكتريك على خاطر باعوا برشا في الكتريك، علاش ما تقولت هي رونو.
1: رونو نيميرو 5 في جانفي باعت 249 كهربا، في فيفري 333 كهربا، في مارس 334 كهربا، وفي افريل 332 كهربا.
2: الله يسعدك يا لولا.
1: المجموعة هو 1248 سيارة. كيا ترجع خاطر كانت قبلها ماركة أخرى وبعد اللي هي ولت نيميرو 2. دونك الكيا بعت 2091 كهرباء. شنو أكثر كهرباء تبعت عند الكيا؟ 1169
2: بيكانتو.
1: البيكانتو
2: تعرف علاش ولا
1: علاش؟
2: ترى فيهم في الكياس برشا
1: كثر عليك.
2: ايوه الحق الماتريكول الجديدة فيها برشا بيكانتو.
1: باهي مرتبة ثانية
2: هونداي.
1: هونداي تباعوا منها 2042 كهرباء، معناها 49 كهرباء دو ديفيرون.
2: ايديس هذا راهو
1: ما بيناتهم. ايديس
2: ايديس ولا
1: انا منها
2: ايديس.
1: فما ثلاث انواع في الايديس،
2: الشعبيه ولا
1: اي فما الشعبيه وفما الجران ايديس وفما الايديس العادي.
2: انا منها الجران ايديس
1: الشعبي.
2: الشعبي
1: 636 سيارة تباعت من سيارات
2: حتى
1: الشارع.
2: في الأوكازيون رأك في الكلاب قاعدين يتباعوا
1: صحيح. المرتبة الثالثة ماكش طلع
2: سكودا.
1: لا
2: سوزوكي.
1: كمش نعطيك انديس. لا كمش نعطيك انديس باش طلعها طول. تمشيش كراهب.
2: ما تمشيش كراهب.
1: ما تمشيش لدار كراهب.
2: تمشي موبيلاتات.
1: لا شو فما كراهب وإلا
2: كوامل.
1: صحيت.
2: سوزي.
1: برافو عليك. مش قلت لك باش نعطيك انديس ديريكت تمام باش تطلع. قداش من السوزي تبعت حسب رايك في الاربع شهور الاولانيين نتاع 2026؟
2: 800
1: 1847 زيوزي تباعوا.
2: رغم اللي فما برشا كونكيرون معناتها دخلوا وسوم ارخص وكل شيء، مي هو نتاع القروان هذاك، هو نتاع القروان نحكيو احنا. يقعد ديما هو ال
1: دي ماكس سامبل كابي. هي بريفيرب. اكثر اسوزو تبعت 1375 كهرباء، وهي اكثرهم في الكل. اكثر كهرباء تبعت اكثر كميونه تبعت هي السامبل كابين هذه دي ماكس 1375. كيقولوا وحش الكياس بالحق وحش الكياس راهو كسوا من سسبنسيون كسوا من العجل اللي موجودين فيه. تيان جمع جاي نسالو سي بشير شنو عجل لي سوزو.
2: اي معروف بار 15 ال 185.
1: لا شنو هي البريمير مونت؟
2: اي
1: خليني نفهم شنو هي البريمير مونت. باهي المرتبه الرابعه كهرباء تحب انت وكانت عندك منها.
2: شنو ولا
1: حمر
2: كهرباء كانت عندك؟
1: اي حمر على ما نتذكرها.
2: شنو هي قول لي شنو هي؟
1: سيتروين. اش كانت عندك سيتروين حمراء؟
2: سيتروين لا لا
1: مش حمراء
2: الاولانيه جري لونها
1: جري. هي كانت عندك
2: اي
1: باهي. دونك السيدروين في المرتبة الرابعة باعت 1365 سيارة.
2: شعبية هي شعبية.
1: شنية؟ لا مش
2: شعبية أكثر نو.
1: إيه مش الشعبية اللي تبعت منها أكثر اكثر واحده هي البرلينغوفان 1012 كرة.
2: اي من بعد كيفاش الفيات مش خذكش الفيات زاد قبل راس العام، قبل راس العام عملت فونت خويا برشا. صحيح. صحيح.
1: بالنسبه للرونو ما قلناش شنو اكثر سياره تباعت، تباعوا منها 605 سياره هي الكويد الشعبي.
2: كويد شعبي
1: اللي هي مش خايبه الكويد الشعبيه معناها
2: بوغ فواتور دو فيل خارقه العاده.
1: انا التحفظ الوحيد اللي عندي على الكويد هي العرض نتاع العجله يظهر لي تبدل.
2: والعجله
1: بثلاثه بولونات.
2: بولونات عجله صغيره هي.
1: يظهر لي تبدل العرض توا حسب ما ريت الاخرانيين اعرض من الاولانيين بالكل اللي جابوه.
2: يعطيها رخيصه 28000.
1: اي هو بون الكل في الكل ما تفوتش ال 35 و 900 يذول ما عندكش الحق تفوت 36000 دينار. 36 في بالي 36000 دينار البلافون تاع الشعبيه. باهي لوزاج نتاع لي ماتريكولاسيون مادام قلنا احنا الكويد الشعبيه الكرون ايديس الشعبيه والبيكانتو الشعبيه هذوما اكثر سيارات تبات التوب 5 نتاع السيارات. دونك لوزاج باش يكون لوزاج بارتيكولي اللوكاسيون تحركوا شويه الشركات اللوكاسيون وباعوا 2000 وشراوا بلوتو 2960 سياره.
2: فغي ما بين برشا سيارات
1: كل
2: وكفيتهم
1: اني حسبت لي ماتريكولاسيون لوكاسيون 2900 و
2: اللي ريت اكثر لي فوتور شينواز
1: شنو
2: كفاو برشا من لي فوتور شينواز.
1: اي
2: مارشي تعب بيهم تاع ارخص وهو باش كسبها تلافاسين كهرباء
1: بيان سور.
2: اي كهرباء تنجم تشد تلافاسين حتى كان تكون ماركه اللي هي معناتها تشد تلافاسين ليسونسيال ما تتضربش برا.
1: صحيح. باهي السيارات الاداريه 471 سياره معناها معدل 100 سياره اكثر شويه من 100 سياره في الشهر. والتاكسيات 399 سياره فقط اقل من 100 سياره معناها في الشهر في الاربعه اشهر الاولى. هنا يظهر لك اللي كونوا لي بروفيسيونيل دو ترونسبور كمام كاريزه شويه عندهم
2: شوي.
1: ما فماش برشا
2: بارك اكثر في معناتها بارك قديم تاع التاكسيات ولا فما سفغي جديد وفما سفغي قديم.
1: وي 11694 سيارة تعديت على الليزينغ.
2: سيلي افي با الليزينغ راك ما مكتسم راك الشيفرات هذوما ما تقولهمش.
1: 9841 سيارة بروبريتير بارتيكولي. معناها ينجم يكون عمل كريدي على البنك، ينجم يكون عنده فلايسات حاضرة، ينجم يكون باع وشراء. هذا ديما نحكيه وراهو على السيارات الجديدة لازي ماتريكولاسيون الجديدة معناها سيارات زيرو
2: كيلومتر.
1: نحكيه على السيارات الكهربائية لهنا السيد سامي عندك الكلمة الصحيحة هي الدونغفانغ اللي تبعت منها 293 سيارة هي في المرتبة الأولانية. الام جي 171 سيارة، البي واي دي 151 سيارة، الكيا 26 سيارة، جيلي 24 سيارة، البورش 19 سيارة، الأودي 14 سيارة، الفولفو 9 سيارات. الفولفو راجع بقوة ولو أنه ما عملت كان 9 سيارات فقط ما راجع بقوة على خاطر الماركة معروفة أكثر في توسكي كرهب معناها مازوت وإسانس وروبوست وما زلت ما خذتش المكانة متاعها في السيارات الكهربائية. البي ام 8 سيارات، يا موتورز 8 سيارات، لينكن كو 8 سيارات. هذوما بالطبيعة لي فيكول التوب 10 نتاع لي فيكول الالكتريك. 752 سيارة لي مارك شينواز، 667 سيارة يعني 89% من السيارات اللي تباعوا هما ديمارك شينواز. بالنسبة للماركة النوعية معناها شنية الكهرباء اللي تباعت هي البوكس دونك فانك بوكس، بعدها الاس 5 من عند الام جي، البي واي دي دولفن سيرف، عندنا البي واي دي اتو 3، الكيا او في 3 25 كهرباء كمان لو في 3 ماشي رخيصه، لو اكس 2 23 كهرباء، البورش ماكان الكتريك 16 سياره ماشي رخيصه رايا ماشي رخيصه 16 سياره، البي واي دي تانك او في 11 سياره، الكيو 6 سبورت باك اي 30 10 سيارات، واللينكن كو 02 8 سيارات. دونك 293 سياره كوم ميم دونك فينغ بوكس.
2: خالد باش نقول لك انا خديت كهرباء جربتها اليوم صباح برك نسوق فيها بالحق سوقتها اليوم باش واحد حاب يشوفها معناتها وريت الكهرباء واقتنع وعدى كوموند ديجا معناتها اليوم حد
1: مازالوا موجودين ولا
2: موجودين مازال
1: ديسبو
2: توا ديسبونيبل هكا علاش هي قاعده
1: قداش هي
2: 57 وفما ب 49 و 900
1: دو فيرسيون
2: دو فيرسيون فيرسيون تمشي 430 و فيرسيون تمشي 320 الوغ خاطر موجوده وخاطر زاده الحقيقه ككهرباء اللي بيان بوزي في القياس تراها معناتها اللي روماركابل زاده كيف تحسها كهرباء كبيره مش سوق في كهرباء صغيره باغ اكزومبل تحس في روحك في كهرباء سيكوريزي وكل شيء
1: كوتي اوتونومي سامي
2: 430 كيلومتر
1: اي جربتهم
2: جربتهم ومشينا بها حطينا كليماتيزور وحنا مروحين بها من تونس مشينا بها بالسرعه
1: قداش كليت لك من تونس؟
2: شطر عملنا اكثر من 150 كيلومتر
1: 170
2: عملنا اكثر من 150 خاطر شدرنا في تونس وبعد روحنا
1: 170 180 معناها وخذيتوها مشارجه 100%
2: 100%
1: مش كيما الكراهب العاديين يحطوا هنا في الريزيرف في ليسونس باهي
2: مش كيما يا ريت
1: حتى 10000 ما يسمعش لك
2: اقرب كيوسك يسمعك
1: اي
2: قريب يقول لك برب يجيب بدون معك
1: اي يجيب بدون لا ولا يبيع لك ليسونس
2: يبيع
1: لك بدن لا ما عندوش الحق اي ما قريب باش يبيع لك يقول لك هو بدون ليسونس هو 10 ايترات
2: لا هو بدون ليسونس وتصبوه وتاخذ حقه وما تسالش
1: ممنوع
2: تقعد اي ممنوع على ما تقعد ايدك على قلبك خارج بكهرباء جديده
1: في بالك اللي تيح بانساج نورمالمون يخلص خطيه
2: اي في لوتروت
1: اي نورمالمون يخلص خطيه باش ما يعاودش الصنعه هذه باهي شو الفقرة طمبان سيد المخرج مش سيد علي نهارك زين سيد علي
3: مرحبا سي خالد وربي يحييك وعيدك مبروك الجميع يعيشك
1: علينا وعليك يفضلك
3: ربي يحييك شحالك يا سي خالد
1: الحمد لله هاي سيد علي شبه الهيونداي
3: الهيونداي لا ما بيها شيء هي ما حبيت نفسها هي ديجا واخوها جديده باقوي
1: اي ان
3: شاء الله فهمتني ولا نحب نعرف قداش الكيلومترات بالنسبه للفيدانج
1: ما عطاوكش في الكتاب نتاعها
2: اول فيدونج
3: استعملوا اول قالوا لي برسك هما قالوا لي برسك تغلق العام وانا ديجا ماشي تو 8540
1: اكاو برا هز اكاو هز البريمير فيدونج شوف فما نوعين فما 7500 كيلومتر وفما 10000 كيلومتر مي انت قريب تغلق العام وما عملتش فيدونج دونك امشي
3: ايه مازلت انا العام انا في سبتمبر نغلق 25 سبتمبر
1: اي امشي امشي امشي امشي
2: ازاي 8500 هكاو
1: ازاي ازاي
2: اما هما يقعدوا كل يقعدوا ما بينهم يكلموك معناتها بريسك مره في العام يكلموك يقول لك يو ديجا نورمالمون يجيك ميساج انت تو بيانتو تو يجيك ميساج منهم
1: يقول لك راهو كرهبتك عندك عام اللي خذيتها ايش عمل فيك
3: ايه سي خالد مازالت هي العام ما غلقتوش راهو
1: ما يقلقش يا سيد علي ما يقلقش 8500 كيلومتر برا قبل الصيف وقبل ما تسخن عليك الدنيا على الاقل يتفقدوا
2: يقول لي لو برومي فيدونج
1: بريمير فيدونج غراتويت
2: نعرفش
3: هذا هو السؤال انا ما نعرفش هما ما قالوليش
1: سي تيناف سي تيناف ما عادش كيما قبل
2: فما اللي يخوى وفما اللي يخوى معناتها هي خلص كان
1: الماندوفر
2: لا خلص كان البرودوي اما الماندوفر
3: البرودوي خلص كان الماندوفر لا
2: سي خالد اني وقتها
1: لا انا البريمير فيدونج خلصت الماندوفر جيت وقتها 20000 ولا 30000 خلصت المندوفر والبرودوي من عندهم
3: من عندهم
1: نورمالمون اذا كان عندك لوفر راهو
2: كيفاش النيغوسياسيون نتاعك صار
1: سيد علي قبل كانت وقت اللي تاخذ الكهرباء دوفيس عندك الفيدونج الاولانيه ببلاش كانت ديما موجوده
3: ممكن
1: توا الدنيا كارزت على الناس الكل
3: على الكل
1: ولاو نحاو لوفر هذيا
3: نحاو هكا ولا البرودوي والمندوفر لا
1: سا ديبون كيما ينجم يكون بريمير فيدونج بالفلوس ماهيش غراتويت بالكل. معناها انا ريت قدامي شكون اللي ينيغوسي مع الكوميرسيال يعطيني فيدونج غراتويت يقول له الاخر لا ما نجمش نعطيك لا اعطيني فيدونج باهي على الاقل اعطيني ما نعرفش درا شنو اعطيني ما نعرفش درا شنو فهمت دونك انت والبروفورما نتاعك فاتورتك ارجع وشوفها
2: شنو الكهرباء
1: هونداي
3: بالفاتوره
2: هونداي شنو كهربتك
3: هونداي ايفاز
1: ايفان
2: وانت وقت خذيتها ما قالولكش كي خذيت الكهرباء ما قالولكش عندك فيدونج غراتويت
3: قالولي قالولي لا ما قالوليش ما قالولي فهمتني ولا تغلق العام جيبها حتى كان مثلا وصلت ل 10,000 9,000 تجيبها حتى ما غير ما تغلق العام.
2: اي هزها وتو غادي هما يقولوا لك خلاص
1: انت باش ترجع ثبت
2: الشاسي باش تطلع تطلع.
1: انا صارت لي مشيت باش نعمل اون بريمير فيدونج، قال لي لا باش تخلص، مديت له الفاتوره قلت له هيك فيها في بريمير فيدونج غراتويت.
2: قال لي
1: سامحني سامحني.
3: الفاتوره نتاع الكهرباء يعني
1: اي اللي شريت بها.
3: فهمتك اي فهمتك.
1: هذيك ثبت اش تلقى فيها؟
3: واش تلقى فيها؟ وسامحني ونثبت توا معناها نقعد نثبت الكهرباء ديما نحل ونثبت.
1: لا لا امشي هزها نهار اثنين نهار ثلاث اول فرصه تلقاها برا امشي هزها للدار واعمل بريمير فيدونج وقيت يز.
3: يز يا كاود.
2: السخانه قبل السخانه باهي توا.
1: مشكور جدا سيد علي على الاتصال.
3: سي خالد وربي يحييك.
1: يعيشك مرحبا بك. سي رضا.
4: سي خالد.
1: نهارك طيب.
4: نهارك سعيد بارك الله فيك ان شاء الله عليكم مبروك انت واصحابك.
1: عايشك علينا وعليك سيدي ربي فضلك.
4: عايشك ربي فضلك.
1: هاي سي رضا شو السؤال اللي عنه؟
4: اسمعني انت شكون جاي من الاوروب وجايب فورد فيستا.
1: فورد شنية؟
4: فيستا.
1: فيستا. اي.
4: اي. اي. عاد ماشي 130 ألف كيلومتر.
1: اي.
4: قال لي نظيفة وباهية وتاكل 4.5 لتر في 100 كيلومتر. يشكر لي فيها.
1: اي
4: انا مش حبيت نسال عليها معناها شنو هي نتغشش فيها ولا حاجه وكجوده ككاليتي باهياش الفورد بصفه عامه.
1: باهي الفورد فيستا من احسن ما تنجم تكون عندك كسيارات لانكونفينيون الوحيد اللي موجود فيها هي قطايعها اللي هما غاليين شويه بارابور على القطايع الاخرين. الموتور اللي موجود فيها اذا كانوا الموتور 3 سيلندر كوبوست هذاك إلى إتي إلو 10 سنوات التالي والأكثر شوية حتى من 10 سنوات التالي إلى إتي إلو موتور دو لاني دونك من أحسن لي موتور اللي موجودين. سوبوندون فيهم اون اوتر فيرسيون اللي هي ما نشحتش مليح مليح فما مشكلة نتاع زيت فيها يذر لي ولا حاجة كيما هكا سامي ما عادش كان عندك فكرة.
2: هي الفورد فيستا تو انت قلت قطايعها غالية طيب جوني برشا مثلا على الانترتيان نتاعها ولا باش تبدل بومباو ولا باش تبدل شي ديستريبيسيون الحقيقه السوم نتاع البومباو ونتاع لي اكسسوار نتاعها اللي داير بالموتور الكل ارخص حتى من السوم الكراب الفرنساوي معناتها اي معناتها والله اللي بيدي قعدت بيت كيف كراو كانت عندي الفكره هذيا معناتها جوان كولاس نتاعها مش غالي برشا حاجات هما
1: اسكو سو سون دي بيس دوريجين سامي ولا لا
2: اي فورد ديجا
1: تخفيهم الدار معناتها
2: اي تخفيهم الفورد وحاجه اخرى حاجة بركة هي اللي ما تحبش السخانة.
1: اي.
2: الكونتروتيان نتاع الماء نتاعك ديما ترد بالك. معناتها مش تخلي ماء قديم تبدلها الماء نتاعها معناتها وكاو ترد بالك هي ما فيهاش حتى تيموان نتاع السخانة هكا علاش هما
1: برشا تو كراب ما فيهمش هكا تيموان نتاع السخانة. باغ اكزومبل نفكر قلت له يا اخي ما فيهاش هذه تيموان نتاع السخانة قال لي لا تشعل لك حمراء قلت له معناها تشعل لي حمراء معناها
2: تنجم تكون
1: ما نجمش نتبع ما نجمش نحس قبل
2: فوالا. فما شكون قاعد يركبوا توا فما حاجات جو الكترونيك مناقل جدد يركبوا الكهرباء هذوما باش تبدا تتبع السخانه نتاع الكهرباء.
1: هي ما تضيع الكارونتي نورمالمون كيك.
2: والله هي تضيع ما هو تجي من برا معناتها مش مشكل فهمت باش تجي من برا مش معناتها ما عندوش مشكل نتاع كارونتي. كيش الكهرباء جدد هو جايته من برا الكهرباء.
1: اي ما هو جايته ماشيه 100 واش.
2: اي عاد او موا ماشيه 140,000. وعلى بالو بيه 140,000 خير ما تجي يقولوا راهي ماشي 60,000 راهو
1: وهي 200,000
2: وهي 200,000 فوالا خاطر البرا يا خو كهرباء مش في حاجه رقدها كيما احنا التونسي رقدها في كراج ويبدا حوسه الموبيلات فهمتني معناتها هاكا عندي كهرباء
1: اي عنده كهرباء نتاع ويكاند وعندك ما كهرباء نتاع كل يوم شو
2: غادي كي خو كهرباء باش يستعمل ما عندوش كهرباء باش يستعمل كهرباء ولا غادي كيما يجيب لي كهرباء كوميرسيال عمرها بريسك 5 سنين يقول لي ماشي 110,000
1: يستحيل
2: امبوسيبل غادي معناتها يقول لك كهرباء كوميرسيال باش يرقدها باش تمشي 110,000 هذيك 110,000 تمشيهم في العام
1: لا اماك قايد فلسه معناها هذاك علاش قاعده في الدار
2: ولا طايحهم با
1: اي ولا طايحهم با باهي سي رضا انت كي باش تاخذ الكهرباء هذه توا قبل كل شيء يلزمك تشد حسابك وحدك اش معناها؟ معناها تعمل فيدونج دوب ما تشري الكريبة تعمل فيدونج نتاعك شن ديستريبيسيون تسال اذا كان تبدلت والا ما تبدلتش اذا كان ما تبدلتش تبدل شن ديستريبيسيون تبدل معاها البومباو تبدل معاها لي كوروا اللي موجودين في الكهرباء الكل وتاخذ امتي كارني وتقيد فيه ولا فهمش كنت يقيد في تليفون ولا في الاورديناتور نتاعو وتقيد كل شيء اللي بدلته بالكيلومتراج نتاع هذه حاجه هامه وهامه جدا راهو سي تري امبورطون باش تشد حسابك وحدك. تعمل في دونجم تاع ماز هذا كيف كيف. اذا كان السيد اللي باش يجيبها لك قال لك راني بدلت شان ديستريبيسيون اعطيني الفاتوره، ما عطاكش الفاتوره بدل
2: البرا، ما تتبدلش من غير فاتوره.
1: لا ما جابهاش معاه الفاتوره، ما نساها، قطعها، لوحها، تو سكو تو فو.
2: يمشي لدار فورد تونس، طلع له كان صلحت في دار الفورد في
1: البر. اذا كان في الدار، اذا كان عملها في كراج
2: نجم عملها في التروتوار نتاع الحومه مش في الكراج.
1: تعرف فما ريت واحد على الفيسبوك عمل توتوريال
2: ميكانيسيان دو تروتوار، ميكانيسيان دو تروتوار معروفين،
1: عامل زوز وحيدك زوز
2: اسكابي، يعمل لي فيدونج، يعمل كل شيء،
1: طلعهم ولا وقال لك جلي امني شي موا لا فواتور وعملت لها كذا فان دو نو با لا ديكلاري. هو عنده كراج معناها يخدم في النوار، وهو عنده كراج حوس تفهم انت علاش؟
2: عنده ديكلاراسيون في جيبه،
1: لا عنده الكراج
2: في جيبه الفلوس، الاخرين يديكلاري يزمو ديكلاري.
1: تي تو انت عندك كراج، عندك كراج
2: الاخرين فما
1: قداش باش تفكر له 100 يورو ماكش باش ديكلاري 100 يورو ربح،
2: ربح في جيبو الكل
1: 100 يورو
2: بالكش يخدم في كراج مش عندك.
1: لا هو قال جون لي با امني او كراج افان دو نو با لا ديكلاري.
2: اي ما هزاش للكراج باش يديك مش كراج نتاعو هو،
1: انا في
2: هو يحكي على مولاه. لا لا لا هو با ديكلاري هو بيدو خاطر باش يخلصوا اقل.
1: اي
2: فهمتني ويطلع هو رابح.
1: واضح سي رضان نصائح هذوما؟
4: قلت لك سي خادم قال لي السوم تقريب شويه معناها
1: قداش قال لك؟
4: 40
1: قداش عمرها؟
4: العمر في سبتمبر تعمل 5 سنين.
1: في سبتمبر تعمل 5 سنين. معقول معقول طيح له شويه ب 35 معناها
2: لازم طيح له. من الجمجة لو من الجمجة
1: لا على خطر 40 هو ذاك سومها سومها معناه انت كان طيح له مليون زوز فريما شابوليك
4: وهي ماشية 130 كيلومتر وفي سبتمبر تعمل 5 سنين وقال لي تاكل 4.5
1: لتر الفرسون كرومي سيريدا هذه ولا لا؟
4: والله ما نعرف شو هو شفتها معناها من بعيد لبعيد ما مجربتهاش
1: لا لا الوحده بالكرام من برا فما وحيد كرام فيها ولا لا؟
4: والله ما ثبتش ما نعرفش فيها من اول مره مش تحب ناخذ فهمت ما نعرفش.
1: مي مش مشكله توت فاسون حتى لي دو لي دو فيرسيون مش خايبين. اما هذاك هو سومها بالحق معناها 40 مليون هذاك السوم الكوريكت انت حكي طيح له انت مليون
2: فما فيستا تيتانيوم تيتانيوم هي الكلقام
1: الاودغام الاودغام اكثر من 5 سنين هذيك
2: لا هي ما هي فيستا تيتانيوم فما فيستا نورمال فما فيستا تيتانيوم هي زايده شويه في الفلوس على خاطر فيها فول الكروم فيها زينه من داخل اي دوت اوبسيون.
1: واضح مشكور جدا سي رضا على الاتصال. يا سامي هذا يحل لنا باب كيفاش نشريو كهرباء اوكازيون. اول حاجه الساعه لازمنا نهزوها لشكون يعمل لنا دياغنوستيك نتاعها على قاعده صحيحه.
2: توا سي اوبليجي توا ما عادش كيما قبلت الكهرباء حتى تولي برك في مالك
1: حتى تولي زاد علاش لا
2: اي توا اوبليجي تهز توا راهو تمشي تعمل دياغنوستيك على الكهرباء فما دياغنوستيك نتاع طولة فما دياغنوستيك ميكانيك
1: صحيح.
2: فما دياغنوستيك تو سكي افون تران افون ياغيغ وكل شيء تطلع البون دياغنوستيك هذا يوصل حتى ل 160000 راهو
1: صحيح.
2: معناتها تهز باش تعرف شنو هو الكهرباء اش فيها.
1: اكثر خطر سامي واللي كنا نحكيو فيه قبيله واللي حكيت عليه انت قبيله هو اللي تطيح الكيلومتراج اللي موجود
2: فوالا
1: راهو يجيب لك كهرباء البيدال دومبرياج تخزر البيدال دومبرياج نحكيو على كهرباء بوات مانيوال مانيش نحكيو على كهرباء بوات اوتو وتلقى البيدال دومبرياج مهريه ويقول لك ماشي 200000 تو البيدال دومبرياج مهريه حافي على الرجلين
2: وتلقى البنوات من قدام ومن تالي مش كيف كيف وتلقى التابي منقوبه بالصباط التابي منقوبه بالصباط والفولوم متاكل
1: اسمع تعرف التحيل الجديد واش ولاو يعملوا الفولون يخيط له
2: يغلفوه
1: اي يغلفوا بالخياط باش ما عادش تشوف فما
2: تحيل ديما هو ظاهره ما ديما تغلف الفولون على خاطر هو فولون دوريجين ديما مزيان
1: اي
2: وتغلف مادام تغلف هو كي تحل الموتور تلقاه نظيف برشا عارف راهي الكهرباء تعديت الحجامه
1: اي لا ما كاينش يقول لك والله كرهبت مرا ومستحفظ عليها وهذاك علاش حبت تبرقشها وتزينها لا هي راه مش حد شيء اخر
2: لا لا بوك ما تو ما عادش يتعداو على العباد الحقيقة
1: و... والله ما زالوا
2: والله هو ما لقدش
1: تسمع كوارث
2: بعد ساعات انت واحد بلا مظن يجيك ساعة يقول لك بربي يجي معايا تشوف كهرباء الكهرباء الأولى الكهرباء الثانية تقول له ماش عايط لك
1: اي انت ما تحبنيش تشري حسدني
2: فوالا يقول انت تنصح فيه في الاخر يجيب لك كهرباء يقول لك شقالك في هذه تبدا توري فيه في الديفو يقول لك ما فقتش بها
1: يقول لك سيش خذيتها
2: ويقول لك سيش خذيتها معناتها
1: برشا مبروك عليك تقول له
2: برشا يصيروا كيكا وياخذوا كهرباء وبعد يقول لك تقعد تقاسي على غالب عليه
1: شوف فما ديسين

0: راهو اللي ما يغلطوش كي تحل
1: الفلوكازيون.
0: حتى كي تحل بيان سور فلوكازيون كي تحل الباب نتاع الكهرباء تسمع التقصقيزه نتاع الباب، راه الباب تحل يجي 500 مليون الف مره.
1: اش قال لك مازال لي قال لي بلي كهرباء جديده وما استعملتش الباب، البيبان التلاني ما حبوش يتحلوا. اش قال لك
0: جوال فق
1: قلت له معناتها انت بون سيني هذه معناتها
0: قول له حذر روحك باش تبدل الجوانات
1: الجوانات وشوف معناتها خباب تحلج برشا حاجات ولي شارنيير وكل شيء
0: فما نقص كبير تو في لوكازيون في لي شارنيير وفي الجوانات سورتو في الجوانات.
1: جوانات امبوسيبل تلقاهم
0: كهرباء
1: تبدا كوميرسيال جوان يموت نتاع الباب تبدا تقرب على الكهرباء كلها، لو حس في وسطها والهواء في وسطها تقول معناتها عليه.

0: السوبر بوات اللوطاني تلقاه متاكل مرحي كومبليتمون. دونك هذوما حاجات اللي ما تفهم بهم كان ما تطلعها على البون وتشوف الكهرباء من اللوطه وتتعدى تحت منها وتشعل ضوء التليفون وتشوف.
1: اي هو راهو كي تحب تجرب الكهرباء كي تحط بريمير وتحس المانيفيل نتاع الفيتيس هذيك تقدم توخرت معاك فهمت. عارف راهو عندك سوبر بوات سايب ليه تاكل. فما راهو دي سوبر بوات يوصل ل 400,000 راهو
0: صحيح.
1: فما دي سوبر موتور يوصل غاليين الوغ العباد ما تبدلهمش
0: صحيح.
1: يقعد يمشي بها يقول لك نبيع الكهرباء ما نبدلهمش.
0: وفما رخاص
1: وفما رخيص.
0: انا سوبر بوات ب 40,000
1: كل كهرباء وكيفاش. فما كهرباء السوبر بوات سوبر موتور غالي ولا سوبر بوات يبدا غالي
0: صحيح.
1: تلقى ديجا هو بيدو سبيسيال شويه يبدا
0: اكل بارتي غام هذيك اللي في وسطو تتاكل
1: فوالا.
0: تولي كي تعدي من مارشارير لمارشافون ولا من مارشافون للمارشارير تولي تسمع هكا حس تقربيعه تقول انتخذت. الورك هي
1: الموتور يولي طايح وكل شيء يأثر برشا
0: واللي هي حاجه حاجه ما بين ظفرين تافهه راهو معناها ماهيش حاجه حتى تبديلها سهل.
1: سهل ولا مش سهل نتاع نهار باش تخدمها في نهارها معناتها باش تبدل سيبور
0: ساعه من زمان.
1: اي مي فما شكون يا خويا تو انت باش تشري كهرباء لازمك تفقدها بالكدا تفقد عجليك تفقد كل شيء من اللوطه.
0: حتى الطوله كي تبدا مهلوكه كي تشوفها من اللوطه خير من اللي تشوفها من الفوق
1: بيان سور. شوف خدمة ولا فما كهرباء يماكيجون بالكدا يخدمون بالكدا دو فاسون تقول كهرباء
0: وتشوف تراس اللحمان اللوطه.
1: ومن بعد كي تمشي وتبدا شويه شمس مع شويه تعدى عليها صيف وشتاء سي معناتها تبدا تقشر وتبدا الماستيك يترشق
0: وبرشا المكياج يتنحى.
1: المكياج يتنحى
0: فوالا موش واتر بروف. ان توكا مارشي لوكازيون توا وقته
1: وي
0: خاطر برشا ناس اللي حاجته باش يبيع كهرباء توا يحطها بون يزيد جماعه جماعتين اخرين خاطر العباد مازالت كي خرجت من العيد الكبير ومازالت كي خرجت مصروف العلوش. دونك جماعه جماعتين اخرين وتسمع الاسعار شاعله فيها النار. علاش؟ على خاطر برشا ناس يقول لك قبل الصيف نحب نشري كهرباء قبل الصيف نحب نشري كهرباء ومن بعد لا سوا ما تطيح في سبتمبر تركز ركزه واحده في سبتمبر. علاش؟ خاطر يقول لك رونتري وغيره باش نبيع الكهرباء ولا هاو جاتني البونو نتاعي نتاع الشعبيه باش ناخذ باش نبدل باش كذا. دونك اللي حاجته باش يبيع يبيع تو واللي يحب يشري يشري في سبتمبر يلقى اون ديفيرونس. فما توصل ديفيرونس نتاع 4-5 ملايين ما بين اول الصيف وما بين اخر الصيف.
1: والوكازيون راه ديما مطلوب الحقيقه. السوق الاوكازيون مطلوب برشا وما يموتش معناتها ديما معناتها تحط كهرباء اللي بيع تنجم تبيع في نهار راهو
0: صحيح. إذا كان تحطها بالسوم الصحيحة نتاعها
1: السوم الصحيحة ولا طارق خالد صحيح ولا مو صحيح أنت باش تحط والعباد اللي تعرف ما عادش يجي يشري لك كهرباء كيما يجي معناتها يدخل يقول لك أنا باش نشري كهرباء نبدا لوش ال 20 مليون ولا ما عادش يجيبوا لك كهرباء
0: حكاية فارغة
1: معناتها لازمك تقول باش ناخذ كهرباء من نرتاح مو عامين ثلاث سنين ما نصلحش نقول اونتر بارونتيز هو صعيب شوية
0: صحيح.
1: فهمت معناتها يفو كونتي 30,000 دينار
0: واضح. باهي اسكندر الرجيشي ورايا بن خليفه وسحر ماني وانيس جعفر الف مبروك عليكم كل واحد منكم ربح معنا كده فلور من هدايا سماحي لانفلور في سوسا وفي منستير على رايا بن خليفه وانيس جعفر الاثنين في المنستير. دونك تمشيو المستير تاخذوا لي بوكي نتاعكم واسكندر الرجيشي وسحر ماني لهنا من سوسا مرحبا بكم في خزامه الغربيه كيكا سامي
1: اي
0: خزامه الغربيه بوتيك ميليون فلور. نعاود نقولوا مره اخرى ان شاء الله الامهات الكل بألف خير وان شاء الله عيدهم
1: مبروك.
0: نتقابلوا على قريب ديما على راديو جوهره مع شكري الجزيل لكامل الفريق اللي كان معنا من نص النهار. تري بيانتو باي باي.

0: تسمعوا لحد من صنع الماضي ساعتي أوتوموتو مع خالد التومي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: Sam's Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Info line 28 465 965 ou 23 478 7000.
0: تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك، اسمع جوهرة اف ام. جوهرة اف ام الدنيا وما فيها. جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur جوهرة اف ام.
2: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
0: أريدو طور عالمك. جوهرة سبورت
3: بعد ساعتين ودقيقتين. مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور. بعد ساعتين من تو الانظار الكل باش تتجه الى ملعب حمادي العقربي برادس من يتلعب نهائي كاس تونس لكره القدم اللي يجمع الترجي الجرجيسي بالترجي الرياضي التونسي. مقابله تتلعب في استاد حمادي العقربي. زفر طاقم تحكيم تونسي بقياده نضال بلطيف. الفار باش يكون مجدي بلاغه والمقابله باش تكون تلفزيونيه على الوطنيه الاولى وايضا قناه الدوري والكاس القطريه الاولى. الترجي الرياضي التونسي باش يكون بالمريول الازرق، ترجي الجرجيس بالاحمر والاصفر. الترجي التونسي من أجل اللقب متاع الكوب رقم 17 في تاريخه، وترجي جرجيس من أجل اللقب الثاني بعد اللقب الوحيد اللي تحصل عليه سنة 2005 واللي كان ضد ترجي الرياضي التونسي في ملعب حمادي العقربي برادس بعد الفوز 2-0. غيابات الترجي الرياضي التونسي بن حميدة، محمد أمين توغاي في المقابل عودة كسيلة بوعالية، وغيابات الترجي الجرجيسي باش يكون غياب معتز شوشان اللي كان خضع لتدخل جراحي كما قلت مقابلة انطلاقا من الأربعة متاع العشية. ترجي جرجيس ترجي الرياضي التونسي بقيادة الحكم نضال الطيف. وهي ترجي جرجيس كان هبطت بلاغ بكري شوية تعلم جماهيرها انه كل شخص ما تحصلش على تيكي بتاع الماتش ينجم يتصل بهيئة الأحباء قبل انطلاق المقابلة لتسلم تذاكر مجانية. نحكيو على المنتخب الوطني اللي موجود في النمسا بعد ما شد الرحال البارح في طيارة خاصة من مطار تبرقة إلى العاصمة النمساوية فيينا لمواجهة غدوة المنتخب النمساوي انطلاقا من 8:15 متاع الليل بتوقيت تونس. مقابلة زفرها طاقم تحكيم فرنسي بقيادة الحكم الدولي جيريمي بينيار. في الفار باش يكون باستيان دوشبي، ونذكر انه المنتخب وكل الملاعبية على ذمة الناخب الوطني صبري اللموشي في المقابلة ذي. بعد مقابلة النمسا غدوة منتخبنا يعمل بلاسمون البلجيكيا لبروكسل لمواجهه المنتخب البلجيكي في اخر مقابله وديه قبل المونديال. ماتش بلجيكي يتلعب نهار السبت 6 جوان انطلاقا ماضي ساعتين بوقت تونس، وزوز مقابلات وديه ضد النمسا غدوه والسبت الجاي ضد المنتخب البلجيكي باش يكونوا تيليفيزي على الشبكه الارضيه للتلفزه الوطنيه التونسيه. نحكي على منتخب أقل من 23 سنة بقيادة أنيس بوجلبان اللي موجود مع منتخبنا في فرنسا استعداد لمواجهة الكونغو الديمقراطية، السعودية، الصين وكولومبيا ضمن دورة تولون الدولية في فرنسا. اليوم أول مقابلة في الدورة هذه بالنسبة لمنتخبنا باش تكون ضد الكونغو الديمقراطية في أفينيون الفرنسية انطلاقا من 5:30 متاع العشية بوقت تونس، 6:30 بوقت فرنسا. 5 جوان نلعبوا ضد المنتخب السعودي، 7 جوان نواجهوا المنتخب الصيني، و 10 جوان نواجهوا المنتخب الكولومبي. بعد ما كثر الكلام برشا على حكاية سحب نقاط لبعض الفرق في بطولة الرابطة المحترفة الأولى، شفنا الشبيبة القيروانية كانت هبطت البارح بلاغ وطالبت الجامعة التونسية لكرة القدم بالتسريع في الملف. شفنا كيف مستقبل سليمان انتقدت هيئة الدرجة الأولى لتمنح الإجازات. السي بي هبط بلاغ يقول بعد تداول أخبار وأخبار مذلة وعناوين كبيرة فاقدة الحرفية توحي الوهلة الأولى بسحب نقاط من جمعية النادي الرياضي المنزلتي. الهيئة التسريعية تقول أنه جميع الأحكام الصادرة على السي بي هي موضوع اتفاقية تقسيط مبرمة مع الأطراف المعنية وتقول السيابي أنها تولد خلاص القسطين الأول والثاني طبقا للاتفاقيات المبرمة في الغرض. وسيابي بدورها تدعو جميع الهياكل الرياضية خاصة منها الجامعة التونسية لكرة القدم الإسراع بإصدار موقفها في الملف المعروض عليها وإيقاف نزيف المزايدات الصادرة عن بعض الأطراف. نحكيو على الفولي. منتخبنا الوطني التونسي دخل اليوم في ستاج في تونس العاصمة يتواصل حتى النهار 5 جوان، هذا في إطار الاستعداد لخوض تصفيات المنطقة الأولى المؤهلة لنهائيات البطولة الإفريقية للأمم اللي بيصير في الكونغو واللي من المقرر أنها أيضا بالنسبة للتصفيات بيشكون في الكونغو. والنهائيات تستضيف العاصمة المغربية الرباط في الفترة الممتدة بين 26 جوان و 3 جويلية. مدرب المنتخب الوطني وجه الدعوة لكل من خالد بن سليمان، محمد بن يوسف، إلياس القرموسلي، إلياس بعشير، أحمد القاضي، سليم بن باركي وطيب قرموسلي من الترجي الرياضي التونسي، من الإتوال على الأشعل محمد ريدان، من السياسيس علي بنجي كريم الفريخة، من الاتحاد الرياضي للنقل بصفاقس عزيز الترابلسي، وليد باكور من نانسي الفرنسي، اللاعب أسامة بن رمضان ومهدي بن طاهر من إلاك الفرنسي، أيضا حمزة حفيظ المحترف في الدوري بطبيعة الإيطالي، وأيضا ياسين عبد الهادي المحترف في البرتغال مع فيتوريا، بالإضافة ل الهادي الخضري اللي يلعب في الوصل الإماراتي. تأجيل منتخب جنوب أفريقيا السفر للمشاركة في المونديال، السبب هو ما خذوش لفيزا بعض الملاعبية. كان من المقرر أنه السفر يكون في طيارة خاصة اليوم من جنوب أفريقيا في اتجاه باتشوكا المكسيكية، لكن تفاجئوا أنه حتى اليوم بعض الملاعبية ما خذوش لفيزا متاعهم، وهذا ما خلى وزير الشباب والرياضة في جنوب أفريقيا ينتقد الاتحاد المحلي خاصة الأخطاء الإدارية المتكررة سواء في التصفيات الأخطاء اللي قاموا بها وإلا لفيزا اللي صبهم مؤخر بالنسبة لبعض الملاعبية، هذا ما خليهم ما ياخذوش لفيزا في الوقت المحدد قبل شد الرحال إلى المونديال. كانت هذه ثانية نشرتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذوادي. النشرة هذه وخلال الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بونيتو، أيضا الباج متاعنا سبور جوهرة فام تيسو شلة موعد أبارتير ما 3 في راديو سبور مع جمال وبقيت ليكيب شاهي طيبة في لمن.
0: C'était Jouer Sport. Jouer Sport avec l'équipe Sport. Jouer
4: SM. Jouer SM. تحياتي للمستمعين، قول أنا بحبك بصدق مروان.
5: اسمعوا كل أخباري وكل جديدي على جوهرة SM.

زوجتك بالموسيقى الرنينة ميكس الموسيقى بالدنيا وما فيها

0: شوارع الفن، شوارع الدنيا والموسيقى.
1: وجه القمر يا وجه القمر
2: يلا

0: نحل عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990. اس ام اس على 85 990. City Watch, la maison des montres originale. آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل.
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. إحصائيات صندوق الوطني للتأمين على المرض تبرز ارتفاع الأمراض المهنية المصرح بها لديه خلال سنة 23 و2000 في قطاع النسيج، حيث تم تسجيل 3524 مرضا مهنيا تتصدرها اضطرابات الجهاز العظمي وأمراض الجهاز التنفسي التي تمثل 90% من مجموع الأمراض المسجلة. وفي قطاع الملابس ارتفع عدد الأمراض المهنية إلى 1481 مرضا سنة 23 و2000 بعد أن كانت في حدود 871 مرضا سنة 21 و2000، لتمثل بذلك ما يعادل 42% من مجموع الأمراض المهنية في القطاعين. وهذه الأمراض تتمركز بشكل واضح في ولايات سوسة والمنستير والمهدية بنسبة 51% من الأمراض المصرح بها. ويعكس هذا الهيكل الصناعي لقطاع النسيج في منطقة الساحل المعروفة بكثافة الأنشطة الصناعية، خاصة في مجال صناعة الملابس، مما يؤكد الحاجة إلى تدخلات وقائية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات بيئة العمل وتركز على تحسين ظروف العمل وتعزيز ثقافة الصحة والسلامة المهنية. في لبنان، مدينة صور تتعرض لمجموعة غارات عنيفة للاحتلال الإسرائيلي اليوم، مما أدى لحالة واسعة من الدمار، وشهدت أعمدة الدخان وهي تتصاعد من المواقع التي جرى استهدافها. كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة 13 شخصا من العاملين في مستشفى حرام جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي على مدينة صور جنوبي البلاد. هذا ودعا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القضاء على 700 عنصر من حزب الله خلال ماي الحالي، وتفاخر باحتلال قلعة الشقيف الاستراتيجية جنوب لبنان. وجاء ذلك في كلمة مسجلة لنتنياهو أدلى بها عقب إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على قلعة الشقيف وفق بيان لمكتبه. ختاما، وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن اليوم استشهاد 33 فلسطينيا وإصابة أكثر من 130 آخرين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عيد الأضحى. وفيما احتفل المسلمون بعيد الأضحى، حرمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين من أجواء العيد للعام الثالث من خلال القتل والتهجير والتجويع.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: جوهرة اف ام.
1: جوهرة اف ام.
2: جوهرة اف ام.
3: جوهرة اف ام.
4: يا قمر

0: الله خطاف الباب على الابواب الله
1: راديو سبور. ماضي 3:07. أهلا وسهلا بكم في راديو سبور. راديو سبور اليوم خاص بالدورة النهائية لكأس تونس. طبعا الحدث هو نهاية الموسم، ونهاية الموسم تكون عادة بإجراء الدورة النهائية لكأس تونس، يجمع الترجيين الترجي الرياضي التونسي والترجي الجرجيسي مباشرة. ملعب رادس رضا الخليفي باش يكون حاضر في متابعة الدور النهائي هذايا، وكذلك في التحليل باش يكون حاضر كل من توفيق زعبوب وسمير الجويلي للحديث على هل الدور النهائي هذايا. طبعا مباراة 90 دقيقة، كل شيء ممكن في المقابلة هذايا. حسب رأي الشخصي الدور النهائي لا يخضع لتكهنات مسبقة، فماش فريق عنده شانس أكثر من الفريق الآخر، خاصة وأنه سبق وأنهم لعبوا مع بعضهم الترجي والترجي الجرجيسي، وكان تذكروا فاز ترجي الجرجيسي وقتها على الترجي الرياضي التونسي. يعني كل فريق عنده 50% من الفوز باللقب هذا. احنا نتابعوا اللقب، نتابعوا المباراة بكل تفاصيلها. ان شاء الله التحكيم يكون في نضال طيف، يكون في نهار، وباش يعطي حق كل الزوز جمعيات، وان شاء الله تدور المباراة في اجواء رياضية بتاع نهاية موسم. دونك الجزء الكبير باش يكون خاص بالدور النهائي لكأس تونس، كل تفاصيل متاعه. كذلك باش نحكيه، مادام نحكيه كرة قدم، باش نرجعوا زاد للدور النهائي لدوري أبطال أوروبا، وفوز باريس سان جيرمان باللقب الثاني على حساب أرسنال بركلات الترجيح 4-3 بعد مفات مباراة 1-1. تو نحكيه زاد على المقابلة هذه ما بين الشوطين، خاصة وكان عندنا مبعوثنا ناجح مجدوب كان حاضر العين مكان، وبرشا فيديوهات وبرشا صور لدور نهائي ممتاز وممتاز جدا. برشا تعاطف مع أرسنال، ولكن للأسف باريس سان جيرمان يتمكن من يعني فوز باللقب في ركلة الترجيح. علاش قلت للأسف؟ لأنه بريتو ما سرقش الانتصار نتاعو باريس سان جيرمان، ولكن للأسف أن المباراة فات بالركلة الترجيح. عادة ركلة الترجيح تكون يعني فيها الحظ أكثر من لعب الكرة. على كل تو نرجعوا للمباراة هذه بأكثر تفاصيل، باش نحكيه كذلك على زوز ملفات. ملف يتعلق بنهائي كأس تونس لكرة اليد، بعد شوي يكون معنا رئيس نادي ساقيت الزيت السيد محمد قلال للحديث على الأخطاء التحكيمية حسب رأي موما اللي صارت في الدور النهائي. نذكر أنه الترجي كان فاز باللقب الكأس البارح حساب الساقية 32-24، هكا مين 32-24 على ما حسب ما نذكر 32-24 اللي كنت زاد ثبتلنا في النتيجة، والترجي فاز بالثنائي. ثم تنحكيه كذلك على ملف آخر يعني قاعد يشهد تطورات. ملف هو النقاط متاع النادي البنزرتي، وطبعا الشباب على الخط وغيرها، ما يعرف بحظ حذف النقاط وما يعرف بقضية الموسم. تنحكيه بعد شوية مع الأستاذ الطيب العويتي حول هذا الملف. ملهات نبدأ بالموسيقى ومن بعد ننطلق في كرة اليد.

0: هذه 3:17 دقيقة. مرحبا بكم في راديو سبور حتى للسبعة. نحكي كرة يد ونحكي على الدور النهائي لكأس تونس البارح اللي جمع الترجي الرياضي التونسي ونادي ساقيت الزيت, والفوز كان للترجي 32-25. ولو أن الشوط الأول كان الحقيقة لفت الساقية كانت متقدمة بثلاثة أهداف كاملة. شفنا شوط أول ممتاز من طرف الساقية, ربما تراجع انطلاقا من 10 دقائق في الشوط الثاني حسب ما تبعت. على كل فوز الترجي يضم الكأس للبطولة وفوز بالثنائي. في المقابل ساقيت الزيت يعني انتقدت برشا للحكم, وكانت قبل المباراة هذه إذا طالبت بتحكيم أجنبي, وذاك علاش معنا رئيس النادي سي محمد قلال. سعادة باش يكون معنا في المباشر سي محمد. مساء الخير, أهلا وسهلا بك.
1: مساء الخير خويا جمال.
0: طبعا أول حاجة ساعة تعليقكم على مباراة الدور النهائي البارح, هل أنت كرئيس راضي على أداء الفريق, على النتيجة, على خسارة اللقب, شنو رأيكم كهيئة مديرة؟
1: بون سي جمال, كي نبداو أنا من المتابعين الحصة متاعك اللي هي تعنا بكرة اليد ويعطيكم الصحة, وفرحنا أمس التدخل متاع سي الخماسي وعطانا بشرة اللي هو غدو الحي ثم شكون معناتها مش يكون على رئاسة النادي القديم الجديد. هذه حاجة تفرحنا وكل شيء, لكن الصيغة اللي قال ثم شكون يحب يبدل معناتها الرئيس وكل شيء أساءت للهيئة المديرة والشخصي معناتها اللي احنا اخذينا النادي متاعنا في بعد موسم صعيب ياسر وصعيب في 2023-2024, والحمد لله عملنا نجاحات اللي هي راضين عليها. جهة فاقت حبوا ننوروا الرأي العام, معناتها جمعية جينيور متاحة 2024-2025 تصعد إلى قسم النخبة. نعملوا فينال كوب, نعملوا دمي فينال شامبيونا السنة كيف نعملوا مرتبة رابعة, موجودين في الفينال فور, دمي فينال كوب دي تلاتينيزي. الوليدات اللي طلعوا في الموسم الفايت الجينيور يعملوا زادة دمي فينال كوب دي تلاتينيزي. نتائج راضين عليها, اللي قدمناه وتضحيات اللي قدمنا راضين عليها, لكن ماذا بينا ويسرنا أن يكون ثم شكون عام جاي. هذه عندنا تو انتخابات تو في موفى الشهر هذية, مش تكون إن شاء الله يكون رئيس القديم الجديد اللي قال عليه سيد خماسي. احنا يسرنا, احنا ندينا نخدموها من اي منصب معناتها ندينا تربينا فيه من احنا جوارات ومستمرين في العمل, وان شاء الله النجاحات اللي قاعد يقوم بها النادي الرياضي بساق الزيت تستمر وان شاء الله ديما الرايه في العالم.
0: سي محمد نفهم من هنا انه يعني فما تغييرات قادمه في الهيئه المديره, ولا هذا ما يقال في الفيسبوك وما يقال في الكواليس؟ فوزي طبعا زميلنا هو صحفي, ربما ينجم يكون
1: فوزي تبارك الله عليه علاقاته كبيره في صفاقس معناتها ما نكتبوش. بالنسبه لمحمد القلال عنده ارتباطات مهنيه وعائليه عام الجاي, ما نجمش نكون على رئاسه النادي. اما رانا نخدموا جمعيتنا من اي منصب.
0: دونك الانتخابات هي اللي باش تعين شكون الهيئه الجديده. انت تقول رئيس قديم جديد, دونك اللي راهم فهموك اللي يحبوا السياق اللي تبع
1: اللي فهمته انا من خويا فوزي نحبوا يفهموه الجماعه, فهمت ولا؟
0: واضح ميساج به ميساج واضح. انا سي فوزي خرج راس فوزي هو الجول تبع دبر راسه. نحكيوا على الفينال البارح, هل انكم عندكم مؤاخذات البارح؟ والحقيقه الفريق الشوط الاول كان ممتاز, الشوط الثاني زاد الى حدود 8 دقائق, ثم بعد خبرة الترجي فما رصيد بشري كبير. يعني مانيش عارف شنو ربما بعض الملاحظات كرئيس نادي.
1: كرئيس نادي نحب نشكر الهيئة اللي خدمت, نحب نشكر جميع اللاعبين اللي قاموا بمردود استثنائي وكانوا مركزين وعارفين رواحهم الوشت وجد وكيف ضحاوا وصبروا ووصلوا للفينال وعندهم راية واحدة انهم يتحصلوا عليه. ولا بروبوني معناتها الشهادة اللي قام بها المدرب الناخب الوطني في الميتون في حق النادي الرياضي, كيف النادي الرياضي بساق الزيت كيفاش انبهر بالمردود. انا هنا نحب عندي الانطلاقه مش تكون رسالة للسيد كريم الهلالي, رانا احنا كي نطالبوا ونقولوا رانا لازمنا نصلحوا, رانا باش نصلحوا كرة اليد. وراني كانت اتصالات شخصية معه هو وقال لي يا محمد ما عندك منش تخاف, راني قلت له راني الموسم الفايت خسرت فينال، ما نحبش نخسر الموسم هذا بنفس الصيغه، لكن مالوريزمون نفس الحكايه تعاودت ونفس الشخص ونفس الشخص
0: نفس الحكم نفس الحكم
1: انا هما الحكام الانتماء تعرف تواك كل شيء، كل الحكام نعرفوا الانتماءات نتاعو، الانتماءات نتاعهم معروفه، وفيهم سي مكرم بن داعو انتماء للترجي الرياضي، وهذا هذه النقطه اثرناها، قال لي راهو ماهوش مش ياخذ قرارات وحده، راهو عملنا البار كيما هكا سي كريم وتنجم ترجع له، قال لي عملنا البار واي قرار اي قرار مش ياخذه راهو مش يرجع للبار. شفنا احنا المباراه النادي الرياضي بتاعك زيد كان مسيطر عليها دو اجل كازيت الى حد الدقيقه 20، على خاطر في الدقيقه 20 بالنسبه لي انا التورنون دي ماتش مش ننسبها لباسم السبكي اللي هو قرر يلعب بسبعه واقحم في الميدان الحكم مكرم بن داعو، وخذا بدا من غاديكا بدا ياخو في زمام الامور ويسير في المباراه، لوج على الورقه الحمراء نفس اللاعب نتاع الموسم الماضي اللي هو ادم بن عامر، ومشاو تثبتوا من البار ظهر فيها تمويه ولا اقصى من هنا واقصى من غادي، وبدات الحسابات 6 متر هنا تتصفر و6 متر ما تتصفرش، ولا بروفوني جل الحكام اللي هما محايدين وعندهم نزاهه، يقول لك لولا الموفي بلوكاج ما كان يكون الكونتاكت هكايك، تنجم تصفر موفي بلوكاج، تنجم تصفر 9 متر مع دي ميني، تنجم تصفر 9 متر، ثم عديد القراءات، علاش ما رجعش للفار باش هو يثبت، خاطر هو سايح ثم يلزمه يعطي الكادو نتاع العاده للفريق المنافس اللي هو في غنى على هذه الهدايا، هو رصيده البشري تبارك الله عليه، متفوق علينا ماديا وفي برشا حوايج، لكن في الجورجي نحب نذكر المدرب اللي اوقف باسم السبكي اللي هو يحكيه، معناتها باسم السبكي هات جميع التيترات، الترجي ما تستحقش المدرب، الترجي الافكتيف اللي عندها يهز جميع التيترات، اذا عنده جل عناصر المنتخب ولا بخلاف اللي في الترام مازال عنده زاده في التريبين، ونزيدوا زادا نعملوا هكايه ما بقاش، احنا كي طلبنا حكم اجنبي راهو
0: وهي قدامنا المراسله، فما مراسله بعثتوها صحيح،
1: بعثناها المراسله وكانت المكالمات الهاتفيه مع سي كريم مع الخيال بعد المراسله هذه، قلنا له يا خويا انت ماهوش معقول انك انت مباراه نصف نهائي يصفرها حكم اجنبي، مباراه النهائي يصفرها حكم تونسي وحكم من تونس زاده، ونلعب في قاعه رادس في تونس، معناتها النقطه الثانيه اللي نحب نقول لك عليها، احنا 800 تيكي وحاصيل وتنقلات وديبلاسمون تونس في ثالث عيد في ريود امتحانات في كل شيء، وتقول لي 800 تيكي والليزانفيتاسيون سبعه ولقطه كبيره برشا، وغد وامس ندخل للصاله نلقى فيها 2000 متفرج من الترجي الرياضي التونسي، انا بالنسبه لي انا النقطه هذه نوجه بوانت انتروغاسيون كبيره للناس اللي نظمت ولو خيان في الامن، معناتها نقول 800 نقى 2000، انا ولد القاعات ولد التنظيم ولد كل شيء، ونعرف كي نقول 2000 راهم اذا ما فاتوش ما هوش معقول، صدقني اليوم معقول، معناتها تقول لي تكافؤ الفرص نطلبك في اربيتر ايترونجي، تقول لي لا، معناتها نلعب في تونس في رادس اللي هي القاعه تابعه لولايه تونس بالابروبوني، ترجي والكليب معناتها يلعبوا في رادس. هذه قاعتهم، هذا ترانهم، وين تكافؤ الفرص؟ مع ان رانا مانيش مش نقلل من النتيجه من
0: قيمه الترجي، من قيمه
1: الترجي، الترجي الرياضي التونسي ما كانش يشوف الماتش حكايك، الماتش لو كان قعد بلال العابد ما كانت الفرجه مش تكون للدرجه الاخراني، علاش قتلناه الماتش في 14 على دوزيام ميتون؟ علاش كانت دوزيام ميتون الشوط الثاني رديء جدا، كان هذا كله راه من الحكم، لو كان قعد بلال راه عرفنا كيف احنا ندوروا في 7-8 ملاعبيه، نعرفوا كيفاش كيفاش نرتحوا الملاعبيه نتاعنا، وتعرف انت كيفاش معناتها الكيب كي تبدا كومباكت سوليدير في بعضها، كي تنحي منها دينامو وفاعل ويعطيه الصحه، معناتها تخلل في الماتش قلت عليه الى بيزي لو ميور ماتش.
0: يعني انت توجه يعني الانتقاد والاتهام التاثير على المقابله لاحد الحكمين وتقول بنداحو
1: مكرم بن داعو هز الترابو، مكرم بن داعو عمل كل شيء للترجي، مازال كان ما تفاعلش مع الجمهور، مازال كان ما تبعش مع جمهور. واذا ثم اذا انا نستنى في محاسبه سؤاليله سؤاليلي انا على الكلام اللي قلته انا، وانا انسان مسؤول، انا 20 سنه في التسييط، انا انسان مسؤول. واذا يرجعوا للفيديوهات ويرجعوا للست متر شكون سفرهم ولي دمينيت شكون اعطاهم، هما دوز اربيتر. وانا اللي غيبني اللي هما من خيره الحكام، ومش نتحرموا منهم. ونعتذر الزميل
0: زغلامي
1: اعتقد ما بقاش يزفر ساقيه الزيت بالنسبه لبنتاحو. فيه ورقه ابي من هذا قرار خديناه، ومش تمشي للمراسله للليغ وللفيدراسيون. السيد هذايا بتاتا ما بقاش يزفر النادي الرياضي بساقيه الزيت. أعطينا في غدرنا الأول مرة، والثاني مرة أعطينا في الثقة. وسي كريم نقول ربي يهديه غلطوا، يعني ما هو أحسن كلمة في تونس، غلطوا وغلط الناس الكل.
0: لا هو اللغة غلطوا هذه ما عادش نحبوا نسمعوها احنا بعد الثورة. فقط حبيت نسألك حاجة سي محمد، وبعد بعد الفينال تو عندكم 24 ساعة احتجيت وعودت عملت التليفونات رئيس الجامعة لغيره، ولا انتهى الموضوع الكوب مش على روح؟
1: شوف انت تعرف تو سي معناتك
0: حصل لما في السجود
1: هذا كله هذه دروس تكون لنا احنا
0: للمستقبل
1: اللي يلزم. شوف انت نعرفك يهمك الشان الرياضي سيرتو كرة اليد، هذه اصلاحات لازم تصير، وثم قرارات وثم قوانين لازم تتحط جديده. ما عمره ما يكون اربيتر من نفس الرابطه، ما يصيرش حتى في سير البطوله بيصير البطولة العادي. تاني حاجة ما يصيرش أنك تلوت على كافو الفرص ونلعب في رادس يا أخويا، ما هيش حك الراي لا الفينالات، ما هيش حك على رادس. رأي تبارك الله، ثم صالة سوسة، ثم صالة المستير، ثم صالة الشاقص، ثم صالة مدين.
0: ليه هو سالت المستير هو سالت المسير يعني تأكيد لكلامك بذلك في العب في المنتخب. دونك الحقيقة من أجمل القاعات، قاعة محمد مزالي يعني صالحة أنها تحتضن أدوار نهائية ولعبنا فيها قبل.
1: لا لا تبارك الله، حتى صالت الحمامات صالت الرايد البجاوي في الساحل صالة ممتازة ياسر. علاش ما نجيب ما قدرتش تجيبها لي في الساحل، جيبها في الساحل. عليه انا نعمل 300 كيلومتر، هو يعمل 30 كيلومتر، ما يعملش 30 كيلومتر، يعمل 3 كيلومتر. معقول هذه تقول لي تكفوا الفرص؟ وهذا واحد ماهوش معقول.
0: واضح كلمه الختام خليها لك سي محمد. طبعا احنا على ابواب انتخابات اخوي، نتمناو انه المكتب الجامعي القادم سواء اللي توا هو، لانه هو متقدم المكتب الجامعي الحالي وفما قائمه اخرى، نتمناو انه اللي باش يربح ديمقراطيا ويربح بالانتخابات يصلح الاخطاء هذه ويراجع عده حسابات لما فيه خير كره اليد التونسيه.
1: أنا ما ننكروش اللي قدموا سي كريم والمكتب هذايا في بعض الإصلاحات، لكن يمكن الأمور المادية ما عانتهمش. لكن يا خويا الرياضة راهي ماديات، راهو المال قوام العمل، سواء للناس اللي تحب تشد، سواء للحاليين ولا اللي جايين جدد. راهو إذا ما تمش موارد كبيرة ياسر للفيدراسيون
0: وللنوادي
1: راه ما احناش مش نصلحوا كورتنا، راه عمر الاصلاحات راه بالقوانين وبالمد، وقوانين تكون لصالح الرياضه. انا سي جمال، انا واحد من الناس معناتها ما نجمش نشوف في كيف فيها اكثر من 7 أو 8 عناصر في المنتخب، والبعض منه يولي في التريبيل معناتها
0: زوج
1: عناصر من المنتخب يكونوا في التريبيل. لو كان جاوا في جمعيه اخرى وخذوا طونجو اخر، راهم كانوا ولا ثم كونكورونس في ليكيب ناسيونال خير. ما نحكيو معناتها
0: لا نحكيو مصلحه كره اليد.
1: مصلحه الرايه الوطنيه. ولهذا نورمالمون الفيدما، انا بالنسبه لي لنا من اهم الاقتراحات ونقولوا الفيدمات نتاع العام الجاي تكون هي 16 لاعبي، 12 سنيور، والاربعه الاخرين بريمير سنيور او اصناف شابه. خلينا نطلعوا الناس الجدد، وخلي الناس هذوما الدميلتيس هذوما اللي ماشيين العام الجاي يوليو سنيور، على الاقل يكونوا فاعلين في البطوله وفي الجمعيات.
0: واضح. شكرا لك سي محمد قلال. احنا نتمناو انه ساقيت الزيت كالعاده تقعد مدرسه في كره اليد، ونتمناو انا ما نسبقوش الحديث، احنا شعلنا فيه فوزي شنو قال نستناو.
1: لا لا لا لا بالعكس بالعكس، فوزي راهو خونا، راهو خونا وحبيبنا، واحنا راهو الجمعيه نادي الربح ساق زيت، حتى اللي حكى رانا عائله،
0: نعرف عندي كل
1: فما حتى مشكل،
0: عندي كل المعلومات نعرف. شكرا لك سي محمد ومرحبا بك سي محمد. شكرا لك، يعطيك الصحه. طبعا وزلنا معكم في راديو سبور، بعد شويه نحكيه على الشباب القيرواني، نحكيه على ملف اخر زاده فيه جانب قانوني.

0: مادي 3:39 دقيقة، مازال معكم في راديو سبور حتى للسبعة طبعا. من بعد نحكيو على الدور النهائي لكاس تونس، ما قبلها مش نحكيو في ملف آخر يهم الشباب القيروانية والنادي البنزرتي، وطبعا نهاية الموسم اللي هي مثيرة، وطبعا عدة يعني خلينا نقولوا تحاليل وبرشا آراء في ملف يتعلق بقضية مرفوعة، وإلا ما خلينا نقوله ملف للمتابعة يتعلق بخصم النقاط للنادي البنزرتي وغيرها. طبعا برشا الحقيقة فما برشا تكتم في الملف هذا. قلنا خلينا ناخذ معنا الأستاذ الطيب العويتي اللي لاحظت من خلال الباج متاعه أنه قاعد يتفاعل مع الملف هذا، وقاعد يهبط على الباج متاعه عدة نقاط طبعا هو أكثر تتعلق بحقوق الشبيبة القيروانية. على كل هو معنا الأستاذ في المباشر. أستاذ أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا بك خويا جميل، مرحبا مستمعي ذات
0: الهراسة. طبعا بحضرة توفيق زعبوب وكذلك سي سمير جويلي يوجه لك التحية زادة في انتظار.
1: نوجه لهم التحية بالدوري، نوجه لهم التحية وكل الموجودين في البلاتو من تقنيين و
0: شكرا
1: الاخراج الفني.
0: شكرا، في انتظار انك تكون بحضرنا باكثر تفاصيل. اما جوست فقط دي فلاش قبل الدور النهائي، هل حقا موجودة قضية اسمها قضية خصم نقاط؟ وهل حقا انه النجم نشوفه سيناريو نتاع انه الشبيبه بعد ما طاحت تضمن البقاء نتاعها وربما فريق اخر ينزل وغيرها؟ اعطينا حطنا في سمي الموضوع
1: في الصوره بس. في الصوره بالفعل يا اخوي جميل، هو من احنا باش نحكيه بصفه معناها حسب ما يتم تداوله في وسائل الاعلام او على صفحات التواصل الاجتماعي. فما معناها اللي يقول فما معناها هي شنو خصم نقاط ما يتم الا في اطار معناها حكم نهائي ذات تتعهد به لجنة وضعية اللاعبين المحترفين بعد ما بناء على شكاية من المستفيد من الحكم هذايا. ثم عقوبات معناها تم توجيه عقوبات، معناها يتم انذار معناها الفريق المخالف بضرورة معناها دفع المتخلفات اللي بدمته، ثم تم المرور إلى جملة من العقوبات تتميز بالطبع التدرجي بتاعها. تبدأ معناها من خلال احتساب معناها فوائد تأخيرية شهرية، ثم معناها المنع للانتداب و من بيع اللاعبين، ثم نوصل لمرحلة موالة إلى معناها خصم من النقاط، والخصم يتم على ثلاثة معناها مراحل، خصم نقطتين وأربع نقاط وستة نقاط. من الوقت فمشي خلاص معناها بصفة إجمالية يتم معناها إنزال الفريق المخالف إلى الدرجة السفلى. يعني لازم نحط معناها السيد المستمعين في إطار معناها مفهوم الموضوع، اللي فما نزاع بين فريق من غير ما نسميه ولا ثاني واحد، فما نزاع بين فريق ومجموعة من اللاعبين تاعو أو الوسطاء واحد، معناها النزاع هذا فيه تم الحكم نهائيا من طرف لجنة النزاعات التابعة معناها الجامعة التونسية لكرة القدم أو أي هيكل آخر معناها التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم. الحكم هذا ولا نهائي، المستفيد من الحكم توجه للجنة هذه وضعية اللاعبين المحترفين وتقدم بها عريضة قلب معناها إلزام الفريق المخالف بخلاص مستحقاته. تم حسب ما اللي فهمته تمت الإجراءات. تم معناها كل خصم الشهري العفو معناها تم معناها توظيف قواعد اتفاقية منع من الانتداب إلى آخره. ثم معناها حسب ما يحكيه فما معناها فما عقوبات من الخصم من النقاط من الفريق أداء.
0: فهمتني؟ بقى انت بتحب تسميها، ما احنا بقى واضح يفهموا فينهم فريق
1: النادي البنزرتي هو مش فريق واحد، فما برشا فرق حاسم اللي معناه فيه وفما برشا فرق معناه معنيه بحسب النقاط.
0: في الحال هذا فما شبيبه والنادي البنزرتي لانهم زوز معنيين، ها واش نقصد؟
1: واضح هو واضح فهمني. هو المره الاولى وقت الظهور الاعلامي رئيس هيئه الدرجه الاولى معناه اوحى اللي كون النزاع هذا من اختصاص هيئه الدرجه الاولى، اور هي هيئه الدرجه الاولى هذه مش مهمتها البت في النزاعات، هي مهمتها منح تراخيص للفرق خوض معناها قصد خوض معناها غمار البطولات الوطنية، تشوف معناها اسكو الفريق هذا مؤهل يخوض معناها غمار معناها البطولة المحترفة سواء الأولى ولا الثانية، من خلال توفر جملة من الشروط المنصوص عليها بكرة شروط معينة تتعلق بالبنية التحتية، تتعلق معناها بخلاص المزودين بتاعه، وتتعلق معناها بالإدارة إلى ما غير ذلك من التصرف المالي إلى غير ذلك. فهمتني؟ فما عقوبات مالية قررها لجنة معناها مراقبة التصرف المالي للأندية اللي لجنة فيدرالية، معناها توصل حتى الخصم معناها توصل حتى خصم نقاط في حالة معناها عدم خلاص الخريطية مترتبة معناها على هذه معناها المخالفات. نطبقوا الفصل 53 من المجلة التأديبية في صيغته الجديدة اللي ينص على معناها على عقوبات مع الخطايا إذا ما تمش الدفع في 15 يوم وتولي نعمل ماجوراسيون تاع 20% نزيدوا الأصل الخطية، اذا ما تمش الدفع نتعديه بعد شهر من اعلان القرار اذا خسر نقطه من فريق المخالف. هذا فيما يتعلق معنا بهيئه الدرجه الاولى ومعنا مخالفه شروط معناها تنظيم البطوله المحترفه. لكن الامر بعد معناها يتعلق بنزاع بين فريق ولاعبين نتاعو او مزودين نتاعو او مدرب ولا حاجه، فما معناها متخلى باحكام نهائيه وباته. تم معناها فصل فيها من احد الهيكل تبع جامعه تونسيه لكره القدم، معناها لا علاقه بالفيفا بالموضوع ولا علاقه باي هيكل تقاضي دولي بالموضوع هذا، راهو الهيئه هذا راهو نزاع بين انديه معناها بين لاعبين ينشطوا في البطوله راس المحترفه الاولى. واضح ما باش نحطوا معناها الموضوع في اطار تم تسليط عقوبات معناها في خاطر الهيئه هذيا نتاع مراقبه لجنه متابعه وضعيه اللاعبين هذيا تقوم معناها بتوجيه انذار تعطي اجيال معينه قصد الخلاص فهمتني تعطي ديلي دغراس فهمتني في حاله عدم معناها الخلاص في الاجل هذيك تمر الى العقوبه المواله وهكذا دول. لكن نوصل لعقوبه معناها انزال الدرجه المواله.
0: اي اي ست طيب انا تجاوزناه من ولا ما يعرف حد وين وصلنا توا في الملف هذايا ولا يبقى ملف للمتابعه؟
1: والله انا معناها مشني بالحق خاطر مشني في اللجنه القانونيه نتاع الشبيبه ولا معناها كما قلت انت بصفتي متابعه معناها الامور القانونيه حبيت نتفاعل معناها مختلف الاراء. الملف مازال مطروح لكن بالحق لازم على مكتب الجامعة معناها والهيكل المعني أن يبت في هذا النزاع. قصد أعطى كل حق وحق وخاطر خمسة يكون موسم رياضي معناها باش يزيد معناها من نشوفه في الشيء معناها ثم توتر ولا على مستوى
0: مع العلم أستاذ تو نختم أنا الملف هذا في انتظارنا تجيب أحدنا ونفسره أكثر. مع العلم أني راهو فما يعني فما ثغرات اللي نجم يلعب عليها اللي اللجنة ولا الجامعة ولا رجال القانون اللي هو إيش يقول لك؟ يقول لك حتى لو تم قرار في في في يعني خصم النقاط ما فيش يدات، يعني النجم أني كمكتب جامعي مش السنة العام الجاي نجي في البطولة الجاية قبل ما تبدأ البطولة نجي للفريق A ولا B ولا C نقول له راك أنت باش تبدأ إلا خمسة نقاط بحكم أنه عندك قرار سابق. راهو هذا النقطة اللي غير واضحة واللي يبدو أنه تنجم تكون يعني
1: باش تصير برشا جدل. هي
0: باش تصير برشا جدل ويبدو أنه المكتب الجامعي زاد يعني ينجم يستغلها باش يحل برشا مشاكل. وهذا حسب رأيي
1: أو زادة حاجة أخويا جميل. نحن ما نمسوش زادة معناها إذا باش نأولوا قانون اللي معناها في وفق معناها رؤية معينة أو وفق تأويل معين يخدم فريق على حسب فريق هذا ما تسميش مبادئ.
0: هذا ما تسميش أنا ضد هذا شكرا لك. شكرا لك ست طيب في انتظارك تجيب أحدنا تو ناخذوه بأكثر تفاصيل ونحلوا الملف هذا ونشوفوا التطورات نتاعو إذا كان فما ماذا بينا أنه الشباب القيروانيين إذا يكون عندها موقف واضح في الجانب هذا. شكرا لك ست طيب يعطيك الصحة.
1: يعطيك الصحة أخويا جميل ومرحبا بك. مرحبا بك.
0: بعد شوية نمشيو إلى رادس وناخذوا ما قبل الدور النهائي لكأس تونس بين الترجي الرياضي التونسي والترجي الجرجيسي.

هذه 53 دقيقة إذا نعود في راديو سبور. 7 دقائق في سلعة انطلاق الدور النهائي لكأس تونس بين الترجي الرياضي التونسي والترجي الجرجيسي. طبعا مش تابعوا الدور النهائي بكل تفاصيله. خليني نرحب بالفريق اللي بشي من معنا التحليل ستوفيق.

0: أبو مساء الخير، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا جمال، مساء الخير. مساء الخير لكل الموجودين في الاستوديو، عيدكم مبروك. مساء الخير لكل مستمعين ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا على جوهرة تي في. ونحب تحية خاصة لسي المنجي بحر وكل أحبائه والمسؤولين في حمام نلف على صعودهم للممتاز. فألف مبروك لحمام نلف بالصعود والنتيجة تاع الانتصار البارحة الملعب الجبسي.
0: أول حاجة مبروك ستوفيق، لكن نعتقد أنه نسينا احنا العيد توا، ما قداش احنا الثالث عيد وربع عيد وخمس عيد.
1: أي ما جيتش عاد
0: ما جيتش من وقتها، كنت مسافر.
1: لا
0: ما كنت في تونس واخد ما زرتش، ما في باليش.
1: لا في سوسة ما خرجتش،
0: ما خرجتش من سوسة. باه مش مشكلة، هاي
1: ماشي
0: بالي سافرت، ماشي بالي
1: سافرت. فما أخبار
0: والله
1: وصلتك حاجة؟
0: فما عرفتش شكون قال لي سافر، ما عرفتش شكون. أنا مشي في بالي مشيت نتفرج على الأرسنال
1: والهنغري بودابست.
0: بودابست لكن البارح الماتش مش سفرة أخرى.
1: لا ما مشيتش.
0: بس سمير جويلي أهلا وسهلا بك، مساء الخير.
2: أهلا جمال، أهلا بالحضور، عيد مبروك جمال، عيد من عيد على المستمعين ومستمعات.
0: أنت ما كنت دخلت معنا هرت العيد ولا؟
2: أي أكيد
0: برشا يسألوا عليه ولا؟
2: أي سألوا عليه قبل التوفيق. صحيح وعيدنا عليه عبر الميكرو. دونك إن شاء الله نعدي أمسية رياضية طيبة في مباراة نهائية إن شاء الله. عرس كرة تونسية اليوم يكون عرس عبية معنى الكلمة، والفائز بمرجع المباراة الأجدر شره هو اللي يفوز
0: إن شاء الله. خلنا نمشي وحنا شنو رايك بملعب رادس قبل خمسة دقائق ناخذ الأجواء والتشكيلتين مع زميلنا رضا الخليفي. رضا أهلا وسهلا بك.
3: أهلا وسهلا بك جمال، تحية ليك وتحية لكل المستمعين والمستمعات من ملعب رادس. تقريبا من خمسة دقائق تفصلنا عن انطلاق نهائي كأس تونس لموسم 2025-2026 بين الترجي الجريسي والترجي الرياضي في حوار كروي يستقطب اهتمام كل الرياضيين والتونسيين. أجواء كبيرة في الحقيقة هنا في ملعب حمد العقد بيرادس، وجماهير غفيرة تتواجد بنحو 25,000 متفرج متوسعين تقريبا على كل المدرجات. والحقيقة جمال أنه إيقاع العاصمة تغير منذ صباح أمس، حيث تقريبا كل الشوارع في المدن تقريبا زينت بأعلام الفريقين، وسجلنا توافد آلاف مؤلفة من أهالينا في جرديس، كما سجلنا حضور الطبل والمصنات. وتم اليوم في شارع حبيب بورقيبة ذبح عجل يعني كبير في شارع العاصمة، في تقريبا الشيء اللي يمكن قوله
0: شكون اللي ذبح
3: وحدها
0: رضا؟ شكون اللي ذبح العلو؟ شكون اللي ذبح العجل؟
3: عبات رجل جرديس، عبات رجل جرديس اللي حاضرين بأعداد كبيرة، والآن يقومون بدخلة جميلة رائعة معبرة تكشف بوضوح علاقة هذا الفريق العريق الترجي الدريسي الذي يبحث اليوم على التتويج بكأس ثانية. على كل كرة القدم كما قلنا جمال هي واحدة من تدخل الفرحة وتجمع كل الأطياف. على كل الناس نجمع مع بعضنا النشيد الوطني ثم نرجع تشكيلة الفريقين. جمال
0: نرجع تشكيلة الفريقين، لو أنا عندكم تشكيلة الفريقين ناخذ كلمة كلمة. استفيق تشكيلة الترجي عندك أنت.
1: الترجي نزل اليوم بميميش بن علي على اليمين، مريح وجلاسي والعيفة، رفيعة وكونتي وتقاع، هذوما الثلاثي وسط الميدان. في الهجوم اليوم اختار براكوني مشي يلعب عالي على اليمين، ديارا على اليسار، ودناو كراس حرب.
0: بينما تشكيل
2: الترجي الجيسي وفي مصطفى شارق لطريقة 3-5-2 أو 5-4-1 خلينا نقول في الحالة الدفاعية. دونك بدأ بسيف الدين الشرفي كحارس مرمى اللي قاعد يقدم في مستوى طيب في المباراة الأخيرة. في الدفاع الدفلاوي ديالو ونيونغ، في وسط الميدان كوني خلفه غسل المحرسي وخليل قصاب، لمجد الرجيلي كصانع لعب قدام وسط الميدان مع مؤمن الرحماني وأشرف بن ضياف في الهجوم. دونك يعني ترجي جريس اليوم وفي التقاليد ولا 3-5-2
0: وفي الخيارات نتاعو يعني الخيارات نتاعو. خلينا اذا كان موجود رضا خلينا نرجع له مره اخرى ناخذ من عنده طبعا الاجواء قبل سافره بدايه الشوط الاول. تفضل رضا.
3: بالفعل جمال أجواء في الحقيقة كبيرة، جماهير غفيرة، أرضية الملعب ممتازة، طاقة تكون برشا، لكن الآن تحيرت شوية نسمة طاقة النجم نقوله مستحب. ونمر مباشرة لتشكيلة الفريقين، نبدأ بالترجي الرياضي الجرجيسي، سيف الدين الشرفي في حراسة المرمى، في راس بومة يسري الدفلاوي، دافيد نيونغوي، طب ديالو، حسن المحسي، كوني خلفه، خليل قصاب، لمجد الرجيلي قائد الفريق، مؤمن الرحماني، أشرف بن دياب، والمدرب هو منصف مشارك. بالنسبه لتشكيله الترجي امان الله من ميسي حراسه المرمى، محمد بن علي، حمزه الجاسي، ياسين مريح قائد الفريق، نضال العيفي، حسام الصاع، حمزه الفيعه، عبد الرحمن كوناتي، سيل ابو عاليه، جاكي ديارا، وفلوريون دانون، والمدرب هو كريستيان دراغوني يدير هذا اللقاء، طاقم تحكيم بقياده نضال الصيف، ويساعدوا كل من خليل الحساني المساعد الاول والمساعد الثاني احمد الزويني، ثنائي الحكم تقريبا الاحتلالي دول ثنائي سيف الدين البرتاني وامان الله الحجري، ثنائي البار حسني النايلي ونجد بالرحومه عفوا ما يساعدوا عمر بريدة ومراقب المباراه سامي دربال ونجد رحومه لحظات وينطلق اللقاء مع الملاحظ جمال وتشكيلته الترجي الفرديسي تشهد غياب معتز سوسان لاسباب صحيه، بينما ثلاثة غيابات أساسية في تشكيلة الترجي، بشير بن سعيد لأسباب صحية، ومحمد أمين بن حميد ومحمد أمين توجاي بسبب التزاماتهم مع المنتخب التونسي والمنتخب الجزائري.
0: لحظات إذن وتعطى ضربة بداية الشوط الأول في الدور النهائي لكأس تونس، نضال طيف هو حكم المباراة، نتمنى مرة أخرى أن طاقم التحكيم يؤدي إلى المباراة أو يهز المباراة إلى بر الأمان. وقفة مع زميلتنا منال في موجة الساعة الرابعة، وإحنا راجعين الدور النهائي لكأس تونس.

0: الناس هتشوفنا غلط.
1: بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في وسع

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. قرعة التناوب على عضوية المجلس الجوي بالمهدية والتداول على رئاسة المجالس المحلية التي أجرتها اليوم الهيئة الفرعية للانتخابات بالمهدية تسفر عن تولي عضو المجلس المحلي بالمهدية حسين أصفر الحنشة رئاسة المجلس الجهوي. القيروان تحتفل اليوم بعيد الأمهات من خلال برنامج تضمن زيارة لقسم التوليد وتكريم الأمهات، ثم زيارة إلى مؤسسة رعاية كبار السن مع تقديم بطاقات معايدة وفقرات تنشيطية وقافلة صحية، إلى جانب تكريم عدد من الإطارات التربوية النسائية تقديرا لعطائهن ودورهن التربوي والإنساني، وفق ما أكدته مندوبة المرأة والأسرة بالقيروان أنيسة سعيدي لمراسلنا طارق الفوالة.
2: هو يوم رمزي، هو احتفال بالأمهاتنا، هو احتفال بالدور اللي تقوم به المرأة في المجتمع، الأم في المجتمع، في الأسرة، في كل مواقع. اخترنا أنه يكون النشاط في الصباح، كنا في مستشفى ابن جزار، إيمانا منا بأنه الإطار الصحي العامل هو في الصفوف الأمامية في تقديم الرعاية الكافية لكل أفراد المجتمع بصفة عامة. اخترنا أن نكرموهم ونستقبلوهم اليوم بالورود، والأمهات زادة اليوم معتها النفسيات معناها اليوم كيف اليوم مروا بمرحلة صعبة اللي هي مرحلة الولادة. اخترنا كذلك اليوم في دار المسنين أنه في إطار تواصل الأجيال أن مش نكرموا إطارات الطفولة، وخاصة إطاراتنا اللي في مؤسسة الطفولة وفي مراقبات الطفولة، لأنه زاد كيف المراقبات هذه تقوم بدور كبير في رعاية الأطفال، في تأطيرهم، في مرافقتهم، لأنهم أطفال مكفولي الدولة، لأنهم يعانيوا من الهشاشة الاجتماعية ومن الهشاشة النفسية. ما تنجمش اليوم المجتمع أن يتقدم إلا بهؤلاء الأمهات الصامتات، وهي تحية اعتراف وتحية تقدير لمجهوداتهن.
1: دوليا، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يقول إن بلاده لن توافق على أي اتفاق لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة ما لم يضمن حقوق الشعب الإيراني، مؤكدا أن طهران ستتمسك بمطالبها قبل الوفاء بأي التزامات مقبلة. من جهته، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إسماعيل كوثر يقول إن المفاوضات لا تزال جارية لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، مستبعدا أن تسفر عن نتائج، مضيفا أن الملف النووي تم رفعه من على طاولة المفاوضات والحوار مع واشنطن، وفق ما نقلت وكالة إسنا للأنباء. ختاما، وفد حركة المقاومة الإسلامية حماس المفاوض يستعد للانتقال قريبا إلى مصر من أجل البدء في جولة جديدة من المفاوضات الخاصة بملف التهدئة ضمن محاولات الوسطاء الرامية إلى تقريب وجهات النظر في ظل التطورات الميدانية الخطيرة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي وتنذر بتخريب هذه الجهود بشكل كامل.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: الأربعة 11 دقيقة طبعا 11 دقيقة في الدور النهائي قل ممكن 9 دقائق على كل 50 عام وطلع على رضا الخليفي الموجود في ملعب رادس. رضا مرحبا بك.
1: مرحبا بك جمال. 10 دقائق بالضبط في رادس والنتيجة لجلسة التعادل 0-0 بين الترجي الجرجيسي والترجي الرياضي. الترجي الجرجيسي يلعب بالزي الأحمر والأصفر على الجهة اليمنى من المنصة الشرفية والترجي يلعب بالزي الأزرق على الجهة اليسرى. ويشرف على هذا النهائي النيابة عن وزير الشباب والرياضة السيدة نرجس بلطيفة رئيسة ديوان وزير الشباب والرياضة. والملاحظة الباسة أنه الترجي في الدقائق الترجي جرجيس هو كان الأفضل في الدقائق اللي مرت الحقيقة وتحصل لدوس فرص الدقيقة الأولى خطأ مشترك بين مريح والجاسي يستغلوا أشرف بن دياف اللي سدد بقوة لكن تصويبته تمر بجانب القائم. دقيقة ثلاثة خليل القصاب يعطي باص حلوة لمؤمن الرحماني لكن مريح يقطع الكرة ويحطها في الركنية. تقريبا سجلوا نص فرص للترجي الجريسي حالياً اللعب متوقف بسبب تلقي أحد اللاعبين الترجي الأسعافات أثر انسجام مع لاعبي الترجي الجريسي.
0: واضح. إذا خلينا نحكيوا على البداية كيف شفت البداية استوفيق بين الترجيين ترجي جرجيس والترجي الرياضي التونسي؟
2: والله في البداية مناسبة عيد الأمهات والغنية جات حلوة من وسام يعطيه الصحة.
0: خليت مواضيع النورمال تبدأ بها استوفيق. ما أنت
2: ذكرت في بالي الغنية تونس جي.
0: الله يرحمها
2: الوالدة. الله يرحمها الوالدة وإن شاء الله تهنينا زادة كيف كيف يرحم الأمهات الكل.
0: وربي
2: يطول في عمر الأمهات الكل. وما تنساوش أمهاتكم في العيد كيما اليوم مش تتذكروهم حتى بحاجة بسيطة. فنرجع للمباراة. الترجي الرياضي جمال بدا بداية قوة جرجيس وجات فرصتين على أثر سوء تفاهم بين مريح وجلاسي وكاد على أثرها بن ضياف لو كان مركز أكثر وكان شاف زميله اللي كان مؤمن الرحماني في وضعية أفضل منه كان يعطيه تمريرة كان مواجه المرمى. ثاني نفس الشيء انفراد وزاد تصويبة أخرى ولكن مريح كان جاهز ويقظ وأنقذ الموقف. الترجي الرياضي التونسي حاول على طريق ديارة على الجهة اليسرى ولكن القائد دفاع متاع جرجيس جاهز وخاصة في اللي زانترفونسيون متاع الملاعبين متاع جرجيس يفكوا بالكورة بنظاف معنا فما ليدويال موجودين ولكن أشك فوا وين يفكوا بالكورة ميلوحواش يخرجوا بالكورة بسهولة وهذا اللي خلى جرجيس ياخذ ثقة في فسهم وقاعدين معناها البروغريسيون من الدفاع الوسط الميدان للهجوم فما سلاسة في الخروج بالكورة ولكن بصراحة الربع ساعة ولا 11 دقيقة لا رفع كوناتي تقى دفاعيا معناها ما فماش كل الامباكت وما فماش كل معناها الدويل اللي يزمك تفكور تكره ما كانش سينو مش يفكهولك. ترجي جرجيس وسط الميدان معناها اللعيب جرجيس يمروا بسهولة تام في وسط الميدان وقاعدين يواجهوا في جلاسي ومريح. فأعتقد مباراة مفتوحة على كل الوجهات. تعرف اللي ترجي جرجيس معناها وصوله للدور النهائي ما كانش سهل لأنه بدا بقربه بعد المستير أقصى المستير في المستير وبعد جاته السيابي وبعد مشى لصفاقس وأقصى نادر هذه صفاقسي. بار كونتر الاسبيرانس لعبت مع الحامة في الحامة المتلوي أبو حجلة والعمران ولكن اليوم الدور النهائي هذا ما فماش فيه فافوري وفيه واحد قوي واحد ضعيف لا فما فريق بصراحة الترجي الجرجيس شفناه في الفترة الأخيرة بتاع البطولة قاعد يقدم في مستوى طيب وشفنا الترجي الرياضي بعد ما استلم براكوني الفريق تحس الفريق رجع تحسن ونشوفه.
0: سمير التعليق على البداية لحد الآن في 13 دقيقة.
3: شوف جمال كلمة على التقديم لو قدموا مباريات على يعني الساتيو بتاع نادي بتاع الترجي التونسي او هويه الترجي التونسي نلقاو انه عنده خبره المباريات النهائيه هذه عنده جوده فرديه اللاعبين ممتازين من ناحيه الكاليتي تكنيك وعنده قدره على التحكم في ساق المباريات هذا معروف على الترجي التونسي ويحب الاستحواذ. الترجي الجرجيسي عكسه عنده دفاع تنظيم دفاعي قوي روح جماعيه وقتاليه ممتازه جدا وقاعدين نشوفوا فيها تو في الربع ساعه الاولى يعني شيء كبير من الاندفاع البدني والاندفاع للترجي الجرجيسي ممتاز جدا وسرعه التحولات نقطه قوه الترجي الجرجيسي هي سرعه التحولات وهذا الشيء شفناه في الدرجين الاولين جمال شفنا انه الجرجيس ما مرش بالفتره جلسه النبض دخل مباشره في المباراه عارف ما له هو ما عليه سبق قابل الترجي التونسي في نفس الملعب وعمل معه نتيجه التعادل وكان قدم مباراه ممتازه ممتازه جدا، فدخل فينا في اجواء المباراه مباشره وفرض اسلوب لعبه وزوج فرص تقريبا كانت ممتازه جدا للترجي الجرجسي عكس الترجي التونسي اللي صات الميدان نتاعو كما قال توفيق تاو الحين متبعد برشا الخطوط الثلاثه متبعد على بعضها ال 3 ميليو نتاع الترجي اللي هما تقا وكوناتي ورفيعه بعاد على بعضهم خلاو مساحات لاعبي ترجي الجرجسي استغلهم كما يجب وخلق تقريبا تفوق عددي في الهجوم في الدفاع في دفاع الترجي وخلق فرصتين كان قادر انه يسجل. دونك بدايه واعد الدور النهائي نعتبره دور نهائي الاحلام جمال بين الخبره والطموح.
0: ولو انه كانت فرصه خطيره للترجي التونسي كان بامكانه التسجيل. خلينا نمشي لهذا
2: ديارة
0: المدافع هو المدافع اللي
2: ولكن ديارة هو اللي عمل الهجمه.
0: خلينا نمشي نشوفوا رضا الخليفي. تفضل رضا. تفضل
1: مرحبا بك جمال. يظهر لي ثم زوج تغييرات استراريه الحقيقه في صفوف الترجي ما زلنا ننتظر على كل
0: ترجي شكون
1: ترجي جرجيس زوج اصابات ما زالوا يتلقوا في الاصابات لكن نشوف قاعده نشاهد في اللاعبين يطلبوا في الاطار الفني بتغييرات في الاطار الطبي بتغييرات استراريه ولا كل دقائق لمرت سجلنا زوج فرص لصالح الترجي دقيقه 13 فلوريان دانو يهرب على اليمين يوزع لكن دفاع جرجيس يحط الكره في التماس دقيقه 15 كوناتي يتوقف من 13 متر يراوغ لكن دفاع جرجيس يتصدى ويرجع الكره تقريبا او هما لكن لحد الان ثم اللعب متقطع ثم برشا توقيفات نتاع لعب بسبب تلقي الاسعافات على كل
0: هي الاصابه دخلوا في بعضهم كيفاش الاصابه فهمت شنو بالضبط
1: ثم الاصابه الاولى لا كانت اصطدام بين مدافع جرجيس ومدافع الترجي وثم اصابه اخرى ثانيه وحتى تقريبا وحده اللاعب على كل ها ثم نشوفوا التغييرات رقم 15 في صفوف أونيباسون هذا بتاخذ هو مكانه وكذلك اللاعب بزن الحكم الرابع على كل هو اللاعب متوقف لحد الآن ثم نقاش كبير بين المساعدين بتاع مدرب الترجي الجرجيس ورقم 27 أمير الطاجوري ذو التغييرات استمرارية في صفوف الترجي ننتظر مازال يتوقف الإصابات على حافة الميدان على كل رقم 15 ياخذ مكان رقم 17 دافيد يونغي هو اللي تعرض للإصابة وياخذ مكانه أطبوجي أوليواسان ورقم كنا 17 هو أمير التاجوري مش ياخذ هذا مكانه على كل ما زال محصول في التغييرات ثم إصابة حقيقة يظن إن شاء الله اللاعبين تكون إصابات باللطف على كل نتمنى لهم الشفاء العاجل لكل زون إصابات كما قلنا رقم 27 أمير التاجوري وياخذ مكان ورقم 15 ياخذ مكان
0: سمير. هل التغييرات هذه تنجمش تاثر على البدايه القويه لترجي الجيز الحقيقه شفناه يعني بدايه متماسك ربما التغييرات هذه ما انت كمدرب كيفاش تقراها خاصه مش لاعب برك راه زوج لاعبيه في 17 دقيقه
3: اكيد جماعه شوف المدرب اكيد منصب شارك حضر سيناريو للمباراه حضر يعني لي مومون قسم المباراه على فترات حتى يتحكم يقدر يتحكم في المباراه لكن ما نصورش انه كان مبرمج انه زوج لاعبين ينصبوا له في دقيقه
0: اكيد مستحيل
3: دونك مستحيل حتى مدرب بالضبط يعني دونك التغييرات هذوما زوج اكيد باش يدخلوا نوعا ما بعض البلبله لكن نتصور انه بالنصائح اللي باش يعطيهم المدرب للزوج لاعبين يدخلوا نفس الدور نفس البلاسمون نفس التمركز نفس الانتشار اما نتصور انه الترجي الجرجيسي ما يتاثرش برشا بالتغييرات هذوما الزوز ولا انه معناها ضربه كبيره للترجي الجرجيسي.
0: باهي ذكرنا بالتوقيت يا رضا بسرعه وبعد نرجع لك ذكرنا بالتوقيت.
1: نلعب زمان نلعب في الدقيقه 19 بالضبط والنتيجه تعادل 0-0 بين الترجي الجرجيسي والترجي الرياضي.
0: واضح.

في الدوزة، عقلي لاباسة ما قلبي حزين، ضاعت أفكار وكل يوم في موجة، عشت حكاية نحكي لك تبكي العين، باقي حي أنا وسط الموتى، مرة نفرح ومرة حزين.

0: لا 31 دقيقة إذا نعود في الدورة النهائي لكأس تونس. إلى حد الآن ما فما حتى هدف لا من جانب الترجي لا من جانب الترجي الجريس. خلينا نطلع على رضا الخليفي في رادس. رضا مرحبا بك.
1: وسهلا بك جمال. في رادس تلعب في الدقيقة 31 ودائما التعادل 0 مقابل 0 بين ترجي الجريس والترجي الرياضي. صحيح كما قلت أنت جمال ما تم حتى هدف لكن تم فرص. المباراة مفتوحة والمحاولات من هنا وهناك. دقيقة 21 كانت مخالفة للترجي نفذها كسلبو عالية تضرب في الدفاع وتخرج للثنية. زوز فرص للترجي الفريسي. دقيقة 25 مؤمن الرحماني كان في موقع مناسب للتسديد لكن مرياح يقطع الكرة. دقيقة 29 فات بوجو اللي اخذ مكانه في التشكيلة يسدد لكن الرحماني كوتو يصوب وكذلك تضرب في الدفاع وترجع في الحقيقة الفرص موجودة من هنا وهناك في انتظار الهدف. نرى في الدقيقة 31 في أجواء كبيرة جمال في الحقيقة جماهير كبيرة جدا أكثر من 25 ألف متفرج من هنا وهناك.
0: خلينا نمشي نعمل طلع على طبعا ناخذ الجانب الفني في الدقائق اللي مرت. سي سمير 29 دقيقة لعب ما فماش أهداف ولكن فما اندفاع كبير فما تدخلات الحقيقة زادة تستحق انذارات. ربما الحكم قاعد يعطي في برشا أسبقية للعب بخيار ربما الحكم نضال الطيفة. كيف شفت 29 دقيقة لحد الآن
2: المباراة تقريبا في 29 دقيقة جمال فما معركة حقيقية في وسط الميدان بين زوج فرق. السيطرة فيها كانت نسبية للترجي الرياضي في الاستحواذ لكن في الفاعلية وفي افتكاك الكرة كانت للترجي الجرديسي اللي هو الحق يقال ضغط مباشرة معناها على كل لاعب عنده كرة يضغط عليه مباشرة ما يخليش الوقت باش يبني الهجمة اللي نعرفه الترجي التونسي يحبذ الهجمة من الخلف ما خلوش الفرصة هذه. فالترجي لقى صعوبة في التحكم بكرة تدرج بكرة نحو مرمى الترجي الجرديسي عكس الترجي الجرديسي اللي هو الحق يقال عند افتكاك الكرة عنده تحولات سريعة ممتازة وهذيك الخاصية متاعه ونقطة قوة متاعه يتحول بسرعة للهجوم الشاش الهجوم فرتيكال جمال اللعب الأفقي أقل لمسة ممكن في وسط الميدان حتى يوصل بسرعة للمرمى من ميش وكانت فما فرص كانت سانحة نوعا ما للتسجيل لزوج فرق لكن عموما يعني اللعب منحصر في وسط الميدان معركة شرسة في وسط الميدان بين زوج فرق.
0: استفيق إلى متى ستتواصل ربما اللي نقوله التنافس اللي ما فيش انتاج ما فيش سيطرة الحقيقة
3: وقتاش مشوفه وقت اللي واحد من الفرق يعرف
0: يسجل
3: أبار كيفاش مش تسجل ويزمك تخلق كل فريق قاعد يخلق في مشكلة الثاني ترجي جرجيس بالكثافة العددية ودي ترميناسيون تاع الملاعبية نتاعها خاصة في وسط الميدان والمدافعين تحس فما بوكو دونكاجمون الروح موجودة القتال على كل كورة موجود هذا كيبين لك اللي الملاعبين ذهنيا جاهزين ما عندهمش ضغوطات بارابور على الترجي ونكومبارون بينهم وبين الترجي الرياضي الترجي عنده ضغط اكثر من الترجي جرجيس ولكن اللاعبين تاع ترجي جرجيس اكثر شراسه على الكره من ترجي. ثاني شيء بالنسبه للاعبين تاع المشكل تاع الترجي التونسي هو المشكل اللي معناها قاعد لقيه توصى فيه من بدايه المباراه ما فماش ديروا ليه معناها الدور تاع كوناتي وتقا اللي هما لازم يكونوا لي دو بيستون اللي يخدموا الفريق في التريانغولاسيون هو ابو علي بار اكزومبل وداناو كوناتي او زاد كيف تقى مع ديارا ولا العكس بالعكس ورفيعه مش يكون هو المساند مع زاد كيف بن علي ونضال ما مش قاعدين يساندوا بن علي في بعض الاوقات يصعد بعض الاوقات لا ولكن ما فهمش كثافه معناها لان سور نومبر مش تعمل ديزيكيليبر للفريق المنافس اللي مسكر لك المنافذ راك تلقى صعوبه زيد اون بلوس لا جوستيس تكنيك في التمريرات وفي الرفعات كما تو شفنا النضال الرفعه نتاعو كانت اي كلام انا بدون تركيز شفنا الرفعه الاخرى زاد نتاع ابو عاليه في المخالفه زاد كيف في دين الشرفي انا يبين لك اللي فما معناها رجلاج افير فيما يخص معناها الجيست تكنيك لو درني جيست تكنيك اذا كان تحب تتفوق وتحب تسجل اهداف
0: واللي هو الى حد الان غير موجود. خلينا ناخذ مره اخرى مع عند رضا الخليفي التوقيت والنتيجه. رضا مره اخرى الاجواء في رات تفضل.
1: نرى في الدقيقه 35 من الجمال ودائما التعادل 0 مقابل 0 بين الترجي الجرديسي والترجي الرياضي.
0: صفر مقابل صفر اكيد نرجع بعد شويه مع نهايه الشوط الاول. ربما تجي الاهداف اكيد تغير برشا حاجات في الدور النهائي هذا لكاس تونس.
3: زيد الاصابه جمال الاصابه معناها التغيير اللي قام به ترجي جرجيز زوز اصابات بعد 17 دقيقه لعب اكيد مش تغير في التمركز التوصيات حتى من ناحية الفنية الملاعبية هذوما أقل شوية من سوى اللاعب دافيد اللي نعرفه مستواه في خط الدفاع متاع ترجي جرجيس ودوره القيادي ودوره حتى في المساعدة في الهجوم يساعد برشا زملاء في الكرة الثابتة معناه يخرج لك بعد 17 دقيقة لعب ولكن الريتم اللي يلزم ترجي الامبوز معناها
0: مش موجود
3: معناها يلعبوا بريسك 10 في الساعة مش بالطريقة هذه مش تقدر تفاجئ ترجي جرجيس وتخلي الملاعبين تاعهم معناها يغيروا مراكزهم دونك هنا ان غران بروبليم تاع ريتم يفو اكسيليري لو ريتم بون عم معذورين الملاعبين يلعبوا الأربعة تاع القائلة فيها سافوار 34 سخانة اليوم في رادس ولا أكثر شوية تو سيريدا يقول لنا قداش سخانة غادي تبقى أخويا من
0: تنتي خاطر نسألوا إذا قداش درجة الحرارة تقريبا رضا في رادس
1: لا فقط جمال هو اليوم سخون توا حوالين تقريبا درجه تقريبا 30 لكن الحقيقه ثم شويه نسمة طقس مستحب وخاصه وانه نلعب رز بالمدرجات تقريبا كله ظل يعني ما ثمش
0: باهي نرجع لك بعد شويه.

0: الأربعة وخمسة وأربعين دقيقة. خلينا نمشي إلى رادس ذولي الدقيقة الأخيرة في الشوط الأول بين الترجي الرياضي التونسي وترجي رجيس في دور نهائي لكأس تونس. رضا الخليفي مرحبا بك يا رضا.
1: أهلا وسهلا بك جمال. في رادس الخمسة وأربعين دقيقة الأولى انتهت والحكم نضال الطيف أضاف ست دقائق ما زلنا في الدقيقة الأولى والنتيجة لازالت على التعادل صفر مقابل صفر بين الترجي الريسي والترجي الرياضي. في الحقيقة نسق المباراة محترم، الفرص موجودة، سجلنا في الدقائق لمرة ثلاثة فرص الأولى دقيقة 40 تصويبة قوية من جاك ديارا لكن سيف الدين الشرفي يتصدى ويرجع الكرة دقيقة 42 مخالف للترجي جورجيز ينفذها مؤمن الرحمن لكن كانت بعيدة على مرمى. وأبرز الفرص كان في الدقيقة 43 زكي ديارا يعطي باصة حلوة لدانو هذا الأخير يصوب الكرة قوية لكن الامتياز كان للحارس الصرفي اللي نجم نقوله لحد الآن كان هو نجم الشوط الأول باعتبار تقريبا صدر جوز من ثلاثة فرص حاسمين أخرها كانت تصويبة دانو تصويبة قوية برشا لكن الشرفي يتألق ويفقد من معه. نلعب في الدقيقة الأولى في الوقت البديل دائما التعادل صفر مقابل صفر.
0: نتيجة ماشية للتعادل سمير، هل هي عادلة إذا كان يفهك الشوط الأول؟
2: صحيح جمال، ما شفناش فرص صانحة واضحة للتسجيل من زوز فرق، شفنا بعض المحاولات الفردية كيصوم عند دانو أو اللاعب الترجي الجريسي أشرف بن ضياف أو الرحماني ما ترتقيش إلى فرص أهداف، لكن شفنا أنه الترجي الجريسي بعد الخروج اللاعبين بالمصابين دخلت نوعا ما بعض اللخبطة في وسط الميدان وأصبح التمركز متاع اللاعبين خلى برشا مساحات للفريق الترجي التونسي. دونك نتصور أنه منصف مشارك بين الشوطين مشي يتفطن للنقطة هذه ويحاول يصلح ما يمكن تصليحه خاصة في تمركز اللاعبين، الشيء اللي خلى الترجي التونسي تسح نوعا ما دفاع الترجي الجريسي لأنه لقى المساحات. الأظهر طلعوا متاع الترجي التونسي كسوا بن علي ولا العيفي وخلقوا نوعا ما بعض التفوق العددي اللي جابت بعض الفرص. الترجي الجريسي هو نفسه يلعب الكرة الثانية يفتك الكرة ويلعب على كما قلت لك الجو فرديكال فير لافون أقل لمسة ممكنة إخلاء وصل قدر أن يوصل للدفاع الترجي لكنه ما كانش بالخطورة الكافية اللي تخليه تسمح له باش يكون يعني قريب تسجيل هدف.
0: ستفيق كلمة على الشوط الأول اللي آخر مخالفة هي وينهي الشوط الأول حكم.

0: الفرص والريتم تاع المباراة بصراحة برشا تقطعات من اللي صابات أو زاد كيف كيف، والدليل اللي الحكم زاد 6 دقائق تدخلات كما قلنا النسق ماهوش عالي. الحاج الباهي في ترجي جرجيس اللي أول ما يخسر الكرة الملاعبين بتاعه السورو بلاس رابيدمون معناها هم يضيقوا أكثر المسافات على والمساحات للفريق الترجي. ترجي خروج بالكرة بطيء نوعا ما إلى مونكيك اللي دو بيستون اللي حكينا فيهم بكري اللي هما كوناتي وتقا مش يمولوا أكثر الخط الهجوم. التمويل قاعد يجي من أخطر لاعبين زوز اللي هما ديارا ودانو، هذا ما أخطر زوز في الترجي. شفنا دانو لو كان مركز أكثر وتصويبته ما كانتش بالقوة، يفكر ديما في القوة، لو يفكر أكثر البلاس الكور متاعه كان نجم يسجل، فتصويبته بقوة كبيرة برشا. ولكن شرفي كان متواجد أنقذ الهدف. زاد كيف كيف فما تصويبة أخرى من ديارا اللي كان زاد كيف كيف مؤطرة، ولكن زاد كيف كيف شرفي كان جاهز وحاضر. بخلاف هذا ما شفناش حاجة اللي ما
1: الشوط يسير نحو التعادل، نحو التعادل السلبي هكا ولا رضا خلاش مازال وقت رضا
2: بالفعل. نرى في الدقيقة الرابعة في الوقت البديل ما زالوا زوز دقائق ودائما التعادل 0-0 بين الترجي الجرجيسي والترجي الرياضي. هذا هجوم للترجي بوعالية بوعالية يرجع كرة تمشي بن علي بن علي بن علي ترجع بوعالية بوعالية ما لقاش الحلول يرجعها تمشي حمزة الجاسي حمزة الجاسي ياسين مريح مريح مريح يغير اتجاه اللاعب تمشي نضال ليف نضال ليفي نضال ليفي ثم جاك ديارا ديارا يتوخل يا ديارا
1: مش هرجع لك لأنه نعيش الثواني الأخيرة. مادام نحكي على التعادل زاد البارح استفيق تعادل 1-1 بين باريس سان جيرمان وأرسنال. يمكن من مقابلات الدور النهائية القليلة أنه نمشيه إلى الحصص الإضافية ونمشيه إلى ركلات الترجيح. البارح مشينا ركلات الترجيح وباريس سان جيرمان يفوز 4-3 بركلات الترجيح بعد ما كان خاسر الشوط الأول 1-0 وكان بإمكان أرسنال أن يفوز باللقب. تعليقك في انتظار أنه مش نمشي لزميننا ناجح مجدوب اللي عمل لنا خدمة مزينة برشا البارح. تفضل.
0: لا مباراة البارح فنيا كنا نتصور مش تكون أحلى ومش تكون مفتوحة، ولكن كل مدرب اختار أنا في طريقة لعب أو أسلوب لعب اللي
1: غير مدخلوا برشا فنيا
0: دونك نتصور اللي معنا الباركور اللي عملته أرسنال السنة هذه معنا استثنائي. أول فريق يمكن في التاريخ اللي باركور كامل في كأس أوروبا
1: وكذب العديد اللي كانوا يتصوروا باريس سان جيرمان مش يلقى روحوا في تاريخ مفتوح
0: لا لا لا, لا, لا, لا, لا كان مقاوم وكان شرس وكان, وكان كما قلت أنت قريب للفوز لولا ركلة الترجيح، ولكن لوم صغير على خاصة في البرولونغاسيون. كنا ننتظر أنه بالتغييرات اللي عملها مارتيتا انه مش يمشي اكثر للهجوم، ولكن قاعد متحفظ اكثر من اللازم، هكا اللي خلى منها المباراه بدون فرص في البرولونغاسيون وصلت لضربات الجزاء. في ضربات الجزاء التركيز وذهنيا اللاعبين نتاع ارسنال مالوريزمون ايزون فليشي. مبروك
3: بور كومبليتي شي اللي قاله توفيق، وانه قالها ارتيتا في الكونفرنس دو بريس بعد المباراه توفيق جمال قال انه اللي عمل ديفيرونس هو انه لي 5 تيرور سبيسياليس تاع ضربه جزاء خرجوا معناها من الملعب دونك اللي برغم اللي محضر بقيه لكن لي سبيسياليس خرجوا دونك هكا علاش يعني ضيع زوز ضربه جزاء دونك يعني ممكن الشيء هذاك يصنع الفارق امس المباراه.
1: هاو في الشوط الاول بالتعادل 1-1 هاو نتابعوا مع بعضنا زميلنا ناجح مجدوب في الصور والفيديوهات قاعدين نشاهدوا فيهم، لكن نمشيو للحوارات لأن عمل برشا حوارات في ما بين قبل المباراة ووسط المباراة وبعد المباراة. نبدأ بالفيديو الأولاني أمين يلا نمشيو.
4: سلام جمال نرجع لك مرة أخرى من أرض الملعب، نحاول نعدي لكم الأجواء قبل الفينال بساعتين تو الساعة 4 مساء بتوقيت بودابست المجرة. خليكم شوية تبعوا الأجواء الجماهير الفرنسية اللي دخلت تو بعدد كبيرة هنا في الملعب، ومرحبا كالعادة بكل متابعي جورة سبورت في نهائي رابطة الأمتال. هذا هو الملعب قبل ساعتين من انطلاق المقابلة، فما برشا جماهير جمال البرة موجودة. مش تكون الجهة اللي من غادي لأرسنال والجهة اللي من هنا للفرنسيين، هذه جماهير بي اس جي دخلت نقول الفيراج متاعهم كما قاعد تشوف جمال. الطقس سخون لكن فما مطر تصب شويه

0: مازلنا ما نعرفوش، ممكن صوب الانتر. نخليكم تتمتعوا بالمشاهد هذية، مش يكون بعد شوية دخول اللاعبين باريس سان جيرمان وارسنال الملعب نورمالمون حسب ما قاعدين نشوفوا فول معبي كل معناها كومبلي، ما ثم حتى تذكرة. برشا وجوه رياضية بارزة ومعروفة عالميا، لاعبين قدامة من أنحاء العالم موجودة اليوم في الملعب هذايا.
1: باهي باهي، مازلنا معك
0: هذايا جمهور باريس سان جيرمان، بدا الاحتفالات بالتشجيع

0: يعطيك الصحه ناجح. باش نعدي لك فيديو اخر استفيق مثلا صديقك المدرب يقول لك الاربيتراج والنيفو نتاع المقابله بسرعه.
1: لا الاربيتراج بون
0: الالمانيين ما تطولش
1: برمجه جبدوا على الموضوع نتاع ضربه الجزاء نتاع اللي ضربت في ساكا. لا الاولى اللي ضربت في ساكا واللي الناس كل كانوا يظنوا انها ضربه جزاء. الثانيه زاد كيف كيف عليها برشا كلام الثانيه نتاع مدويكي. ولكن بالنسبه للاداء بون الاداء نتاع يحكي على عزوز ولا على
0: عزوز عزوز
1: لا لا لا الاداء متوسط البارح ما شفناش ان جرون ماتش
0: لمنا لمن
1: لا لا لي زيت اكون تاع باريس سان جيرمان لي زيت اور دو كو بار غفارا اللي عمل محاولات هو اللي جاب بينالتي.
0: باه نكملوا فما فيديو اخر يلا نتبعوا زميلنا ناجح مجدوب عملنا برشا فيديوهات تفضل.
2: مرحبا بك جمال كالعاده مرحبا مره اخرى. نهايه الشوط الاول بفوز ارسنال هدف مقابل صفر. نشوفوا فما فرص من جهتين مقابل غضب كبير من الجماهير الفرنسيه. مش تكون مقابله حماسيه كبيره ونرجع لكم ان شاء الله نخليكم مع هذه مع نهايه الشوط الاول من ملعب بودابست. ان شاء الله نكونوا ديما متواجدين كل لحظه بلحظه نرجع لكم ان شاء الله. كان فما اهداف اخرى ولا فما احتفالات كما قاعدين نشوفوا نرجع لكم ان شاء الله مع بدايه الشوط الثاني من ملعب بودابست.
0: طبعا هذه كلها راول نتاع البارح قاعد يعيش فينا في الاجواء وموجوده الفيديوهات هذه كلها على على الباج نتاعنا. فما فيديو اخر توا جمهور جمهور استغل ناجح الوجود نتاعهم الفرنسيس وسالهم على خليل العياري لاعب المنتخب بس باش نقولوا بالضبط. يلا
3: يعني با جو بونس كو سي ان تري بون جوور اسي ديناميك جو بونس كي بير امني دو لا فريشور او سان دو ليكيب دو بي اس جي سا بيت ان تري بون اليمون اي فوالا مو جيسبر كي با فينير.
4: Je pense que Khalil Ayari peut faire un très très bon ajout au PSG. Du moment, parce que Luis Enrique adore les jeunes et les façonner à son image, donc il est encore jeune, il a plein de talent. Il peut, s'inscrivant dans le moule défensif, avoir une place à terme. C'est vraiment typiquement le bon type de joueur pour nous. Donc je lui souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès. Et à tous nos amis tunisiens, j'espère qu'il rejoindra le PSG.
0: شكرا يعطيك الصحة ناجح. ألف تحية على التغطية هذه. إن شاء الله في الكوب دي مون تكون عندنا تحية تغطية ممتازة جدا من ناجح مجدوب. فقط نختم الشوط الأول في بين الترجي والترجيريس صفر مقابل صفر مع أنه الدقيقة الأخيرة فرصة للترجي وفرصة للجيريس سي سمير.
5: صحيح
0: كان النجم ونفاو يعني نتيجة
5: مطلوبة. فما هدف في نهاية الشوط الأول شفنا الفرصة خاصة تاع الترجي الجيريسي كانت فرصة إثر هجوم سريع تحول سريع من الدفاع للهجوم افتكاك الكرة لعب ان بروفوندور الفيرتيكاليتي دو جو خلقت فرصة والمهاجم الترجي الجيريسي حب يهز الكرة بالميميش لكن كل صعوبة تفطن فيها الحارس في آخر وقت وخرجها ركنية. دونك يعني هذا إن شاء الله يعطينا مؤشر للبداية وعد الشوط الثاني إن شاء الله.
0: سيدنا عود في الشوط الثاني

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على النايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وفاة زوجين وإصابة ابنتهما أثر حادث مرور جد اليوم في صلقتة من ولاية المهدية، وتمثلت صورة الحادث في اصطدام دراجة نارية وشاحنة، ووصفت إصابة الفتاة بالبليغة وتم نقلها للمستشفى وفق ما نقله مراسلنا في الجهة. قرعة التناوب على اختيار رئيس المجلس الجهوي الجديد لولاية نابل التي أجريت اليوم بحضور عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالقسم العياشي، تفضي عن فوز المترشح نبيل ساسي عن المجلس المحلي لمعتمدية ابن خلاد برئاسة المجلس الجهوي من بين 4 مترشحين. في لبنان، صور وأقمار صناعية ترصد وجود قوات للاحتلال الإسرائيلي في عدد من البلدات جنوب لبنان، حيث كشف التحليل عن تمركز آليات عسكرية قتالية في 11 بلدة جنوبية، وذلك في ظل الحرب والتوغل الإسرائيلي في العمق اللبناني وعمليات إنشاء خط دفاعي تحت مسمى الخط الأصفر. استشهاد شاب فلسطيني اليوم جراء إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال القدس المحتلة خلال محاولته اجتياز الجدار الفاصل ومحاولته الوصول لمكان عمله، وتتعمد قوات الاحتلال إطلاق الرصاص الحي وإصابة العمال خلال محاولتهم اجتياز الجدار الفاصل أو الحواجز الإسرائيلية في سبيل الوصول لأماكن عملهم. وكالة رويترز تذكر أن إيران أعلنت اليوم استئناف إنتاج الغاز من 3 منصات بحرية في حقل فارس الجنوبي، أحد أكبر حقول الغاز في العالم، بعد توقف جزئي ناجم عن الهجمات التي استهدفت منشآت الطاقة الإيرانية خلال الحرب الإسرائيلية الأمريكية على طهران. ختاماً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن اليوم عن تعيين سفير الولايات المتحدة لدى تركيا توم باراك مبعوثاً رئاسياً خاصاً إلى سوريا والعراق، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وحكومتي سوريا والعراق، مشيراً ترامب إلى أن باراك سيواصل مهامه سفيراً للولايات المتحدة لدى تركيا إلى جانب مسؤولياته الجديدة.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. جوهر اف ام، تندونس تندونس،
2: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس. مع لوحة جديدة أحلى بونوس، تريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 مليون.
3: أريد طور عالمك.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة. آخر موعد يجمعنا معكم الأسبوع هذا في فقرة تندونس، كما تعرفوا كلنا راح نحكيه على الأرقام. رقم اليوم هو 30 مليون دولار أمريكي. 30 مليون دولار أمريكي قالت عليهم وكالة بلومبرج الإخبارية، ويهموا شركة الأنتروبيك المطورة لروبو الذكاء الاصطناعي الشهير كلود، واللي تقترب من إغلاق جولة تمويلية ضخمة باش تفوت 30 مليون دولار أمريكي. هذا في خطوة نجم تعاود تشكل خارطة النفوذ المالي في قطاع الذكاء الاصطناعي التوليدي. مصادر مطلعة قالت لبلومبرج اللي كونوا الصفقة هذه باش يتم إتمامها قريبا جدا، شيء يعكس السباق الكبير بين كبرى شركات التكنولوجيا والناشئة للهيمن على القطاع الاستراتيجي هذا. تقول التوقعات اللي كونوا الجولة باش تدفع بالقيمة السوقية لشركة الأنتروبيك إلى ما فوق 900 مليار دولار أمريكي، شيء اللي يحطها في منافسة مباشرة باش تنحي لقب الشركة الناشئة الأكثر قيمة في العالم من غريمتها التقليدية بتبيع الأوبن أي آي. وتقود الجولة هذه جولة تمويلية تحالفات استثمارية كبرى كما مثلا سيكويا كابيتال، وإلا دراجونير انفستمنت جروب، وإلا ألتيميجر كابيتال، وإلا جرين أوكس كابيتال بارتنرز، وين كل مؤسسة تقول اللي كونها باش تحط نحو 2 مليار دولار أمريكي. الجولة زادة شقوا فيها مشاركة من داعمين مؤسسين بارزين ومستثمرين سابقين كما فاوندرز فاوند التابع للملياردير بيتر ثيل ومؤسسة جنرال كاتاليست. هذا شو اللي عنا اليوم في تندونس. نعود ذكركم برقم اليوم 30 مليار دولار باش تلمهم شركة الأنتروبيك باش تحاول تفوت ان ترم دو كابيتاليزاسيون شركة الأوبن أي آي. هذا شعنا اليوم، غدو إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. تري بون ديمونش أتوس في لمن.

0: نبدا في انطلاق الشوط الثاني. خلينا نعمل طلة على ملعب رادس مع انطلاق الشوط الثاني. نذكر 0-0 بين الترجي الرياضي التونسي وترجي الرجيس في اطار الدور النهائي لكاس تونس. نمشيو الرضا الخليفي. رضا مرحبا بك.
1: مرحبا بك جمال. في رادس نلعب في الدقيقه 7 في الشوط الثاني هنا بين الترجي الجزائري والترجي الرياضي، والنتيجه كما قلت ما زالت على حالها، التعادل 0-0 في بدايه الشوط الثاني. لم نسجل اي فرصه تذكر لا من هذا الجانب ولا من ذاك، مثل ما لم نسجل اي تغييرات لا في صفوف الترجي او في صفوف الترجي الجزائري باستثناء دوس تغييرات الفراريه اللي كانوا في بدايه اللقاء. لكن حاليا الترجي الرياضي ثم يانصاب، ثم ثلاثه تغييرات، يانصاب أقبلوا وشهاب جبالي على ما أعتقد يعيط لهم المدرب بعد قاعدين يكون بالحركات الحماية، ثلاثة تغييرات مع واحدة في انتظار انطلاق التغييرات نرجع لك الخدمة.
0: صفيق الترجي يستعد لقيام بثلاثة تغييرات
2: ضروري ضروري، لأنه بصراحة الشوط الأول مش بالمستوى هذا. الترجي الرياضي قادر مش يفوز على الترجي الجرجيس، فمطالب مش يعمل بعض التغييرات سواء في وسط الميدان أو حتى في الهجوم. إذا كان يحب يغير في النسق يغير في منا في الفريشور بتاع الملاعبيه جدد اللي مش يدخلوا مش يعطيوا الاضافه. فاعتقد بالنسبه للترجي الرياضي مطالب مش يعمل تغييرات، وبراكوني اكيد شاف اللي فما
0: الهدف الاول راهو للترجي به
2: قاعد ضيع. كيما الشوط الاول قلنا اللي دانا وضيع وديارا ضيع، ولكن الشوط الثاني شفنا في البدايه فرصه للترجي الرياضي ضاعت، وزاد فرصه للجرجيس ضاعت، وشفنا تو جمله حلوه برشا الجرجيز اون دو وتالوناد، ولكن الكره مشات للميميش بكل سهوله. فاعتقد اللي الشوط الثاني بريستاسيون ضروري اذا كان الترجي حاب يفوز لازمها تتحسن خير من هكا، وزاد كيف كيف لازم يفعل اكثر الاطراف، لانه في ظل الكادرياج نتاع ملاعبيه جرجيز في التيران كيفاش مسكرين المنافذ على اليمين وعلى اليسار في اللي كولور الكل مسكرين. فاذا كان ما تستعمل لازمك على الاقل تستعمل دي دوبلومون تاع اليسار التيرو، تستعمل في بعض الاوقات العمق وبعد توفاها افيك دي سونتر ولا دي روتري للاعبين اللي جايين من الخلف، ولكن هذا الكل ما شفناش الشوط الاول. لك علاش ننتظروا التغييرات في دقيقه 60 يمكن يبدا يغير ونشوفوا كاسكو سافادوني.
0: وفي المقابل سي سمير الترجي يستعد للتغييرات، بينما الترجي الجزائري مطالب انه يربح الوقت لانه عنده زوج تغييرات كانوا اضطراريه، وهو كاد الترجي الجزائري يسجل هكا ولا رضا كاد الترجي الجزائري يسجل في الفرصه هذه.
1: بالفعل كانت ابرز فرصه للترجي الجزائري لكن تمر بجانب القاع، ما زالت التغييرات جمال مع صوتك. وبالحقيقه المباراه حماسية فوق الميدان وفوق المدارس، لكن فرص كان على التسجيل لم نسجل لحد الآن. هذا فرصة أخرى للترجي الجزائري ولكن تخرج 6-4.
0: نفس البداية سي سمير، شوط أول زاد كنذكروا جرجيس بدأت بقوة ثم بعد ترجي رجع، حتى الشوط الثاني جرجيس يعني كان بإمكانه تسجيل هدف منذ لحظات.
3: صحيح جمال، ترجي جرجيس محافظ على خلينا نقول الاختيار التكتيكي نتاعو، يفتك الكره في وسط الميدان ويلعب في العمق
0: ثم يندفع للهجوم
3: بسرعه ياخذ ديفونس تاع الترجي التونسي اون ديزيكيليبر، وعلى حين غره وخلق برشا فرص وقاعد يشوفه تو قاعد يهاجم بالطريقه هذيك. دونك الترجي التونسي اكيد فما كلكو شوز كان بيروبا في وسط الميدان الترجي التونسي، الشيء اللي خلاه ما سيطرش على وسط الميدان، والترجي الجزائري ما لقاش صعوبه في افتكاك الكره وخاصه الكره الثانيه. الترجي الجزائري قوته لما يستحوذ الكره الثانيه يعمل الهجمة السريعة المرتدة بسرعة. دونك اكيد تغييرات المدرب الترجي الجزائري التونسي باش تعطي ممكن اكثر توازن وسط الميدان، واكثر خاصة تنشيط هجومي اللي هو الحق مفقود، لانه حتى فرص الترجي التونسي فرص فردية على لاعبية فردية دان هو وحده، معناها يعني فماش بناء هجومي فماش جمل كروية واضحة. دونك الترجي الرياضي مطالب بالتغيير. الترجي الجزائري قاعد محافظ على التمركز نتاعو، محافظ على التشكيلة نتاعو لانه عنده تغييرات سريعة قام بهم المدرب منصور مشارك، دونك باش يحاول يربح الوقت قد ما ينجم ويمشي بها المباراه للتعادل.
0: واضح. ذكرنا بالتوقيت رضا في هذا الشوط الثاني، ذكرنا بالتوقيت
1: 56 دقيقه لعب، التعادل 0-0 بين الترجي الرياضي والترجي الجزائري.
0: والتغييرات في اللحظات هذه ذول التغييرات شكون بالضبط؟
1: بالفعل جمال بالحالي مشقوم التغييرات، قاعدين ننتظروا شد التغييرات في صفوف الترجي، لكن ما زال لحد الان ثم الحكم يعطيه لازم باش يقوم بالتغييرات. رقم 14 اونيسو كبولو ياخذ مكان عبد الرحمن كوناتي.
0: هذا الاول.
1: رقم 10 يانصاص فقط كسيل ابو عاليه. وشهاب الزبالي مازال ننتظر شهاب الزبالي فقط فقط ياسين شهاب الزبالي فقط حسام القاع.
0: حسام التعليق بسرعه
2: منتظره
0: بنفس المراكز هكا
2: لانه بالمراكز شوف رفيعه وحده بصراحه ما لقاش نفسه كلاعب محوري قدام جلاسيو مريا لا في الخروج بالكوره ولا حتى زاد كيف كيف في التغطيه ما نجمش يغطي لك معناها الملعب كامل فدخول اوكبيلو مش يزيد رفيعه يقدم دانكرون يولي هو وجبالي جبالي نعرفوه معناها يساري وعنده معناها الرؤيه ممتازه في الملعب وعنده تمريره زاد كيف كيف المميزه اللي يمكن يعمل بها الفرق تقى جبالي كيبدا سولو كوتي غوش ولا حتى زاد سولو تركوتي مع ساس اللي مش يدخل معناها على الجهه اليمين مكان بو عالي ويولي يلعب هذاك اكثر انتيريور معناته مش تولي تور فرصه لبن علي مش يشارك اكثر من لعيفه من النضال ومش نشوفه زاد كيف كيف هل الترجي هذه قادر بور كونتورني الوسط الدفاعي نتاع جرجيس اللي بكثافه مع الوسط الميدان اللي معاهم ما يفوري كونتورني بار لي كوتي اذا كانت تحب تسجل ولا بالعكسيات بالرفعات لانه ما فماش تصويب من من من برا من 18 ولا شفنا لا تقا صوب ولا كوناتي صوب وحتى بار بامال دو فوا بو عالي يحاول يدخل مش يصوب يمكن ساس يولي هو اللي ياخذ المركز هذا والمكان هكا بساقه اليسار قادر مش يصوب مع جبالي دو لوتر كوتي فاعتقد اللي توا مش نشوفوا اكثر بوكو دانيماسيون في الهجمات نتاع الترجي هذه اذا كان خلاهم ترجي جرجيس بطبيعه الحال.
0: باهي ذكرنا بالتوقيت يا رضا في رادس التوقيت والنتيجه
1: 58 دقيقة لعب والنتيجة لازالت على حالها التعادل 0-0
0: اي نرجع لك بعد قليل ان شاء الله نجيو مع الاهداف في الدور النهائي لكاس تونس.

0: 35 دقيقة خلينا نمشيو الرادس، فما هدف طبعا نكتشفوا الهدف هذا مع زميلنا رضا الخليفي. رضا مرحبا بك.
1: مرحبا بك جمال. بالفعل تغيرت النتيجة هنا في رادس وتغيرت في صالح الترجي الرياضي عن طريق حمد رفيعة. دقيقة 61 كانت كورة راجعة من الركنية دوزيام بال، حمد رفيعة يستغل التذبذب في محور دفاع الترجي البرجيس والتصويبة قوية يشكل الكرة الشباك، تصبح النتيجة 1-1. وقبلها تقريبا بدقيقة فلوريان دانون يتوقع المنطقة 18 متر يخرج لاستراس يسدد بقوة، لكن سيف الدين الشربي يحط الكرة في الركنية، اللاعب متوقف ثم تسلل أصاب لأنه ثم ورقة حمراء لأحد مرافقي الترجي الجرجيزي. في الحقيقة الأمور ماهيش هي على حافة الميدان، احتجاج من ترجي الجرجيزي على الهدف، لكن الحكم بعد التشاور مع غرفة الفار يقول الفار مازال اللاعب متوقف، ثم احتجاجات كبيرة من بنك الترجي الجرجيزي. ثم حتى قاعد نشوف الأمور أعطى ورقة حمراء المسؤول من الترجي الجرجيزي. الحقيقة الهدف حسب رأينا الشرعي، الروح الرياضية كانت بين اللاعبين، لكن الأمور تشنجت برشا ثم يتم الرياح الأمور بين اللاعبين حاليا، تم تشابك بين بعض اللاعبين وكذلك المسؤولين. على كل الحكم مازال اللاعب متوقف، ثم أمور
0: خلنا نحكي على الهدف. سي سمير كيف شفتوا الهدف؟ ولو أنه الحقيقة ديما في النقل التلفزي في تونس دور نهائي المفروض أنه الدور النهائي هذا يعني يشوفوا فيه معناتها يعني أقصى ما يمكن من الكاميرا ومن خاصة الزوايا باش نحكموا على اللقطة، لكن للأسف يعني اللقطة يعني ما رابيد هكا عديوا فيها رابيد، مانيش عارف ننتظر بعد قليل باش نشوفه. فما برشا بطاقات حمراء يعني قاعده يمد فيهم الحكم نضال طيف، مانيش عارف لشكون. تقريبا فما ثلاثه عناصر من ترجي جرجيس خذوا بطاقات صفراء، مش عارف شكون باهي الملاعب جرجيس. فما ملاعبي اللي طلب من صحابه انهم يرجعوا للميدان ويرجعوا يجاوبوا على الميدان. تعليق سي سمير،
2: شوف
0: اما فما غلطه ريتها الحارس نتاع ترجي جرجيس. المفروض حارس ترجي جرجيس يبقى ملقى عرضية الميدان، يعني حسب ما
2: اي هو بوكس الكرة طاح وفقام بسرعة
0: قام ثم بعد عودة طاح. يعني لو كان قاعد طايح الحارس اعتقد انه ممكن تمشي في مخالفة 100%. على كل هو تغيير الحارس، الحارس باش يتغير، ذول الحارس باش يتغير. نرجع الرضا ناخذ التغييرات ومن بعد توجيك، تفضل الرضا.
1: تم زول تغيير في الحقيقة، هو حمزة الغامي في حارس مرمى ترجي باش ياخذ مكان سيف الدين الشرفي اللي أصيب. هذا تقريبا ثلاثة تغييرات في صفوف الترجي كلها حسابات اضطرارية، وكذلك ثم هيثم ضو اللي باش ياخذ مكانه في تشكيلة الترجي. هيثم ضو يستعد باش ياخذ مكان رقم 32 تون ثبته في التغيير باش ياخذ مكانه في صفوف الترجي.
0: شكون مين؟
1: هيثم ضو يستعد باش ياخذ مكان
0: فما
1: رقم
0: 12، فما 12 رقم 12
1: بالضبط
0: الخميري ذولي هكا. جاسم بكيلاني بلاست لمجد بلاست لمجد يا ريدا، هذا هو التغيير اللي انت شفته. على كل باه نرجع للهدف. دونك تعليق سمير تفضل.
2: شوف جمال، مدرب ترجي التونسي ممكن خلينا نقولوا خسر 45 دقيقه كامله باش دخل بالضبط، يعني بين الشوطين فاق انه وسط الميدان تاع ترجي التونسي في صعوبه التحكم في الكره، صعوبه تدوير الكره او تدرج بكره من وسط الهجوم، وكان ممكن هو كان يحبذ التغييرات بين الشوطين، لكن ديما المدرب يراعي شعور اللاعبين، يقول لك بين الشوطين ممكن خروجهم اللاعبين يعني يدل انه ياثر نوعا ما على اللاعبين. فيعني منذ بداية الشوط الثاني تفطن الخطأ هذا وقام ثلاثة تغييرات هجومية عملت أنا جيست معدل بها أوتار الترجي التونسي. ساس أنا أعرفه اللبس الفنية عنده جودة في الفنية متاعه، جبالي اللي كان هو يعني خلينا نقوله الترمومتر متاع الترشيط الهجومي، وشفناه كيتخل معنا خلق برشا تفوق عددي في الهجوم خاصة باللمسات متاعه الأخيرة. فالترجي التونسي سيطر والحق يقال منذ التغييرات الثلاثة سيطر على مجريات المباراة وخلق خلى الترجي الرئيسي يلعب في المنطقه نتاعه وشفنا حسينا ان الهدف شكون قريب جمال والحق يقال الهدف ولو انه قانونيا شرعي او غير شرعي هذاك نوتر فولي مي تسجيل الترجي التونسي هدف يعني تجسيم للسيطره الميدانيه نتاعه في الدقائق في الدقائق منذ تغيير اللاعبين فيعني الهدف او تقدم الترجي التونسي مستحق لحد الان.
0: سي توفيق تعليقك.
3: منتظر جمال قلنا احنا راهو وقت اللي صار التغيير بدقيقة أنا 57 قلنا راهو الترجي مطالب مشي يغير في النسق ويسرع أكثر اللعب إذا كان يحب يتفوق على ترجي جرجيز خاصة عدديا في نص ملعبه وجات على الركنية شفنا الركنية كيفاش جابت الفرصة متاع الهدف اللي فيها برشا ما نحكيه فيه الهدف لأنه أنا خروج حرس مرمى وتدخل عليه من طرف اللاعبين و التصويبة ممتازة من رفيعة للدقة التصويبة كيفاش وين مشات وديفي زاد لاعب من جرجيس اللي يلمسها زاد غير لها الاتجاه متاعها فهذا الكل خلى توا الملاعبين يخرجوا شوية نوعا ما من الأجواء المباراة وأعصاب وتنرفيز زايد اللي مشي مازال وقت مازال بريسك توا 20 مينوت ولا أكثر شوية دونك مازال اللعب لازم الملاعبين نتاع الترجي الرياضي يهداوا شوية حتى في معناها في التدخلات نتاعهم لاعبي جرجيز زاد كيف كيف معناها مش على الاقل نكملوا نشوفوا مباراة في ظروف طيبة ما اذا كان التنرفيز هذا راهو مش يفيد ولا واحد لا من هذا ولا من ذاك فنضال طيب بيدو يزمو زاد يكون دمه بارد حسيته على الاعصاب واني اكثر من لازم وثلاثة اربع حمر مد في ظرف دقيقة معناها حمر على بعض فهنا وين دور الخبرة في ادوار نهائية يزمو يعرف كيفاش يتعامل مع الأوراق متاعه وما يزيدش يشنج الأعصاب أكثر من اللي هي متشنجة فأعتقد اللي الفرص مازالت وفما أهداف في الطريق
0: مع العلم مع ما هو ملاحظ أنه الترجي يلقى برشا مساحات ولا يلقى في برشا مساحات سميرة
2: صحيح صحيح جمال التغييرات اللي قام بها قلت لك بعثة تمركز الدفاعي للاعبي ترجي جرجيس لأنه نعرف جبالي هو يلعب رواق لكن يحب يدخل الوسط وسط الميدان يلعب وراء المهاجم باش يخلق السوبيريتي نيميريك في العمق الدفاع ترجي التونسي الشيء اللي خلى دفاع ترجي محتار بين ترجي جرجيس محتار بين أنه يغطي العمق أو يغطي الأجناب ففي الفترات هذيك كل مومون هذوكم الترجي التونسي قاعد يخلق الفرص وقاعد يستغل فك الفراغات اللي خلى فيها دفاع ترجي جرجيسي وفعلا ترجي جرجيسي هذا بعد ما قبل هدف جمال انه مش خمم في الهجوم شويه يحاول يرجع في يحب يرجع في النتيجه دونك مش يخلي مساحات يدوا بروند دو ريسك يزمو ياخذ الريسك ويقدم لقدام ويتخلى على الخطه الدفاعيه نتاعه اللي بدا بها المباراه
0: باهر اذا ذكرنا بالتوقيت وانتجر اذا مره اخرى في رادس
1: في رادس أدركنا دقيقة 72 ودائما الأسبقية للترجي على حساب الترجي الجرجيس هدف مقابل صفر وصاحب الهدف هو حمزة رفيعة دقيقة 91 مع الملاحظ جمال وأنه الحكم نضال الصيف استعمل البطاقة الصفراء في ثلاثة مونس بيت زول الترجي عبد الرحمن كوناتي ونضال العيفي وفاف ديالو من الترجي الجرجيس وثلاثة بطاقات حمراء في صفوف مساعد الترجي الجرجيس واحد المسؤولين وكذلك مساعد مدرب الترجي اللي خذوا التقرير كلهم خرجوا والملاحظه الاخيره انه نتمنى له الشفاء العاجل سيف الدين الشرفي كانت اصابه بالغه على مستوى كتفه وقع نقله لاحد المساحات القريبه هنا الملعب ان شاء الله يكون لاباس
0: بينما فما تغيير اخر للترجي ذول رضا فما
1: بالفعل هو هذا التغيير اللي كان يكون وكان متراجع اللي هو هيثم ضو اعتقد انه ياخذ مكان جاك الديارة هكا حسب ما نعرف كان باش يقوم التغيير لكن وقتك هكا الواحد خرج وعاود هو توا قاعد مازال حافظ الميدان مازال ما تمش التغيير.
0: باهي واضح اذا نذكر بالتوقيت 73 دقيقة لعب في المباراة واحد بلاش للترجي قدام ترجي جرجيس.

رابعة.

0: بالضبط التوقيت يظهر لي 82 في المباراة، أما احنا عندنا 45 دقيقة. مازال معكم في راديو سبور على جورة فيم. خلينا نعمل طلع على رضا شنو الأجواء في الدور النهائي لكأس تونس. رضا مرحبا بك.
1: مرحبا بك جمال. نلعب في الدقيقة 83، كانت فرصة للترجي دانو تقريبا توخى 18 متر، ولكن الدفاع وحط الكرة في الركنية في الحقيقة نسق المباراة انخفض مقارنة، لكن الترجي هو الحقيقة الأفضلية للترجي الرياضي اللي تلقاه

0: ميدان خط الدفاع وخط الوسط وخط الهجوم بعدين على بعضهم فماش شكل بلوك كما شفنا في الشوط الاول يطلع مع بعضه ويرجع مع بعضه. دونك شيء اللي ممكن صعب مهمة الترجي الجرجيسي سهل مهمة الترجي التونسي باش يخلق اكثر فرص. دونك الترجي الجرجيسي اكيد قاعد يتبع في نسق الترجي التونسي ولو انه الترجي الجرجيسي يسبق ريسك تو لانه يلعب في الدقائق الاخيره لازم يلعب لتو بور لتو انت خاص واحد بلاش او يتعادل يتقبل الهدف الثاني. دونك نتصور الترجي الجرجيسي معناها مع تقدم الدقائق باش ياخذ اكثر وأكثر يعني يمشي قدام أكثر للهجوم.
1: به خلينا مستفيق هل فما يعني نقاط أخرى النجم يعتمدها كل فريق في الستة دقائق اللي مازال؟
2: بون الترجي قاعد يتحكم في المباراة بحكم ال ال اللاعبين اللي دخلوا الكل اللي عطوا الإضافة سوى ساس ولا كما يسابل جبالي زاد كيف كيف وقبلو زاد اللي دخل في وسط الميدان أعطى أكثر ثقة وأكثر توازن في خط وسط ميدان الترجي الرياضي مع زاد دخول اللاعب ذو الجناح ذي اللي منا فنيا
1: لاعب شاب
2: فنيا عنده عدة خصال اللي تخليه يتحكم بالكرة بتاعه وتمريراته بدقة ويحب يحاور مثلا بروفوكاتور يحب على الجناب على الأطراف يدخل ولكن التسنج هذا ما هوش به ركت عليه من بكري
1: وبرشة
2: توقفات والكلام هذا يا ودي أعطاك مخالفة اش تحب أكثر منك علاش جلاسي جاي من بعيد يشري في الشبوك بلغتنا دونك أعطاك مخالفة وش اسمه الوليد رفيعة طلب التغيير لأنه ما عادش قادر فعليش التشنج هذا بين قوسين. فأعتقد جمال اللي الترجي جرجيس ما عنده ما يخسر توا دور نهائي دونك مازالوا سبع دقائق مش يحاول على الأقل يحاول على الأقل يرمي ثقله في الهجوم. في المقابل هذا الترجي اللي تونتران دو جيري الخمسة دقائق الأخيرة بالذكاء وبالإمكانيات نتاعو أنا قاعدين نشوفه في أو بدأ يفرق أرجع يفرق في الصفر ولا يصفر توليش أحمر هذه النقطة السلبية الوحيدة تو مخالفة وكو انتهى الموضوع 86 دقيقة لعب ما فهمش علاش هالتشنج هذا كله تو 3 دقائق والمباراة واقفة.
1: باه خلينا رضا ذكرنا بالتوقيت رضا ونرجوك اكيد مع نهاية المباراة التوقيت
3: 85 جمال ودائما الاسبقية للترجي على حساب ترجي جرجيس واحد بلاش وصاحب الهدف كما قلنا هو حمزة رفيعة دقيقة 61 تتنفذ المخالفة ودفاع الحارس تمشي كرة عند الحارس وتبقى النتيجة على 1-1 للترجي الرياضي.
1: واضح.

0: الستة ودقيقة خلينا نمشي والرادس نكمل دقيقتين مازالوا طبعا وبعد نرجع نحكيه على الدور النهائي. رضا الخليفي مرحبا بك رضا.
1: مرحبا جمال في رادس. الوقت القانوني انتهى والحكم ما أضاف 8 دقائق مرت منهم لحد الآن 6 دقائق والنتيجة لازالت الحالة. تقدم الترجي الرياضي على ترجي جرجيس هدف مقابل صفر. في الحقيقة الدقائق الأخيرة ما شفناش برشا لاعب ثم برشا تقطعات وحاليا اللاعب متوقف بسبب إصابة أحد اللاعبين قاعد ملقي على العشب يتلقى الإسعافات. تم احتجاجات من لاعبي ترجي جرجيس يطالبوا بضرب الجزاء على اثر الاصابه هذه لكن الحكم متساور مع الفار فمش مازال الحكم حاسمه في الحقيقه انه في الشوط الثاني ما شفناش برشا لاعب ما شفناش برشا كوره ما تمش برشا فرص
0: ما فماش برشا فرص ولكن طبعا فما برشا اندفاع سي توفيق برشا اندفاع وبرشا خلينا نقولوا ربما المباراه كثرت فيها الانذارات والبطاقات الحمراء والتشنج مانيش عارف هل أن الحكم كي نجم يتصرف ربما بطريقة أفضل مانيش عارف الضغط هذا لو كان حكم
2: مباراة مشيت من أمريكا من الأولى جماعة زوج فرق ورونا اللي كل فريق يدافع على حظوظه وشفنا معنا فرص من جرجيس الترجي شوط الأول شفنا معنا الرغبة موجودة من الفريقين الاثنين شفنا اندفاع كان معنا جدي وتحس اللي معنى الروح كانت موجودة وذاك هو دور نهائي ما كل حد يدافع لما دربوا تبقى بصراحة قرارات تاع النضال طيب في القصان هذا وكل ما فهمناش حتى ثلاث دقائق ما لعبناهمش الشوط الثاني كل مرة يقص كل مرة هاو مخالفات من المفروض يخلي لاعب لا يقص هاو فيرتيسمونات ورق أحمر واحد طاح واحد قام ما انا يعني حسب رايي الى فوسي دوزيام ميتون كل هو الى فوسي اللعب وما خلناش نشوفه بون هو النيفو على قده اما على الاقل هو زاد عاون مش المستوى بتاع الدور هي يخرج بالشكل هذا.
0: خلينا نعيش معك اذا الثواني الاخيره هذول هكا ولا
1: بالفعل زمان تقريبا ما زالت دقيقه في المباراه هذه مخالفه للترجي تتنفذ المخالفه تبدي كره عاليه تمشي عالية تما دانو دفاع جرجيس ترجع الكرة باقي عند ترجي جرجيس تمشي تتوزع من اللاعب غسان المحيطي غسان المحيطي هذا هجوم لترجي جرجيس هجوم لجي رقم أمير التجوري لا تتقص ويقص الكرة الحكم يقول مخالفة لترجي جرجيس. في الحقيقة تم الغضب جمال على المستوى التحكيم لانه اطنب في الحقيقه في البطاقات الصفراء واطنب كذلك في المخالفات
0: برشا مخالفات وبرشا ايقافات وبرشا يعني الحقيقه هذا اللي كان في السفير حتى السمير هذول اللي شترنا الراي فيه هذا الانقطاع هذا التوقف على كل مخالفه من الحقيقه يقتل اللعب يقتل اللعب.
3: صحيح جمال هو شوف الدور النهائي هو عرس كروي عرس الكره التونسيه فما اميره زوج فرق جاو يخدموا فيها دونك فما عرس العرس الكروي اكيد يتكون من مجموعه من لاعبين زوج فرق ومن حكم المباراه اللي هو القاضي المباراه اكيد كان يختل معنا عنصر من عناصر الثلاثه هذه اكيد دور النهائي او العرس هذا يتمس شويه نوعا ما. فعلا شفنا نزال طيف اليوم على العصب وبرشا منذ بدايه المباراه وجهه معناها يعني تحس ملامح يعني عدم الجديه اوكي مي ياسر نوعا ما في قراراته في تدخلاته الشيء اللي خلاه يوزع برشا اوراق حمراء وبرشا اوراق صفراء
0: فما بطاقه حمراء اخرى ذولي للحارس مره اخرى على كل نمشي لرضا الخليفي تفضل رضا
1: بطاقه حمراء للترجي جرجيس اقصاء الحارس حمزه الغانمي اللي خدام كان سيف الدين الطرفي كان هجوم سريع للترجي كرة طويلة الحارس خرج حب يصد الكرة خرج ما نخرج ما بتش متر يلمس الكرة

0: بجدو والحكم يعطيه ورقة حمراء مباشرة وهي مستحقة حسب رأينا تصبح معاه مخالفة للترجي الرياضي في انتظار خروج الحارس وكذلك الإيقاف الاحتجاجات والمناقشات مع الحكم بالإضافة إلى تنفيذ المخالفة مع الملاحظ جمال وأن الوقت القانوني انتهى هنا تقريبا في الدقيقة العاشرة في الوقت البديل في انتظار تنفيذ المخالفة اللي ما زالت تتطلب هذا الوقت.
1: اوه طيب اكيد باش يخرج لاعب لازم يخرج لاعب
2: يخرج لاعب حتى يبدلوا حتى يشوفوا شكون قاموا بالتغييرات
1: الكل يلبس ملاعبي
2: لا مش يلبس ملاعبي لانه جرجيس قامت بتغييراتها الكل ما عاد فما امكانية
3: عطى المجهود بتاعه
2: للاعب الحارس خرج وزفر لفان وكون انت الموضوع شنو انت في الوقت بدل الضايع وصارت الاكسيون هذه ما ديت حمراء ياك وزفر انت الموضوع
1: قدامنا فما لاعب قاعد يلبس في الرقم قديه ثبت لنا يا نمرو سبعة يظهر لي يا رضا نمرو سبعة هو اللي لبس تريكو
0: أشرف بن ضياف
1: هو اللي بيشتغل حراس نهاية المباراة
0: بالفعل زمان نهاية المباراة بانتصار الترجي الرياضي على الترجي الجبليتي هدف مقابل صفر وصاحب الهدف هو حمزة رفيعة دقيقة 61 وبهذه النتيجة يتوج الترجي بلقب الكأس مبروك له وحرف أوفر للترجي الجبلي
1: واضح شكرا رضا إذا الكرة كانت هجمة معاكسة للترجي ضو مد الكرة ليانساس ودانو إلى لزوزو لكن
2: دانو هو اللي صارت عليه
1: المخالفه هو اللي رفع الكره بالحارس والحارس تدخل بيده وبالتالي وقع الاعلان على بطاقه حمراء للحارس وطبعا المخالفه ما تلعبش لانه حكم انهى المباراه هاي سيدي نجمو نحكيو توا فنيا هل ارتقى هذا الدور النهائي ساعه والحاجه مبروك للترجي الفوز باللقب كنا الترجي ريس الحقيقه فريق ممتاز وممتاز جدا يستحق كذلك علامة الشكر ويستحق أيضا حتى التتويج لأنه فريق قدم مستوى ممتاز جدا هذا الموسم في البطولة وفي الكأس اليوم الترجي الرئيس بدايته كانت ممتازة جدا في المباراة طبعا فما الخروج متاع زوزم لعبية فما التغييرات فما عدة طبعا قرارات أخرى في انتظار أنه نتأكدوا من الهدف لأنه الهدف اللي زاد الترجي الرئيس يعني اعترض على الهدف ويشوف فيه هدف يعني مسبوق بمخالفة على الحارس تنشوفوا بعد شوية المافيولا متاع قناة الكأس يتبعها لنا أمين بأكثر تفاصيل باش نفهموا شنو قرار الطاقم التحكيمي تفضل سي سمير
3: دور نهائي جمال فعلا ما ارتقاش المستوى المأمول فنيا ما شفناش مباراة ممتازة ما شفناش نسق شفنا تقطع كثير في اللعب أكيد الترجي التونسي هنيئا الترجي التونسي بالفوز بالكأس لأنه هو كان أكثر إصرار ممكن من الترجي الجيس لأنه حب ينقذ الموسم بتاعه بعد خسارته للبطولة أكيد ما بقى له إلا الكأس خروجه من تشامبيونز ليج اكيد ما بقالوا الا الكاس باش ينقذ به الموسم تاعه ويرضي بها جماهير نعرفوها غاضبه عليه كثير دونك يعني اليوم ما شفناش مستوى فني كبير شفنا برشا حسابات في فوق الميدان ترجي الرئيسي والحق يقال في حد ذاته وصول الدور النهائي يعتبر تتويج للمجهود اللي قام به طيله هذا الموسم سواء في البطوله او في الكاس يعني ترجي الرئيسي ما عندوش ما يخجل بالهزيمه هذه بالعكس قدم مباراه تليق بمستواه تليق بعراقته بتاريخه لكن شفنا الترجي اليوم فوق الميدان كان اكثر اصرار خاصه بعد التغييرات الشوط الثاني اللي قام بها مدرب الترجي بدخول ثلاثه لاعبين تقريبا غير وجه المباراه كومبليتمون جمال اصبح الترجي التونسي مسيطر على وسط الميدان وخلق اكثر فرص وضغط على دفاع الترجي الجرجيسي اللي خلاه بتمركز في المناطق نتاعه وخلق برشا فرص من بين الفرص هذه جات فرصه الهدف اللي سجل بها حمزه رفيع على هدف الانتصار هدف التفوق هدف التتويج دونك مبروك للترجي وهارد لاك للترجي الجرجيسي
1: هما قاعدين يعاودوا في اللقطة تو أمين يتبع معنا شنو بشي يقول الطاقم التحكيم على باه مثالش تعطينا عطيو كلمة ننتظروا
2: يا صورة ما عجبتنيش
1: جمال تاع الحكام مع
2: شو ما انا عشرين
1: خلي نركزوا استفيق على القرار الساعة عم بعتنا
2: لا مدام تلوج انت
1: ايه ما هو انا باش نركز باش نجمنا نفيد سادة المستمعين بقرار المافيولا في قناة الدوري والكاس الحكم المسؤول عليها ذكرنا تمام حمدون قاعد يحكي على اللقطة ايش يقول الحارس خرج للكرة
2: الدفع تاع داناو.
1: دفع لشكون؟
2: داناو على اللاعب باب دياو.
1: يا امين قول لنا. طبعا قاعد يفسر في اللقطه
4: ضربه مخالفه.
1: يقول ضربه مخالفه يقول انه الخطا او المدافع يعني اللي طيح او تسبب في انه الحارس يطيح. هو صحيح لاعب ترجريس ولكن كان مسبوق بدفع من دنو صحيح. وبالتالي يقول خطا لصالح دفاع ترجريس حسب رايه هو طبعا وحسب المافيولا يقول صحيح. هدف لا شرعي
3: اكيد. هو الحارس مرمى ترجريس الشرفي فقد التوازن بتاعه عن طريق زميله في الملعب، لكن زميله اللي خلاه فقد التوازن وقع دفعه من دان من دان من دانو يعني لاعب ترجي توسي، فيعني اللي سبب في عدم توازن حارس مرمى ترجي هو
1: صحيح لاعب جريس، ولكن لاعب جريس هذاك طيحه
3: بالضبط
1: يعني دفعه لاعب
3: خطأ على الدفاع ترجريس والهدف لا يحتسب.
1: باه تونس رابحة الكونغو هدف لصفر من ضربة جزاء سجلها عمر بن علي مباراة في إطار الدورة الودية اللي قاعدة تدور في مارسيليا. نعرف الفريق هذا يدربوا أنيس بوجلبان صفيق. قلت اللقطة صحيح، اللقطة تحكي على الحكم اللي ملمومين به تقريبا أكثر من
2: 25 أقل شيء أمني 25 في المباراة الأولى وفما يمكن معناها شنو الصورة هذه اللي مش نوصلوها لنا مرة كل مره احنا في فينال هكا الحكام يخرجوا بالشكل هذا تي شنو خملا رفاجنا على الشامبيونز ليغ او صار من اللي صار والحكم خرج عادي جدا ولا شفنا الشرطه ولا محزنوا كان احنا هنا ديما معناها الحكم يخرج تحت معناها الحصار الامني هذاك كله اي لي طونك خويا نبعدوا الناس مش جاي تسلم عليك دور نهائي انتهى الموضوع انتهى زفرت نهايه مبروك للترجي حظ أوفر لترجي جرجيز الناس مش زي تسلم عليك وهيك هو ذاك هو نهاية البطولة نهاية الكاس الموسم انتهى اليوم فعلى الأقل تكون معنا العلاقة طيبة علاش هيك أن معنا تبعد في الناس وتبعد في اللاعبين سواء حتى ترجي ما جاوا مش يسلموا عليه يرفضهم مش كان جرجيز حتى ترجي الرياضي اللاعبين جاوا مش يسلموا عليه رفضهم والأمن زاد سركلوا أكثر معناه وحماية أمنية تقول لأخويا وين جوسكا كان
1: بهاي نعمل ترتيحة مع الموسيقى بعد نرجو بأكثر تفاصيل.

0: 26 دقيقة إذا نعود في راديو سبور راح نحكيه على الدور النهائي. إذا ألف مبروك للترجي وحظ سعيد للترجي الجريسي اللي الحقيقة قدم مباراة كبيرة كبيرة برشا، وطبعا الهدف اللي يتسجل باش يكثر فيه الجدل، خاصة وأنه المافيولا متاع الدوري والكاس قالت اللي هو هدف مسبوق بخطأ على الحارس. وطبعا شفنا ردود الفعل، شفنا حتى مسؤولي ترجي الجريس اللي انتقدوا أداء الحكم ويروه أنه الحكم أثر على النتيجة. وطبعا دونك كلام أكيد باش يتعاود وباش يتقال اليوم وغدوة. استوفيق تعليقك، هل أنه اليوم ترجي يعني الجرجيسي تظلم في المباراة هذه؟
1: بون على حسب قناة الكاس تو والاختصاصي متاع قناة الكاس في المافيولا يأكد الهدف كان مسبوق بمخالفة. هل الترجي في حاجة إلى مساعدة من نضال طيف أو من حكم الفار مش يرجعوا يشوفوا الهدف ويتأكدوا هل الهدف هذا صحيح أو لا؟ انتظرنا قاعد يستنى هو برشا يجي ثلاثة دقائق
0: ما عيطولوش
1: دونك يتأكد الهدف صحيح. هذه النقطة تبقى على المردود ولا الأداء متاع المباراة ككل. الترجي يتفوق في بعض الأشياء، الترجي الرياضي التونسي يتفوق في بعض الأوقات متاع المباراة ويعرف كيفاش يجير، خاصة الشوط الثاني اللي كان هام جدا بالنسبة للترجي نظرا للصعوبات اللي لقاها في الشوط الأول من ناحية خاصة التركيز على الهجمة المركزة أو زادة كيف كيف تفعيل الأجنحة اللي ما كانوش مفعلين كما يلزم. فالمدرب خلق إشكال جديد بدخول الجبالي وأقبيلو وساس اللي غير من المنظومة الهجومية متاع الترجي الرياضي، وهيك علاش خلق معناها عدة معناها دي سيتواسيون اللي جاب منهم على أثرهم الركنية اللي جابت الهدف، ولا زاد جاب فرص أخرين اللي دانو ما عرفش كيفاش يتعامل معهم، وهيك علاش اللي خلى النتيجة تقعد واحد بلاش. في المقابل ترجي جرجيس نقول بون على الموسم اللي عدى في بدايته كانت طيبة، بعد إلى باسي بار الموفيس بيريود اللي خلته يغير المدربين، وبعد كي جاء مدربه منصف مشاري معناها النتائج تحسنت. شفناه عمل 6 أو 7 نتائج معناها ممتازة جدا، 7 انتصارات ورا بعض، وأظن الهزيمة الوحيدة اللي كانت ضد مستقبل مرسى في البطولة، وباقي كلهم نتائج إيجابية. فريق تحسن، الأداء شفناه زاد كيف تحسن، تحس انتعاشة في الفريق، تحس أجواء طيبة، وشفنا هذا إن شاء الله يواصلوا جرجيس في السنة الجاية ويحافظوا على مدربهم ويحافظوا على الفريق متاعهم اللي ناقصين منه 7 لاعبين اللي تباعوا في الميركاتو واللي دخلوا برشا فلوس الجرجيس، ولكن زاد في المقابل عرفوا كيفاش يعوضوهم بأحسن اللاعبين. فجرجيس ما عندها معلش اليوم مش تتلام ولا جمهورها، بالعكس يسون فير الببليك متاع جرجيس اليوم يزم يكون فيير بالفريق اللي عنده بالمستوى اللي عنده بالملاعبين اللي قاتلوا، ما استسلموش ما عطاوش المباراة ما استسهلوش المباراة ولا عطاوها بسهولة للترجي. لا ترجي تعب، ترجي التونسي تعب برشا مش وصل حقق الانتصار بتاعه، لأنه لقى صعوبات واللي خلق له صعوبات هو مدرب منصف مشارك. دونك هك علاش الشوط الثاني شفنا فما نوع من مكاو عادي جدا في الكورة وفي آخر الموسم أنه مش يصير النيار لبعض اللاعبين والتغييرات الزوز اللي صاروا في الدقيقة 17. زاد كان فريق جرجيس قاعد كامل اليوم كن راهي صورة أخرى، وهذا كيف كيف التقطعات متاع المباراة اللي نضال طيف اليوم ما شاء الله عليه عمل كيما حب في المباراة، تفنن مش يا ولدي راهو مباراة مش متاع كرة سلة، كل لمسة بتزفر، كل مش تعطي لافونتاج لاعب الترجي منفرد مش يهرب لا يزفر له ارجع ورجوه من التالي. جرجيس زاد كيف كيف مش يلعب مخالفه لا ارجع حطها في مكانها. فما برشا اصابات وبرشا تقطعات وبرشا دخول للبرونكار معناها اليوم عمل كيما حب نضال طيف، ما خلناش نتفرجوا على ماتش كان من المفروض يكون افضل من هكا فنيا، وكنا نشوفوا اللاعبين مش على اعصابهم خاطر احنا ماك تعرف ديما كل فكره اللي ديما يبدا موجود في أذهان اللاعبين اللي ما تعطيش حقه ويولي ينفعل ويولي يرد الفعل، وهذا اللي صار للترجي جرجيس. دونك مبروك للترجي الرياضي التونسي على الانتصار نتاعو، وحظ أوفر لترجي جرجيس في المستقبل، وإن شاء الله يحافظوا على الفريق هذا السنة الجاية سواء هيئة مديرة أو إدارة أو لاعبين يزيدوا يدعموهم، ولا جانب اللي عندهم صراحة
0: شيء يعمل كيف
1: معنا مختارين ويعرفوا كيفاش يجيبوا اللاعبين بأرخص الأسوام بدون معنا مصاريف باهظة. فحسن التسيير راهو بعد ساعات يربحك برشا فلوس. لو كان صار نتصور اللي طرج جرجيس وأهالي جرجيس والمحبين جرجيس فرحانين فريقهم وطرج الرياضي التونسي أنقذ الموسم نتاعو السنة هذه بحرازه على كأس تونس.
0: ولو أنه تقول جماعة طرج جرجيس أكيد جرجيس أو شوف التعليقات نتاعها كل غاضبة على أداء الحكم وتشوف اللي يعني الهدف مسبوق بمخالفة واضحة وتقول لك أنا هدف الهدايا هو اللي أهدى الكأس للترجي يعني يراو في رواحهم اللي تظلموا في المباراة هذه ما تعرف تقم التحكيم.
1: خلق لك فوليميك جديد
2: صحيح جمال. شوف جمهور ترجي الجرجيسي يجب يكون كما قال توفيق فخور بفريقه فرحان بفريقه بالمستوى اللي وصل له الفريق متاعه. شفنا اليوم ترجي الجرجيس محضر كما يجب الدور النهائي متاعه تنظيم دفاعي شفناه قوي وهذا كخصيته الروح القتالية والفوز بالثنائيات الهجومية أو الدفاعية كانت موجودة. ممكن الشيء الوحيد اللي ينقص ترجي الجرجيسي اليوم جمال او خلي يقولوا شنو صنع الفارق اليوم بين ترجي التونسي وترجي الجرجيسي هما دكه البدلاء او ثراء الرصيد البشري للترجي التونسي. شفنا ترجي التونسي والشوط الاول ترجي الجرجيسي تقريبا تقارب المستوى فرصه فرصه ما شفناش ضغط كبير لترجي التونسي ما شفناش سيطره كبيره للترجي ما شفناش فارق كبير. لكن في الشوط الثاني مع بدايه التغييرات دقيقه تقريبا 56 او 55 تغير نسق المباريات وتغير
0: لانه ترجي الشوط الاول ما يلعب غير وسط ميدان
2: بالضبط بالضبط. لكن دخول لاعبين في قيمة ساس وجبالي والوليد ضو الصغير هذا البروميتور لاعب البروميتور أكيد وقبلوا غيره من وجه المباراة. بينما ترجي الجرجيسي خروج اللاعبين الأثريين في التغيير اللي قال عليه المدرب ترجي الجرجيسي منصف مشارك أنه لخبطوا نوعا ما في بداية المباراة مع ممكن ضعف الرصيد البشري أو ضعف محدودية الرصيد البشري خلى منصف مشارك ما يتحكمش كما يجب في المباراة خلى حتى التغييرات اللي قام بها ما ولو نشكر اللاعبين نتاعو على المردود نتاعهم لكن ما عطاوش الاضافه وما خلاوش وفقد ترجي الجرجيسي التوازن نتاعو في الشوط الثاني تقريبا مع السيطره الميدانيه للترجي التونسي. دونك الترجي الجرجيسي ما يخرجش من الهزيمه هذه جمال بالعكس تتويج ليه وان شاء الله يعني كما قال توفيق يبني على الدور النهائي هذا اللي يوصل له ويحضر فريقه الموسم المقبل ينجم يقدر يلعب خاصه عنده معناها مشاركه افريقيه في الكاف في الموسم المقبل لازم يحضرها كما يجب منذ الان ينسى الدور النهائي هذا بسلبياته بايجابياته. نقطة جبدها توفيق للتحكيم التحكيم اليوم كان غايب بالحق على العرس اليوم هو عرس كرة تونسية تمنينا يكون التحكيم التونسي اليوم في الموعد. شفنا أمس في الأرسنال والألمانيا خرج الأول انذار يا جمال في دقيقة تقريبا 76 أو 77 أول انذار يعني وبرغم اللي فما ثنائيات وفما التحامات لكن لا هذاك روح الكرة القدم. الكرة القدم ماشي كما قال توفيق باسكات مسني فوت وترو دي لونسي هي هي هي معناها كرة رياضة التحامات لي دويال لي كونتاكت دونك باش تخلي التشويق هذاك تخلي تواصل الكره لك برشا تقطيع اليوم اثر على نسق المباراه وخلى المباراه ما ترتقيش لمستوى كبير.
0: هو راه سي سمير راه في يعني في السيستم تاع الحكام ولا خلينا نقولوا في طريقه اداره المقابلات كل حكم ويعني وطريقته ديما يحكيوها الحكام اللي عندهم خبره. فما حكام يعتمدوا انهم يعني يتريثوا في الانذارات ما معناه يعني يسيطر على المباراة بالإشارات بقوة الشخصية متاعه بالكلام اللي كل واحد يحطه في بلاسته بالنظرة بالابتعاد على اللاعبين دون دخول في مناوشة مع اللاعبية ما يحكيش معهم يكون ينجم راه يسيطر على المباراة متاعه. فما حكم ينطلق في الانذارات وإذا كان انطلق الحكم في الانذارات أو بشي يولي مهرجان بتاع انذارات
2: بالضبط
0: يعني بشي يولي وقتها مد لذاك يزم مد لذاك ورا بعض ورا بعض. هذا اللي شاهدناه اليوم يعني كم هائل من الانذارات كان ينجم من الحكم يسيطر يعني أحسن حكم مش ليعطي أكثر انذارات راه أحسن حكم هو اللي يعطي أقل انذارات وأحسن حكم هو اللي يكون قراراته صحيحة ما غير ما يمشي للفار والحكم ما يمشي برشا للفار حكم فشل في المباراة والحكم اللي يأتي برشا بطاقات حمراء وبطاقات صفراء
2: أقل ممكن صفراء زي كيف كيف مش صفراء بالضبط يعني خلي اللعب سلس يعني سوبل. لا هذه التحكيم طول العصري يا جمال ما راوش برشا حكام اللي يعطيوا برشا انذارات بالعكس دور نهائي وعرس ماذا بيك تخليهم تهز البر الأمان بالذكاء متاعك كما قلت أنت بقوة شخصيتك بقوة قراراتك ما غير أنك تلتجئ إلى مد الأوراق الحمراء أو الصفراء هذا يعني الحكم القوي هو اللي يعرف كيفاش يسير المباراة ويوصل لبر الأمان بدون هالتشنجات هذه اللي خلق. شفت في اللقطة فما لاعب حط يده على كتفه على الحكم وقاعد يتطبطب على كتفه. يعني خليك أنت في القاضي، أنت خليك في هرم في الهرم الفوق، معناها تعطي قرارات كتب من بعيد كما قلت أنت، ما يقربش برشا اللاعبين، ما يتكلمش برشا مع اللاعبين. الحكم كجا حكم أجنبي يتكلم البرازيلية، ما فاش تكلموا مع اللاعبين، هي السفرة والأوراق. دونك أقل كونتاكت مع، خاصة كونتاكت فيربال مع الشفوي مع اللاعبين، ماذا بيك تفداه كحكم. دونك ممكن يظل طيف أول دور نهائي ليه، يعني ممكن كان على صبه شوية، ما حضرش كما يجب الدور النهائي متاعه، ممكن خاطر هذا كيف إذا الحكم ذا الممتاز جمال يدرس زوج فرق واللاعبين وطريقة اللعب المدرب وخشي التغييرات، يعني يكون عنده فكرة على الكبير كل كبيرة وصغيرة على الشيء اللي يصير في الدور النهائي.
1: قلت له اللي ورط هو حكم الفار في الهدف، المفروض كان هو اللي شايف عنده الصورة وعنده اللونج اللي يحب عليه
2: لكن مشاش شاف الفار هو
1: ما عيتلوش معناه الفار شاف اللي ما فماش دفع، لا ما فماش دفع. تو كي رجعنا ورينا بتاع قناة الكاس وشفنا كيفاش من اللونج اللي على جنب ومن فما زاد كاميرا من الخلف، شفنا اللي معناها المدافع باب ديالو متاع جرجيس ما طاحش وحده، دفعوا دانو ودز باب تفعل الحارس نتاعك علاش الكره ضاعت،
2: مش دفعوا دهس نسميه دهس
1: والله دهس
2: لا خضر ولا
0: ما حسب رايكم مش الحارس اللي ارتكب خطا حق وقعد طايح
2: جست
0: مغربية عندنا زملاء أصدقاء حكام يفهمونا وقت يبدأ الحارس طايح هل يقع احتساب الهدف ولا، لأنه حسب ما نعرف إذا كان الحارس طايح فإنه الحكم ما يحتسبش الهدف، يعني مش
2: صحيح هو هو كتيح جوار دوشون يعني لاعب في وسط الميدان الحكم نجم يخلي اللاعب يتواصل، أما إذا كان الحارس برمى طاح أكيد معناه يزم وقف اللاعب، مش يخلي الشباك فارغة
1: حتى نظر طاح ولا ما طاحش، أنت المخالفة صارت في الوقت اللي الحارس في الهواء وفي الستة متاع، معناها الدفع نتاع دانو على لاعب باب صار في الستة، معناها ونضال ما شافهاش يمكن يكون من فما شكون حاجب عليه الرؤية. انت يا سيلفار ما نعرفش شكون في الحكم نتاع الفار، ما عنديش
0: بلغ شكون مجدي
1: بلغ مجدي بلغ هذاك اللي نحا لمست يدك العام تسنى. دونك انت يا سي مجدي ماك شفت الدفع، عيط له قول يجي اشوف اخوي، هني راها انه فما مخالفة، وانت يا سي الحكم يجي يشوفك تراها انه فما دفع وحط مخالفه، تراها هدف حط هدف ومش تعطي حق الناس. لما انت تقرر من الفار اللي هذاك هدف وما تعايش النضال طيف، وانا حتى انت زاد تتحمسوا ليه مش كان نضال وحده.
0: على كل هو تفاعل معنا احد الحكام خونا حمد الشعري يقول النيفو في زيك يعني المستوى البدني الحكم ما يخليش يسيطر على المباراة او يتحكم في المباراة. نظر اخرى احنا
1: نحكيو فيزيك ما نحكيو عن الفار،
0: ماذا بينا جاوبنا على لقطة لقطة الحارس، هل انه الحارس وقت يبدا طايح يعني الحارس كما قامش، لانه يعني شفناه قام هو وبعد طاح قام كمل العملية وبعد طاح بالرغم من المضايق، لو كان قعد طايح والكرة جت لرفيعة وتشاتت وتسجلت هل الهدف يحتسب ولا هذا اللي حاشي به الإجابة؟ ماذا بيك اللي عنده الإجابة جاوبناك ولا سيسميه؟
2: صحيح صحيح، لأنه كما قلت نصور جور دي شون تيح في وسط الميدان نجم الحكم يخلي اللاعب يتواصل، لكن حارس مرمى هو اللي حارس الوحيد اللي مسك كرة بيديه والوحيد اللي يحرس الشباك، دونك تخلي المرمى بدون حارس نورمالمون سي أنتي سبورتيف أنتي جو ويوقف اللاعب اللي يمشي.
0: إيه ما هو راه ما قعدش طايح،
2: ما قعدش طايح، أنت سؤالك في المحل يندراك كمل طايح يتحسب الهدف ولا
0: هذا يعني حبيت نفهم عليه يمكن الحارس هذا ارتكب خطا حق وقعد طايح
2: بالضبط
0: وقت اللي طايحوا من عاش هكا الصفيق ولا لا هذا تمام
2: برينسيب يعني هذا
1: وجهة نظر
0: خطر هو قام
1: وجهة نظر هو قام مسكو
0: اي باش يتصدى اللقطه ومن
1: لا بعد لا وقت اللي قام بعيد كومبليتوم على وسط الميدان المرمى انا بريسك طاح مراهوش مازال في الكوتي غوش والتصويبه جات على الجهه اليمين كان جاي واقف في وسط المرمى يمكن كان نجم ولا كان فايق راهو انقذها وك علاش هزوه للمصحة فاعتقد الاصابه تاعه
0: بالي جاوبنا قال لك اذا كان الحارس على الارض الحكم يلزم يوقف اللعب هذا ايش حبيت اقول لك يعني فين مشيت الكره للحمزه رفيعه وعمل كنترول وشات وقتها الحارس مو طايح ولا ذهل لي وقتها يعني مجبور الحكم وقتها كان لازم يمشي للفار ومجبور باش يوقف اللاعب لان الحارس طايح في المعاش هذا هو التفسير.
1: دونك تفسير انه حارس ما دام واقف
0: لا نحن نحكي على اللقطة
1: طايح ولا واقف؟
2: لا طايح طايح تتغير المعطيات طايح.
0: دونك الترجي تقول انقذ الموسم نتاعو استوفى.
1: اه وي معناها بون في الباركور اللي معناها السنة هذه وشفت معناها البداية نتاعو كأس العالم للأندية في أمريكا ما عملش تحضيرات بعد بدا البطولة بعد بدات التصفيات نتاع تشامبيونز ليغ شفنا مشاكل في البداية في التصفيات ترجي كان معناها قاب قوسين مش يخرج من دور المجموعات ولكن في الأخير أهل بصعوبة خروج الكنزاري
0: أو نشوفه في المنصة متاع التتويج متاع الترجي نشوفه في طبعا مش موجود موجودة رئيسة الديوان ديوان وزير الشباب والرياضة لأنه وزير الشباب والرياضة في الحج ربي عشان أقول له حج
2: مقبول
1: حج مقبول أكرم رمال جمرات و...
0: ولا وطبعا موجود رئيس الجامعة سي معز الناصري موجود رئيس الترجي بعض بقية المسؤولين تبتوا فيهم حاليا شيقة تكريم طاقم التحكيم طبعا بقيادة نضال طيف والحكام الفار وغيرهم اللي أداروا المباراة
1: ما شاء الله ولا الجامعة أعطاتهم كل واحد كورة
0: أعطوهم كورة أي
1: لا كل حكم أعطوه كورة هدية
0: مش يصح لها معلها شكون مش يصح لها هاي
1: أعطوه نشوفه هذا بالكاتبة متاع الدولة
0: باش نشوف لا ما نتصورش
1: ما نشكون شي صحفي
0: من رئيس الجامعة يقول له
1: لا نضال طيف تو للتاريخ
0: ما انت تو ظلي ماكش خبير رئيس الجامعة وصحح له على الكرة
1: هذه تقعد تصحح هذيك للذكرى
0: رئيس الجامعة طبعا هذوما ملاعبي الترجي الرياضي التونسي هكا ولا جريز الترجي الرياضي التونسي الترجي الرياضي التونسي
1: ليش دابا لابس الجيني هذيك ربي شنو الترجي التونسي
3: الترجي الرياضي التونسي
1: هذوما
0: لعبة الترجي وكل جبري لعبة الترجي هو الألوان زوز نفس الألوان دوك الصعب جدا مش نفرقوا شكون الفريق هذا شكون
1: فما واحد لابس رجلين مش معقول
0: ماهوش موجود في القائمة
1: مش موجود في القائمة يلبس كي جمالاش
0: داود بشير هذا مش موجود في القائمة دونك لكم الفوق وكهو هذوما لعبة الترجي والمفروض أنه
2: زي ما حد جمال بسرفتمون بسروال والاخر بشورت والاخر امبرسيب زي واحد عرس عرس عرس كرة تونسية يكون معناها
0: اما المفروض انه المفروض انه يصعد فريق ترجيس ولا لا تو خنثبته
2: امبرسيب لازم يصعد قبل
0: لكن ما شفناش فريق ترجيس خرج
1: في البروتوكول يلزم ترجيس معناها الميدالية تتقدم للفريق المنهزم وبعد يجي الفريق معناها ما شفتش البارح معناها كيفاش التسليم تاع كاس اوروبا شنو يا اخي تو
2: تشوف انت لي بيتي ديتاي اللي كيف ولا هذوما الجزئيات
1: البسيطه مازلنا بعد مازلنا بعد في
0: التعديل هل سيقع انتظار ترجي جريس
1: كان المفروض ترجي جريس يعمل ممر جمال ماشي باكو للبطل كيما ما عملش
0: اوروبا بالعكس فريق
1: الفريق الفايز يعمل ممر للمنهزم
0: الفريق المنهزم اللي تحصل على المركز الثاني
1: هذوما دخلوا
0: انا ما ريناش فريق
1: جريس هل جرجيس دخلوا دوشوا وقصدوا ربي نظرا اللي حسوا اللي فما ظلم
0: فما ظلم
1: دونك هيك علاش من حقهم مشي يعبروا تبقى الصوره ماهيش حلوه حتى كان منهزم وظلمك الحكم والكل يهديكم ربي تخرجوا وتاخذوا ميدالياتكم وبعد عندكم تشكيات وتشكيوا للي تحبوا انتم تبقى
0: مين خلينا نوجه الكلمه لسي سمير سي سمير تفضل اضافتك
2: ما عادش تو اذا كان ترجي جريس مشيت على البوديوم ولا لا
1: ما طلعوش
2: خاطر البروتوكول نتاع توزيع الميداليات يكون كما قال توفيق الحكام من بعد الفريق المنهزم الميداليه الفضيه ومن بعد الميداليه الذهبيه للفريق المنتصر ويتسلم الكاس هذا ما شفناش ما نعرفش زاد نقطة سوداء أخرى في الدور النهائي هذا جمالي اللي كان ترجي جريسي تاكوردو يعتبر نفسه مظلوم أو تسرق منه الكأس أو الحكم ما أنصوش وما كانش عادل هذا أنفولي آخر لكن أمبرسيب يزبو يطلع للبوديوم يتسلم الميدالية الفضية متاعه ويفرح بالميدالية الفضية متاعه ومن بعد كان عنده تشكيات أو عنده ريكلاماسيون يقوم بها دونك هذا معناها يعني نقطة سوداء أخرى في الدور النهائي
0: شفت التنظيم تاعنا ديما مش كامل شفت
1: التنظيم المسؤولين أكثر من
0: شفت التنظيم تاعنا ديما مش كامل سمير ريتم لا غالب ما عندناش التقاليد وما عندناش
1: مازال بعيدة يا جماعة
0: هاو فما فقط جاء رئيس الترجي والمدرب لا
2: المدرب
0: هم طلعوا لعبة الترجي لا طلعوا
1: تو
0: لا تو برافو ها واحنا طبعا
1: نفتحوا
0: لعبة الترجي جيريسها وموجودين رئيس النادي وطبعا بقيه اللاعبين
1: مريح تو خلط
0: لا هذوما ما هو ما ناخذوش على الصور
1: اللي قاعدين فما قصان
0: لا لا هاو طلعوا لاعبي الترجي جيريس موجودين دونك برافو لفريق الترجي جيريس على الروح الرياضيه خذوا الميداليات نتاعهم اللي هما ميداليه برونز ميداليه
2: فضيه
0: ميداليه فضيه برافو لترجي جيريس
2: فعلا
0: موجود ترجي جيريس وسعد للحصول على الميداليات نتاعو قبل ما يصعد فريق الترجي بعد قليل. هذه طبعا مراسم التتويج كل اللاعبين وكل المسؤولين دونك فما يلزم يكون المسؤول زاد يعرف شي يعرف يتصرف الغضب حاجه والرفض
2: أكيد
0: حاجه
2: اكيد
0: والاجراء البروتوكولي حاجه زاد
1: عنده رئيس نادي ممتاز جدا بصراحه الترجي زرجيس
2: فريق والحق يقال يستحق صعود البوديوم ديجا هو تتويج في حد ذاته والميداليه الذهبيه تتويج في حد ذاته وتتويج المجهودات اللي قاموا بها الهيئه المديره واللاعبين والطرف الفني ثلاث موسم كامل جمال ف
0: اما كما قلنا بكري الممر من لعبة الترجي عملوا ممر من لعبة الترجي
2: دونك جرجيس لما تكون فخوره بالفريق نتاعها فروخه فخوره بالشيء اللي صوتوا اليوم تتويج نعتبره تتويج يعني او خلينا نقولوا فرصه باش تبني فريق صحيح للموسم المقبل انسى الموسم هذا انسى الهزيمه ذي وخمم في المستقبل لانك انت قريبا مش تتحضر في الموسم المقبل وخاصه عندك مشارك في الكاف دونك نتصور ترجي جيسي معناها عنده من العقلاء ومن رئيس كما قال توفيق يعني رئيس ممتاز جدا ورياضي وانسان حكيم يعرف باش يتصرف دونك ان شاء الله ترجي جيسي يكون حاضر الموسم المقبل خير من هذا الموسم
0: هذا ما تمناه طبعا احنا تقريبا نعيش الثواني الاخيره من البلاتو نتاعنا اللي خاص بالدور النهائي نذكر مره اخرى الترجي الرياضي التونسي فاز بلقب كاس تونس بعد ما انتصر على الترجي الجريسي 1-0 هدف طبعا كان سجله حمزه رفيعه والهدف هذا كما قلنا اثار جدل كبير خاصه من فريق الترجي الجريس اكيد توا الحكام هما والمختصين يزيد يفسروا اكثر القرار هذا ولا استفيق
1: صحيح اكيد غدوه ونشوفوا ردود الافعال ونشوفوا التصريحات نتاع
0: الجميع
1: ونعرفوا شنو اللي صار بالضبط.
0: شكرا لكم جميعا
1: شكرا
0: مساحه شكرا لك استفيق صعبوب شكرا سي سمير الشويدي
2: شكرا
0: كامل الفريق اللي يمنلكم الاربع ساعات هذوما تقابلوا غدوه ان شاء الله الى اللقاء.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبلها.
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة السابعة مساء، والبداية بالعناوين. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية تعين أكثر من 200 حالة مرضية بأضاحي العيد والذبائح. وجلسة طارئة غدا لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان. وفي تفاصيل أخبارنا، الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تسجل خلال عيد الأضحى 200 وحالتين مرضية أو غير طبيعية لدى الأضاحي والذبائح، توزعت أساساً بين 97 حالة إصابة بطفيليات على مستوى الكبد والرئة والأحشاء، و28 حالة كيس مائي بالكبد أو الرئة، و28 حالة التهابات على مستوى الجهاز التنفسي والرئة والقفص الصدري، وخمس حالات بوصفير، إضافة إلى حالات فردية تمثلت في احمرار السقيطة وأخضرار اللحوم، إلى جانب 10 حالات مرتبطة بأخطاء في عملية النحر، حيث تم تقديم التوصيات والإرشادات اللازمة بشأنها. وجاء ذلك خلال تنفيذ أكثر من 560 تدخلا رقبيا وتحسيسيا بمختلف ولايات الجمهورية في إطار البرنامج الوطني لمراقبة السلامة الصحية للمنتجات الحيوانية خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 27 من ماي. وشملت هذه التدخلات 146 زيارة ميدانية إلى أسواق الماشية ونقاط بيع الأضاحي، إضافة إلى معالجة 421 مكالمة هاتفية وردت على مصالح الهيئة من مختلف جهات البلاد، وتعلقت باستفسارات وتبليغات وطلبات استشارة بيطرية حول الحالة الصحية للأضاحي وسلامة الذبائح. قطاع النسيج والملابس يسجلان وضعا مقلقا فيما يتعلق بحوادث الشغل ومؤشرات خطورتها خلال الفترة 21 و2023 و2000. وأخذت الأمراض المهنية المصرح بها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام منحا تصاعديا متواصلا، إذ ارتفعت بنسبة 25.1% في سنة 23 و2000 مقارنة بالسنة التي سبقتها، وفق معطيات إحصائية للكنام نشرها معهد الصحة والسلامة المهنية. هذا وبينت المعطيات الإحصائية أن حوادث الشغل المصرح بها في قطاع الملابس سجلت منحا تصاعديا، حيث ارتفع عددها سنة 23 و2000 إلى 2829 حادثا، بعد أن كانت سنة 21 و2000 في حدود 2633 حادثا، وهو ما يمثل على التوالي 10.8% و10.2% من مجموع حوادث الشغل على المستوى الوطني، لتتجاوز مؤشرات تواتر الحوادث في هذا القطاع المعدلات العامة لحوادث الشغل خلال نفس الفترة. أحكام وتنسيق لإنجاح المشاركة التونسية في أشغال اجتماع وزراء خارجية دول إفريقيا وكوريا الجنوبية بالعاصمة سيول مثل محور جلسة عمل عقدها وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفط اليوم مع سفير تونس بسيول وكافة أعضاء البعثة بمقر السفارة، بما يضمن تمثيلا فاعلا يعكس التوجهات الاستراتيجية للدبلوماسية التونسية ويدعم المصالح الوطنية. كما شكلت جلسة العمل التي استهل بها النفط زيارته إلى كوريا الجنوبية للمشاركة في هذا الاستحقاق الوزاري الإفريقي الكوري المهم فرصة سانحة للاطلاع عن كثب على سير عمل البعثة، وفق بلاغ صادر اليوم عن وزارة الخارجية. كذلك التقى النفطي بنخبة من أفراد الجالية التونسية المقيمة بكوريا الجنوبية من طلبة وباحثين وأصحاب أعمال وعمل، حيث أكد على العناية التي يوليها رئيس الجمهورية لأبناء تونس بالخارج بوصفهم رصيداً وطنياً ورافداً أساسياً للتنمية، وأشدد على مساعي الوزارة الحثيثة لتركيز منظومات قنصلية رقمية تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليص أجال الانتظار وتكريس مبدأ الإدارة الحديثة التي تقرب الخدمات من المواطن تسهل تواصله الدائم مع وطنه الأمة. مصادر دبلوماسية تقول إن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة بشأن لبنان غدا بناء على طلب فرنسا. وكان وزير الخارجية الفرنسي أعلن اليوم أن بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بعدما سيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي على قلعة الشقيف الاستراتيجية في جنوب لبنان. استشهدوا 8 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 32 آخرين اليوم جراء 30 هجوما إسرائيليا استهدف بلدات وقرى في جنوب لبنان في خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار. مصدر مطلع يكشف اليوم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى تعديلات على مذكرة التفاهم مع إيران قبل أن تعاد النسخة المعدلة إلى طهران للنظر فيها والموافقة عليها، موضحا المصدر أن هذه هي الجولة الثالثة من التعديلات التي يدخلها ترامب على المقترح الأمريكي والذي يجري تبادله بين واشنطن وطهران عبر قنوات الوساطة. ختاماً، مصادر فلسطينية مطلعة تؤكد أن مصر دعت الأطراف الفلسطينية لاجتماع طارئ يوم الأربعاء المقبل من أجل بحث مقترحات حول الخروج من حالة الجمود التي ألمت بمسألة الانتقال إلى المرحلة الثانية من تفاهمات وقف إطلاق النار في غزة واستكمال المرحلة الأولى، مضيفة المصادر أن حماس وحركة الجهاد وباقي الفصائل الفلسطينية ستشارك في هذا الاجتماع.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: ابتسموا دندن مع سفيان نخشين على جوهر اف ام. على جوهر اف ام. دندن
1: دندن عسلامتكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا. الموعد يتجدد معاكم واللقاء يتجدد من توا حتى للعشرة متاع الليل في سهرية الفن، سهرية الإبداع، سهرية المتاع واللقاء مع الأغاني والروائع الخالدة. كل عادة حضرنا لكم من بلاي ليست مزينة برشا نستمتعوا بها في عشويتنا، آخر عشويتنا لليوم وبداية السهرية ليوم الأحد اليوم الموافق لي 31 ماي 2026. تحية لكم من كافة فريق البرنامج، مرحبا بك حسام في إخراج الحصة وسوفيان الخشين من قدام الميكرو. وكي العادة وكما قلت حضرنا لكم من بلايست مزيانة. مش قولكم أنا هكا راي كان نبدوها اليوم عاد آخر أحد في شهر ماي بمناسبة عيد الأمهات. ربي فضل الأمهات اللي عايشين ومتواجدين معانا، وربي يخليهم وربي يحفظهم وربي يرحم الأمهات اللي غادرونا وتوفاو، والجنة تحت أقدام الأمهات. ووردة غنت لنا كل سنة وانتي طيبة يا مامتي. خلينا نستمتع بهالغناية وبهالبداية ديديكاس لكل الأمهات الموجودات. مرحبا بكم الناس الكل في دندنة على الدنيا وما فيها.

كل سنة وانتي. كانت هذه الديديكاس في بدايتنا، في بداية حصتنا لليوم وفي بداية رحلتنا الموسيقية. ديديكاس لكل الأمهات، وباش نواصلوا معاكم وننطلقوا في الجولة الموسيقية الفنية الطربية الإبداعية كما عودناكم. والبداية باش تكون مع كوكب الشرق أم كلثوم، ونعملوا تسلطينا في عقاب العشية هذه، وباش نرجعوا بالزمن لعام 1958 من روائع رياض الصنباتي. خليني نقول اللحن هذايا الجميل والرائع يعني لحن كان ولا أروع الحقيقة، من تأليف عبد المنعم سباعي وألحان رياض الصنباتي في مقام الرست، وهو من أجمل المقامات العربية. لحن لكوكب الشرق أم كلثوم أغنية أروح لمين وأقول يمين، بينصفني منك ما هنت فرحي وانت جرحي وكله منك، كله منك يا حسين. الأغنية هذه باش تعرفوا اللي معناها الأغنية قديش نجحت، معناها تغنيت خليني نقول عشرة ممكن عشرات المرات هذه اللي نعرفه، لكن دارت العالم الأغنية هذه طبعا عديد المرات في مصر، في حديقة الأزبكية، في قصر النيل، في جامعة القاهرة، تغنيت في مسرح اليونسكو في بيروت، في سينما الأوبرا، في دار الأوبرا أيضا في جامعة القاهرة، وأيضا في فرنسا في حفل فرنسا الشهير غنيت أروح لمين، وكما قلت تعتبر من أجمل الأغاني والروائع في مقام الرست اللي لحنها رياض الصنباتي لكوكب الشرق أم كلثوم. مقام الرست هذا باش نسلطنوا معاه الحقيقة اليوم في بداية السهرة، وباش نستمتع بمقام جميل جدا تشوفوا وتحسوا مفهوم الطرب من خلال المقام هذا. خليكم تسمعوا وتعملوا بون كيف معنا، وهذه بدايتها مع كوكب الشرق أم كلثوم.

الله الله الله الله تصلتينا تعمل 66 كيف وبداية يظهر لي بداية سيد حطينا في الصحن في الطرب في قلب الطرب قال الراجل مع كوكب الشرق أم كلثوم وأغنية أروح لمين من ألحان رياض الصنباتي ومن روائع ألحان رياض الصنباتي. وإحنا ما زلنا مواصلين معكم وزلنا نستمتع بهالمقام الجميل هذا مقام الرست مقام فيه برشة أغاني الحقيقة واحد يحير ديما شنو باش يختار ما نعرفش أما نحاول هكا الأغنيات اللي نقولوا احنا تعرفوهم تستمتعوا بهم كي تسمعوهم ولا عندكم برشة ما سمعتوهمش ولا سمعناهم في بروبريز وعنا برشة ما سمعناش النسخة الأصلية كيما الأغنية اللي سمعوها توا هي اللي عزيزة جلال أغنية من روائع عزيزة جلال ومن أكثر نجاحات عزيزة جلال الأغنية دي اللي تعرفت بالكدا عملت لها الروبريز نانسي عجرم وزاد شهرتها الأغنية والبعض يقول هذه أغنية نانسي عجرم أوركو هي أغنية عزيزة جلال أغنية في مقام الرست أيضا ومن ألحان العبقري بليغ حمدي على طريقة بليغ حمدي وعلى الستيل تاع بليغ حمدي كالعادة التوظيف الإيقاعي والمقامي والروح الخفيفة عند بليغ خليت الأغنية دي تحقق نجاح كبير برشا. عزيزة جلال مستنيك الأغنية نعرفكم تعرفوها وتحبوها وأكيد متأكد باش تغنيوا معها وتعملوا بون كيف معنا فيها العشوية هذه دندنة على الدنيا وما فيها

أصبح مفتونا معنى بحبها، لأصبح مفتونا

جازية العينين نجدية الحشا حجازية العينين نجدية الحشا

0: حولا.
1: تعلق قلبي. هيم يونس مواصلين معكم رحلتنا الموسيقية الفنية الطربية، مازلنا مع المقام الرائع مقام الرست، ومازلنا نستمتع بالمقام هذايا وبالأغاني والموشحات وال لي شيدوفر خليني نقول اللي موجودين في الاغنيات هذوما ولا في المقام هذا. باش نسمعوا توا، احنا قلنا كي نقولوا مقام ساعة نقولوا ارتجال، نقولوا موال، نقولوا باش نتحطوا في الجو نتاع المقام، هكذا كانت تبدا السهرات قبل. دونك نسمعوا مقطوعه موسيقيه ولا نسمعوا حاجه في المقام، ثم يكون فما ارتجال على بلوتو، نقولوا احنا تقسيم على آلة من الآلات، كانت القانون والعود ولا الكمانجا، اللي تحط الفرقة الموسيقية والمستمعين في الجو متاع المقام، ثم بعد ذلك يبدأ يعني الموال اللي هو من ارتجالات تكون مرتجلة من قبل المطرب، وكل جمل موسيقية من وحي اللحظة ما تكونش محضرة مسبقة، وهذا ما يسمى بالموال. كيف كيف الهدف أنه يحط المستمعين في الجو المقام هذا، ثم تبدأ وصلة الموشحات. على هذا المنوال مش نسمعوا سعاد محمد، وما أدراك ما سعاد محمد، الصوت الكبير سعاد محمد في هالنمط الموسيقي هذا، مش نسمعوا موال ونسمعوا موشح مل الكسات اللي هو من أجمل الموشحات العربية في مقام الرست، من تلحين الموسيقار محمد عثمان وتأليف عاشور سليمان. الموشح هذا راهو غنوه بارشا، غناء عبد الوهاب، غناء صباح فخري، العديد من المطرب ليلى مراد، يعني بارشا فنانين ومطربين غناوا هالموشح هذايا. ومحمد عثمان هذايا راهو الملحن، هذايا هو ملحن ومغني مصري كان رائد من رواد الموسيقى المصرية والشرقية، خصيصا تولد عام 1855 وتوفى سنة

شكل تاني حبك انت نجاة الصغيرة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. الأغنية هذه قصة كبيرة معناها ما بين عبد الوهاب ونجاة الصغيرة، معاملات كبيرة كانت ما بيناتهم. تقريبا أكثر فنانة غنيت لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب هي نجاة الصغيرة، برشا غنيات غنيت له. كي نحكيه على مقام الرست نتذكر ساعة ما بشوفك جنبي، واحدة من روائع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وعلى فكرة غنيها هو كالعادة زاد بالعود، وغنيتها نجاة الصغيرة مصاحبة بالفرقة الموسيقية في حفلات وفي عروض. طبعا ليست طويلة متاع الأعمال الموسيقية اللي غنيتهم نجاة لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. نبدلوا شوية التام هكا. مرحبا بك منير اللي تحق بينا. منير رأي قال لي زينا من الرأس باش نبدلوا للسيكة تو. اي توا ندوروها جو سيكا. باش نسمعوا العندليب عبد الحليم حافظ، قولوا له الحقيقه. نحبك تقول الحقيقه انت. نتاع سيف جو صيفي توا، حتى المقام هذا راهو جميل، مقام فيه طرب وفيه خفه وفيه يعني النجم الملحن يمزج ما بين الطرب وما بين الايقاع باستعمال مقام السيكا، مقام طربي ايضا وجميل جدا. نزيدوا شويه في الراديو ولا كما قال لكم منير، ونتمتعوا اكيد. عبد الحليم حافظ قولوا له الحقيقه.

الله الله، هذه هي جولة السيكا كما قلنا من بكري، وثلاث أغنيات هكا سمعنا في الجو هذا وفي المقام هذا اللي هو مقام جميل، وشفنا كيفاش ينجم يكون معناها المقام إيقاعي، معناها المقام طربي يا ربي، ونجم نستعمله معها إيقاعي، نجم يكون معناها خفيف وتعمل معها تسلطن معها، وفي نفس الوقت تكون هكا يكون مقام متحرك، وهذا الاجتهاد يكون من عند الملحن سمعنا فريد الأطرش كيفاش وظف المقام هذا. على فكرة مقام السيكا نجم يكون عنده طابع ديني وصوفي، وعنده طابع طربي، وعنده طابع فيه الفرح أيضا، دونك هو من المقامات المتنوعة والمتلونة، واللي نقوله احنا يكبش في الوظن، يعني تسمع في غناية أي طربي ولكن يكبش يقعد في الوظن. على كل احنا باش نواصلوا معكم، باش نبعدوا شوية على فكرة المقامات ونرجعوا للتسلطين ونرجعوا للأصوات، باش نرجعوا سورتو للريبريز. باش نسمعوا ريبريز مزيانة برشا لكوكب الشرق أم كلثوم، الغناية غناية أنت الحب، باش نسمعها بصوت الفنانة أمل ماهر، نعملوا بون كيف مع أمل ماهر، صوت جميل جدا، وغناية ولا أروع لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب مع كوكب الشرق أم كلثوم، الغناية ياسر مزيانة وياسر جميلة وياسر رائعة بطريقة أمل ماهر وبالتنفيذ. ها؟ لا لا ماي فاروق تحكيت على ماي فاروق مهرجان كارتاج في الصيف اللي فات، لكن أمل ماهر أيضا من الأصوات الجميلة اللي تأدي أيضا لأم كلثوم. وكما قلت الغنية هذه اللي باش نرجع بها للزمن العام 1965، من الأعمال الفنية الموسيقية الجميلة اللي كالعادة موسيقار الأجيال وظف فيها حاجات جديدة وإضافات جديدة. نذكروا اللي قبل بعام أنت عمري عام 64 دخل آلة الجيتار وعاود وظف هالآلة هذه مع أغنية أنت الحب، ودائما فما إضافات جديدة مع موسيقى الأجيال محمد عبد الوهاب على مستوى اللحن وعلى مستوى التوزيع الموسيقي اللي كان ديما يحب يجدد، وذاك علاش سمي بموسيقار الأجيال. خليكم مع أمل ماهر أنت الحب.

0: الفاش. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: ليلا على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد هذا المساء زيارة غير معلنة إلى ولاية أريانا، حيث التقى بعدد من المواطنين في مناطق مختلفة من الولاية واستمع إلى مشاغلهم، وذلك بحضور ولي الجهة. وأكد الرئيس سعيد أن هذه الزيارة تندرج في إطار التواصل المباشر مع المواطنين والاطلاع على مشاغلهم، مشيرا إلى أنه يحرص على الالتقاء بالمواطنين والعمل على الاستجابة لمطالبهم. والرئيس سعيد يوضح في تصريح لوكالة تونس أفريقيا الأنباء أن معالجة الإشكاليات المطروحة لا تتعلق بحلول فردية لأشخاص أو مجموعات بعينها، وإنما بحلول وطنية شاملة، مضيفا أن العمل متواصل ليلا ونهارا من أجل تحقيق ما وصفه بالمطالب المشروعة للتونسيين. كما شدد رئيس الجمهورية على التمسك بالخيارات التي تم اعتمادها، مؤكدا مواصلة العمل لتحقيق أهداف المرحلة المقبلة. وفي سياق متصل، دعا رئيس الدولة المسؤولين إلى الاضطلاع بمهامهم على الوجه المطلوب، معتبرا أن الشباب التونسي قادر على تحمل المسؤولية والمساهمة في إدارة الشأن العام خلال الفترة القادمة. كما أكد أن الدولة تدار عبر مؤسساتها وقوانينها مجددا ثقته في قدرة التونسيين على مواجهة مختلف التحديات. تنظم الإدارة الجهوية للصحة ببن عروس يوم غد الاثنين يوما تكوينيا حول وسائل الإقلاع عن التدخين، يهدف إلى تعزيز ثقافة الوقاية الصحية وتشجيع أنماط العيش السليمة. ويتضمن البرنامج تقديم معطيات علمية حول مخاطر التدخين على الصحة العامة، إضافة إلى استعراض أهم الوسائل المعتمدة للإقلاع عنها، بما يساهم في دعم الجهود الوطنية لمكافحة هذه الآفة. دوليا، افادت مصادر دبلوماسيه اليوم ان مجلس الامن الدولي يعقد اجتماعا طارئا بعد ظهر يوم غد بناء على طلب فرنسا، وذلك لمناقشه تطورات الحرب في لبنان في اعقاب استيلاء الجيش الاسرائيلي على قلعه الشقيفه التاريخيه الشهيره في جنوب البلاد، بحسب ما ذكرته فرانس بريس. وفي ختام هذه الرتلة الإخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يكون الطقس قليل السحب إلى مغيم جزئيا بأغلب المناطق. درجة الحرارة تتراوح عامة بين 20 و25 درجة، وتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات، وتصل إلى 28 درجة بالجنوب الغربي. الريح تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، والبحر عامة قليل الاضطراب فهادئ وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: لبوك ويكند جوهر اف ام 73 24 3000.
3: بيست اوف
4: الصناديق الاجتماعية اللي ديما يتشكوا ما عندهمش فلوس، احنا وقت اللي كنا نخدموا يظن اللي كانوا ياخذوا في نسبة لاباس بها، معناها من قصاص إلى آخره. نعرف أن نخرجوا نتخذ منها حتى الفلوس اللي عطينا هذيك ما تحسبش، يحاسبونا على اللي خدموا جدد مني. يعني الزيادة الأخرانية هذه اللي لا تسمي الله من جوه، لا كيف مش عارف كيفاش يقال أني ما تشريش حتى كيلو لحم. أنا على كل حال بارك الله فيكم، راكم عاونتونا برشا، يكثر خيركم الشعب التونسي ديما في خير ونعمة، والسلام عليكم.
5: بالنسبة للمتقاعدين اللي خذوا شهرياتهم لزيتهم زيادة ولا جاهم رابيل برشا، بالأخص اللي في البوسطة، جماعة اللي خذوا من البوسطة لا جاهم رابيل ولا زيادة. فما عباد قالوا لهم ليه خاطر عندكم عام بديتوا تاخذوا في الانتريت ما يجيكم شي، أما فما عباد عندهم 20 سنة ياخذوا في الانتريت وما جاتهمش. منهم أمي عمرها 93 سنة ما جاتهاش لا زيادة لا رابيل. علاش هكاك؟ جيبوا لنا واحد معناتها يفسر للعباد.
3: بربي شكي ترفع، لكن هي واقعيه. تم فتح يا ربي في العلاش وقالك نستنى في العيد وقتاش مش نربح وما الناس الكليك كيما كل واحد عاد الموسم تاعو يعملك علوش تعمل له 200 باعوا بزوز ملايين مليون 900 بالاخر. بعد صورك الصفير ديت ومشى قالك عندك الزيتون مش نعطي قضيه باش نطلع له شات ملكيه واحده كل مش المحامي يلقى المحامي شي ما عنده العلوش مش هذا من مليون و200 باعوا بزوز ملايين ايج القضيه نتا زوز ملايين اعطيني 3 ملايين قال لك كيفاش خلي زوز ملايين قلت لك المره لا انت ما رحمنيش في العلوش عندي البنايه مش يقراها زاده مش ينزل فوي هاش قاعد في الفوي يبقى صاحب الفوي مش يسكن فيه بنته قالوا ايج الشهر مش 250 ب 400 البنتك يا ودي كيفاش قلت لي 250 لا انت شفت ما رحمتنيش في العلوش لذا احنا بكلنا ناكلوا في بعضنا كل واحد عنده موسم يضرب فيه ضربته
6: قطع على العلوش ماشي لناش هي والدولة وين اللي ما داش قدو قطعوا احنا يا سيدي قطعنا اللي ما داش قدو قطعوا شو الحمد 80 دينار حتى 100 دينار الدوار 100 حتى 150 دينار حاجة انكر عمرها ما صار اي لما تا يا اخوي الدولة وتحرك قطع الزيت قطع الزقوق قطع على العلوش العشر عيشي اسبوع المحل بالحكاية هذه
7: ضربت في إيراني كل عام شيء حول يريق على في نفس الموضوع في الوقت هذا يا أخي كيف ينظفوا البلاد ينظفونا كان للتوريست عليه إحنا ولاد البلاد ما نستهلوش بيش ينظفونا البلدية تتلهي بينا نطفلنا تنحينا كالأوساخ وتنحي الكياس النافضة ومعملون توجه ربي كلام يتقال هذا نعملوه خصيصا للسياحة وللسياح شجيوا يلقوا المنظر به وإحنا لا ما نستهلوش وشوفوا المنظر به عيب والله عيب أقسموا بلا شيء حشد أنا شخصيا نحن عشان ما خاطر ما عندهم حتى احترام لنا احنا الاهل البلاد

لا لا أصالة نصري زي الهواء ربريز مزيانة برشا لي العندليب عبد الحليم حافظ في ليلة من روائع بليغ حمدي. مزينا مواصلين معاكم مع روائع بليغ حمدي. مش اسمعوا ميادة الحناوي اللي الحقيقة ميادة كان عندها نصيب زاد أيضا من ألحان بليغ ونجاحات كبيرة مع بليغ حمدي. نقول بليغ حمدي ميادة الحناوي نقول أنا بعشقك نقول الحب اللي كان نقول غيرهم من الأغاني والروائع الجميلة اللي لحنهم بليغ لي ميادة الحناوي. اخترت نسمعكم خلينا في لك في الحاجات الإيقاعية والريتمية حبينا وتحبينا بعد ما قلنا زمان. خليكم معنا مازلنا مواصلين معكم رحلتنا الموسيقية حتى للعشرة متاع الليل في دندنة على الدنيا وما فيها.

يا ريس يا ريس. جميل هالحوار الإسباني اللبناني، جميل جدا. وديع صافي عندك بحرية يا ريس. نكون هكا وصلنا لنهاية رحلتنا الموسيقية، إن شاء الله استمتعتوا معنا. عملتوا بون كيف مع الرحلة اللي رحناها في سهرة اليوم، جمعنا ما بين الطرب ما بين الإيقاع ما بين المقامات المتنوعة، ركزنا شوي على مقام الرست والسيكا. كي خلط علينا منير ومن عشاق السيكا سيدي قال لك نحب نحب تعرف موسيقى والمحار سيكا في التونس سيدي، كنعملوا حصة تونسي ونعملوا الطبوع التونسية إن شاء الله. على كل إن شاء الله عملتوا معنا بون كيف واستمتعتوا فيها السهرية هذية. مبقى لي كمش قولكم بقية سهرة ممتعة، وإلى اللقاء. خليكم مع بقية برامج الدنيا وما فيها، نتقابلوا إن شاء الله الأسبوع القادم الحد الجاي في سهرة فنية طربية أخرى. إلى اللقاء.

0: روحك الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: المواعيد تتجدد على موجات الجوهر في مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. تشرع الصيدليات بمختلف اصنافها بدايه من يوم غد الاثنين غرة جوان 26 و2000 والى غايه 31 من اوت في اعتماد توقيت العمل الصيفي، وتشمل اوقات العمل الصيفيه صيدليات السنف آ المخصصه للعمل النهاري وصيدليات الاستمرار، الى جانب صيدليات السنف ب المخصصه للعمل الليلي. وتفتح صيدلية الصنف آ أبوابها من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى 1:30 ظهرا، ثم من 4 بعد الظهر إلى 8 مساء، فحين تؤمن صيدلية الاستمرار الخدمة بشكل متواصل من 8 صباحا إلى 8 مساء. أما صيدليات الصنف ب فستتولى تأمين الحصص الليلية يوميا من الساعة 8 مساء إلى 8 صباحا. وزير البيئة لحبيب عبيد يؤكد اليوم أنه سيتم الانطلاق قريبا في حملة تنظيف الشواطئ لتشمل نحو 133 شاطئا على كامل امتداد السواحل التونسية، مؤكدا أن الموسم الصيفي سيشهد شواطئ نظيفة وفق تأكيده. نظمت مصالح المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بسليان اليوم بمنطقة الغمالية من معتمديات سليان الجنوبية قافلة صحية وورشات تثقيفية وأنشطة جماعية لفائدة متساكنات المنطقة وأطفالهن، احتفاء بعيد الأمهات، وذلك بالاشتراك مع مصالح المندوبية الجهوية لديوان الأسرة والعمران البشرية. وبيّنت المندوبية أو المندوبة الجهوية للمرأة والأسرة وكبار بسليانة عايدة نصر بيّنت أن القافلة الصحية تضمنت عيادات لتقصي أمراض ضغط الدم والسكري، فيما أمن كل من النادي المتنقل 1 و2 الأنشطة الترفيهية، مشيرة إلى أن جميع مؤسسات الطفولة بالجهة تحتفي بعيد الأمهات بما في ذلك الروضتان العموميتان بعرادة والعروسة. دوليا، حزب الله يعلن أنه قصف بالصواريخ تجمعا لأليات وجنود الجيش الإسرائيلي في بلدة البياض جنوب لبنان، كما استهدف بمسيرة تجمعا عسكريا إسرائيليا في مهبط مروحيات بمستوطنة شلومية. ووزارة الخارجية المصرية تدين بأشد العبارات التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد لبنان، معتبرة أن توسيع نطاق التوغل البري في جنوب البلاد يمثل تطورا خطيرا واستباحة كاملة للسيادة اللبنانية. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jawhar FM.
2: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس، مع لوخة جديدة أحلى بونوس، أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
0: أريد طور عالمك. جوهر سبورت،
3: عزيزي ومرحبا بكم في آخر نشراتنا الرياضية لليوم. البداية بنهائي كأس تونس وتتويج الترجي الرياضي التونسي بعد الفوز على الترجي الجرجيسي 0-0، هدف سجله حمزة رفيعة في الدقيقة 62، وبهذا التتويج الترجي يتوج باللقب رقم 17 في تاريخه. بعد المقابلة مدرب العكارة منصف مشارك في ميكرو مراسلنا رضا الخليفية.
4: مبروك الترجي التونسي الكاس، هاردك لنا، احنا كنا نحبوا ان نفرحوا جماهيرنا اللي عامله 500 كيلومتر باش تروح فرحانه، لكن نقول لهم انهم اروحوا فخورين بفريقهم، لان احنا باش وصلنا للنهائي تعبنا معناتها احنا فرق كبيره، وامتياز المسيري في المسير ولا نادي صفاقسي بصفاقس بداية المباراة كانت ممتازة، معناتها بالنسبة لنا اللي خططنا لها كان انتشار ممتاز، كنا منظمين بالباهي وجدنا فرصتين ثلاثة. اللي لخبط ان المشكل الكل صار لنا في لي دو بليسيور اللي هما لي دو شانجمون اللي صاروا لنا، معناتها بدلنا الرسم التكتيك وتلخبط شوي الواحد، لكن اللاعبين قاموا مجهودات كبيرة. الله غالب، هذيك هي الكورة. انا نحب معناتها عرس كبير، مبروك للترجي، بالعكس تساهل، معناتها احنا ماناش باش ننوع، لكن في الاخر في مباريات كيما هذه في نهائي بكاس اعطي اعدل ما بين الناس كلها. مثال العدل راهو اساس العمران، العدل راهو باش تنجح به باش نطوروا به. احنا علاش احنا تو الناس كلها شافتها مخالفه، الناس كلها في القنوات كلها والروملي تو كلها مخالفه، الحارس ديجا سايب شرفي في السبيطار، معناتها علاش ما تعطيش نوا؟ ممكن تمركي راه ترجي بعد راه ماشي بالضروره، لكن اعطينا حقنا كيما تعطي الناس كلها حقهم.
3: لمجد رجيلي قائد فريق الترجي الجرجيسي في ميكرو رضا الخليفي.
5: والله تشوف عملنا اون تام باهيه برشا، باتالي سيركونستانس نتاع الماتش هي اللي اثرت ممكن شوي، ما يعطيهم الصحه زاده للولاد اللي دخلوا الكل ما قصروش. عملنا ماتش كبير، كنا اقرب بريمير ميتون وديزام ميتون للتسجيل، عندنا برشا فرص بارابور على الاسبيرونس ما قلقتناش. جات كوره من بعد ما نعرفش فيها فوت ما فيهاش، ما نورمالمون فيها فوت خاطر سيف ديجا كتفه تكسر في هذيك، ما با رجع للفار ما با ثبت. مبروك للترجي الرياضي التونسي وحظ اوفر لنا حني، ونشكر صحابي ونطلب الاعتذار من جماهيرنا اللي ساندتنا باعداد غفيره كي سوا من جرجيس ولا من البرة من ارض الوطن.
3: شكري الواعر في اول تصريح ليه بعد تعيينه نائب رئيس مكلف بفرع كره القدم، شنو حكى في اول نهائي ليه في ميكرو رضا الخليفي.
6: الحمد لله ساعة والحاجة من أحسن الحاجات اللي كون واحد يرجع بتيتر، رجعت بتيتر والمجموعة الكل، لكن التيتر ما يزموش يغطي الحاجات اللي ما همش باهية، يزمنا نبني وعمل، يزمنا نعمل عمل قاعدي باهي، فما برشا حاجات يزمها تتصلح، برشا لوجيك متاع كورة يزمو يتحط، لأنه اليوم جمهور الاسبيرانس يستحق إفكتيف معناتها أقوى من هكا. جاي الأيامات الجاية باش تكون أيامات يعني رزين عليا وعلى سيد حمدي المد، فما برشا جوارات باش تمشي، فما برشا جوارات باش تجي، مدربين باش تمشي، مدربين باش تجي، أصناف الشبان، هيكلة الإدارة، هذا كل حاطينه في البرنامج أنا وسي حمدي
7: على
6: الطاولة. إن شاء الله بارتير دو دومان إن شاء الله نبدأ في الدوسيات.
3: نبقى مع شكري الواعر اللي حكي على وضعية يوسف البليلي وأوتشي أوكبيلو.
6: بليلي اتصل بيا يوم السبت هكا ولا يوم الجمعة، راح علي المشكل متاعو. الحقيقة كان متعطل في حاجات سرحتهم له، اتصلت بالمحامين الناس كل حد، وعملنا فيديو كونفيرونس مع المحامين متاعو في سويسرا باش يدخل للتاس افيك ان دوسي سوليد. مرة هذه البليلي كلك سوا يمشي ولا يقعد، اللي احنا نحبوه يقعد، البليلي ولدنا واحنا باش نعملوا اللي يلزمه يتعمل لمصلحة البليلي، كلك سوا البليلي يمشي ولا يقعد، ولدنا معطاه الكثير للترجي واحنا جاهزين باش نوفروا له اي حاجه تقوي له الدوسي نتاعو.
8: بالنسبه له اوكبيلو
6: الحقيقه تعرفوني الناس كل ديريكت، اوكبيلو وضعيه خاصه يصعب الحديث معه لانه كان رافض باش يتحدث في الموضوع. اليوم نظرا للوضعيه وين عملنا بري كونترا الامور ماهيش باهيه، بدينا نحكيو هكا، بدينا نحكيو معها بشويه ان شاء الله بارتير دو دومان نبداو نشوفوا الوضعيه.
3: في اخبار المنتخب التونسي اللي يوصل تحذيرات في فيينا لمقابله الوديه غدوه باش يلعبها ضد منتخب النمسا 8 غربان. ذكروا منتخبنا التونسي البارح كان وصل لفيينا واليوم يقام باول حصه تدريبيه، وغدوه اللقاء المرتقب ضد منتخب النمسا مقابله تنطلق 8 غربان، باش كما نقولها على قناه الوطنيه الاولى ارضيه. في أول مقابلات المنتخب التونسي أقل من 23 سنة في دورة تولون، المنتخب بيفوز على الكونغو الديمقراطية أقل من 20 سنة بنتيجة 3-0. الثلاثية سجل عمر بن علي الهدف الأول في دقيقة 26 من ضربة جزاء، أضاف في دقيقة 45 ديرار بريك الهدف الثاني، وفي دقيقة 64 عمر بن علي سجل ثالث أهداف المنتخب والثاني ليه في المقابلة، وبالتالي أول انتصار لأبناء المدرب أنيس بوجلبان. والمقابلة المقبلة باش تكون نهار الجمعة 5 جوان ضد منتخب السعودية أقل من 21 سنة 5:30 نتاع العشية. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية. أكثر تفاصيل تلقاوها على السيت نتاعنا جوهرة فام بونت.
0: سيتي جوهرة سبورت، جوهرة سبورت avec l'équipe sport. جوهرة فام، جوهرة فام، جوهرة فام.

0: متى متى متى متى متى العشرة واربعتاش دقيقة في استوديو جوهر اف ام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. سهرية جديدة من بلو نوي، رونديفو جديد من أكسجين، عاد كيما عودناكم كل حد من توا حتى النص الليل تسمعونا وتتابعونا على موجاتنا على السيت بتاعنا www.jowrfm.net. أكسجين للمواضيع الاجتماعية النفسية والجنسية، هدفنا الإنارة وليس الإثارة، هذا شعار البرنامج. رحبوا بالناس الكل، الناس اللي أكيد نحاولوا معهم هكا باش نلقاو ثنية للحلول في المشاكل وفي المواضيع اللي نطرحوها. موضوع الليلة موضوع مهم زادة، المعاناة النفسية. شنو المقصود بالمعاناة النفسية؟ أبرز أسبابها وعواملها، كيفاش نعرفوا أعراضها في الحياة اليومية، شنية تأثيراتها على العلاقات الاجتماعية والعاطفية، وقتاش لازم نمشيو للمختصين، شنو دور العائلة والأصحاب، دور الجانب الوقائي والطرق العلاجية زادة مطلوبة وضرورية. أهلا وسهلا بالجميع، تليفوناتكم على 73-275-800 ولا 36-300 ألف، هكا تنجموا تشاركوا معنا في المباشر 36-300 ألف وإلا 275-800. إذا خارج تونس تزيدوا ل 216. ومرحبا بالناس كل، مرحبا بالدكاترة المختصين، دكتورة هدى صغير مختصة في الصحة النفسية، بسيكولوج بسيكوتيرابوت وبسيكاناليست إيبنوتيرابوت. دكتورة أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا يا غازي، ومرحبا بمستمعين جوهر اف ام الكل.
0: صباح
1: تخي بيان وانت لاباس؟
0: الحمد لله. الأنيق واللي نحبه برشا الحقيقة الدكتور أنس بالشيخ، دكتور ومؤثر في التنويم الإيحائي، في البرمجة اللغوية العصبية وفي العلاج السريع. أهلا وسهلا دكتور أنس.
2: مرحبا بك ومرحبا بسادة المستمعين والمستمعات الكل، وإن شاء الله كما نقولوا احنا للإفادة والإنارة
0: إن شاء الله. اليوم إنار
2: إنار
0: إلى اليوم عايشك. أهلا وسهلا بالناس الكل. يلا منير اسماعيل في الإخراج، تحياتي ليك سي منير. غازي خليل في الإعداد والتقديم. هو كنت حابب نبدأ بغنية على الأم، نعرف هذيك خاصة
2: نسيت نقول فات وكل عام وما حيين بخير وربي يرحم اللي توفى وذكره، ولكن نحب الكلمة برك راهي لفات دماغ ولا المناسبة ذي، راه كل يوم هو فات دماغ يوم هو كل نهار كل صباح، واللي عنده الزهر باش يقوم يبوس امه ويقول لها صباح الخير وتقول له ربي يوجهك خير وربي يحلها في وجهك وربي كذا، هذاك الكل راهو نهار يتعدى هيل.
0: بالمناسبة ملا نقول لأمي كل عام وانت حيا بخير، زوجتي كل عام وانت حيا بخير، لأختي كل عام وانت حيا بخير،
2: الأم راهو
0: فوالا في عالمنا في دنيتنا جزء لا يتجزأ من حياتنا.
2: تاج كل عام وانت حيا بخير
0: جاي.
1: كل عام وانت
0: ما أختي حتى هدى أختي راهو كل عام وانت حيا بخير هدى زاد وربي يحيك الأمثاله، وبالطبيعة ربي يرحم الأمهات اللي توفاو، خاطر نعرف في نهار كيما اليوم كيما فما نهار فرحة فما نهار معاناة نجم تكون نفسية زادة من نهار اللي فقدنا فيها عزيز علينا.
2: تو نرجعوا له
0: زادة مادام في الإطار وكا، نعتذر دكتور ما ندخلش في الاختصاص راهو
2: الحق بالعكس
0: ممكن باش نزيدوا نفهموا الموضوع أكثر ونزيدوا نطرحوا الموضوع أكثر ونبسطوه. نبدأ بست الحبايب، فما شكون حب على نعمة، طبعا نحاولوا في الساعة الثانية نادرة اللي حبت معنا على نعمة، نحاولوا الساعة الثانية نبدأها بغنية زادة أم مزيانة برشا معروفة الغنية هذية، يطول عمرك يا ميمة يا حنينة، كان لقيناها طبعا برمجوها زادة. سينو نبدأ برامي صبري ست الحبايب توت سويت.

0: العشرة وخمسة وعشرين دقيقة في استوديو جوهر FM. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل في موضوع أكسجين الليلة، موضوع المعاناة النفسية. باش نحكيوا على الموضوع هذا من جوانب الكل، أكيد يلزمنا نقدموا المصطلح ونقدموا الموضوع. نعطي الكلمة للدكتور أنس بالشيخ ومن بعد دكتورة هدى الصغير. تفضل دكتور أنس.
1: الاختيار بتاع الموضوع هذا بحسب اللي خدمناه الكل ينجم يكون موجود في اللي مش نقوله الليلة، معناها اللي شفناهم الكل في الحصص اللي فاتت هذوكم ينجم الكل يوصلوا للمعاناة النفسية. شنو هي المعاناة النفسية؟ هي معاناة نفسية هي حالة يعيشها الإنسان. مش نعمل برشا دي ميساج. الإنسان كل إنسان كيفاش يكون الإحساس متاعه. نجمه نتعداه بظروف، أني وخويا مثلا ولا أني مرتي، أني مش تأثر علي النوع وهي مش تأثر عليها النوع. دونك كان أني شديت روحي وحسيت روحي صحيح، ننسى أن الأخرين نجموا يتأثروا، وقلت أخش بيه هو تأثر أني لبس عليها. دونك المعاناة النفسية بجي نعرفوها راهي أليس سوبجكتيف، كل حد مش يعيشها بطريقته هو.
0: تختلف
1: من شخص إلى آخر. قلت لك في نفس العائلة في نفس الجروب تصير نفس الشيء، الإمباكت متاعها ما يكونش هو بيدو عند الناس الكل.
0: شنو العوامل بتاع الاختلاف هذا؟
1: على خاطر كل حد عنده حياته، كل حد عنده سي فالور سي فاسون دو فوار لو موند، كل حد كيفاش يشوف الدنيا
2: بالكارت نتاعو،
1: كل حد عنده المنظار نتاعو للدنيا. نجم حاجه تظهر لي بسيطه حكايه فارغه، سامحني يعني توا مثلا في الطبيب وقت اللي حاشاكم يتوفى عبد مش نحس عليه، اما كي توفى الوالد الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين حسيت عليه، ولكن كم مرض وساندته معاه وقفت معاه من الاول للاخر على ديميت نجم نقول الحمد لله خف عليه ربي. اما خويا والاختي ما همش باش يعيشوا الشيء بنفس الطريقه. كل حد خاطر يشوف من المنظار نتاعه كما قال هدى سي لا كارت. دونك انا نعرف صار معناها المعاناه النفسيه. دونك كما قلت لكم وتكون في الاحاسيس من جهه، ولكن في طريقه التخمام زاده واللي يصير ديباس يفوت اللي مستانس الانسان قادر يجاريه. معناها يكون في العاده انسان يهز كيلو مثلا يقول لي ما عادش ينجم يهز الكيلو، وكيفاش يفيق الانسان اني حاجه اللي كانت تتعدى لباس تظهر له حكايه فارغه وقتها مش يولي معاه تظهر له كبيره برشا. مناش هذا تحب الجد
2: وي
1: احنا نعرفوا بالمصطلح
2: بالفاسون. انت قلت معناتها ليسونسييل دكتور، هي شنو الالم النفسي؟ الطريقه اللي انا باش نعيش بها الاكسبيريونس كما قال انس، معناتها بارابور مع على الطريقه اللي انا باش نحكي روحي الحكايه. نفس الشخص سي نورمال العبد يتحس، وبالطبيعه باش نتحسوا، والاحساس معناتها ماهيش شي حاجه خايبه، لكن وقتاش تولي خايبه وقت اللي ما نقبلوهوش، وقت اللي تصير ريزيستانس على الاحساس هذاك، الوقت هذاك باش تتوجع وباش تبدا معناتها تحكي روحك حكايه اللي هي تنجم ترجعك الحاجات اللي انت عشتها في الماضي. واكثر الوقت هذاك اللي يصير ايفينمون وبارابور ليفينمون هذاك يفكرك في برشا وجيعه، والوجيعه هذيك تزيد تكبر وتزيد تحكي روحك حكايه اللي هي تخليك في الالم النفسي.
0: توا انت قلت الالم النفسي والمعاناه النفسيه هما تابعين بعضهم، معناها لي دولور ولي سوفرانس بالطبيعه. واللي عجبني في التقديم اللي عملتوه انه رجعنا حتى للمواضيع السابقه، رجعنا لي فالور اللي والقيم اللي حكينا عليهم، رجعنا حتى لي بليسيور دو لونفونس،
1: لي بليسيور دو لونفونس، الصدمات اللي عنده حد شكون توفى، اللي شفناه الكل احنا في الدومين نتاع الاحاسيس. لا جيستيون
2: بالضبط. المجتمع يستنى منا اللي نكونوا قويين، اللي نعملوا، اللي اون برودوي، اللي ما نوريوش الوجيعه بتاعنا. لكن معناتها العبد فينالمون وقت اللي يصير حاجه خايبه سي نورمال اللي هو باش يتحس، لكن وقتاش معناتها تولي اختيره، وقتاش تاثر، وقت اللي العبد يزيد يكبرها ما بينه وبين روحه، وقت يصير هكا الحوار الداخلاني اللي يخلي الحكايه تكبر، والحكايه اللي هي تنجم تتعدى بالوقت باغ اكزومبل نفقدوا شخص ولا تصير لنا حاجه كبيره في الخدمه ولا في اي محيط تنجم تتعدى بالوقت تنجم تتعدى الواحد يفرش الكوارت بتاعه قدامه ويعمل اللي عليه معناتها باش يلقى الحلول بتاعه لكن وقتاش معناتها تولي المعاناه نفسيه وقت اللي الشخص ما يقبلش الواقع
0: لو باريزيان يقولنا يفو جوست اكيليبري
2: بالضبط
1: الاكيليبر والهارموني الهوميوستازي نلقاو برشا كلمات راهي موجوده انا باش نزيد على اللي قالته زميلتي اللي هو سورتو وقت اللي طول المده واش نعطي المثال نتاع الالاستيك الالاستيك وقت اللي تجبدوا تجبدوا تجبدوا ان سارتان مومون شي يفا دوفينيغ لاش ما عادش يشد
0: فوالا
1: ما عادش يشد ونحب نقول اللي يسمعوا فينا الكل كان كل واحد الاكسبيريونس يعملها هو عمل واحد خذوا كاس خذوا ان غوبلي طبعا عندي دبوسه فارغه هذه مثلا مش نهز دبوسه فارغه هذه فارغ قداش فيها 20 جرام اما قداش يدي مش تقعد شدتها ساعه ساعتين ثلاث سوايع يدي مش توصل وتطيح معناها ستريس ولا انكسيتي ولا مشكله حتى ضعيفه راك لو كان ما تجريهاش فين ولا جيري با راهي مش طيح طيح على خاطر ماهوش عادي ولا نعطيكم مثال كاس قطره قطره قطره يتعبى وقطره مش تفيض الكاس دونك سي تري امبورطون باش وقت اللي القطره تهبط في الكاس نقلب الكاس نفرغه بعد نرجع وقت الكاس نتاعي عمره ما يتعبى دونك احنا علاش نحكيوا هذا نحكيوا باش نجبدوا كل ما ينجم يوصل للالام والا لا سوفرانس بسيكولوجيك دو فاسون جينيرال كنا نجموا نجيو عندنا صدمات وكنا عندنا حوايج متعجب اما كيفاش اني نمشي نجريها
0: باهي جوستومون انتم بديتوا تهزوا فينا السؤال هو حاضر وممكن جاوبتوا امبليسيتمون معناها اونتر لي لين ما نحب هكا نحط الامور في اطارها كيفاش تفرق بين انه حزن عادي ولا صدمه ولا في وقتها
1: نحب
0: يعني فترة معينة وإلا معاناة نفسية اللي دامت وطالت بينا
1: نعطي فرق بين الحزن عادي في برشا بقايا
0: أي
1: أما الحزن راهو أنا اللي مو حاجة اللي توصل للمعاناة النفسية باش نبدأ نفرق فماش كان الحزن فم برشا حوايج اللي مش نجبدوهم الحزن عادي إنسان تعدى بين إكسبيريونس عادي باش تخلي اكل ليموشن الاحساس هذاك يلزمو يخرج ما كانش راهو كيف اكل الكوكوت مينوت اكل كوت طيبو فيها وتسكر لها الفلسه مش توصل ترشق دونك يلزمنا كي اي حاجه تصير اكل الاحساس يلزمنا نحكيو فيه وعندنا موضوع ما نقولش عليه تو مش نخدموا عليه ان شاء الله بتدخل الجمعه الجايه اللي مش نرجعوا للاحاسيس وكيفاش نجريهم وعلاش دونك كان تحب نعطيك الاسباب تنجم يكونوا لي زيفينمون دو لا في ديفيسيل كل دي زيكسبيريونس عشتهم وتعديتهم بصعوبه ينجم يكون السبب عن الوفاه تاع حد عزيز علينا ينجم يكون زي سامحني ينجم يكون حيوان ينجم يكون قطوس نكون ضيعت حاجه غاليه عليا برشا وتوجعت ينجم يكونوا لي سيباراسيون ابخي لي ان ديفورس ولا عباد ماهيش متفاهمه ولا انسان طردوه من الخدمه ولا خرج للروتريت هذا الكل لي سيباراسيون بصفه عامه زاد عندنا الامراض انسان كل يمرض بالامراض المزمنه كي ما يتقبلوهاش زاد الشوماج انسان كان يخدم وعائله وراه ويلقى روحه من غير خدمه شنو نجم نزيدو فوالا لي كونفلي ريلاسيونيل لي كونفلي دو فاسون جينيرال عنده يخدم ما عارف ما يتفاهمش معاه ماهوش سعيد في داره اصحابه ما كانوش في المستوى ولكن الحكايه اك دوم مش فيش عنا جو كلاس لو دوسي اك يقعد نخمم فيه ونعاود يوميا وني راجع لك الحكايه هذيك نجم نزيدو لي تروماتيزم دي اكسيدون عمليه انسان عملها شنو نجم نزيدو لا سورشارج جبدنا على البرن اوت لا سورشارج اوسي دو ترافاي كيف كيف عنده برشا خدمة يشد وكيف زاد تنجم تقودنا للي سوفرانس بسيكولوجيك
0: الخيانة مثلا لتخيل
1: نجم شوف المشكلة طبعا شنو نحكيو دو كوتي نتاع التيرابوت نتاع لا تيرابي وقت اللي الانسان هذه كلمة حطيتها وكتبتها بالكبير وباش ما ننساهاش ما نستناش حتى الكاس يفيض حسيت بروحي مانيش مريقل مانيش باش نتقوى على روحي خاطر برشا عباد ومره اخرى باش نعطيكم تاخذ تويو تحطو تبرنشيه في الماء وتحل الشيش ما وتسكر لو بو مش يشد ومش يترشق دونك احنا من ديك البريسيون تبدا تقوى وقتها يلزمو يمشي للثيرابوت انا باش نعطيكم تاهم بعد دوزاميت باش تزيد تزيد على اللي قلتو. باش نعطيكم لي سيني فيزيك معناها الانسان شنو الاعراض اللي نجم يشوفهم وينجم يفيقش بهم. وهذه نستدعي مش كان الشخص كي كونسيرني، حتى العائله نتاعو، حتى الزملاء نتاعو وقت اللي يشوفوه عنده تو الاعراض باش نعطيهم وبعد يشوفوا حاجه يفلانش بيك اي اون فالون كوراجي. وبتدخل نعرضوه انت جبت كلمه قلت لو رول تاع العائله بيان سور.
0: انا شفتهم في منير الحقيقه باش نزيد نشوف
1: لا بس منير اموره هانيه.
2: هو
0: شفتهم
2: هو اون ايموسيون.
0: تفضل دكتوره.
2: اون ايموسيون هي تقعد كلك سكوند، لكن وقت اللي تدوم الوقت هذاك معناتها يبدا تبدا المعاناه النفسيه. كيفاش وقت اللي فما اكيمولاسيون بتاع جروح قدم، وقت اللي سا سو رياكتيف بالوضعيه اللي العبد يعيشها، كيما الخوف من الرفض، كيما لو سنتيمون دابوندون، كيما الخوف اللي من تحبش، كيما لو سنتيمون دانجستيس، لوميلياسيون. هذا الكل معناتها باش يكبر وباش تولي وجيعه نفسيه وقت اللي العبد ما صلحش الحاجات اللي لازمها تتصلح في الماضي بتاعه. راهو المشاعر بتاعنا ما همش ديزينمي، ما هيش حاجه خايبه اللي العبد يحس. مثلا نحكيو على لي سان غراند ايموسيون اللي هي السعاده، اللي هي معناتها باش معناتها تفرض الكرياتيفيتي، ليموسيون بوزيتيف، الموتيفاسيون، معناتها تخلي حاجه عميقه فينا اللي هي تتغذى. فما لو تريستيس اللي هو كي ما نقبلش الحزن، كي ما نقبلوش، اي بان باش نحس روحي قاعد نعيش في فقد، فاقده حاجه. الوغ كو وقت اللي نستقبل الحزن، اي بان on va aller vers la sagesse, vers quelque chose il y mais on crée de l'anxiété. فما الخوف زيادة. نحكي على les cinq grandes émotions
1: يتولد بهم صغير،
2: اللي هو يتولد بهم صغير. فما الخوف زيادة اللي هو معناتها تخليني دلني اللي فما حاجه خطيره يلزم نرد بالي نحافظ على روحي. لكن وقت اللي ما نقبلهاش باش تولي هايبر فيجيلانس وباش تنجم تولي سا بوس ترانسفورمي ان فوبي و اكسيتيرا. وفما الغش اللي هو يقول لك فما ليميت اللي هي تعديت، معناتها اللي هي تفاتت. دونك شنو نعمل وقت اللي نقبل الغش بتاعي؟ نعرف اللي يلزم الحدود العباد اللي هي دايره بيا. ومن بعد فما لا سانكيام ايموسيون اللي هي لو ديغو، معناتها اللي تخليك معناتها تقول لك بون البقعه هذه ماهيش بتاعي. دونك الالم النفسي ولا المعاناه النفسيه معناتها تصير وقت اللي نفهموا اللي المخ بتاعنا ماهوش مجعول باش يجبر السعاده. المخ بتاعنا مجعول باش يحافظ علينا وباش يقولنا معناتها رد بالك. لو سيرفو بريميتيف بتاعنا يلوج على الامان. دونك الدنيا وقت اللي نحب نتحكم فيها، الدنيا هي ما نجمو نتحكمو في حد شيء. نجمو نتحكمو كان في الطريقه وفي الحديث اللي باش نحكيوه لرواحنا. دونك نعمل اللي عليا باش ما ندخلش في البيي دو نيجاتيفيتي اللي هو فما دي ريشيرش اللي وريت اللي نشدوا اكثريه الوقت الحاجه الخايبه بلوتو كو الحاجه الباهيه. دونك نعمل اللي عليه باش نتفكر لي ريسورس اللي عندي. ومن بعد نحكيو على ميلتون اريكسون اش قال.
0: الجانب الوقائي البريفونسيون هنا وحتى من بعد الجانب العلاجي اكيد هذا كل في الساعه الثانيه. خلينا نزيدوا نقدموا في الموضوع كما قلت بكري زاده. يعطيك الصحه دكتوره هدى. سينو دكتور انس اللي قالنا راهو فما حتى عامل بدني تشوف
2: يعني
0: مش حتى هو ما قالكش. هل فما برشا زاد فك المعاناه هذيك يفضل الصمت، يفضل العزله، يفضل الوحده.
1: مش نعطيكم شنو ما كان تحب شنو ما لي سيني شنو ما الاعراض اللي الانسان كي هذا اللي عنده لا سوفرانس بسيكولوجي شكون عنده الحزن اللي ديما متواصل، حزن متواصل. قلت لك انسان يصير له حاجه ينجم يحزن وبعد يباس اوتر شوز. حياتنا كامله نطيح ونقوم ونطيح ونقوم، وكما يقولوا الفرنسيس سكي نو تو با رومبلي فور، اللي ما يقتلش يرد اقوى. علاش؟ معناها تعلمت حاجه باش ما نعملش نفس الغلطه. الحاجه الثانيه هي الارق. الارق
0: لانسومني
1: لا الارق بجون هي بلوتو لونكسيتي.
0: لونكسيتي
1: شنو هي لونكسيتي؟ سامحوني
0: الارق هي لانسومني. لا لونكسيتي الاضطراب النفسي
1: افضل لونكسيتي انت عندك توجبت انت ايش قلت شي كلمه قلتها سيد منير
2: الحيره
1: سي لانكيتود لك الحيره اللي ماهيش في بلاصتها فوالا شوف لونكسيتي شنو هي باش نصلح
0: لونكسيتي هي القلق
1: القلق القلق القلق القلق باش نجيو حتى العرق زاد داخل في الحكايه حتى الأرق موجود في الحكاية زادة حتى الأرق راه موجود إنسان اللي معاش ينجم يرقد استرس كي يبدأ قوي أكل إحساس متاع الفراغ ولا متاع اليأس وهذا ونحب نقول اللي يسمعوا فينا راه اللي الانسان يولي يعطي اون ديغي نوتر فيرسيون اخرى مش هو مش هذاك اللي يعرفوه بحبوه وضحاك بي تو دان كو يولي نهار كل حزين وجاب دروحه كما قلت اش عندنا ديفيكولتي دو كونسونتراسيون ما عادش نجم يركز قله التركيز الارق التعب اللي ما عندوش سبب معناها فما عباد يقوم الصباح من النوم تعب معناها نورمالمون الانسان كيف يقعد ولا يرقد ولا يقيل باش يكون مرتاح هو لا هو ديما تعب
0: فما ديسين اخرى مع لونكسيتي
1: موجود يولي
0: فما ديما خوف فما ديما توتر
1: فما التوتر
0: عدم ارتياح ماهوش راضي على كل شيء
1: هذيك حاجه اخرى يولي ما عادش راضي حتى شيء حتى شيء ما عاد يصير كيما يعمل حتى هو الفونكسيون نتاعو هو اصله ما عادش فاهم روحه علاش كنت نعمل وتوا ما عادش نعمل وفما حاجه نرجع لك غازي يولي حتى شيء ما عاد يهمه بيرت دانتيغي ما عادش يهمه
0: لا شيء يعجبني
1: خلاف وحتى شيء ما عادش عينه في حتى شيء قل له ولادك يقول لي شيء دبر رزق اي له ربي يا ولدي تخدم عارفك ما عادش يهمني فيه معناها الديزانتيغي توتال اللي هو يمشي متضارب مع المصلحه الشخصيه نتاعه هذا من الاعراض اللي ينجموا يوجهونا انه راهو السيد هذاك راهو ايل سوفر راهو تعب وانت جبت على الواحد راهو فما دي زيتود تعملوا وراو انه وقت اللي نتعداو الظرف الصعيب في حياتنا وكل احساس ندفنه ما نخليهش يخرج ونحب نولي روحي قوي الديابيت تيب 2 كي سديكلار يعني يضربوا السكر دايو احنا نقولوها نقولوا في جرتك الحكايه ضربوا السكر ضربوا الدم ضرب هذاك موجود دونك وقت اللي اكل بريسيون راهي ما تخرجش راهي مش تخرج افيك اون مالادي
2: فما لا بوستور زيد le regard tombant la posture
0: هذا اللي حبيت نمشي له انا معناها هنا الجانب البدني اللي يظهر على العبد انت مثلا هو ما
2: يحكيش لي زيبول فوتي عبدي اللي هو معناها
0: راسه هابط صحيح
2: كتفه طايحه عينيه معناتها هكا
0: محوقه
2: سيرن لي سيرن
1: لو ريغار مسيب في الخليط كل
2: معناها وجهه بانشي هكا كيما قلنا معناتها يسرح فوالا ويمشي معناتها ما يهزش ساقيه من القاعة معناتها يبدا يترين لي جامب هذا الكل معناتها
1: هذا وصلنا احنا للماكسيموم
2: هذا الكل الكونديسيونمون راهو العبد وقت اللي مخنا نزيد نعاودها مخنا ما يفرقش ما بين حاجة اللي هو قاعدة تصير واقعة وحاجة اللي هو قاعد يخمم فيها أشاك فوا كل عبد قاعد يعيش في الماضي بتاعه قاعد يجدد في المشاعر ويجدد في الوجيعة دونك وقت لي قاعد معناتها نحكي روحيك الحكاية اللي هي تثقل عليا لو سيستيم دالارم تاعي ساكتيف الكورتيزول يطلع وسيرشارج مونتال تطلع زادة يلزم العبد يفهم اللي وقت لي يصير ايفينمون وكما قال أنس معناتها ما نخليش حتى الكاس يفيض نسهل روحي توا شنو قاعد نحكي روحي وقت اللي نحس روحي متقلق اكثريه الوقت العباد اللي هي معناتها تعاني نفسيا عندها وجيعة ورا في رقبتها ولا في صدرها ولا في كرشها ويبداو معناتها اون اكوميلاسيون معناتها بتاع مشاعر بتاع تخمام اللي هو نعرفه اللي السيستم هو نخمم نحس ومن بعد يصير الفعل ورد الفعل دونك نعمل اللي عليا باش نسهل روحي فيش قاعد نخمم توا وهذا من بعد نجيوها في الحلول أمي نقبل الأشياء كما هي نخليها نخلي الإيموشن تتعدى لا ترانسفورماسيون وقتاش تبدا وقت اللي أنا نستقبل المشاعر بتاعي ونستقبل الخوف بتاعي نشوف معناتها اللي نقبل روحي كما أنا ما يسالش كانت أثرت أمي نكون عاطفي مع روحي ما نبداش معناتها شبيك هكا وان بليس معناتها العباد كيما قلنا معناتها تشوف الأعراض وتخلينا معناتها نزيدوا نحسوا أكثر بالوجيعة. والعبيد معناتها ديما كي تبعث لنا تصويرة على رويحنا بتاع اش بيك تعب وش بها عينيك محوقة وش بيك متقلق وبين عليك متقلق وحكي لي وكل شيء, معناتها هذا الكل يزيد معناتها يأثر فينا. دونك وقت اللي تصير حالة من الحالات هذا نسهلوا رويحنا شنو نجم نعمل توا باش نكون طبيب روحي قبل كل شيء, قبل ما نمشي للطبيب نعمل اللي عليا باش نخفف على روحي. وأول حاجة اللي العبد ينجم يعملها اللي هو معناتها يستقبل المشاعر كما هي في الوقت الحاضر.
1: نحب نقول حاجة أني راهو لا سوفرانس بسيكولوجيك ماهيش راهو ماهوش مرض, هذا حوايج نشوفوهم راهو سي با اون مالادي مي سي ا لاكومباني اون مالادي. مثلا انسان عنده ديبرسيون ينجم يكون عنده ديبرسيون وسوفرانس بسيكولوجيك اللي اون برن اوت.
0: هذا هو وعنده هذا هو السؤال خاطر انت ممكن
1: نقرا في المخ.
0: لا بيان سور نقرا المخ
1: ما نعرفش لا حتى حد ما ينجم يقرا مخ الاخر امبوسيبل.
0: فما تيليباتي كوم
2: كونيكسيون نورمال تتسامر
1: فما سكون لا سينكرونيزاسيون
0: اي بيان سور هذاك ما شكوش فيه انت وما ودي علاش حتى نحن تو حكينا على الاسباب وحكينا على الاعراض جيت هيك عرضيا فماش دي فورم كيما قلت انت تو كنت تحكي معناها اسكو ديبرسيون مثلا اسكو سي اون فورم
1: كيف
0: من المعاناه هذه شكل من اشكال المعاناه والا كيما كنت تحكي
2: لا تريستيس توصل
0: طول المعاناه تهزنا ولي كونسيكونس
2: لا تريستيس.
1: المشكله هنا نجم نجيب للدجاجه والعظمه اسكو لا ديبرسيون مش تعطي المعاناه والا المعاناه وصلت للديبرسيون. اسكو البرن اوت هو اللي وصل للمعاناه ولا المعاناه وصلت للبرن اوت. دونك عندنا لا ديبرسيون
0: الافراط في التفكير كنا مواضيع عملناها
1: بيان سور اي لا قلت لك اليوم باش نحوسوا راهو اللي خدمناه الكل ينجم
2: نتفدلكم احنا المواضيع الكل مسلسله
1: للواحد. دونك كاش ما قلت لك لا ديبرسيون لو برن اوت اك العباد اللي ديما خايفه خوف مفرط ينجم يهز المعاناه. راهو العباد اللي يخافوا من كل شيء المعاناه راهي والفهم العباد يقول لك يخاف لكن ما يعرفش مناش هذيك مصيبه اخرى.
0: فوالا
1: خايف ولكن ما نعرفش مناش
2: على خاطر لا وعي يعرف وعلى خاطر سورتو يحكي الروح وحكايه اللي هي تخليه يخاف معناتها ويرجع أكثر الوقت يرجع للخوف بتاعه الكل اللي عاشه في حياته وتنجم تكون زادة في الجروح الطفولة.
1: تو نهار ان شاء الله بتدخل نعملوا ايميسيون على لا بونسي بوزيتيف
0: التفكير الايجابي.
1: التفكير الايجابي علاش التفكير الايجابي يوصل واحنا تو كيف ناخذ يقول لك
0: عملنا كان في العلاقات العاطفيه مع
1: التفكير الايجابي راهو كيما فما تفكير ايجابي معناها انت البروغرام تحط بوزيتيف تقوم الصباح تقول نهاري باهي. اللاوعي نتاعنا مش يعمل كل شيء باش في الليل يجيك يقول لك عارفي ولا عرفتي كيما قلت الصباح والله نهارنا باهي اما واني هابط من الفرز زلقت في الزربيه اوه النهار مش عادي نهار الكلب بدا يحشك اي با فوتر انكونسيون اي فا تو فير باش نهار باش يجيك في الليل يقول لك والله كلامك صحيح قلت نهار ازرق من الصباح. دونك المخ نتاعنا ما يعطينا كان اللي طلبناه. اني عايش فك الحزن مشات صحيح فك الحزن مش خليني نعيش في الحزن
2: بالضبط
1: سي تو. معناها نجم نكون رانا مسؤولين اما مش نوصلوا لحد اللي كيما يقولون احنا الناس بكري يقول لك فاضل ماء على البطيخ اللي سادي بوردي سادي جينير وما عادش نلقى القدره باش نلمك الافكار غلبتني وهزتني للاسوء هزتني للتوسكي نيجاتيف.
0: واضح يعني الاشكال ما نجموش نحكيوا على شكل معين كلهم ينجموا يكونوا ياخذوا من بعضهم ويعطيوا لبعض
1: يعطيك الصحه. اما حاجه اللي هو يلزمها اون بريز ان شارج بلوتو ميو سي قد ما ناخذوا معناها بريز ان شارج نمشيو للثيرابوت اسرع قد ما خير. وراهو تنشوف الواحد راهو دواء مش تعطى للي موجود معاه السوفرانس بسيكولوجيك.
0: يعطيك الصحة دكتور أنس. ميرسي بوكو دكتور هدى. باش نمشيو لموجز اخبار ال11 ومن بعد نرجعوا في الساعة الثانية باش نحكيو على الحلول نحكيو على الجانب الوقائي والجانب العلاجي زاد. يطول عمرك يا ميمة يا حنين حلو الأغنية هذه كما قلنا مناسبة عيد الأمهات. مرسي منير شكرا لك خويا. يلا نمشي مع الموسيقى ونرجع لكم.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. تنطلق يوم غد الاثنين أولى رحلات عودة الحجاج التونسيين من البقاع المقدسة إلى أرض الوطن بعد أدائهم لمناسك الحج، على أن تتواصل رحلة الإياب حتى 14 من جوان 26 و2000. ومن المنتظر أن تحط الرحلة الافتتاحية غدا في مطار تونس قرطاج الدولي في حدود الساعة 7 صباحا وفق ما أعلن ديوان الطيران المدني والمطارات. دوليا، الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع عملياته جنوب لبنان إلى شمال خط نهر الليطاني والسيطرة على نقاط استراتيجية تشرف على شمال إسرائيل. مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا طارئا بعد ظهر يوم غد بناء على طلب فرنسا لبحث التطورات العسكرية في لبنان عقب سيطرة الجيش الإسرائيلي على قلعة الشقيفة التاريخية في جنوب البلاد. ومن المقرر أن يعقد الاجتماع عقب جلسة طارئة أخرى طلبتها رومانيا لمناقشة حادثة ارتدام مسيرة بمبنى سكني في مدينة غلاتي. وتأتي الدعوة إلى الاجتماع في ظل تصاعد المخاوف الدولية من اتساع رقعة المواجهات في جنوب لبنان، حيث دعا الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى وقف التصعيد فورا، مؤكدا أنه لا شيء يبرر التصعيد الكبير الجاري حاليا في جنوب لبنان. ومن أخبار العالم كذلك، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إنه لا يمكن الحكم على المحادثات بين واشنطن وطهران إلا بعد التوصل لنتيجة واضحة. نهاية هذا الموجز الإخباري، المواعيد تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا. في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.

0: أمير الطرب العربي صابر الرباعي يا أمي أغنية محلاها في سهريتنا الليلة في أكسجين. هو بمناسبة عيد الأمهات خصصنا جزء من الجانب الفني والموسيقي في حصة الليلة الأغنية على الأمهات، وكما قلنا ربي فضل كل أم وربي يرحم اللي توفيت. اليوم زاد راه بين قوسين قبل ما نرجع للموضوع، هو اليوم العالمي لمكافحة التدخين. يعني هكا إن شاء الله اللي زاد يحب يبطل هكا يخمم، هو الأحسن مش حتى يخمم ياخد ديسيزيون. هكا نرجع للموضوع بتاعنا، موضوع الليلة موضوع المعاناة النفسية. نحكيه على الجانب العلاجي بعد ما حكينا على الأسباب على الأعراض على قلنا الأشكال، نجموش نحكيه على أشكال معينة. نمشي للجانب العلاجي. نرجع معك دكتور نصب الشيخ، تفضل.
1: مش نبدأ وإحنا شنو الطرق قبل ما نعطيه الحلول؟ برشا أنواع متاع طرق. Évidemment, la thérapie est la première chose. Donc, quand on dit thérapie, dans une thérapie de soutien, l'insane qui a la taqa qui fait les ressources de terre, c'est qu'il y a un genre qui m'a fait. تنجم تكون زادة في العلاج ولا في التيرابي دو كوبل إذا كان المشكلة جاية من جهة الكوبل، تنجم تيرابي فاميليال إذا كان المشكلة جاية من العائلة. دونك معناها الخدمة ماهيش مش تكون كان مع الشخص اللي عنده المشكلة، شكون هم الأطراف اللي مشاركين فيك المشكلة، ولا شكون هم اللي شعلوا في النار. كيقول شعلوا في النار مش إكسبري، راهو معناها هو دا نحن حاجة تشعل دونك فما حاجة تغذي فيها النار هذيك. خاطر فما حتى حد مش يجي بالعاني يعمل حاجة. دونك تبدا انسان مثلا نقول الراجل مرته متعدية بالظروف هذيا، راهو يلزمو يعرف انه ماهيش باش تنجم تعمل اللي مستانسة تعمله طول الكل، دونك يلزم يخفف عليها. دونك هذا يلزمو يفك هو زاد يفك يبخن كونسيونس اني المرأة اللي كانت عنده في الدار البطارية نتاعها كانت معبية، راهي بطارية فابل ما تنجمش تعمل كل شيء. راهي التونسيون نتاع التريسيتي نتاعك 220 فولت ما تنجمش تمشي خمسة ستة ماكينات في بعضهم، راهو الكونتور ماشي صوت. دونك عندنا هذوما لي ثيرابي بصفة عامة. عندنا أوسي ليبنوز. ألوغ لا نعاود نقول ليبنوز. ليبنوز باش تعمل؟ نعاودوا احنا حكينا برشا على ليبنوز، نرجعوا أن ليبنوز باش تمشي تلوج الطاقة اللي موجودة والحلول الموجودة عند الشخص هو بيتو. دونك يا نعاود نرجعوه مثلا في فترة في حياته اللي كان هو متمكن، وكل البروغرام هذاك لانسيوه باش كي يخرج يلقى اكل بروغرام سي بون لانه ما صار حتى شيء. مش نقصوا ستريس، مش نقصوا القلق، مش نعلموه زاد كيفاش مش يجاري اكل احاسيس نتاعو. لو بوت شنو هو؟ وزاد النوم باش نعاونوه زاد باش يولي نجم يرقد، خاطر الانسان اللي كان ما يرقدش راهو النوم نتاعنا هو اللي يخلي الانسان يرتاح ويخلي الخلايا نتاعنا تتبدل والبدن ينظف ينظف روحه. دونك اذا كان الانسان ما يرقدش هذا الكل ما يصيرش، دونك يزيد يزيد يفزل الحكايه ويزيد يصعبها صافا كومبليكي معناها كل شيء. زاد يرجع اون اكتيفيتي فيزيك، تعرف راهو كيف نعملوا سبور مثلا عندنا لي كاتر هرمون معروفين اللي حاجتنا بهم، لوسيتوسين نتاع الحب والارتباط، السيروتونين نتاع لو بيانيتر، الدوبامين نتاع المتعه، اي لوندورفين اللي هو كوم الهيروين راهو بنج يخلقوا البدن نتاعنا في داخلته باش ينحي الوجيعه وينقصك الوجيعه. دونك كيف نعملوا سبور راهو عندنا هذا الكل. زاد انه نحكي على لي باسيون اللي نشوفهم هو ما يرقدش يقول لك شنو نعمل نشد البورتابل نتفرج، لكن سمعتي وقتها باش تخلي مخك ما على غوشيرش دو سو بليزير. دونك بزيد تفزل نومك، دونك لازم نريجل الوقت نتاع النوم، نعرفوا شنو ناكلوا قبل النوم، لازمك النوم راهو نعاود جانسيست لاتشو. لو سوتيان تاع العائله نتاعو زاد كيف كيف بعض ساعات نلمهم الناس الكل العائله الكل ورا راهي امكم عندها وعندها وعندهم ولا ابوكم عنده ورا، انت كيفاش نجم تعاونوا انت كيفاش نجم تعاونوا. نعم لا اما اني اذا كان اني نحب والدي تلمون نحب ولدي وقت اللي راه هو فك الحاله هذيك مش نتازم
0: فما امباتي
1: فما امباتي انا تنجم الشيء او كيفاش يتعذر ومش نفس المشكله. اما كيف راه انسان نحبه ماهوش مرتاح النجم هذاك ياثر عليا اذا كان اني زاد ما عنديش كيفاش نجاري لي زيموسيون تاعي، على خاطر مشكله ولدي ماهيش مشكلتي، واذا كان مش نغرق معاه مش نولي ثيرابوت الاثنين كان عندي واحد ولا جولي وزوز. دونك هذاك علاش بعض ساعات في العائله اون انترفيان سوا بوغ ان سوتيان والا زاد باش تعاون الاخرين. تو ناخذ ان اكزومبل لواحد عنده وليد حاشاكم ولا عنده كان من المرض الخايب العائله الكل راهي تبدا متازمه دونك سي اون بريز ان شارج تاع العائله الكل. انا كل من عنده الاعراض اللي حكيت عليهم البكري هذاك راهو لازم هو الكل. وفي حالات زاد يلزمنا ناخذ الراي تاع الاختصاصي تاع البسيكياتر باسكو اذا كان فما ديبريسيون يلزم البسيكياتر يداويها. اذا كان فما دونك معناها الدويات زاد يكونوا في انت والحاله وقتاش يجيك من الاول ولا اذا كان جاي في الاخر اون بيزوان دونك شيوريتيك اون بيزوان بارفوا ميم دونتي ديبريسور دونك فوالا. معناها باش واحد الانسان يلزمو يعرف كيفاش يمشي ولا ودون زيدون. انا نشوف عندي برشا بليزيور اكزرسيس انا ذاك
0: اي اليوم عندنا ديز اكزرسيس حلو من باهي. يعطيك الصحه دكتور رنس. دكتور هدى تفضل.
2: الوغ باش نكمل مع شنو قال زميلي اللي ما نحاربش المشاعر كما قلنا معناتها مشاعر تقعد دقيقه دقيقتين الريزيستانس اللي هي تخليها تدوم. نسمي الاحساس بتاعي والاحاسيس بتاعي مثلا معناتها وقت لي نحس الخوف نقول اني توا خايفه. وقت لي نسميها نهبط من الانتنسيتي بتاعها. نركز في اللي موجود قدامي في الوقت الحاضر في اللي قاعده نعيش فيه توا كما قال أنس معناتها نتحركوا على خاطر هذا الكل معناتها سافا بيرميت دو ريغولي ليموسيون امي سورتو معناتها نقوي في احترام ذاتي نسهل روحي كان الوضعيه هذه تصير لعز عبد ليا كيفاش باش نتصرف معايا كيفاش باش نكون الرد الفعل بتاعي. فما لا ميثود رابيل اللي هي ريكونيتر سي ايموسيون نستعرف باللي قاعده نعيش فيه نستقبل ما غير ما نحارب نكون موجود في البقعة اللي أنا فيها نبدل البرسبكتيف بتاعي زادا نبدل البقعة اللي أنا نخزر لها في المشاعر نعمل خطوة حتى خطوة صغيرة باش نخرج من الحالة اللي أنا فيها. وسورتو فما حاجة اللي هي ليبيري معناتها لاشي بريز. لاشي بريز اش معناها؟ معناها نسيب حاجه باش نشد في حاجه اخرى. والحاجه اللي نجم نشد فيها وقت اللي نكون في الم نفسي اللي هي البقعه اللي انا فيها في الوقت الحاضر اللي هي حياتي العباد اللي دايره بيا اللي قاعده نعيش فيه اللي قاعده اللي قاعد في الواقع مش اللي قاعد نخمم فيه واللي قاعد نكبر فيه. يزم نفهموا اللي لوبوزي بتاع الوجيعة وبتاع الألم وبتاع المعاناة اللي هي ماهيش السعادة أمي هو الهدوء الداخلاني. والهدوء الداخلاني نوصله وقت لي نقعد بالابي معناتها في مخي وما نبداش نعاود روحي ان بيرمانونس نفس الحكايه اللي هي باش تزيد معناتها تثقل عليا. راهو لا بي انتيريور هي وقت لي تبدا وقت لي نستقبلوا ونقبلوا المشاعر بتاعنا من غير ما نحطوا نحكموا عليهم من غير ما نبداو نزيدوا نثقلوا على رواحنا باك الحوار الداخلاني اللي هو باش يزيد يطول في المده.
0: لكن مع الاسف هو الواقع في بعض الاحيان دكتور مانك الحوار الداخلاني يكون حوار مبني من الواقع اللي انا نشوف فيه. معناها انت كيفاش عندك لا سوفرانس هذيك والمعاناه النفسيه هذيك وتحب تمشي للحل في حوار داخلاني
1: اللي هو
0: فيها
1: البطري طايحي
2: نسهل روحي شنو باردون سامحني
0: مسيرش
2: نسهل روحي شنو الحاجه اللي انا نجم نبدلها في الواقع هذا اللي قاعد يوجع فيه. شنو هي الحاجه اللي مربوطه بيا اكثريه الوقت راهو الاشياء تصير وماناش نجمو نتحكموا فيها على خاطر فينالمون الحياه هي شنو اون سوكسيسيون ديفينمون حاجات باهيه حاجات خايبه معناتها هذيك هي الدنيا. وقت اللي انا نوصل نحب نتحكم ونحب الامور تمشي كما انا نتمنى وهي معناتها ماهيش مربوطه كان بيانا الوقت هذاك تبدا الوجيعة النفسية وتبدا الألم النفسي والمعاناة النفسية. راهو فما حاجات مربوطين بينا. الحاجات اللي مربوطة بينا هي الطريقة بتاع الرد الفعل بتاعي بارابور للحاجة اللي تصير. أمي الحاجات الأخرى الكل ماهيش بيدينا ويزم نقبلها يزم نقبل الشيء هذا.
1: شوف كي نبداو في حالة عادية هذا الكل ينجم يصير. ولكن عمال نغرقوا في المشكلة عمل لا كاباسيتي نتاعنا باش نعمل الشيء هذا باش نحدث روحي عملت اصعب. دونك سمين نقولها من الاول نجم جو دياغنوستيك فما شغل باش يمشي ونجتهد. دونك هذاك علاش الغايه نتاعنا لي ثيرابوت هي الاول حاجه نحيوك الاعراض والحاجة الثانية باش نعطيه الآليات بور سادابتي على السيتواسيون كيما كانت تقول توا هدى توا أنا لو نيفو دو كونترول نقول لهم فما ثلاثة نيفو اللي مربوط بيا هكا فما شويه ادابتابيليتي وجو مثلا مش نلبس حاجه ونمشي اني مش نتاقلم فوالا فما النيفو الثاني اللي يدخل الطرف اخر في الحكايه نجم تقول له مراي نجم تقول له ولدي نجم تقول له عرفي نجم تقول له نيمبورتو كي هكا باش نعمل شكون مش يقنع الاخر اما ما عنديش دونك يلزمني نتاقلم اكثر دونك بلوس ادابتابيليتي والنيفو الثالث اللي نسميه نتاع لا حول ولا قوه الا بالله الطقس سخون الطقس بارد هبط قانون جديد فما حوايج اللي من نجم كان نطبقها دونك يلزمني نتاقلم دونك المهمه نتاعنا لي ثيرابوت هي نو سيلمون نخليه يرتاح ما كان مقلق توا ولكن نعطيوه ان سكون ليو الاليات باش يولي هو يتاقلم نعطيوه كيفاش يولي يتاقلم وكيف ديجا انت كي تخف عليه الوجيعه مش يكون الكاباسيتي نتاعو باش يتاقلم تكون احسن وسورتو باش يتعامل مع المجريات مع المشاكل اللي نجم يلقاها وزاد ما فيها باس خاطر احنا ما حكيناش على الغولاكساسيون الميديتاسيون الكل زاد يعاونوا
0: وقائي ولا علاج
1: في الزوز بطبيعه الحال تو الاليات باش نعطيهم لكم من بعد ليزيكزارسيس باش نعملوهم تستعملوهم وقائيا وعلاجيا
0: باهي حلو
1: نستعملهم في الزوز ولكن قد ما نستعملهم قد وقت اللي نتغسر وجي البالي باش نعملهم كيما سياقة الكهرباء تبدأ تتعلم تتعلم تتعلم لين تولي تسوق دو فاسون اوتوماتيك دونك ان شاء الله نهار نحكيو على البي ان ال نحكيو كيفاش لي بروغرام هذوكم يتسجلوا وكيفاش يوليو اوتوماتيزم يوليو عند اللاوعي واللاوعي هو اللي ديكلونش دونك الحلول برشا موجوده دونك نستنى كان وقتاش تعطيني الاشاره باش نروح
0: باهي تحب نبداو بالحلول باهي سؤال اخير وقبل ما نمشيو للحلول شنو الفرق هنا بين المعاناه النفسيه ونحكيو زاد على التغييرات المزاجيه معناها انه تكون في حاله وديريكتومون تتبدل وهذا في حد ذاته معاناه
1: شوف المعاناه كيما قلت لك حاجه مزمنه اليوم غدوه بعد غدوه يكون الشخص نوع وتراه كيف هكا الشمع يبدا يذوب شويه دونك يبدا يتغير لين يخلط الحاله نتاعك العذاب هذاك أك الإنسان المزاجي اللي نهار فرحان ونهار حزين يزمو يمشي يجي لبسيكياتر ونقولها صراحة على خاطر فما شكون أبل لا بيبولاريتي اللي هو قبل كنا نسميوها لو مانياكو ديبرسيف دونك ينجم يكون اضطراب نفسي ويلزمو الدواء وما يركح كان بالدواء مش ما نحكيش على انسان
0: البولاريتي ما
2: ساعات الموليكول الشيميك اللي نيسيسير راهو سورتو العبيد اللي تعاني هكا معناتها ما غير ما تشعر
0: هذا الموضوع ما تروح الحقيقه وعملناه ما في اكسجين وفما سكيزوفرينيا
1: السكيزوفرينيا راهي اسمها كيما الديبرسيون تعطيها دواها الديبرسيون كي تعطيها دواها تتفرهد واحد وتمشي على روحها لا سكيزوفرينيا راهو يلزمو الدواء باش يعطيه ليكيليبر باش يعيش مرتاح بالدواء نعاود نقولها هذا يكلموني يقول لي والله طبيب اعطاني دواء الدكتور اسكت نجم تقص
2: نجم نبطل
1: لا يقول وين وصلت نجم وقت اللي طبيب يشوفك ارتحت وتفرهدت وقتها هو ينقص فيه ينحيولك هو اللي يعمل يعني راني جو سوي ميدسان ولكن كي نعمل الثيرابي ما عادش ميدسان جوتيليز لي زوتي دو لا ثيرابي دايوغ ما قريتش دويت
0: نستعملوا لي زوتي اللي عندك
1: خلي زميلتي تبدا في لي زوتي
0: يلا دكتوره هدى سلام
2: لي زوتي هما شنو اللي أنا نتصور روحي في بقعة هادية في بقعة اللي باش نسميوها السيف بليس بتاعنا
1: ولا
2: لو جاردان سكري وهذا معناتها دي تكنيك بتاع ليبنوز إريكسونيان اللي هو ميلتون إريكسون كما قال أنس يقول لك اللي الحلول الكل عندك لي ريسورس الكل معناتها باش تبرا موجودين فيك ليبنوثيرابوت هو شنو باش يعمل باش يخليك توصل معناتها تتصور وتشوف الحاجه اللي انت حاجتك بها باش توصل للعلاج نفسك على خاطر ما نجمو نداو كان عبد اللي هو مستعد للعلاج وما نجمو نعاونو كان عبد اللي هو مستعد معناتها باش يتخلى على لي بينيفيس بتاع الوجيعه هذيك دونك تتصور روحك معناتها في اعز بقعه عندك والبقعه هذه تنجم تكون على البحر تنجم تكون في جرده تنجم تكون في الطبيعه بقعه اللي تحس فيها تنجم تكون دار العائله بتاع الصغر بتاعك تنجم تكون اي بقعه اللي انت تحس بها في الراحه بتاعك والوقت هذاك شنو باش تعمل باش تتصور اللي الحاجات اللي متقلق منهم الحاجات اللي مثقلين عليك الحاجات هذوكم معناتها باش تخليهم تغزر لهم قدامك وتخليهم يطيروا تخليهم يمشيوا تخليهم وتقبل اللي هما باش يمشيوا لكن معناتها باش في نفس وقت الحاجات الإيجابية اللي كانوا في التصرفات هذوكم باش يقعدوا قبل كل شيء هكا ولا لا نسمع انت انا نحكي على الكونترول بتاعك
1: لو جاردان سكري هي البلاصه كل انسان يا يعرفها يا شافها في فيلم المفيد يستخايل روحه مشى لك البلاصه وما فيها كان الايجابي لو نيجاتيف ما يدخلش ما ينجمش كاين وان فيلتر في لونتري ما يعدي كان البوزيتيف
0: كان
1: باش الانسان يتفرج ينجم يرجع زاده نزيد مع المخ ان سوفونير هو كي كان عمره 7 سنين وقت يلعب في الشط مع اولاد عمه ما شنو يل سوفي باش يتذكر ذاك البدن نتاعنا المخ نتاعنا مش يعطينا اكل احاسيس الايجابيه اللي مربوطه بك السوفونير هذاك ويحس روحه الانسان ارتاح
0: جوستمون هنا حتى في تفاعل المستمعين يقول لك ما صاب نرجع صغار ما صاب نرجع لعمر 7 سنين ولا نرجع للعمر
1: في كل وقت نجم ترجع
2: بالهيبنوز نجم ترجع في كل وقت معناتها في البقعة هذيك وين انت كنت مرتاح في الصغر بتاعك وكل أذكار اللي عندك معناتها بتاع الراحة النفسية اللي كانت موجودة في الوقت هذيك وتنجم ترجع لها وسورتو في أي وقت المخ بتاعنا وديما معناتها نقولوها بالك نستعملوا 20% من لي كاباسيتي بتاع مخنا المخ بتاعنا عنده ان فاست شان دو بوسيبل راهو كيما نجم نثقل على روحي بالتخميم وبالحكايات والحوار الداخلاني اللي هو يصير كيما نجم نخفف زيد على روحي نتصور روحي معناتها اكل حاجات الخايبه والسلبيه الكل ناخذ ورقه وستيلو ونكتبها الكل نفرغ قلبي فك الورق نفرغ كل شيء الحاجات اللي نجم نحكيهم واللي حاجات اللي عمري ما حكيتهم لحتى حد الورقة هذيك ناخذها نقطعها ولا نحرقها هذيك معناتها علاش المخ بتاعنا باش يرتاح على خاطر دون لانكونسيون كوليكتيف في الأواعي معناتها
0: الأواعي
2: في الأواعي بتاعنا وقت اللي نكتب حاجة على ورقة الحاجة هذيك باش تدوم وباش تقعد دونك نخرجها من الميموار فيف بتاعي نحطها في ورقة مخي يقول لك سي بون هذه ما عادش نستحق باش نخمم فيها أي موجودة في الوقت في الورق لكن أنا باش نحرقها ونعرفوا كلنا اللي النار معناتها ما يخلي حتى شيء
1: نحل الشيش ما ونشوف الرماد مشي
2: ومن بعد نحل الشيش ما ونشوف الرماد مشي نرتاح منها وهذه حاجة اللي هي تفرهد نفسيا
1: سامحوا نزيد معلومة في كيف يكتبوا اللي يحب يكتبوا يلزمكم الكلمة تكتبوا اللي يجي في بالكم
2: اي ما غير ما تتحكم
1: حتى كلمة زايدة حتى حاجة تحب تحسها مخبي اكتبها كيما انت تحسها خاطر انت كل احساس هذاك هو معاه كل الافكار اللي خارجه يتفرغ قلبك كوم يلفو وقتها حتى السيد اللي ما كانش مريقل معاك تغزل سي بون كاينك المخ نتاعنا ما يفرغ كاين قلت له الكلام دونك تحس روحك ارتحت
0: باهي باش نرجع للزيكزيرسيس والتمارين هذه وقداش مفيده معناها وان شاء الله تو نزيدوا نعطيو تمارين اخرى زاد معاك دكتور انس ودكتوره هدي فما شكون يقول فك عمليه هذه التخريج احنا سميناها حاجه
1: المريض
0: والتخلص من هالمعاناه هذه الكل عندها حتى هي بيدا عندها زاده تاثيرات بدنيه يقول لك والله من بعد رقدت برشا ولا من بعد مثلا سامحوني في الكلمه فما نوع من الاسهال مثلا فهمت
1: شوف فما
0: ترخف تقول علم شنو يقول
1: علم في الثيرابي اسمه السيبرنيتيك مانيش ندخل فيه كور اي اسبري فون بارتي دو ميم سيستيم سيبرنيتيك المخ والبدن راهم مربوطين ببعضهم كي المخ يتعب مش ياثر على البدن وكي يبدا البدن تعب مش ياثر على المخ دونك هذيك الرابط بيناتهم موجود اني نفسانيا متقلق مانيش مش بدني زاد مش يتعب واش قلنا احنا جبدنا على لي سوفرانس سيكولوجيك اش قلنا لا فاتيغ قله النوم هذا كله موجود البدن راهو مش يتفاعل مع المخ والمخ يتفاعل مع البدن دونك هذاك احنا شعملنا تو وقت اللي قلنا وقت اللي تو هدى قالت لو جاردان سكري امشي استخاير روحك امشي تلك البلاصه وتسمع فك الموجه وهي وتعيش هاك اللحظه تاع الموجه تبنن فيك وتحس لي غيون تاع الشمس على بدنك المخ مش يعطينا لي زيفي على البدن نتاعنا
0: فوالا
1: دونك هاك الرابط راهو مهم ياسر تو لي زيكسيس مش نعملوهم تو كيف احنا مش نعملهم للبدن ولكن المخ هو مش يرتاح الانسان اللي يبدا متشنج وتعب اكل فكره كما قالت ديما تدور في مخه شنو نعملوا احنا نبداو بالزيكسيس
0: نبداو
2: جست حاجه قبل ما نبداو لي زيكزرسيس كان تسمح لي وقت لي العبد عنده مشاعر كاين عنده شكاره فيها حجر وقت لي نرتاح ونتخلص مع كل شكاره هذيك بالطبيعه بدني باش يخف وباش نجم نرقد بطريقه اسهل باش نجم نحس اكثر طاقه واكثر ايجابيات معناتها في بدني على خاطر كيفاش؟
3: علاش ورقه؟ علاش ما نحكيهاش لك
2: انت؟ نجم تجي امين نحن نعطيو في حلول معناتها باش العبد ينجم يبدا يكون دابوغ طبيب روحه.
0: لا والحلول هذوما زاد ينجموا يتعاملوا مع المختص معناها حتى كي تبدا في الكابينيه بحضر المختص هو اللي يقول لك اعمل اكزرسيس هذا اعمل اكزرسيس هذا احنا تو نحكيو عليهم
1: هكاو احنا لو بوت
0: اكيد احسن يكونوا بحضور
1: البيوت بتاعنا راهو انه نعطيو للانسان الاوتونومي
2: المفاتح
1: نعطيو باش احنا باش نعطيو ادوات احنا رانا ما عندي حتى سلطه على الباسيون
2: على العلاج
1: دونك اني مش نعطيه باش فما حوايج باش يخدمهم في الهيبنوز في اللاوعي فما حوايج مش تتغير ومش يرجع مرتاح هذيك خدمتي مي فما حوايج مش يعملها في حياته طبيعيه اللي يلزمه يعملهم هذا فما كان هو وحده يهز روحه للجاردان سكري ما نجمش اني نجم في السيونس النجم نعمل له ونهزه ويعاوي يعيشها ومن بعد تقول واي كي تروح لدارك توا تعمل نفس الشيء وحدك هذا جو بو الفير اما المشكله وقت اللي
0: تو
1: البكري في الاوفر ثينكينغ مع العباد كي تخمم برشا دوك المخ احنا اش نعملوا اكل كاينه البروجيكتور اللي كان محطوط على الافكار مش نردوه ندوروه لي هو عندنا حاجه سهله برشا اللي هي الغسبيراسيون
2: وي
1: اي سيدي اش تعمل شد مقاله ولا بصوابعك تحسب تجبد جبده نتاع هواء بوندون 4 سكوند وتحسبهم 1 2 3 4 Tu bloques la respiration pendant 4 secondes. 1, 2, 3, 4. Tu expires, t'charges le hawa pendant 4 secondes. 1, 2, 3, 4. Tu bloques la respiration pendant 4 secondes. 1, 2, 3, 4. Ou t'amel 10 marrat, chaye day. Ch'namel wahd. Le mokh li kan sarah fi l'afkar, walach yconcentré, yahseb fi 1, 2, 3, 4 fi l'respiration. Ou ma, ahna donc ch'n chadou fak l'respiration, donc le mokh rahom ta3na, l'wa3i, ma yenjamch ya3mel hajtin fi nfs l'waqt. Donc ch'n3amel? Mli kan le projecteur rak l'afkar w kat3ab, ch'n lqa rouh w yahseb. دونك الانسان باش يحس براحه باش يحس براحه دونك هذا ايش نعملوا النجم راه يقول لي والله نمشي نحب البحر هاي نستخير روحي على الشط الصباح بكري وحدي ونعمل الريسبيراسيون اي نجبد اربع دونك نجموا نعملوا حتى نلموهم بعضهم الطرق هذوما الكل حاجه اخرى وانت في مثلا قاعد في دارك مش تعمل تقول اي نغزر الخمسه حوايج تو مثلا نجي لهنا نقول نغزر للبورتابل نغزر للستيلو نغزر للورقه نغزر للميكرو ونغزر للتلفزه نسمع في صوتي في الميكرو ونسمع في الكليماتيزور ونسمع دوك ناخو خمسة حوايج نشوفهم اللي نشاهد فيهم ونقولهم الروحي وناخو أربع حوايج من الشيء مثلا اللي نسمع فيه وناخو ثلاث حوايج من الشيء اللي نمس فيه دوك معنا عنا خمسة حواس ولا مش اون فا سو كونسونتري باش نعملو فوكس على الحواس الخمسة متاعنا مش نشوف خمسة حوايج شفتهم نشوف فيهم أربعة حوايج نسمع فيهم ثلاثة حوايج نمس فيهم زوز حوايج اللي نشم فيهم داك نحط بخفان وذاك وحاجة نحطها في فمي مثلا كاري دو شوكولا ولا كعب بومبو وقت اللي جو مو كونسونتر على الأحاسيس الخمسة نتاعي صحيح كل الأفكار وكل كل مشى اي جو سوي اون تران دو بروفيتي من اللي عندي طريقة أخرى سهلة نرجع للكتابة هدى جبدتها نكتب شنو صار اليوم ونكتب شو قلنا أحاسيس يزمنا نقبلوها ونكتب مع اللي صار ذاك اش حسيت وش خممت وشنو اللي عاوني اني نجمت نتعدى الصعوبات اون غيست شو كيلكو شوز دو بوزيتيف نقعدوا على الشيء اللي عملته قدرت باش نعمله مش على الشيء اللي ما قدرتش وقت الافكار نتاعي شوف ما كان نيجاتيف اني هاني عملت واني عملت واني عملت واني عملت واني عملت واني عملت نزيد نجيو في الكتيبه نجي نقعد مع روحي ناخذ شنو ما لي كاليتي نتاعي شنو ما الحوايج الباهيه فيا زيد نقول لك الانسان ما يمشي يعمل اكزرسيس حتى شيء ما هو فيه راهو يلزم يمشي للثيرابوت تو سويت خاطر كان يبدا نظره كان السلبيه رانا في مشكله خلطنا للحفره طحنا في قاع البير دونك خمس حوايج مثلا من اللي يعجبوني شنو ما خمس حوايج اللي نجحت فيهم في حياتي مثلا نجحت في سيزيا ونجحت في الباك ونجحت في هذيك ونجحت في هذيك شكون من الخمسة أشخاص اللي نجم نعول عليهم خاطر الإنسان راهو اللي يتألم لا سوفرانس يحس روحه وحده كنت جبتها من الاول. وقت اللي انا لوج نعمل فريمون مخي على شكون النجم نعول. احنا نقولوا خمسه اربعه، خمسه نلقاهم، لا نلقاهم
0: موجود
1: نلقاهم، لا تولي مشكله وقتها. وقتها فما لا مو احنا، احنا التيرابوت يعاونونا. خاطر يقول لي نتفكر مره في حصه زاد في الليبنوز، قلت لها شو تفكر في حد يحبك اكل الحب ما غير ثمن، لامور
2: انكونديسيونيل،
1: تخرج من سيونس ديبنوز تقول لي حتى حد ما يحبني. بون عندي تكنيك، رجعتها تو سويت ولقيت حل اخر مش خدمت عليه موجود، ولكن سي اكسبسيونيل. خاطر يظل مثلا انسان معرس وعنده صغار وينجم يحاول على مرته، ينجم يحاول على صغار، وينجم يحاول على امه على ابوه على والديه كانوا موجودين، خاصه الوالدين. راهو الوالدين ديما ما يعرفش اذا كانوا موجودين. يقول لك لا ما عندي حد، ولا اني ما نحبش نقلقهم،
0: ولا ما عنديش الثقه في حد،
1: ولا وي اذكر عندنا مشاكل اخرى
0: نجم نعول على حد.
1: وقتها اون فايتيليزي اون تكنيك، ولا هو ديجا فهمنا وظهر لنا انه فما مشاكل اخرين اللي لازمها
3: اعمق
1: اعمق اللي لازمنا نخدموا عليها. خاطر كان ما عنده ثقة في حتى حد، هذه فما مشكلة. علاش ما عنده ثقة؟ اسكو عنده صدمات في الماضي لازمنا نخدموهم؟ فهمتي؟ معناها كل كلمة باش يعطيها لنا راهو لو باسيون مهمة ياسر عندنا لي تيرابوت، خاطر هذيك تحل لك أبواب تاع خدمة على حوايج أخرى.
0: سؤال أخير ونعملوا ترتيحة مع الموسيقى بالطبيعة. على يقول لك دكتور حتى المصطلحات اللي تستعملها في حياتك اليومية. يعني هنا مثلا مش نمشي والله مثلا مش نمشي نحوس ولا حاجة، ما المشكلة ما عنديش فلوس. كلمة المشكلة في حد ذاتها ما يزمهاش تتفاعل.
1: أنا مش نمشي لك المشكلة وين، أنه إنسان وقت اللي يقول لك ما عنديش أسكو إلي أكتيف ولا باسيف.
0: أي
1: إلي باسيف ولا يلزمنا نتعلمه
0: باسيف.
1: هذه نعاودوا لا بونسي بوزيتيف والبي ان ال، يلزمنا نتعلم وما نقولش اش ما عنديش، قول اش حاجتي. كي تقول حاجتي والله قداش والله مشروعي وين وصلت المشروع، والله ما عنديش فلوس. دونك يقول في ما عنديش فلوس مشروع ما يمشيش. اما كي يقول غزولي اسمعوني بربي للمستمع، كيف تقول حاجتي بالفلوس وقتها مش تقوم مش تتحرك تتسلف تاخذ كريدي تعمل تبيع جو سي با، مي لا اون باس على لاكسيون. اما كي تقول ما عنديش je suis passif وحتى شيء ما يتغير. اش قال اينشتاين؟ يا كو سو كي نو تونت ريان كي نيشو جامي. كل ما مشاش حاول جرب باش يعمل حاجه سي نورمال، يا با لو ريسك باش انه باش يخسر ولا باش ولا يفشل. اما كل من مش يتحرك ومش يمشي راهو الفشل ماهوش فشل، الفشل هو درس علمت.
0: Parfois, comme on dit ça, on attire ce qu'on pense.
1: Mais
0: on
1: devient ce qu'on
2: pense.
1: On devient ce qu'on lui demande.
2: Nous allions les choses que nous avons fait.
1: La fikra, c'est ce qu'il nous a dit. Donc, c'est ça. Je suis positif. Il a dit, Dieu, il a dit, خاطر نسمعوا الكلمات يحلها ربي. وي بيان سور يحلها ربي، اما باقتناع تولي تلقى الحل.
2: كيفاش اون فديفلوبي معناتها بعد نعملوا حصه كامله عليها لا بونسي بوزيتيف
0: التفكير الايجابي،
2: كيفاش معناتها باش نبداو وقت اللي نبداو قبل كل شيء نتصرفوا مع روحنا بطريقه ايجابيه، وقت اللي ما نقعدش نحكم على روحي، وقت اللي ما نقعدش نثقل على روحي بالتصرفات بتاعي، وقت اللي نخمم كيفاش وشنو الحاجه اللي تنجم تسعدني اليوم، شنو هي الخطوه اللي انا نجم نعملها في البقعه اللي انا فيها في الوقت الحاضر باللي مويا اللي عندي ما غير ما نستحق برشا فلوس، شنو هي الخطوه الصغيره اللي انا نجم نوفرها لروحي اللي هي باش تفرهدني.
0: ميرسي، يعطيكم الصحه باش تقعدوا معنا. جوست ترتيحه مع الموسيقى اني كوموز هي كامز ذا سيبر، نرجعكم شويه اخرى في اوكسجين سهله حتى نوصل الليل في موضوع المعاناه النفسيه. مرحبا بكم.

0: انيكوموز هي كومز ذا سيبا. رجعنا في اكسجين. موضوع الليله موضوع مهم، موضوع في برشا تفاعل نحكيه كما قلنا على المعاناه النفسيه. نرجع معكم دكاتره بالطبيعه، نحكيه على الطرق العلاجيه، عملنا ليزيكزارسيس باش نجموا هكا نكملوا كيفاش نجموا نحوصوا زاد اذا نحبوا فما نقاط اخرى نجموا نزيدوها.
1: نزيد نوريهم كيفاش يعملوه. هما لي زونكراج، سكون ابل احنا لي زونكراج اللي تو نشوفوهم في الكينا نهار نعمل البرمجه اللغويه العصبيه. احنا جبدنا على لو جاردان سكري. اني كي مش نمشي الغادي اني فايق، راهو الوعي موجود. نبدا وقت اللي اني قاعد نعيش، وقت اللي قاعد نعيش فك الراحه النفسيه كيما قلت لكم، نسمع الموجه مثلا ولا نسمع في حوايج باهيه ونشوف في حوايج باهيه ونحس في حاسيس باهيه ونجم نذوق حاجه بنينه زاده والكل شنعم، ناخذ الابهام والسبابه نتاعي بوسي اندكس وننزل عليهم ونقعد مده 10 سكوند مثلا واني عايش فك الحكايه، عايشها واني شيخ واني نرتاح. وقت اللي نرجع من بعد نحل صوابعي، راهو سي امبورتون صوابعي يلزمهم يكونوا ماسين بعضهم بوندون 10 سكوند 10 15 سكوند. كيف نرجع من بعد شنو عمل؟ اني فك اللحظه فك اللحظات اللي حطيت صوابعي على بعضهم واني عايش فك الاحساس الباهي، جي انستالي ان انكراج. نفهمكم لونكراج مثلا نسمع غنية اكل غنية ذكرني في سوفونير حلو ونذكرك السوفونير ونشيخ بالضبط. اون فافير لا ميم شوز. وقت اللي نولي حتى لبرا في حياتي اليوميه ناخذ السوابع نحطهم على بعضهم باش نلقى روحي فك الجاردان سكري واني شيخ. دونك هذا حل اللي كل حد ينجم يعمله باللونترينمون يولي سهل. اما سي توجور افيك ان ثيرابوت اسهل باش نعملوه. دونك هذا الكل. ونقعدوا ماذا بينا في النهار وقت اللي نعملوا نقعدوا اش عملت اليوم ايجابي وكيفاش عملت باش خرجت ماك المشكله هذيك. دونك نقعدوا راه فما ايميل كوي كي لو بير دو لوتو هيبنوز شي يقول عنده اون فورمول زاد كتضربوا على الانترنت تلقاوها لا فورمول كوي. شنو شي يقول؟ كل نهار وفي كل الظروف باش نتحسن اكثر اكثر. Tous les jours et dans toutes les circonstances, je vais de mieux en mieux. وهذه نعاودوها نقولوها 10 مرات 20 مرات 10 مرات الصباح 10 مرات نصف النهار 10 مرات في الليل. اش باش يعمل المخ نتاعنا؟ Il va mettre en place. مش يعمل الشيء هذا مش يجاوبك مش يعطيك. دونك وقت اللي تقول له الامور مش تتحسن باش الانسان يحس روحه بشويه بشويه قاعد يتحسن.
0: اي باهي دكتور.
2: الوغ هو الالم النفسي شنو؟ سي ان سينيال. ابل يقول لك اسمعني. ما ننسيوش اللي كما قال معناتها ميلتون إريكسون عندنا لي ريسورس الكل موجودين عندنا. العلاج ماهيش باش نولي شخص اخر. العلاج اللي انا باش ناخذ الحاجه اللي قاعده تصير ونحس روحي نكفي، نحس اللي ما ناقصني حتى شيء. الالم النفسي نجم يكون حبس لكن نجم يكون زاده باب لاكثر وعي، باب للحريه، باب للهدوء الداخلاني، وقت اللي تعرف كيفاش تتصرف معاه، وقت اللي ما تلخصش روحك في احساس معين في وقت معين. راهو هذوكم احساس ما يلخصوكش وما يحكيوش على انت شكون من داخل. ما تنسيش اللي عندك الحاجات اللي نجحت فيهم، الحاجات اللي وصلت تبدلهم وتغيرهم صحيح. حياتك كامله الحاجات اللي نجمت معناتها لي زيبروف اللي نجمت تتعداهم كما قال انس. دونك ناخذ القوه من هذاك الكل والحالة اللي هي مثقلة علي ومقلقتني توا ما ننساش اللي هي سي جوست اون سيتياسيون اللي انا نجم نخرج منها كيما خرجت من الحاجات اللي قبلها. وما نبداش سورتو نحكي روحي الحكاية اللي هي باش تزيد تثقل علي. ما ننساش اللي نجم زادا نحكي روحي حكاية إيجابية اللي هي باش تخليني نتفرهد ونحس بالراحة وبالهدوء الداخليني.
0: يعطيك صحة دكتورة برافو. سينون فما نقطة احنا قلناها في وسط البرنامج ما حبيت كان نرجع لها زادة اللي هي مساعدة العائلة والأصحاب. نقطة مهمة
1: برشا.
0: أي
1: خاطر الإنسان هو وحده ماهوش قادر. أنا تو جبت قلت حاجة راهو كل ما يصيرنا إيجابي باش نتعلم حاجة. في السراء الناس كل تلقاها دايره بيك، في الضراء تلقى الصحيح اللي داير بيك. معناها الانسان اللي مش يتجاوز الفتره هذيك مش يعرف شكون صاحبه الصحيح. دونك زاد هذه مناسبه باش تغربل بالعباد اللي دايره بيك باش تكون تعول ايفيدامون. وفما شكون كذاب، هذه الحاجه اللي جابيلو. الحاجه الثانيه باش نقولوا احنا، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. القرش يقولوا الفرنسيس يقول لك ان هوم افيرتي اون فو دو، واللي طاح في الحفره وعثر اليوم يفوغاتو يعمل كل شيء باش ما عادش يعثر فك الحفره هذيك باش يجيب دونك باش يولي يرد باله باش يولي يحس على روحه باش يتلهى بروحه اكثر. اي دونك في من الاول في الالام الانسان قلت لك وحده ينجم يتخرج، العائله تدخل باش ما تزيدش عليه، خاطر اذا كان باش يقعد يعمل في نفس الشيء راهو مش يوصل ومش يخرج. دونك احنا نقول المحيط اللي داير به نجم تكون العائلة، نجم يكونوا نجم يكون عارفوا، نجم يكونوا صحابه في الخدمة، نجم يكونوا صحابه في الشارع. دونك المحيط اللي داير به هما مش يعاونوه. باش مش يعاونوه باش يخافوا عليه، باللي نجموا يخافوا عليه من جهة، وباش يكونوا إيجابيين معاه. تشبيك يا فلان تاك تتكبرك وتحط وشبيك يا ولدي بشوية ما شاء الله لاباس، تقعد راهم كبار روتريتي تشبيك كبرت يا ولدي شبيك كبرت، قول ما شاء الله مزلت البركه. علاش نمشيو للنيجاتيف ديما نقعدوا

0: عليه معناها فرح ما ينجم يقول لك فرحان اللي تلاقينا كذا اش تعمل لنا بالك يعمل في عمل معناها فما بعض
1: تتفزوا العبيد ديما تعلق راهو ديما هذيك هي الخدمه معناتها بتاع الناس ديما معناتها تعطي رايها وكل شيء ونحن
0: عايشين
1: عايشين في محيط اللي هو يفاسيليت معناتها الحاجات هذه. انس قلت معناتها اللي هو صحيح عبد كي يبدا معناتها رزق ربي بصحبه صالحه بعائله ايجابيه سي تري امبورطون، لكن وقت اللي ما همش موجودين العباد هذم فما عباد معناتها عايشه في عزله فما عباد عايشه وحدها. يقول لك فورتيفيو اون بويسونس ديسبري ان كا دو مالور سودان، اش معناها؟ اعمل اللي عليك باش تقوي وباش تكون صاحب روحك باش تكون العبد المناسب لروحك باش تكون معناتها ما تستحق حتى حد باش يهزك ولا باش يقولك ولا باش يخاف عليك، خاف على روحك وباش توصل معناتها للحالة هذه يلزم تعطي الوقت لروحك، يلزم تقول ليه وقت اللي يلزم تقول ليه، يلزم تكون موجود لروحك وقت اللي تستحق روحك وباش وقت اللي تصير معناتها حالة بتاع ألم نفسي تعمل اللي عليك معناتها باش تلقى السوفل والغسوخس باش تنجم تقوم وتوقف روحك تكون انت سند روحك.
0: نقطة نكملوا بها أنه البيئة زادة عندها دور كما كنا نحكي وانا عندها دور في المعاناة النفسية، تنجم بيئة تخليك تخرج من المعاناة النفسية ولا بيئة تزيد تغرقك.
2: هكا علاش لو نرجع لقالته هدى إيش بدنا وخدمنا اظهر لي حصة كاملة على الأوتونومي
0: فوالا،
2: يلزم الإنسان تكون عنده الاكتفاء الذاتي. أما هذا في الطرق نتاع البريفونسيون الوقاية كنت لها بروحي ونعطي الوقت لروحي وما نتقواش على روحي وكما قالت هدى وقت اللي يلزمني يقول لا يقول لا ما نعملش ما نوصلش للألام النفسية هذه. أما ذي كان أني تحت غادي وقتها ذي كان ما عنديش أنا بوي ما عنديش عباد نتركز عليهم يقعد لو تيرابوت أكبر عرصة تتركز عليها خاطر هو مش يعاونك مش يعطيك مش يخليك تخرج من الحالة ذيك ومش يعطيك الآليات اللي مش تعملها من بعد باش تخرج وتتفرق وتحس روحك.
1: ولو تيرابوت هو الحاجه اللي يعلمها لك اللي انت تتعلم كيفاش معناتها تكون العبد المناسب لروحك.
0: كاين الموضوع مش بشوفه اما شويه في الجانب الوراثي زعما نجم نحكيو عليه.
1: بالطبيعه عبد معناتها كي تعيش مع
0: مش نحكي على البيئة اللي عشت معها
2: وراثي جينيتيك هذا مش تدخل في الديبريسيون مش تدخل سيغتان مالادي بسيكولوجيك
1: فما حاجات
0: وراثية.
2: اما راني نحب نطمن الناس الكل ضعيف البرسنتاج نتاعها ومنخموا فيه كان وقت اللي عملنا كل شيء
1: واليوم عندك معناتها دي تكنيك اللي انت تنجم تبرمج روحك بطريقه جديده وتفوت الحاجات الوراثيه.
0: وفي لي كومونتير يقولون زاد كله زاد مربوط بالبرمجه كله ما يلزم تعدل البرمجه
2: لا بي ان اس لا بروغراماسيون لا البرمجه اللغويه العصبيه ان شاء الله
1: صح عليكم
0: لحد الجاي لحد الجاي ان شاء الله البرمجه اللغويه العصبيه
2: ان شاء الله
0: بمشاركة إن شاء الله تكون متميزة أكيد كما عودنا دكتور أنس بالشيخ. مرسي بوكو دكتور أنس يعطيك الصحة
2: وفي كل وقت
0: مرسي غالية زادة اللي تفعلت معنا مرسي الخلود اللي قتلنا المرة اللي فاتت عملنا روحي روحي يظهر لي المرة دي شيل عيونك عني معنا
1: ومرسي لك أنت
0: مرسي يعطيك الصحة دكتور أودا صغير شكرا لكم الكل منير اسماعيل في الإخراج بعد شوية نشر رئيسي الأخبار نص الليل تحية غازي خليل في الأعداد والتقديم نتلقاو معكم كما قلنا غدوة بلوني أكيد من 9:30 الليل إن شاء الله سينو لحد الجاي يكون موضوع آخر موضوع كما قلنا البرمجة اللغوية العصبية وهدفنا الإنارة وليس الإثارة. بداية أسبوع موافقة للجميع تردوا بيتكم على خير. Thank you.

0: روحك الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: المواعيد تتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. رئيس الجمهورية يؤكد من أريان أن الاستجابة لمطالب المواطنين تتطلب حلولا وطنية. واليوم انطلاق رحلات عودة الحجاج التونسيين من البقاع المقدسة. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس زيارة غير معلنة إلى ولاية أريانا، حيث التقى بعدد من المواطنين في مناطق مختلفة من الولاية واستمع إلى مشاغلهم. وأكد أن هذه الزيارة تندرج في إطار التواصل المباشر مع المواطنين والاطلاع على مشاغلهم، مشيرا إلى أنه يحرص على الالتقاء بالمواطنين والعمل على الاستجابة لمطالبهم، موضحا أن معالجة الإشكاليات المطروحة لا تتعلق بحلول فردية لأشخاص أو مجموعات بعينها، وإنما بحلول وطنية شاملة، مضيفا أن العمل متواصل ليلا ونهارا من أجل تحقيق ما وصفه بالمطالب المشروعة للمواطنين. كما شدد رئيس الجمهورية على التمسك بالخيارات التي تم اعتمادها، مؤكدا مواصلة العمل لتحقيق أهداف المرحلة المقبلة.
2: زيارة طبيعية تدخل في طبيعة الأشياء بدون مقدمات، المهم هو الالتحام بالمواطنين، علما واني التقي بعدد منهم في كامل الأيام وأعمل على الاستجابة لمطالبهم. الأمر لا يتعلق بحل فردي لشخص أو مجموعة من الأشخاص، بل بحل وطني، ونحن نعمل ليلا نهارا من أجل تحقيق مطالب التونسيين المشروعة في أرضهم، في قرارهم، في ثرواتهم. ولأننا اخترنا هذه الطريق، ولأننا اخترنا أن نكون صدى لإرادة الشعب التونسي، سنواصل المسيرة بحول الله تعالى، ولينعق الناعقون، وليتحدث كما يتحدث مع المأجورون. الدولة تدار بشعبها، أرضنا هي أرضنا، ومستقبلنا سنصنعه بأيدينا، لأننا على يقين من أننا لنا من القدرات الكثير. أما من أخلف الوعد، وأما من لم يكن في مستوى الأمانة والمسؤولية، فبطبيعة الحال هناك شباب ينتظر وسيجد مكانه إن شاء الله في المستقبل القريب حتى يحقق مطالبه. أعلم جيدا أن الانتظارات كثيرة، ولكن الإرادة من حديد، لن نتراجع عن خياراتنا مهما نعق الناعقون ومهما حاولوا التشكيك بكل الطرق. وليعلموا جيدا أن الدولة، كما تمت الإشارة إلى ذلك في عديد المناسبات، لا تدار لا بالتدوينات ولا بالشطحات ولا بالأكاذيب. إن تونس عصية عليهم بشعبها وبإرادة شعبها وبالقدرة على استيعاب الموقف لإحباط كل ما يدبرون له.
1: من أخبار الشأن الوطني، من المنتظر أن تنطلق رحلات عودة الحجاج التونسيين من البقاع المقدسة اليوم الاثنين، على أن تكون آخر رحلة عودة إلى أرض الوطن يوم 14 من جوان 26 و2000 بعد أدائهم لمناسك الحج. وكانت الخطوط الجوية التونسية قد أعلنت سابقا بأن رحلات العودة من الحج ستنطلق بداية من غرة جوان، حيث ستقوم الشركة بتأمين 22 رحلة عودة من المدينة المنورة وجدة. ووفقا ما أعلن أمس ديوان الطيران المدني والمطارات، من المنتظر أن تحط الرحلة الافتتاحية في مطار تونس قرطاج الدولي في صباح اليوم، وتحديدا عند الساعة 7 صباحا. من المنتظر أن يستقبل مطار تبرقع عين دراهم اليوم الاثنين أولى الرحلات السياحية غير المنتظمة القادمة من بولونيا وعلى متنها 130 سائحا، بالإضافة لممثلين عن مجموعة من وكالة الأسفار وعدد من الصحفيين المختصين، وفق تأكيد المندوب الجهوي للسياحة تبرقع عين دراهم عيسى المرواني. وأضاف المرواني في تصريح لمراسلنا بجندوبة أن الجهة ستستقبل أيضا يوم 14 من جوان 26 و2000 أول رحلة سياحية من التشيك، وأن المؤشرات السياحية تبشر بسنة سياحية واعدة واستثنائية، حيث تم تسجيل إلى غاية 20 ماي 26 و2000 أكثر من 72 ألف وافد على مختلف المؤسسات الفندقية بالجهة. بتكليف من رئيس الجمهورية وبدعوة من نظيره الكوري، يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي نابيل خرج محمد علي النفطي في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول إفريقيا وكوريا الجنوبية الذي ينعقد بالعاصمة الكورية سيول اليوم غرة جوان والثاني من نفس الشهر. ويتنزل هذا الاجتماع في إطار متابعة مخرجات القمة الأولى الإفريقية الكورية التي انعقدت يومي 4 و5 من جوان 24 و2000، واستعراض تطور مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي القائم بين الجانبين والآليات والبرامج الكفيلة بمواصلة تنفيذها. وسيتطرق الاجتماع بالأساس إلى المسائل المتصلة بتعزيز التعاون الاقتصادي والرفاه المشترك والتنمية الشاملة، بالإضافة إلى التضامن الإفريقي الكوري في مواجهة التحديات العالمية الماثلة. هذا سيجري وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي نابيل خرج بهذه المناسبة لقاءات ثنائية مع عدد من كبار المسؤولين في كوريا إلى جانب نظرائه من الدول الإفريقية المشاركة في هذه التظاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون وتطوير علاقة الشراكة القائمة معها على المستوى الثنائي والإقليمي. إطلالتنا الإخبارية متواصلة، وفيها تعقد لجنة المالية والميزانية اليوم الاثنين جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت، وذلك بطلب من اللجنة وفي إطار سلسلة لقاءاتها مع الشركاء الاقتصاديين والمنظمات المهنية. وستخصص هذه الجلسة التي ستنطلق على الساعة 2:30 بعد الظهر بمقر البرلمان، ستخصص لتدارس وتبادل الآراء حول مقترح القانون المتعلق إصدار مجلة الصرف الجديدة. هذا وينتظر أن يقدم وفد كونفدرالية كونكت رؤية المنظمة ومقترحاتها الفنية والتعديلية بشأن هذا المشروع الذي يهدف إلى تحديث المنظومة التشريعية للصرف في تونس وتسهيل المعاملة المالية الدولية للمؤسسات الاقتصادية ودعم مناخ الاقتصاد والمناخ الاستثمار والتصدير. دوليا الآن، أفاد الجيش الإسرائيلي أمس بأن عملياته البرية في لبنان تتوسع إلى مناطق إضافية بعدما عبر نهر الليتاني بجنوب البلاد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه أرسل لإيران مقترحا جديدا وأكثر صرامة لإنهاء الحرب بحسب ما أفادت وسائل إعلام أمريكية. ومن أخبار العالم أيضا، يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا بعد ظهر هذا اليوم بناء على طلب فرنسا لبحث التطورات العسكرية في لبنان عقب سيطرة الجيش الإسرائيلي على قلعة الشقيفة التاريخية في جنوب البلاد. ومن المقرر أن يعقد الاجتماع عقب جلسة طارئة أخرى طلبتها رومانيا لمناقشة حادثة ارتطام مسيرة بمبنى سكني في مدينة غالاتي. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

76 24 3000 29 100 100 والا 73 24 3000.

عند العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات على الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسع